أمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق.

كانت هذه رائعة النهر خالد، كلمات حسن إسماعيل والحان وغناء موسيقى الجير محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيا الشعري، فيصل الجسمي، الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية كتبتها رشيد المجري والحان الشاذلي أنور وغناها شحرور الخضراء يوسف التميمي. سافر ما جناش.

سمعت هذه رائعة يا خيل سالم، وهي أغنية إنتاج 1945 لحنها الدكتور صالح المهدي، زرياب تونس. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام، معكم مجيه الشعري، فيصل القاسمي الاختيار الموالي، كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان الشيخ سيد مكاوي، وهي من أجمل أغاني وردة الجزائرية أوقاتي بتحلون.

كانت هذه وردة جزائرية وقاتي تحلو إنتاج السبعينات من القرن الماضي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجية الشاري، أمل المصدح، فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى من روائع الفنان الكبير خالد فريد الأطرش، وهي أغنية من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان فريد أول همسة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. أترككم في أمان مع هذا النغم الخالد لفريد أول همسة.

بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

ترشديها بصوتك العذب ولتسمعي صداها من فمي ومن أعلى.

يعتصم هو ولن يعتري محياها الشهوب.

تبطن الأجيال المتفرقة. القاعدة في السر الذي يجمعنا حسدا، وهي تعلم أن هذا اليوم لن يكون عاديا ولن يمر.

ولأجعل من عمري ذكرى وانتباها، ولألم جميع أحزاني وأتركها خلف الحائط المنسي.

أبشر سيفك المصقول ولا تستنجد بالشمس لأنها تحرق وتلسع الشفاء. أشهر سيفك واجعل من علاقتك بي نشيد صلاتك اليومية، وعندها

ينبغي، لأن فارس انتطى حصانه ومشى، فسأبقى بديلة عنه سياجك على الرصيف المتعب.

صليل سيفه المسنون يزحف في خلايا مسمعي كرفيف القبلة المضيئة. أجتاز نفسي وأناديك يا حبيبي ارجع.

عصفور صغير يوزع ما تبقى من بذورها التي تصير أشجارا ذات ورود. وتنحني الساقية مسقسقة بين العشب الأخضر، وتشرئب شجرة مغروسة على حافتها تحتضن أفراخها.

فهم الطريق وتصل. على عيونك يا حبيبي لا تزال تلويحتي، ومنديلي ما زال يرشك بالعطر ويرميك بالورد. امسح الدموع وخبئها خلف الشبابيك

عشت وحدي زمنا بدونك، فلا أبصر نهارا ولا أتنزه على شاطئ بحر. أما وقد عدت سيرجع كل

0: رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس والقوم عبيد للثار، فالحرب ستار الأشرار والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بوكثير دومة
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 17.
2: أنت مساء يا سيد القوم.
3: أهلا أهلا بك يا ابن أمي وأبي.
2: اجلس اجلس يا حملة.
3: جئتك اليوم بما سيخرجك من حيرتك يا حذيفة.
2: خيرا يا أخي، ما وراءك؟
3: مخرج للخلاص من قيس وعشيرته. لو توافقني على المضيف يكون لنا ما نريد دون ما حرج أو ملامة.
2: خيرتني. قل يا حمل، قل وأوجز.
3: نراهن قيسا في سباق بين خيله وخيلك.
2: سباق؟
3: أجل أجل يا سيد القوم، سباق ورهان، فإن هزمناه كسبنا، وإن كانت الأخرى ولا أظنها تكون، تحايلنا عليه وتماكرنا حتى ييأس من جوارنا فيرحل عنا.
2: من أين لك بهذا يا حمل؟
3: هذا أبيت اللعن من تدبير ذاك العبسي قرواش.
2: ويحك يا حمل، أصار قرواش يفكر نيابة عنا؟
3: كلا كلا يا أخي، هو لمح دون أن يقصد، وأنا عندما أعجبتني الفكرة قلت لما لا أطرحها عليك ونتدارسها سويا.
2: سباق ورهان، ولكن هل يمكن أن يقبل قيس بسباق كهذا؟
3: سيقبل يا سيد القوم، سنجعله يقبل.
2: فإن أبى؟
3: سنقول له إن قرواشا هو الذي رهننا على خيلك، عندئذ ما عليه إلا أن يرضى. قيس لن يمتنع، لأن ذلك من الجبن والخذلان، وكلنا يعلم يا أخي أن قيسا ليس جبانا أو متخاذلا.
2: ربما يكون رأيك مصيبا يا حمل، ولكن علينا أن نفكر بالأمر جيدا.
3: لك ذلك يا سيد القوم، ولكن كن واثقا أنه سيكون حلا لما نحن فيه، حلا بعيدا على أن تتقول فيه العرب يا حذيفة.
2: سنرى يا حمل سنرى.

0: اترك ذراعي يا قرواش، هل تريد أن تضحك مني للقوم؟ اتركها وقل لي أين ستأخذني.
1: تعال تعال يا سيدي أسرع، لك عندي مفاجأة.
0: أية مفاجأة أيها السفيه؟ ولماذا تأخذنا قريبا من مضارب بني جذيمة؟
1: انظر انظر يا سيدي حمل، انظر إلى ذلك الفارس.
0: ها قد نظرت يا قرواش، فما المفاجأة؟
1: ذاك الفتى هو شهاب بن قيس، وتلك فرسه الغبراء يا سيدي حمل. أرأيتها
0: الغبراء؟
1: أليست كما وصفتها لك يا سيدي؟
0: أجل يا قرواش، أجل، معك حق، تبدو منيعة سباقة، لكن خيلنا الأسرع والأسبق، خيلنا أمنع خيول غطفان كلها أيها العبسي.
1: هذا يعني أنكم سترهنون قيصا يا سيدي حمل؟
0: أجل، سيد القوم وافقني على ذلك، وافقني ولكن بشرط.
1: أي شرط يا سيدي؟
0: أن توافق بنو جذيمة أيضا.
1: ثقتهم بخيلهم ستجعلهم يوافقون ويطمعون في كسب الرهان. دع هذا الأمر لي يا سيدي حمل، قرواش يعرف كيف يستفزهم ويحرك سواكنهم. لا تهتم يا سيدي، مساء أتيك بالخبر اليقين.

0: بالله عليك يا عتبة، عندما يعود أبوك سأطلب منه أن يعقله ويلجمه ويجعل لطيشه حدا.
1: شهاب لا يعقل يا جدتي ولا يلجم، إنه أرعن، أخشى أن نؤخذ بجريرته فنقع جميعا فيما لا تحمد عقباه.
0: لكل داء عند جدتك دواء وشفاء. اصبر علي يا ولدي، اصبر حتى يعود سيد القوم وسترى ما تماظر العجوز فاعلة.
1: أظنك ستطلبين من أبي أن يزوج شهابا في أسرع وقت.
0: طيش الشباب يا عتبة تلزمه زوجة صالحة، لو تزوج أخوك ستنقلب حياته رأسا على عقب.
1: أنصحك يا جدتي ألا تتفائلي كثيرا، شهاب لن يرضى بدوائك هذا، إنه لن يتخلى عن مفاخرته بفرسه، لن ينسى التحرش والتغزل بالنساء، شهاب لن يتنازل عن ذلك ولو زوجته يا جدتي من كل صبايا الصحراء.

0: قرواش يا قرواش، انتظر يا رجل، أراك متعجلا. إلى أين أنت ذاهب؟
1: طال عمرك يا شهاب، كنت في الحين أفكر به.
0: يا لسرعة بديهتك يا رجل، كنت تفكر بي؟
1: أو لم تصدقني يا شهاب؟
0: ثمة شيء مرسوم على ملامحك يجعلني لا أصدقك بسرعة، ولا أستطيع أن أكذبك أيضا.
1: صدقني إذن يا شهاب، من هنا فصاعدا مضطرني، صدقني يا ابن قيس.
0: راك واثقا هذه المرة؟
1: وهل كنت من قبل مترددا معك في شيء؟
0: قل وأوجز يا قرواش، لما كنت تفكر بي؟
1: لن أقول شيئا حتى تنزل عن ظهر حسابي.

0: لاتك يا قرواش، إنني لا أكاد أفهمك. أحيانا تبدو لي ساذجا مسكينا، وأحيانا أخرى أجدك بئرا عميقة لا أحد يعلم منتهاها. فهل تعريت يا فتى وفضحت أمامي نفسك كي نصير أصدقاء؟
1: تبا لك يا شهاب، تريدني أن أخلع ملابسي تحت لهيب هذه الشمس الحارقة؟
0: عدت لتتغاب مرة ثانية يا قرواش.
1: لا تكترث لكل ما أقول يا صاحبي، ليس لقرواش أسرار يخفيها عن أمثالك يا شهاب. ما أنا إلا عبسي مسكين عصفت بي رياح هذه الصحراء 40 حولا كاملة. قرواش يبحث عن أهل يحبهم ويحبونه، يبحث عن عشيرة تفتح له ذراعيها وتدخله خيمتها. قرواش يبحث عن رمح وقوس، يبحث عن نشابة كي يرقص في عروقه الدم العربي المتدفق. آه يا صاحبي، لكم كرهت هذا الدم الذي يسيل في شراييني. دم قرواش سيظل عقيما ما لم أقبض بهاتين اليدين الغليظتين على سيف مهند ككل الرجال.
0: مرحى مرحى يا قرواش، لكي تحدثني إذن بخوالج قلبك كنت تفكر بي يا قرواش؟ لهذا أنزلتني من على ظهر الغبراء وأجلستني إلى جانبك؟
1: هل أنت نادم على مجالستي يا شهاب؟
0: كلا كلا يا قرواش، لست نادما.
1: قل يا شهاب، أتذكر قولك لي منذ أيام يا شهاب؟
0: أي قول؟
1: ألم تقل لي لو كان لك جواد يا قرواش لطلبت منك أن تسابقني؟
0: وهل صار لك الآن جواد؟
1: بل صار بإمكانك أن تسابق من هو ند لك ولنسبك يا شهاب.
0: من؟
1: حذيفة بن بدر أبو شهلة سيد القوم.
0: حقا؟ كيف؟ وما أدراك أنت؟ ومتى سيكون ذلك؟ وأين؟ وعلام الرهان؟ قل يا قرواش، قل، فقد شوقتني، قل.

إلى شهاب. هل سيغزو الخوف قلبك منذ الآن؟ هل تلاشت ثقتك بالغبراء لمجرد أنها ستسابق خيل حذيفة بن بدر؟ لا لا، ليس هذا بالتأكيد ما يخيفني. ثمة شيء ما لم يرتح له قلبي ولم يألفه بالي ويأنس. ولكن ما لي أنا وما للتوسوس والخوف؟ يوم السباق سيكون فرصة لأقابل فيه شهلا. سنتبادل النظرات والابتسامات على وقع حوافر الخيل. سأكون الوحيد المنتصر يومها. سأنتصر ولو انهزمت الغبراء. هيا يا شهاب، ادخل الخيمة واطرح ما جئت به أمام عتبة وجدتك. لعلهما سيفرحان لسباق ستكون خيلنا

0: قل يا شهاب، أفرغ ما في جعبتك.
1: لن أتكلم يا عتبة حتى تأذن لي جدتي بالكلام.
2: ومنذ متى كنت تنتظر إذن من يا شهاب؟ هيا قل ما عندك أو عد إلى الواحة من حيث أتيت.
1: أولا، هل لكما في يوم ليس من أيام الدهر في هذه الصحراء؟
3: هل ستأخذنا إلى بحر الروم يا شهاب؟
2: ربما يريدنا أن نخرج معه إلى الصيد والقنص، أو سيأخذنا في ضيافة ملك الفرس يا عتبة.
1: أتسخران مني يا جدتي؟ ألا زلتما متحالفين ضدي؟ وأنت يا عتبة نسيت

0: أأنني من أنقذك منذ شهرين من حمى كادت تحطم عظامك الطرية؟ لولاي ها لكنت لقمة سائغة للديدان.
1: ألجم لسانك يا شهاب، لا أريد شجارا حتى يعود أبوك. ماذا يقول عنكما فتيان الحي؟ غاب سيد القوم فتخاصم أبناؤه. هيا قل ما عندك أو انصرف.
0: طيب يا أم مالك، ها أنا سأقول.
1: ومصيبته جنيت على قومك يا ابن قيس.
2: ويحك من سيد القوم يا شهاب، ويحك أيها الأرعن المخدوع، لقد حفرت بيدك قبرا للعشيرة أيها الحمار المغفل.
0: على رسلك يا عتبة، على رسلك يا جدتي. ما الأمر؟ ما الذي سيحدث لو راهنا بني بدر وأجرينا خيلنا مع خيلهم؟
2: من سمح لك بذلك يا شهاب؟ من استشرت ومن دبر لك وخطط وسطر؟
0: أيحتاج السباق إلى مشورة وتدبير وتسطير؟ أجيبيني يا جدتي، أي جرم ارتكبت حتى تهب في وجهي وتثور كالعاصفة؟
1: كيف لا تشعر بالخطر وهو يطوقك يا شهاب؟ أما كفاك أن أخرجت الغبراء من مربطها وتفقت تتفاخر بها أمام بني بدر؟ أما كفاك أن عصيت أباك ولم تعمل بنصيحته؟ أما كفاك كل هذا العصيان حتى تورط القوم في سباق ورهان؟
2: الملامة الآن لا تجدي نفعا يا جدتي، علينا أن نتدارك الأمر قبل أن يعود أبي. أجل، علينا أن نبطل هذا السباق قبل أن يصبح أمرا مقضيا لا مناص ولا مفر لنا منه.
1: ولكن كيف والمصائب إذا نزلت لا راد؟

0: شهلاء يا شهلاء.
1: لبيك يا أبي، أنا بالخيمة. أدخل أدخل.
2: أين أمك؟
1: تركتني أعد الغداء وخرجت، قالت إنها لن تبطئ. هل تريدها في شيء يا أبتي؟
2: كنت سأوصيها أن تعتني أكثر بالخطار والحنفان.
1: هل تنوي بيع خيلك يا سيد القوم؟
2: غبية مثل أمك صفية. أنا الذي يبيع خيله يا شهلاء؟ حتى وإن حصل وبعت بعض الخيل، أبيع الخطار والحنفاء؟ أبيع أحسن جيادي يا شهلاء؟
1: فهو سباق إذن، أليس كذلك يا أبي؟
2: الآن صرت لبيبة مثل أبيك حذيفة.
1: هل ستسابق خيلنا خيل عمي حمل؟
2: عدت غبية مثل أمك صفية. السباق يا شهلاء سيكون بين خيلنا وخيل قيس بن زهير العبسي. هل فهمت الآن؟
1: أبو شهاب،

0: أي حماقة ارتكبت يا شهاب حتى تحبس نفسك بالخيمة إلى جانب جدتك؟ أشعر كأنني ارتكبت إثما ما، كأنني قدت القوم إلى مأزق خطير. كيف أغراني ذاك المنسي قرواش فطلبت منه أن يسابقني؟ بنو بدر ولا شك الآن يعدون خيلهم ليوم السباق، وها نحن في حيرة من أمرنا. تبا لك يا شهاب، ستفسد بطيشك حبك لشهلاء، سيغضب منك أباك كما غضبت منك جدتك وأخوك. ولكن ما الذي فعلته حتى يعاملني الجميع بهذا الجفاء؟ أنا لم أخطئ في شيء، لم أعد أحدا بسباق أو برهان. كل ما في الأمر أنني ركبت على فرسي وطفت بالقبيلة وتحدثت مع قرواش. هل سيقاطعونني لأجل هذا؟
1: كأنني أسمعك تتحدث يا شهاب، هل تريد قول شيء؟
0: لا يا جدتي، لا شيء. تعلمين يا جدتي أن القول على القول صعب، فماذا تراني أقول وأنتم تنظرون إلي كأنني مارق خارج عن ناموس القبيلة؟
1: من لا ينتصح ولا يقدر عواقب أفعاله فهو مارق أرعن، يجب أن يعاقب. وأنت يا شهاب لا تخشى عواقب الأمور، ولا أظنك يا ولدي ستنجو من عقاب ينتظرك.
2: شهاب يا شهاب!
0: هذا عتبة يا جدتي، ترى ما به؟
1: اقترب يا عتبة، نحن هنا يا ولدي.
2: شهاب،
0: ما الأمر يا عتبة؟ تكلم، ماذا وقع؟
2: أبي قد عاد يا شهاب.
0: جدتي، أتوسل إليك يا جدتي، لا تتخلي عني، لا تدعي قيسا يخلعني يا أم قيس.
3: داحس والغبراء.
4: عندما تقرع الطبول
3: وتركض الخيول
4: وتذكر الصحراء،
3: داحس والغبراء.
4: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
3: بوكسير دومة،
4: وأخرجها
3: لزهر بوعزيزي.
4: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات حذيفة عبد الرحمن اللحياني، حمل محمد الكراي، قرواش سفيان الدهش، عتبة منير عوا، دماذر سعيد الحامي، شهاب صابر ساسي، شهلاء فاطمة خنفير. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 48 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. تستمر الآيات في الكلام عن المواعظ من غزوة أحد والدروس المستفادة منها. فبعد أن أمر الله تعالى المؤمنين ودعاهم إلى الاقتداء بمن كان قبلهم من أنصار الأنبياء عليهم السلام ببيان ما لهم من الفضل وحسن العاقبة، بعد ذلك نهى عن طاعة الكافرين وهم مشركو العرب واليهود والنصارى والمنافقون الذين تآمروا على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدد تعالى تحذيره للمؤمنين من متابعتهم ببيان سوء عاقبتها في دينهم ودنياهم خاصة، وقد رأوا منهم يوم أحد ما يكرهون، وسمعوا من بعضهم دعوة للارتداد عن الإسلام ومصالحة المشركين، حيث قالوا لهم ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يتوجه الله تعالى بالخطاب للمؤمنين، ينبههم ويحذرهم: أيها المؤمنون، إن تطيعوا الكافرين والمنافقين الذين كفروا بدينكم وجحدوا نبوة نبيكم كأبي سفيان وأصحابه وعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين وأتباعه ورؤوس اليهود والنصارى، إن تطيعوهم يردوكم كافرين بعد الإيمان فتصبحوا خاسرين في الدنيا بذل الكفر بعد عزة الإسلام وتحكم العدو فيكم وحرمانكم من متعة الملك والتمكين في الأرض المذكورين في وعد الله المؤمنين الصادقين في سورة النور، حيث قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وتصبحوا خاسرين في الآخرة أيضا بحرمانكم من نعيم الله وثوابه وتعرضكم لعذاب الله وعقابه في النار وبئس القرار. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. المولى هو الناصر والمعين، أي لا تفكروا في مناصرة وعون الكفار ولا تأبهوا لإغوائهم، فإنهم لا يستطيعون لكم نصرا، وإنما الله هو الذي ينصركم ويعينكم. قال عز وجل في سورة الأنفال: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقد كتب الله العزة لرسوله وللمؤمنين، قال تعالى في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وجرت سنته أن يتولى الصالحين ويخذل الكافرين، قال تعالى في سورة محمد: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم أخبر الله المؤمنين بمظهر من مظاهر نصرته لهم فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. من مظاهر مناصرته وعونه تعالى للمؤمنين إلقاء الرعب في قلوب الكافرين بسبب إشراكهم بالله واتخاذهم أصناما وحجارة ومعبودات تعبد من دون الله، لم يقم برهان ولا حجة من عقل أو حس على صحة استحقاقها للعبادة وكونها واسطة بين الله وخلقه. حجتهم الوحيدة في عبادتها تقليدهم آباءهم الذين وجدوهم عابدين لها. قال تعالى على لسانهم في سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إن المشركين عندما يقاومون المؤمنين تكون نفوسهم مضطربة وقلوبهم ممتلئة رعبا وهلعا منهم، لأن من آمن اطمأن ومن كفر لم يطمئن. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. وبعد أن بين سبحانه أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا من وقوع الخوف والهلع في قلوبهم، ذكر أحوالهم في الآخرة فقال: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. المثوى هو المكان الذي يكون مقر الإنسان ومأواه، أي إن مسكنهم في الآخرة النار بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والجحود ومعاندة الحق ومقاومة أهله، وظلمهم للناس بسوء المعاملة، وبئس المثوى والمأوى مثواهم ومأواهم. وفي التعبير بالمثوى الذي يفيد المكث الطويل دليل على الخلود فيها، والمشركون والكافرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يخرجون منها ولو لراحة وقتية.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. روى الواحدي عن محمد بن كعب قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أصيب المسلمون بما أصيبوا يوم أحد، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده الآية، أي ولقد وفى لكم ربكم بوعده الذي وعدكم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من النصر على العدو يومئذ إن التزمتم بطاعته فيما أمركم به. ومعنى تحسونهم في الآية تقتلونهم من حسه بالسيف حسا إذا قتله، فالفعل حس وليس أحس. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي صدقكم الله وعده، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم في الرأي والعمل، فلم تستطيعوا حبس أنفسكم عن الغنيمة وتنازعتم في تنفيذ أمر نبيكم، فقال بعضكم: فيما وقوفنا وقد انهزم المشركون؟ وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ولم يثبت إلا عبد الله بن جبير مع نفر من أصحابه. لما حدث ذلك تأخر النصر وحلت الهزيمة بكم، لأن الله تعالى إنما وعدكم النصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة. وبعبارة أخرى، فلما واجهتموهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام، ولما اختلفتم وحصل ما حصل من عصيان الرماة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. عن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وكان قد فعل. فلما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا عهده إليهم ألا يبرحوا مواضعهم وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد الملائكة وأنزل تعالى قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. صدق الله وعده وأراهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البلاء. مستمعي الكرام، ألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم، لأنهم صبروا على الضراء ولم يصبروا على السراء. وفي قوله تعالى: من بعد ما أراكم ما تحبون، تنبيه إلى عظم المعصية، لأنه كان من المنتظر حين رأوا إكرام الله لهم بإنجاز الوعد، كان من المنتظر أن يمتنعوا عن عصيانه، فلما أقدموا على ذلك العصيان سلبهم الله ما أكرمهم به من نصر وغنيمة. ثم بين تعالى سبب التنازع فقال: منكم من يريد الدنيا، يعني يريد الغنيمة. قال ابن مسعود: ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد، وهؤلاء هم الذين تركوا أماكنهم على الجبل طلبا للغنيمة. يقول تعالى بعد ذلك: ومنكم من يريد الآخرة، وهم الرماة الذين ثبتوا في مركزهم مع قائدهم عبد الله بن جبير ولم يخالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. والعتاب لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لمن ثبت،
فإن من ثبت فاز بالثواب. يقول تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ثم كفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم، وحال بينكم وبين تمام النصر حتى تحولت الحال من النصر إلى ضده، وذلك ليعاملكم معاملة من يمتحن، أي ليكون ذلك ابتلاء واختبارا لكم يمحصكم به ويميز الصادقين من المنافقين. ولقد عفا عنكم، أي تاب عليكم وغفر لكم ذلك الصنيع لما ندمتم على ما فعلتم. والله ذو فضل على المؤمنين، أي من لطف الله بعباده من أهل الإيمان به وبرسوله أن عفا عنهم. والله ذو فضل دائم على المؤمنين، فيعفو عن كثير من ذنوبهم التي تستوجب العقوبة. من فضله تعالى عليهم أن قدر لهم النجاة بعد الشدة، وعفى عنهم بعد الخطأ. اللهم نجنا من كل شدة وبلاء، واعف عنا واغفر لنا كل خطأ ومعصية. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

0: منكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدرت.

رب، يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان، يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله. إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا بمنك يا رب.

وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك. الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة، والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهاك.

دللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة.

0: التائبين للعفو لا نرجو سبق. نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

ضل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم في أولى مواعيدنا الأخبارية. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، يوم مفتوح اليوم في صفاقس للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيها. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من أكتوبر الحالي، وأسعار الجرعة الواحدة لا يتجاوز 24 دينار. رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يدعو إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة لتدعيم السوق المحلية ومواجهة الارتفاع المشط في الأسعار. في العالم 5 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة، والحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز. والولايات المتحدة تدرس خططا عسكرية لاستهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية والمواقع النووية باستخدام أم القنابل. والموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 6:30. يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

نهاركم محبة البلاد، نهاركم انتماء وشعور بالراحة الكاملة في بلاد يحتضننا الناس الكل. نهاركم زين. اليوم نتلقاو بتاريخ 15 أكتوبر 2026 ميلادي الموافق لأربعة جمادى الأولى 1448 هجري. 47 يوم في فصل الخريف والشروق لهذا اليوم بعد شوية 6:22 دقيقة. أوقات الصلاة: الفجر كان على الساعة 4:58 دقيقة، الظهر نص نهار وعشر دقائق، العصر 3:16 دقيقة، المغرب 5:45 دقيقة، والعشاء 7:07 دقائق. معكم هند الأسود من قدام الميكرو، باش نكون معكم حتى للتسعة متاع الصباح. هو طارق بكور معكم مخرجنا الفني. تحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى الأيام.

اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا رب يا فارج الهم وكاشف الغم، فرج همي ويسر أمري وارحم ضيقي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم الصحة والعافية وراحة البال يا رب العالمين. اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ومنجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك يا عظيم. أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

نستيقظ كل يوم على محبة البلاد هذه، على محبة ترابها، على محبة ناسها، على محبة الشعب الكبير اللي سكنها. اليوم نحكيه على البلاد، حكيت على عيد الجلاء في يوم من الأيام، والجلاء نعرفه أنواع وإحنا اليوم باش نحكيه فيه برشا، لكن نقوله ديما النصرة لتونس والنصرة لأهلها والإحساس بالأمان والسلام اللي إحنا نعيشوه ما هوش سهل بالمرة. أكيد برشا ناس تسمع فينا توا وبرشا دول زيادة حتى بالإنترنت يتابعونا، يقول لك صحة ليهم. كلمة صحة ليهم راي مش سهلة، صح اليوم، لأنه أنك تشعر في بلاد حاسس بالأمان والسلام ما هيش ضربتها سهلة. أنك تحس في بلاد تجم تخرج في أي وقت وانت فيها مرفوع الرأس وتقول هذه بلادي اللي نفتخر بيها وبولادها، زيدا مش سهل. كل الناجحين نقول لهم أنتم نورتوا تونس، كل الناس الكبار اللي عطاوا لتونس وعطاوا من دمهم ومن قلبهم وصلوها للاستقلال، زيدا نقولوا الله يرحمهم إن شاء الله في جنة الخلد لهم لهم ليهم الكل. ناس ذوما نقولوا نهاركم كله حب وكله إن شاء الله يا ربي سعادة لكل شبابنا اللي هما باش يكملوا الطريق، وأكيد احنا خذينا على جدود المشعل ونكملوه باش تكون ديما تونس في النسخة الأفضل، وعلى حبك ديما يا تونس توعدنا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. يحتفل التونسيون اليوم بذكرى 63 لعيد الجلاء، وهو اليوم الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، وتحديدا من قاعدة بنزرت العسكرية عام 1963. تنظم المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد اليوم يوما مفتوحا للتعريف ببرنامج التوأمة الرقمية وآليات الانخراط فيه، بما يساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي وتطوير الممارسات التعليمية والارتقاء بجودة التعلم. يستقبل مركز الصحة الأساسية لبدرنا اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات تشمل أمراض القلب والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض النساء والتوليد، إضافة إلى تقصي ضغط الدم والسكري. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بحي الحدادين وطريق سيدي سالم من كيلومتر 1 إلى كيلومتر 3، وينقطع كذلك من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بزنقة بكور بطريق بوزيان وزنقة جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية بطريق بوزيان. تابعا لبرمجة صيانة ضرورية لمعدات كهربائية بمحطة التحلية بقرقنة، ما يتطلب قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات. يسجل اضطراب في التزود بمياه شرب الجزيرة بداية من 8 من مساء اليوم، على أن يستأنف التزود تدريجيا إثر الانتهاء من الأشغال في منتصف الليل، حسب ما أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس المدينة. استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة. أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، وأكدت أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. طالبت الحكومة اليمنية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، وحذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري والقود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. تدرس الولايات المتحدة خططا عسكرية بشأن إيران تشمل استخدام أم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية والمواقع النووية. نيوت الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة،
4: عشرتنا ما تفش
3: وحكايتنا

نهاركم احلى ليام مستمعينا ومستمعاتنا. اكيد احنا اليوم كي نحكيو على تونس نقولوا عيد الجلي بالنسبه لينا اللي يمثل ديما الحدث واللي اكيد اليوم الناس الكل اللي تلقاهم يخدموا كلهم في الادارات اليوم عندهم راحه كامله. يقول لك زعما كيفاش تحتفل تونس بعيد الجلي في كل عام في 15 اكتوبر؟ ذكروا الناس اللي تسمع فينا اللي اليوم هذي عمره ما كان يوم عابر، هو اللي غادر فيه اخر جندي فرنسي الاراضي التونسيه وتحديدا من مدينه بنزرت. بدايه المعركه انطلقت احداث معركه الجلي في 8 فيفري 1958 بعد العدوين الفرنسي على قريه ساقيه سيدي يوسف، والسياده الكامله في مثل هذا التاريخ محطه حاسمه لاستكمال السياده الوطنيه التونسيه بعد 82 سنه من الاحتلال الفرنسي اللي بدا في 12 مايو 1881. ذكرى العام هذه تحيي تونس فيها ذكرى هذية وذكرى رقمها 63، وظهر لي الرقم هذية خلينا قدام مسؤولية كبيرة برشا، أنه الإحساس بأنه هذا الوطن ديما بحاجة لنا، بحاجة لأبنائه، بحاجة لسواعدهم، بحاجة لفكرهم، بحاجة لشعورهم بالانتماء. والكلمة هذية باش نعودها برشا مرات لأنه احنا زيد بحاجة لتغيير العقلية للأحسن، لأنه تونس ديما تبقى هي محبتنا، هي أرضنا، هي عزنا، هي كرامتنا، وهي زيدة الأرض اللي تحتضن فينا في كل يوم. هي وين تقول أنت الحضن الدافي، تقول ما فماش أحلى من بلادنا تونس. إن شاء الله ربي يحميها.

نهاركم زين الناس اللي توا اكيد مازالوا مرتاحين واللي في مثل هذا اليوم يقول لك انا راحتي باش اني نبني حياه جديده مع البلاد هذيا اللي نحبها والراحه هذيا اكيد راهي انا ديما نقول اكسجين بالنسبه لاي انسان جور فري يعني جور حتى تقيم فيه انت محبتك للبلاد هذيا. نعرف اللي احنا العقلية تغيرت للأحسن الحمد لله. برشا اللي يحبوا البلاد هذيا، برشا اللي يحبوا تونس، برشا اللي يحبوا أرضها، برشا اللي يتنفسوا هويها يقول لك ما فماش أغلى من تونس، وخاصة الناس اللي عايشين البرة في الغربة. للي عايش في الغربة يفهمش معناتها وطن، للي عايش في الغربة يفهمش معناتها كيري وأحنا الملاكة، لأنه ديما يحس روحه راهو مهما كانت عنده امتيازات راهي في الغربة ديما يحس روحه اللي هو مطالب إش أنه يعطي برشا مجهود في الأخير باش يجمع أوروات ويروح بيهم للبلاد، والأورو يتضرب في ثلاثة حسب اللي موجود، وبعد يقول لك بنيت وعليت. أما بنيت وعليت وين؟ في بلادك. وقت يجي أي مواطن تونسي في الخارج يجي التونس يحس بالفعل اللي هنا فما داره وفما عزه وفما مقداره، ويحس زيادة بالفعل اللي الدار هذه كبيرة مهما بني فيها حتى لو كان كوخ. يقول لك أنا حاس بتراب بلادي، حاس وين ندور فيها براحة بأكسجين نتنفس فيه من الأرويرية، بينما البرة ديما راني غريب. مهما كان المنصب عالي، مهما كانوا كفاءات، وللأسف فما برشا كفاءات اللي هما سافروا، واللي ان شاء الله يا ربي الادمغه هذيا اللي احنا ديما نقعدوا مقهورين عليهم بصراحه، ان شاء الله تكون لهم برشا امتيازات كما عايشينها في الخارج. لانه في الخارج يقول لك انا لوج على امتيازات، لوج على فلوس، لوج على الكونفور، لوج على انه يتعطاني زاده ما هو يعادل اللي قريته وتعبته من مال اللي عايشني، لانه ديما نفهموا المال قوام الاعمال وهذيا معروف. لكن في الأخير زيدا يحس روحه غريب لتقدم ما يتوج، وبرشا برشا منهم استضفتهم في الإذاعة وش يقولوا في برامجي، شي يقولوا لي رانا تكرمنا ورانا توسمنا وخذينا أعلى المراتب وزيدا كوننا بالقداء، لكن مجرد كلمة تكريم حتى من غير وسام في بلادك تحسها عزيزة وغالية، لأنه راهي في بلادك أنت تكرمت، راك بين أهلك وناسك أنت تكرمت. هذاك علاش نقول ان شاء الله يا ربي الجاي يكون احلى، والجاي يكون احلى باولادنا، والجاي يكون احلى بتغيير ديما عقليتنا، لانه احنا عقليتنا يتهز وتبني يتهبط وتهدم. وديما نقول قديش الكلمه حلوه وقت نقولوا تونس لينا، تونس غاليه علينا.

قديش مناسبة وإحنا نحكيه على عيد الجلي وعلى على محبة الوطن وعلى مناسبة وطنية إلا وش تسمعوا الأغنية هذه يا غالي وبني وطني إن شاء الله زادة نسمح لكم اليوم.

نوقفوا شوية معاكم مع بعض الأنشطة المراهيدية مش كيمتي سفاقس. خلينا نعملوا هكا جولة شوية ونشوفوا عيد الجلي كيفاش يتم الاحتفاء به. فما احتفالات بذكرى عيد الجلي لجين بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف الجهات. خلينا نمشي لكم للمركب الثقافي سليينة، لأنه نعرف إنا برشا ناس اللي هما في سفاقس ويمشيوا لبلادهم الأم اللي هما عاشوا فيها، يقول لك انا نحب نشوف زيدا حتى بروغرامي كيفاش باش تعدى. سيدي في سليينة فما برنامج احتفالي خاص بمناسبه عيد الجلي انطلاقا من الساعه 9 صباحا. اكيد اللي حب يعرف التفاصيل، المركب الثقافي بسليينة هو اللي يعد البرنامج الاحتفالي بمناسبه عيد الجلي ونهار كامل من 9 متاع الصباح. قصيبه المديوني اليوم انطلاق تظاهره جرعه فن افتتاح الموسم الثقافي 2026 من اليوم لغايه 18 اكتوبر. هني متضمنة ورشات تدريبية في التنشيط والكاروكي والخط العربي ورسكلة الورق وورشة موسيقية اسمها أدوز أوف ميوزيك. وأكيد اللي حب يعرف التفاصيل يدخل ديما لهنا الموقع متاع دار الثقافة بقصيبة المديوني وتوشوف كل التفاصيل. دار ثقافة بمكنين فما مواعيد وأنشطة ثقافية وأدبية ضمن برنامج الثقافة تجمعنا نهار اليوم اليوم الخميس، والمواعيد هذية باش تكون زيدة من 9 متاع الصباح، فيها أدب فيها ثقافة فيها أجواء فنية سمحة برشا. في بيجا تتواصل فعالية تظاهرة أكتوبر الموسيقي اللي بديت نهار 4 أكتوبر تتواصل إلى غاية 15 نوفمبر واللي تضم ملتقى الهوية للجوائز والثقافة وأيضا الفنون عروض موسيقية ورشات ورسم ومسرح. هذا الكل تلقاوه في بيجا. إذا تبحث على أنشطة في ولاية معينة كيما صفاقس ولا تونس ولا العاصمة ديما نقول لكم فما برشا تفاصيل تلقاوها في دائما في المندوبية الجهوية للثقافة لكل بلاد تلقى تظاهرة اللي هي أتميزها. تظاهرة النخلة عروس الواحة بالمطوية ثلاثة أيام من الإبداع والتثمين والمحافظة على الواحة اللي توصل فعالياتها. التظاهرة هذه اللي باش تبدأ اليوم من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الثقافية والإبداعية والورشات التطبيقية، فما تكوين زيادة في مجال تثمين منتوجات النخلة إلى جانب المبادرات البيئية الرامية للمحافظة على الواحة ومحيطها. اليوم إن شاء الله باش يكون افتتاح المعرض انطلاق الورشات، وأيضا غدوة إن شاء الله باش يكون فما ورشة قص العراجين بالنادي المطوي للتعارف والتعاون. وإذا نقولوا أحنا النخيل نقولوا ثروة من ثروات بلادنا، النخلة اللي بيها نرفعوا رأسنا بين البلدين كيف كيف من زيت الزيتون، واللي كل مرة نقولوا راهو أحنا نصدروا نقولوا نصدروا الجودة. نجمش نقول لكم إن أنواع الدقلة لأنه يولي إشهر، أما أنتم تعرفوا اللي دقلتنا عسل واللي أرضنا ما تنبت كان الحاجة اللي تروي واللي تضيف واللي تبني واللي تجعل بدنك ديما صحي. هذه بلادنا بلاد زيت الزيتونة وبلاد كل شيء بنين كيما النخلة ودقلتها الصبحية، واللي وقت تاكلوها أكيد تحسوا قديش البنة فيها. وهذه اللي نشوفوه ديما نرجع لأولادنا في الغربة يقول لك لوج على منتوجاتنا، لوج على دقلتنا، لوج على زيت زيتوننا اللي هو هويتنا. نهاركم زين، بعد شوية بشكون معاكم نسهل ويتي ونرجع لكم نكمل معاكم المشوار.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء. يوم مفتوح اليوم في صفاقس للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيها. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 أكتوبر الجاري، وسعر الجرعة الواحدة لا تجاوز 24 دينار. رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يدعو إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة لدعم السوق المحلية ومواجهة الارتفاع المشرط في الأسعار. في العالم، 5 شهداء في قطاع غزة، والحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على تعز، والولايات المتحدة تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء صباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: محمد الحلو ومحمد الحلو أكيد في الأغنية هذه من أحلى الأغاني اليوم عن الوطن وعن المحبة زيدا للبلاد. صحيح ما جبتوش اسمه على الكل، لكن فما الأخبار اللي زيدا مهمة بالنسبة لطقسنا اليوم. الناس اللي تحب تعرف في اليوم جور فريه شنو تعمل، الطقس باش يساعدها باش تتحرك شوية، باش تخرج، باش تحوس، باش تبدل الجو، باش تهز صغيراتها، لأنه راهو هنا فما برشا ناس اللي تقرنها بالويكاند ويولي عندها ويكاند مطول. قل لك نتفرهد شوية في جور فريه كيما اليوم. سليم بيليد مرحبا بيك سليم بميلاد معنا على الخط الهاتفي، واكيد سمحه ندخل معاك للموضوع. مرحبا بيك سليم، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير هند، وصباح الخير كيف مسامعين الاتفاق.
0: اهلا وسهلا سليم، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير، كل عام والتوينسه الكل بالف خير. سليم طقسنا كيفاش اليوم؟
1: نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع على الضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، ويكون يتميز طقس اليوم بسحب عابر على كامل البلاد. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، البحر يكون متموج فقليل الاضطراب، بينما الحرارة في استقرار نسبي، وانت تتراوح القصوى عامة بين 24-29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم شاء الله في جيت صفاق سجلوا 27 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. جاب 27 درجة، سيدي بوزي 28 درجة، بينما قرقنا 25 درجة كحرارة قصوى.
0: بسليم احنا كي الصباح وقت نقوم فما برود بالحق كأنه شتاء، وبعد تبدل الطقس واللي سخون ما ينتقش تقول كأنك في أوسو، معناتها مزيلت الموجة هذه باش نعيشوها برشا في الفترة هذه.
1: صحيح هو في أطراف النهار نسبة الرطوبة تكون عالية، وبالتالي فما إمكانية متاع ضباب اللي سجلناه في باجة، كما سجلوا حاليا في باجة وصلت الرؤية إلى حدود 3000 متر في باجة. بالنسبة اليوم الصباح سجلنا في صفاق 18 درجة كحرارة الدنيا. الأطراف هذه الأطراف النهار تكون باردة شوية مع
0: في الليل كيفاش باش تكون إن شاء الله، خاصة بالنسبة للسهارة الناس اللي تحب تتفرد.
1: صحيح هو تبرد اللي تبرد مع الهوميديتي اللي عالية، مع النسائم تاع البحر شوية، فما نقولوا نحن الريسك متاع الضباب.
0: اي وباش نكملوا للويكاند كامل هكا؟
1: لا، بالنسبة للويكاند بداية من نهار السبت العشية نكون فهم بشير الأمطار. بشير الأمطار باش يكون فهم منخفض علوي للضغط الجوي يشمل خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار لحد يشمل الجنوب والمناطق الساحلية الشرقية، يكون مصحوب أمطار متفرقة. إن شاء الله البشائر هذه تعم على البلد كل، وإن شاء الله تكون أمطار الخير على البلد
0: إن شاء الله. تحية كبيرة ليك سليم، نورتنا برشا وإن شاء الله نهارك زين. سليم بميلاد كان معنا توا، نقول لكم نهاركم زين الناس الكل. أحلى أغانينا اليوم باش نركز برشا على أغاني التونسية اللي هي فيها تتغنى بالبلادنا بمحبتنا لبلادنا، ومن أحلى وأجمل الأغاني اللي تربينا عليها ابتسام الربيعي أبدعت في هذه الأغنية تونسية حبيبتي.

مع الكلام هذا المزيين برشا مع الموسيقى الهادية اللي تهدي الأعصاب واللي بعد شوية إن شاء الله تنقل بدلوا لكم الريتم بعد الثمانية باش إنكم تتفردوا أكثر معنا وتعيشوا زادة ريتم الصباح. نقولوا اليوم الناس وقت تحكي على الجلاء تقول راهو عيد كبير، عيد الجلاء اللي الناس الكل تفكر فيه بأنه الحمد لله تونس وليت لينا، تونس أرضنا إحنا، تونس ما يشاركنا فيها حتى شريك، لأنه ديما احنا نعرفوا مبدأ الشركة عمرها ما تجيب حاجة بيها، يعني لازم بلادك هي بلادك بحدودها بأسوارها بأرضها بترابها لكلها بلادنا. اليوم أكيد فما الاحتفالات، الاحتفالات هذه بالذكرى، وبرشا ناس يقولك أنا نحب نحضر ونشوف، لكن الحاجة السمحة أنه كل الاحتفالات موجودة في إطار زادة أنه يكون دمج ما بين الأعياد الموجودة كما عيد الموسيقى. خريف خمير الموسيقي هذه بدار ثقافة بعين دراهم واللي وجهته عين دراهم ويا محلاها في الفترة هذية، وهذه البلاد متاعنا تونس الخضراء نلقاوها في عين دراهم خاصة مجسدة وفي الشمال الغربي، لأنه نلقاو الخضرة ونلقاو الجبال ونلقاو الأرض ونلقاو السماء الصافية ونلقاو حتى البيوت الطبيعية المبنية هكا بكل بساطة وناس كلها كرم. وتونس بصراحة في كل شبر فيها الناس اللي هما كرمي، لكن الأرض هذه هي معطاء برشا وتعطي زادة، تعطي ذيك علاش يقول لك خريف خمير الموسيقي، يعني راك باش تلقى كل شيء موجود، موسيقى فن أجواء سمحة الكل باش يكون في عند راهم. فما عروض موسيقية بإشراف المايسترو قيس المشرفي، فما أيضا معرض وثائقي بعنوان صور من الذاكرة الوطنية، فما أيضا تظاهرات تنظمت في كل الأماكن ومنهم ما ننسيش صفاقس. صفاقس اللي هي في كل شبر منها احتفالات، لكن فما زيدة اللي يميز احتفالاتنا الخاصة بالنسبة للمدارس. قولوا لي كيفاش والمدارس مرتاحين تلامدتها؟ قل لكم إيه، حتى لو كان الفرحة اليوم أكيد هي باش تبقى ديما في قلوبنا، وذكرى 15 أكتوبر نجمو نحتفيو بها كل يوم، غدوة في العودة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الجلاء المجيد 15 أكتوبر في إطار ترسيخ قيم المواطنة والروح الوطنية، عند الوليدات الصغار اليوم تنظم مدرسة العرفات موكب نموذجي خاص بتحية العلم الوطني داخل فضاء المدرسة بحضور فرقة من الحرس الوطني، تهدف من خلال هذه التظاهرة الرمزية باش تعرف تلامذة بالقيمة التاريخية لهذا اليوم الخالد، تكرم أرواح شهدائنا الأبرار اللي ضحاوا من أجل عزة تونس وسيادتها، وأيضا يضمن الموكب أداء النشيد الرسمي تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء وتقديم لمحة تاريخية موجزة من قبل التلاميذ، وهذا الكل غدوة إن شاء الله على الساعة 8 صباحا برحاب مدرسة العرفات، يعني بمجرد أنهم يكملوا العطلة والراحة باش يعودوا يرجعوا وباش يتفرهدوا وباش يعيشوا أجواء الاحتفال. ريتوا احنا قديش نحتفيوا ببلادنا، ما يربطنيش يوم عطلة جو فري كيف اليوم، ليه احنا نحبوها تونس، نحبوها ديما بكبارنا بصغارنا، نحبوها ونعطيوها محبتنا ونعطيوها اهتمامنا، نحبوها وما نقولوش هذا رزق البليك، ليه كل شبر في بلادنا مهم لنا، مش نلوحو القراتس ونقولو رزق البليك نظفتنا، هكا نحبوها بلادنا، نحبوها نظيفة، نحبوها ديما بعزتها وقدرها بين البلدين، نحبو كي يحكيو لنا يقولو لنا سويسرا، يقولو ايه كي نجي انا من الجالية التونسية ونحط ساقي في تونس نقول حتى هي بلادنا نظيفة نرفع راسي بها، هذه الصورة اللي نحبو فيها تونس، الصورة اللي تتغير نحو الأحسن، وهذه تونس العزيزة.

0: صباح الخير. تونس تحيي اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء، يوم مفتوح اليوم في صفاقس للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيها. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 أكتوبر الجاري، وسعر الجرعة الواحدة لا يتجاوز 24 دينار. رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يدعو إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة لدعم السوق المحلية ومواجهة الارتفاع المشدد في الأسعار. في العالم 5 شهداء في قطاع غزة، والحكومة اليمنية تطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على تعز، والولايات المتحدة تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار
1: صباح الخير
0: ونزهة الواتي.
2: تحيي تونس اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء، وهو اليوم الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، وتحديدا من قاعدة بنزرت العسكرية عام 1963.
0: هذا تاريخ يمثل تتويجا للمسار النضالي والعسكري والسياسي للشعب التونسي، وتخليدا لتضحية الألاف من الشهداء من أجل استعادة الحرية والسيادة الكاملة للوطن. منجعكشة.
3: عيد الجلاء يرتقي في الأذهان من مجرد ذكرى إلى عبرة ودرس في الوطنية قد لا تفلح في إسدائه أرقى الجامعات. شعب صغير العدد في شمال إفريقيا يتمكن من إزاحة جيش فرنسي كان يبسط نفوذه على رقعة من أرضه لها وزن استراتيجي واقتصادي هام. يتلقى الزعيم لحبيب بورقيبة وقتئذ مكالمة نادرة من كاتب الدولة للرئاسة الباهي لدغم تزف خبر اكتمال سيادة الدولة على ولاية بنزرت في 15 أكتوبر 1963. يومها غادر آخر عسكري فرنسي أرض الخضراء.
4: أنا الرئيس بشركم بأن جميع القوات الفرنسوية تم الآن عن جميع أجزاء القاعدة، ورفعنا للعلم في مركز القيادة حيث نهنيكم بالنصر هذا.
5: بارك الله فيك. والله ما يوري لتونس بعد احتلال في المستقبل.
3: ما حدث تتويج عسكري تونسي في معركة جمعت متطوعين وبعض العناصر النظامية التونسية من جيش وحرس وشرطة بثالث جيش في العالم يمتلك أعتى الأسلحة وأقواها في تلك الفترة. معركة استمرت 5 أيام، استشهد فيها حسب مصادر مستقلة قرابة 5000 تونسي، فيما أشارت المصادر الحكومية فقط إلى 800 شهيد. أصدر مجلس الأمن الدولي قراره وانتهى الأمر، فرنسا تخرج من تونس للأبد. قبلت فرنسا على مضض بمفاوضات الجلاء النهائي وإجلاء قرابة 5000 عسكري كانوا موزعين منذ الاستقلال في 20 مارس 1956 على 5 قواعد عسكرية، أبرزها بنزرت التي تراقب من خلالها فرنسا جزءا هاما من مستعمرتها الشاسعة الجزائر، والتي تمر بفترة حساسة في ذلك الوقت. في تونس تفكر القيادة السياسية بزعامة لحبيب بورقيبة في ذلك التاريخ في الانطلاق في بناء الدولة الوطنية، لكنها تعاني من وجود فرنسي يكاد يخنق الأنفاس اقتصاديا وتنمويا.
6: جلاء الجيوش الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه، يلزم نبادر به قبل كل قضية، قبل الاقتصاد وقبل التصميم وقبل الخبز وقبل كل شيء. يلزمنا ندخل في معركة جلاء الجيش هذا بتمامه وكماله. معركة الجلاء ستشمل كل اضطراب التونس بما فيه بنزرت.
7: بلاد الجلاء
8: الجلاء الجلاء
7: بلاد الجلاء
8: الجلاء الجلاء.
3: كان لابد للحرية من ثمن، بل من دم زكي يراق في ملحمة كبنزرت. ستظل الأجيال تحييها والجدات ترويها كلما سنحت الفرصة للفخر حينا وللعبرة أحيانا أخرى. ومع مرور الأيام والأزمنة، هل نحتاج اليوم إلى جلاء جديد يحافظ على رأس المال البشري التونسي نقيا من كل الشوائب العرقية أو البشرية أو الثقافية؟ هل نحتاج إلى إجلاء كل تبعية اقتصادية أو زراعية؟ هل يرضى ويكتفي المستعمر بالجلاء من أرضنا؟ أم أنه قد يعوض جلاءه ونفوذه بتبعية أو بضغط أو بعمل استخباراتي قد نجهل خيوطه؟ هل يعني الجلاء استقلالية القرار الوطني فعلا؟ هل نحتاج إلى إجلاء كل الأفكار التي تتعارض مع وطن موحد سيده شعب حر أبي؟ أسئلة عديدة كلما بحثنا لها عن إجابة كان للاحتفال معنا وللذكرى مذاق.
2: إحياء ذكرى عيد الجلاء يعد مناسبة لغرس قيم الانتماء والوطنية لدى الناشئة ولتخليد نضالات الشعب التونسي ضد الاستعمار الفرنسي. عيد الجلاء في عيون الأطفال.
1: انتي تعرفش معناها عيد الجلاء؟
9: وأخر جندي مستعمر خرج من بلادنا،
10: هو آخر جندي أهرب من تونس، ما نقراوش فيه.
11: أطلع.
1: وانتي تحب تونس؟
10: نحبها تونس، هيك أرضي خاطرها بلادي.
12: نحب خاطر باش ندافع على بلادي.
1: شنو تحب كي تكبر تونس؟
12: نولي في الجيش باش نجم ندافع على تونس.
1: تعرف انت شو معناها العلم بتاع تونس؟
10: علم بلادي سكنت فؤادي، تونس تنادي يا أحيا العالم.
12: لونه أحمر وأبيض وفيه هلال ونجمة. الأحمر خطر دم الشهداء والأبيض للسلام. والتحية تونس.
2: بحثت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية صفاقس وخصصت للنظر في ظاهرة الإلقاء العشوائي لفضالة الهدم والبناء على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومي، بحثت سبل إيجاد حلول عملية وعاجلة للحد من هذه الظاهرة من خلال ضبط قائمة نهائية للمقاطع التابعة لملك الدولة الخاص بالجهة، إلى جانب تحديد المواقع المناسبة لاستغلالها في قبول فضالة البناء والهدم.
0: وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق المباشر مع المصالح الجهوية المعنية وتجاوز التعقيدات الإدارية التي من شأنها تعطل تنفيذ الحلول المقترحة.
2: فيما ينتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق موسم جني الزيتون في جلسة عمل منتظر عقدها في مقر ولاية صفاقس الفترة القادمة، عبر عدد من الفلاحين في معتمديتي جبنيانة والعامرة عن مخاوفهم من انتشار مرض سل الزيتون بعد رصد إصابات في أصول الزيتين، مطالبين بتدخل دخولة عاجلة لإنقاذ الصابة.
13: مرض الضياع منين جاينا؟ ثم حاجة اللي هي مش واضحة. المطلوب هو تدخل السلطات المعنية ويقع بحث علمي دقيق باش على الأقل معرفة السبب، وندعو كافة الخلايا الإرشاد الفلاحي الموجودين في المنطقة كان جبيانا ولا العامرة ولا المحيطين ولا الكامل الجمهورية، إنهم إذا كان عندهم المعلومة ولا عندهم وسائل الوقاية على الأقل تعطيه فلاح.
14: المرض في الزيتون الصغير، في الحويل الصغير، الزيتون الأصلي ما فيش، الله أعلم من جاي مدى الأخبار من الأسم اللي حطوا فتمت فيها النبتة، من المشات اللي جايبينها من برا مش نظيفة، احتمال يمكن الزيتون الصغير هذا المزروع الجديد لكن ضرب فيه مش نقلعنا. مطلوب الوقاية الدوام، الدولة تدخل، الدولة والدولة وتلقى لنا حاجة حل راي مستقبل تونس فك الزيتون هذيك. بالنسبة للمعتمدية جبنيانة، المرض متاع الزيتون حاليا ما ثمش، نطلب من السلطات تتدخل باش تعطينا الوقاية قدام لتفشى المرض ويصلنا.
0: وردا على مخاوف الفلاحين من انتشار مرض سل الزيتون، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس الهادي الجبراني للأخبار أن الوضع تحت السيطرة في أعقاب معاينة عدد من غابات الزيتين في معتمديات صفاقس، وأوضح أنه تمت برمجة اجتماعات مع الفلاحين لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
2: وفي شأن الاستهلاكية، قرر رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يحيى نصر بوجود نقص كبير في اللحوم الحمراء، ودعا إلى ضرورة توريد اللحوم الحمراء المبردة لتدعيم السوق المحلية ومواجهة الارتفاع المشط في أسعارها.
15: الوضع الحالي لقطاع اللحوم الحمراء حرج جدا، تم نقص كبير في العرض، تم نقص كبير في السلع المعدة من المجازر. النقص هذا كان موجود من العام اللي فات، وزاد الصيف الصعيب اللي جانا، توقف لمدة نتاع شهرين أو أكثر لاستيراد العجول المعدة للتسمين. حاليا اللحم نتاع العجول التونسية شهد ارتفاع كبير في شهر سبتمبر. الوضع هذا احنا كنا نجم نتفادوه، مازلنا 4 شهور على شهر رمضان يشهد ارتفاع في الاستهلاك على خاطر العجول تجي من أوروبا يلزمها حجر صحي لمدة شهر، يعني يجيبوا حتى 3000 ولا 4000 عجل معدة للذبح. احنا في الوقت ذاك نجمنا نعدوا المعادلة متاع العرض والطلب. احنا توا الحمل العجل التونسي قاعد يتكلف للززار في لاباتوار ما بين 35 و40 دينار. السعر هذا اذا كان بيش يمشي للتتاب بيش يمشي للتجزئة في البوشيري بيش يولي في حدود من 45 حتى 50 دينار الحمل الهبرة اللي هو الحم غالي. هذاك علاش ما عندناش حتى حل آخر نجمو نطبخو بيه جماح الأسعار إلا أن ندعم السوق باللحوم المبردة من الضأن والأبقار.
0: تربويا تنظم المندوبية الجهوية لتربية صفاقس واحد اليوم يوما مفتوحا للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيها بما يساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي وتطوير الممارسات التعليمية والارتقاء بجودة التعلم.
2: يشارك في هذا اليوم 40 مربيا ومربية من المعلمين والأساتذة بهدف تحفيزهم على الانخراط في هذا البرنامج والتعرف على فرصه وإمكانياته في دعم التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.
0: على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون شعار تظاهرة تنتظم اليوم بدار الأسرة بصفاقس بترتيب من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة في إطار حملة استهلك تونسي 619.
2: رئيس المكتب الجهوي محمد العذار أكد للأخبار أن التظاهرة تهدف إلى بعث نوادي في مختلف المؤسسات التربوية ورياض الأطفال ودور الشباب لدعم المنتوج الوطني وحماية مواطن الشغل وتعزيز السيادة الاقتصادية.
11: هي حملة انطلقت من بداية شهر مارس والهدف والغاية منها هو تأصيل وتجذير ثقافة استهلاك المنتوج التونسي لما فيه مصلحة اقتصادنا. شعار اليوم باش يكون على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون، واليوم سيختتم بميثاق دار الأسرة لحملة نحب بلادنا 619 استهلاكنا. مواصلون في هذه الحملة الغاية هو بعث نوادي في مختلف المؤسسات التربوية وفي دور الشباب ودور الثقافة وفي رياض الأطفال. من مهامها هو أنه نأطروا الشباب من أجل خلق هذه الثقافة الاستهلاكية للمنتوج التونسي وتواصل مع المؤسسات الاقتصادية لدعوتها إلى تحسين جودة المنتوج التونسي.
0: إلى قرقنة حيث يسجل اضطراب في التزود بمياه الشرب بداية من 8 من مساء اليوم تبعا لبرمجة صيانة ضرورية لمعدات كهربائية بمحطة التحلية بالجزيرة ما يتطلب قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات.
2: على أن يستأنف التزود بالماء تدريجيا بالجزيرة للانتهاء من الأشغال بداية من منتصف الليل حسب ما أفادت الشركة الوطنية.

0: الدم والسكري.
1: صحيا كذلك تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية.
0: الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي أفاد بأنه تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضل هذه السنة لهذا التلقيح لا يتجاوز 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينار خلال السنة الماضية، وذلك تبعا للآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية.
1: في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون في الساعات القليلة الماضية جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.
0: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية رفض تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل بسبب ما اعتبرته فشلا للبعثة بعد وقوع سبع صراعات خلال فترة عملها وتشييد حزب الله بنية تحتية عسكرية على مقربة مباشرة من مواقعها.
1: إلى اليمن، حيث طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز واستئناف تدفق الإمدادات الضرورية وحماية المرافق المدنية، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.
0: ميدانيا، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات جديدة استهدفت الليلة الماضية العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى الرياض.
1: وفي مستجدات الحرب على إيران، كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الجيش الأمريكي وضع خطة جديدة لتوجيه ضربات ضد إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل، وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب أوامره باستئناف الحرب سواء قبل الانتخابات النصفية أو بعدها. في الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وافق على تأهيل ملعب الطيب لمهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث، مما يتيح له احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني ضمن تصفية كأس أفريقيا للأمم والمقررة خلال الشهر المقبل، والتفاصيل بعد قليل مع فتح الصامت في سبور نيوز. قبل ذلك نذكركم بأبرز عناوين نشرتنا. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، يوم مفتوح اليوم في صفاقس للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيها، انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزل الموسمية يوم 27 أكتوبر الجاري، وسعر الجرعة الواحدة لا يتجاوز 24 دينار، ورئيس الغرفة الوطنية للقصابين يدعو إلى توريد اللحوم الحمراء المبردة لتدعيم السوق المحلية ومواجهة الارتفاع المشد في الأسعار.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: نشأة باس صباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، شكرا لكم على حسن المتابعة، أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الواتي، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة.
5: إشهار.
6: تحب تطمين على مستقبلك في تونس وإلى في الخارج؟ مركز التكوين المهني هيبتا يلقالك الحل بشهيد منظرة من طرف الدولة CC CAP BTP BTS في الطبخ والمرتبات وتصميم الأزياء. للتسجيل زورونا في سنتر هيبتا طريق تنيور كيلومتر 1 وراعي مارة مالك، وإلا اتصلوا بينا على 21 476 333.
7: الكل مشتاق إلى بيت الرحمن، يلدز ترافل سهلت عليك، منصتنا الرقمية تخليك تختار عمرتك وتستفيد من برشا عروض وتخفيضات وتستلم عقدك تأشيرتك وتذكرة طيرانك وين ما كنت. ما عليك كان تزور المنصة أو تتصل على 92 760 111. مع يلدز ترافل عمرتك أسهل وخطواتك إلى بيت الرحمن أقرب.
5: ثنية زينة.
8: ثنية زينة.
9: ثنية زينة.
10: كل

دراسات تأكد اللي سرعة تشكل أحد أكبر العوامل المسببة لحوادث الطريق الاختيرها، وتأكد زادة اللي مجال الرؤية عند السائق يتقلص وقت تزيد السرعة. وقت يتعدى السائق من سرعة 40 كيلومتر في الساعة إلى سرعة 70 كيلومتر في الساعة، يتراجع هذا المجال من 100 درجة إلى 75 درجة وإلى 45 درجة في سرعة 100 كيلومتر في الساعة وإلى 30 درجة فقط في سرعة 130 كيلومتر في الساعة. من رتبه لك السرعة عقبتها اختيرة برشا.

0: 50 دقيقة بعد الساعة 7 صباحنا حب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالحدث البارح، الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف كان عطى موافقه على تأهيل ملعب تيميري بصفاقس ضمن الصنف الثالث بما يتيح لي احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا المقررة يوم 13 نوفمبر القادم. برافو لوزارة الشباب والرياضة كذلك لصفاقس، ومتابعة كانت دقيقة لهذا الملف. أيضا برافو لبلدية صفاقس، كل شيء حضر تقريبا في ظرف وجيز، وكان ثم برشا حرص على إنجاز والتلافي كل النقائص التي تعيق هذا التأهيل. فرحة بريك كتب العام لبلدية صفاقس ومزيد من التفاصيل.
1: الخبر السعيد أنه تم تأهيل ملعب الطيب تميري. التأهيل هو الحقيقة معناتها هذا باش يكون حافز اللي احنا باش نزيدوا نخدموا أكثر، خاطر ثم بعض الإخلالات اللي ما زالت معناتها وملاحظات هي من عند الاتحاد الافريقي لكرة القدم مش يتم رفعها في خلال الفترة القليلة هذه القادمة. عطاونا مهلة هما مش يتم رفعها معناها نهائيا. المؤكد انه مقابلة الفريق الوطني التونسي ضد ليبيا باش تكون في ملعب طيب لبيري ان شاء الله يوم 13 نوفمبر قبل التاريخ هذا يتم رفع جميع الاخلالات ويكون معناتها الملعب ان شاء الله زاد مؤهل للنوادي التونسية اللي هي مشاركة في المسابقات الإفريقية إن شاء الله. مهلة تقريبا شهر ونص معناتها حتى الآخر شهر نوفمبر، لكن احنا إن شاء الله بمجهوداتنا معناتها وباش نواصل في نفس النطاق اللي كنا نختموا به معناتها نطاق كبير إن شاء الله بقدرة ربي قبل 25 أكتوبر 24 أكتوبر يكون الملعب معناتها جاهز 100% ورفعنا جميع الإخلالات.
0: نبقى على الصعيد الافريقي، فجر اليوم كان وصل فريق نادي صفاقس الى العاصمه ليفوريا ابيجان استعدادا لخوض مباراه ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقه كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم امام اكاديميه مادو ديالو الايفواري مبرمجه بعد غد السبت بملعب فوت بوني انطلاقا من الساعه 5 بتوقيت تونس. ذكروا رحله نادي صفاقس الى مدينه ابيجان ليفوريا تم تاجيل موعد انطلاقتها للمره الثانيه مساء يوم امس. رحله الخطوط التونسيه كان من المفترض انها تقلع بالامس على الساعه 5:15، ثم يتم إعلام الفريق بتأخيرها إلى الساعة 7 ثم إلى الساعة 10 ليلا. تأخير ذلك أدخل بلبلة في برنامج تحضيرات، والإطار الفني كان اضطر لبرمجة حصة تدريبية مسائية البارح بملعب الهيدي النيفر بباردو. للتذكير إذن المباراة كما قلت فريق نادي صفاقس مع فريق أكاديمية أمادو ديالو ليفواري باش تكون بعد غد السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف انطلاقا من الساعة 5 بتوقيت تونس. الإطار الفني بقيادة محمد كوكي كان وجه دعوة ل 24 لاعب اللي مشاو لأبيجان. ذكر على مستوى حراسة المرمى دحمان الحلاوي وجمعية، على مستوى الدفاع معلول مثلوثي مونديكو حبشية الدربالي المهذبي وكذلك محمد أمين بن علي، على مستوى وسط الميدان حسمدو كذلك موتيابا موتي بي صغير مبي العبسي وترابلسي. بالنسبة للمهاجمين بنصير تراعي بالوافي أوكبولي لوليندو ذويب وبوبكر بو ديارا. نبقى مع أخبار الأندية التونسية على مستوى المشاركات الأفريقية لكرة القدم. مش نبقى في كأس الكاف باعتبار الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي أعلنت أن عملية بيع تذاكر مباراة أمام فريق ريال باماكو المالي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكاف باش تنطلق اليوم. الهيئة وضحت أنه وقع تخصيص تذاكر لجماهير كرة القدم بصفاقس على مستوى نقاط البيع المخصصة بأسعار 15.30 و50 دينار اليوم من 9 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشية بشبابيك ملعب التمهيدي، غدوة الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء بشبابيك ملعب التمهيدي، ويوم المباراة من 9 صباحا إلى غاية انطلاق المباراة بشبابيك قاعة رايد البجاوي. نذكروا ترجي جرجيس سيستضيف ريال باماكو المالي على أرضية ملعب قيمهيري نهار السبت انطلاقا من الساعة 3:30 بعد الظهر. إن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية. النادي الافريقي تحاول بالامس الى مدينه لوبوباتشي بالكونغو الديمقراطيه استعدادا لمواجهه تي بي مازامبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقه دوري ابطال افريقيا. الرحله كانت في اتجاه اسطنبول قبل ما وصلت الرحله نحو العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، حيث قضى الفريق ليلته ثم مش يستأنف اليوم رحلته نحو الكونغو الديمقراطيه. المباراه نذكره بعد غد السبت انطلاقا من الساعه 2 بعد الظهر بتوقيت تونس. فريق الترجي التونسي باش يتحول بعد غد السبت الى ليبيا لملاقاه مضيف نادي السويح الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. المباراه تقع برمجتها على حد 18 اكتوبر بملعب مصراته في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس. سلام وتوفيق لكل ممثلي كرة القدم التونسية. نادي الصفاق سي ترجي جرجيس في كأس الكاف، النادي الافريقي ترجي على مستوى دوري ابطال افريقيا. خلال الندوة الصحفية اللي كان عقدها بالامس بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بمناسبة مرور 100 يوم على مباشرة مهام وعلى رأس الإدارة الفنية، أكد رضا جدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم أن النتائج المخيبة للأمال للمنتخبات الوطنية والوضعية الحساسة للكرة التونسية أملت على الإدارة الفنية الشروع في مراجعة منظومة التكوين القاعدي للشبان لتكون وفق معايير علمية من شأنها أن تؤتي ثمارة في أفق 2030 و2034 بتحقيق نتائج أفضل على جميع المستويات.
2: Je vous garantis que 2030 on va avoir le fruit de notre travail. قبل راهو نكتبوا على بعض، إذا جات نتيجة راهي فلكية ما نكتبوش، ماهيش هي ثمار تاع عمل. مش معناتها تبدا ما خدموش، قاعدين يخدموا والناس كلها خدمت، حتى في النوادي فما خدمة. لو بروبليم سي كو نوتر ترافاي لي با كوردوني، ماهوش بالشكل الكافي، ما عندناش إشعاع على الولد مسارة. هذا إذا طفل تحب يكون في عمر 20 اليوم، جد النوادي قاعدة لا بيرفورمانس تطلع 18-19-20 سنة، احنا اليوم 18-19-20 سنة رار كو تي لو فوا جوي دون لي زيكيب بروميير، والدليل هكا شوفهم الفرق نتاعنا الكل. وهذه ان شاء الله نوصلوا لها انطلاقا من 30 وحتى ل 34 ان شاء الله تكون يعني ثمار الخدمه هذه. طبعا تذكر كل الناس ماهيش وحده.
0: الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أصدرت قراراتها التأديبية البارح، معاقبة جمعية اتحاد بن قردين والنادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 7000 دينار من أجل عود في رمي المقذوفات. معاقبة النجم الرياضي بالمتلوي وتقدم الرياضي بسقيط الدائر بخطية مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي القوارير في مباراته مع النادي الصفاقسي. معاقبة الترجي الرياضي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 1500 دينار من أجل إشعال الشماليخ دون رميها. ومعاقبة النجم الساحلي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 10000 دينار من أجل عود للمرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان. نادي الشرطة العراقي أعلن القطيعة مع المدرب التونسي سامي طرابلسي بالتراضي. والنادي العراقي قال في بلاغ نشره بالأمس أنه أنهى ارتباطاته مع كامل أعضاء الإطار الفني للفريق الأول لكرة القدم. بالنسبة للنتائج والترتيب في عقاب الدفعة الثانية من الجولة السادسة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اللي كانت دارت البارح، شبيبة المنازة كان هزم ضد النجم الراتسي 58-66، حلقة دول الكرام فاز على نادي الصفاقسي 82 نقطة مقابل 71. كذلك سجلنا انتصار فريق الملعب النابلي على اتحاد الأنصار 67-57. الاتحاد المونستيري فاز على دير الرياضية بجرومباريا 75 نقطة مقابل 58. وشبيبة القيروان فاز على النجم الساحلي 87 نقطة مقابل 72. الشبيبة تتصدر ب 12 نقطة، نادي الفريق والاتحاد المونستيري 11 نقطة في المرتبة الثانية. المركز الرابع نلقاو الدير الرياضية بجرومباريا 10 نقاط، ثم المركز الخامس نلقاو النادي الصفاقسي في الملعب النابلي النجم الساحلي 9 نقاط، المراكز الأخيرة النادي الرياضي بحمصوصة 7 نقاط، والمركز الأخير اتحاد الأنصار بستة نقاط. مش نختم بكرة القدم الأوروبية. البارح على مستوى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجولة الثانية سجلنا انتصار فينورد على كومو 3-2، لاس كان هزم ضد ليفربول 6-3، أستون فيلا كان فاز على فينرباخشا 6-0، بودو غليمت فاز على بوروسيا دورتموند هدف مقابل 0، المان سيتي انهزم في ميدانه ضد البي اس جي 4-2، ريال بيتيس كان فاز على بورتو 3-2. في قاب مجنون روما ريال مدريد، انتصار ريال مدريد 4-3 بعد ما كان ريال مدريد بلزم 3-1، شختار دونيسك فاز على ايكاتينا 3-1، وسلوفان بارتيزلافا انهزم شتوتغارت 3-0. اليوم على مستوى الدوري الاوروبي الجوله الثانيه ابرز المقابلات، ستغير بعض اليوم مع كريستال بالاس، كيف سالزبورغ مع الميلان، تورينسي مع ساندرلاند، كذلك يونيون سانت جلواز مع ريال سوسيداد. في 8 نتاع الليل بورموث مع شتروم غراتس، بنفيكا مع سلتيك، سالتا فيغو مع جوفنتوس، دينامو زغرب مع اندرلخت، هوفنهايم مع بيسيكتاش، واولمبيك مارسيليا مع اولمبيكوس. 58 دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس، نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية طارق بكور على مستوى الخرج التقني، فتح صامت على مستوى الإعداد والتقديم، هند تكمل معاكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح.
3: سبور نيوز، سبور نيوز. عشرة دايما
4: إشهار بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: تذكرة للذاكرة.
4: المتحف المسيحي المبكر بقرطاج هو متحف صغير أسس أثر الحفريات التي أقيمت بالموقع الأثري بقرطاج بين سنتي 1973-1987 في إطار الحملة الدولية التي أطلقتها اليونسكو سنة 1970 تحت الشعار يجب إنقاذ قرطاج، بهدف إنقاذ الموقع الأثري بقرطاج من النسيان. هذا المتحف بقرطاج درمش يضم تحفا تعود للحقبتين الرومانية والمسيحية المبكرة، أي البيزنطية والوندالية. أهمها وأشهرها تمثال غانيميد النادر، اكتشف سنة 1973 بموقع قرطاج، ويوصف بأنه اكتشاف لم يسبق له مثيل لقيمته التاريخية ومرجعيته الأثرية، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس بعد الميلاد. هذا الأثر النفيس سرق من لصوص التراث والتاريخ سنة 2013 وعثر عليه سنة 2016. كما يضم المتحف المسيحي المبكر بقرطاج عدة لوحات فسيفسائية.
5: مع تحية رضا القلال.
6: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

فأما حياة وأما فلاة، هذه تونسنا العزيزة علينا اللي نحبوها الناس الكل، تونس الغالية، تونس عزتنا، تونس كرامتنا. اليوم عيد الجلاء، وإن شاء الله ديما يا ربي احنا نقولوا جلاء الجهل وحضور العلم، جلاء العقلية الفاسدة وحضور العقلية النظيفة اللي تطور البلاد هذية. نقولوهم ديما ونقولوا إن شاء الله ما تكون الشعارات، وإن شاء الله تكون فعل من كافة الجمهور التونسي. تحية كبيرة لكم الناس الكل. اليوم باش نكملوا في أجواء هكا نحبوها تونس وهكا نحبوا نغيروها. أما تعرفوا أنتم في مثل هذه المناسبات في الليجور فري نستغلوا ديما أجواء هذية باش تكون زادة موجودة الأفراح والعرس. واليوم فما عرس مزيان برشا، اليوم نقولوا صغاريت موجودة في دار غرسلة، سيلوت في غرسلة، محلى الفرحة في ديارنا ومحلى جو اللمة العائلية، أهل وحباب وجيرين جيوا يهنيوا في عرايسنا اليوم. رمزي غرسلة هو وصال عليلة، سيلوت في غرسلة ومرتو عزيزة ورامي يقولوا لكم جيتكم عزيزة علينا، ونفرحوا برشا باش تشاركونا فرحتنا بولادنا. عائلة سيلوت في غرسلة وعائلة المرحوم جميل عليلة اليوم فرحتهم كبيرة برمزي وصال، والإهداء كبير وخاص خاصة من عمو لزهر غرسلة ومرت عمو صالحة وبنت عمو أميرة وحفيداتهم مريم وخديجة. الكل العائلة هذه الكل عائلة غرسلة وغايلة عليلة اليوم عندهم نزول نهار السبت إن شاء الله عرس، وإياهم إن شاء الله ديما أفراح ويهنيهم ربي. رمزي وصال إن شاء الله يا ربي داركم عامرة بالمحبة والتوافق، وخاصة خاصة التفاهم الكبير. ربي يهنيكم، ربي يسعدكم، وليكم نهدي أحلى أغاني.

وسهلا بكم الناس الكل. هند الأسود معاكم حتى للتسعة متاع صباح. شاء الله ديما فرحانين، شاء الله ديما متجمعين على الكلمة الحلوة وعلى اللمة المزينة لكم الكل. نقول لكم رافقونا حتى للتسعة متاع صباح وديما في أحلى صباح والماتينال معاكم ياسر مزيان. عندي كيب ياسر مزيان زيدا معايا اليوم طارق بكور، هو مخرجنا الفني بالنسبة للديجيتال بالنسبة للصورة. معانا اليوم الدكتور منعم جمال وأكيد في ستاندار زملائنا في ستاندار، تحية كبيرة ليهم الكل واللي أكيد نحييهم. شكون في ستاندار يا طارق ومنى؟ بيقولوا يقولوا لي كلهم مش ميحددوش شخص معين، تبارك الله عليكم الكل أسرة. بعدنا

0: تونس هكا نحبوها.
1: خمسة عشر أكتوبر 2026 1963، 63 سنة منذ أن غادر آخر جندي فرنسي تراب تونس وكان الجلاء. تناغم زمني يضعنا أمام وقفة إجلال لعالم سيبقى دائما يرفرف في السماء، كأننا بدفاتر التاريخ تتحالف اليوم لتصنع مشهدا فيه جمال واستثناء. 63 سنة، كأننا بالمصادفة الرقمية تجعل من الذكرى 63 رقما يتردد صداه في 1963، سنة الجلاء، سنة الحدث الذي صاغ هوية تونس الحديثة وأسس السيادة الوطنية بدماء الشهداء. من حق الشهداء علينا الاعتراف لهم بالجميل، ومن حق شبابنا أن يتعرف على محطات من تاريخنا الطويل. وحرب بنزرت دليل أظهر مدى تعلق هذا الشعب بوطنه عندما واجه بسلاح قليل بندق صيد عيصي وحجارة، واجه الآلة العدوانية الفرنسية السلاح الثقيل. بنزرت موقع استراتيجي متوسطي جعلها مطمع القوى الاستعمارية الأوروبية وخاصة فرنسا التي اعتبرتها بموجب اتفاقية 1942 ولاية بحرية فرنسية. واستقلال تونس سنة 1956 لم يضع حدا لحضورها في بنزرت، ورفضت التفاوض حول نظام القاعدة الجوية البحرية. إذا كان 15 أكتوبر 1963 تاريخ جلاء آخر جندي عن التراب التونسي، فإن المعركة تهيأ ظروفها قبل ذلك. ومنذ أحداث ساقط سيدي يوسف 8 فيفري 1958، عندما طالب بورقيبة فرنسا بإجلاء قاعدة بنزرت ورفض دوغول، وأعلن بورقيبة الحرب رغم اختلاف الموازين. 19 جويلية 1961، انطلقت المعركة. آلاف مؤلفة من المتطوعين امتشقوا الحجارة والهيروات، وفي اليوم الثالث للمعركة عاد جيشنا من الكونغو لينضم ويرفع منسوب المعنويات، ليأذن دوغول بوقف الحرب في اليوم الرابع ويفتتح سلسلة من المباحثات أدت في النهاية إلى جلاء الجنود الفرنسيين وآخرهم يوم 15 أكتوبر 1963. معركة الجلاء كانت ملحمة شعبية بين جيش نظامي مدجج بالسلاح تحت راية استعمارية، وقوات تونسية ومتطوعين بلا خبرة ولا سلاح، فقط التحفوا بالراية الوطنية. تحية وفاة لكل أجيال المناضلين والمقاومين الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية.

0: إشهار.
1: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجيل ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
2: إمجيل أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: هكا نحبوها تونس، مش في تغيير القوانين كهو أما زيدة في تجسيدها على أرض الواقع. إيه هكا نحبوها تونس، عقلية نظيفة نستخدم باش تبني وتعلي مش معاول الهدم. هكا نحبوها تونس، عقلية الإحساس بإني مواطن إيجابي مواطن صالح مش عابر سبيل في البلاد هذية وما نخلي حتى أثر. باش نغيروا العقلية أكيد لازمنا نرجع للخبراء، مدرس بيداغوجي وأكيد طارق القلعي كنقول عنده ما يفيدنا في المجال هذية. نقول باش نخرجوا بالإضافة وأكثر من الإضافة الرغبة في التغيير. مرحبا بك طارق، أهلا وسهلا ونورتنا. طارق
1: أهلا وسهلا أستاذة هند، مرحبا بالسادة المتابعين في جميع البلاد، أهلا وسهلا في جميع الوطن. بالطبيعة نحكي هنا بهذه المناسبة يعني السعيدة أو يعني من عام 63 ونحن نتحدث عن الجلاء، عن جلاء الجيش، عن جلاء الهموم، عن جلاء الأتعاب، ولكن أين وصلنا نحن الآن؟ هناك سؤال حقيقة يطرح نفسه، خليني واضح وصريح، هل نحن نحب البلاد فعلا أم نحب ما تمنحنا إياه البلاد؟ وقت نسأل أن نجاوب على السؤال هذا
0: أي.
1: وقتها نعرف نحقق بالضبط المجتمع فينا، الشعب التونسي هذا الذي يتحدث دائما أحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، أحب البلاد صباحا مساء ويوما أحد، حقيقة فيما يتمثل هذا الحب؟ يعني يتمثل لأنها أعطتني حاجة ولا أنا باش نعطاها؟ أسأل الحقيقة، خلينا نوقف قدام المرايا، نحن توا نوقف قدام المرايا ونسأل رواحنا ما نوع الحب الذي نقدمه للبلاد، أو هل نحبها؟ هل هناك حب مشروط؟ واللي تعرفني في مداخلاتي قبل دي منقول ليس هناك حب مشروطا، ولدي يحبه مش باش يعمل لي حاجة ينجح في الامتحان، لا، ولدي نحبه لأنه ولدي. الأرض هذه نحبها لأنها أرض نقبل كل شيء. الحب يوصلنا مباشرة للمواطنة. شنو هي المواطنة؟ نسأل سؤال هك، المواطنة هذه هالكلمة اللي نقول فيها والمواطن والمواطن والمواطن
0: والمواطن الإيجابي والشعور بالانتماء، وأحيانا خلينا نقول في الأغلب تلقاه شعارات يمشيوا بها أنشطة ثقافية ولا أنشطة اجتماعية ولا أنشطة خيرية، وفي الأخير من القول المحبة الفوندو. هذه اللي نحبه نحكيه فيها احنا اليوم، كي نقوله جلاء الجهل يعني حضور العقلية السمحة، حضور العلم اللي يقدم بين القديم، حضور شعور بالانتماء الحقيقي.
1: هذا هو، لأنه المواطن لازم يكون سلوك يومي، وما هيش دروس تتحط في كتاب التربية المدنية ونقراها وراو الوطن كذا والمواطن كذا. كيفاش نحب البلاد؟ أول حاجة نحبها أنا بالنسبة لي أنا حينما يحب الإنسان الذي يعيش فيها. مش تقول لي أخي أنا الإنسان اللي مش عاوز نقول راي نحبك يا فلان راي نحبك وانت، لا، الحب هو يظهر يعني هناك علامات، هناك افعال تدل على هذا الحب. اولا انا مهما اختلف معانا السيد هذا ولا الانسان جاري ولا اللي خدم معايا زميلي موظف ولا تلميذي ولا استاذي، وقت اللي انا ما نغشش في الشارع في السوق وانا ابيع لا اطفف في الكيل والميزان، انا مثلا وقت اللي نحب المدرسه ونحب المستشفى ونحب الشارع ونحب الحديقه، هذه الفضاءات لازمني نعرفها كيفاش نؤمن اللي هي مشتركه ماهيش نتاعي ولا نتاعك. راهي بدل هنا وقت اللي انت تحل الاذاعه نتاع الموجات نتاعك وتبعث الموجات الايجابيه، هذه المواطنه الحقيقيه. انت ماكش باش تصدر لي الازمات السلبيه، يعني انت وقت تعمل برنامج تفتيح على المواطنه وعلى النظافه هذا نوع من المواطنه التي يجب ان تكون. مش لازم نقول لا نحن مواطنون صالحون، لا، نحبها. علاش نحبها؟ لأننا كيفاش نحب؟ أعملوا بإخلاص، نحترم وقت الناس يا سيدي، أنا نحترم وقت الناس. معنى نحترم وقت الناس؟ يعني أنا إدارة ونحل في ثمانية، يعني لازم في ثمانية نكون جاهز وقت اللي يدخل السيد باش ياخذ ورق يلقاها في ثمانية، مش ثمانية
0: مش يرجع بعد شوية شوية اللي هي ساعات وساعات غدوة ولا الريزو طايح. هاي بيه
1: سمحني يا أستاذة، تصور هند أنت مثلا، نفترض روحيا أنت عندك مثلا 50,000 موظف، كل موظف يوخر دقيقة، إذا عندك من دقيقة مدام 50,000 دقيقة ضاع،
0: هدر أمويل الدولة، أمويل البلاد هذي الكل،
1: هذا أول الجيل القادم. ما نعرفش أنا الإدارة، وقت اللي نعرف أن الإدارة نؤمن اللي هي ماهيش ملك خاص، والوظيفة كذلك اللي نخدمها راهي ماهيش غنيمة، راهو أنا نخدم. تعرف ما نخدم أنا مثلا، شفت التاكسيست اللي يخدم في الواحد ولا اللواجيست ولا العطار، عطار ما يخدم رخصة، التاكسيست ماخذ رخصه، اللوجيست ماخذ رخصه، وغير واي محلات هذه الرخصه الناس نتاعو هو هذيك ماشي نتاعو هو، راه عطيه الشعب التونسي، راه عطيه المواطن باش نتمي ونخدمك. راه هذا مثلا يعني وقت اللي نحن نواجه الاخطاء نتاعنا تلك هي المواطنه، حب البلاد راي مش لازم باش نشوفها كل شيء جميل. راه حب البلاد هي عبارة أوضح، يعني راني أنا حينما أرى القبحة أحاول أن أصلحه، حينما أواجه حقيقتي تم صحيح وقت نكشف بعضنا نقول والله لا راهو الشارع راه ماهوش نظيف، يعني نقول عليه نعبر ايش معناه، يعني لازم ننظف الشارع. ما هذا معناها انك تكون مواطن، المواطن راه ماهوش بطاقه تعريف، زاد راه ماهيش مواطن انه عندك بطاقه تعريف انك تونسي ولا جنسي ولا نشيد وطني. كل يوم نحن نحلوا الاذاعه الصباح نسمعوا النشيد الوطني، وفي الليل نسكروا نسمعوا النشيد الوطني ولا التلامذه النشيد الوطني الذي لا افهمه. وقت نقول حماة الحمى يا حماة راهي صرخه مدويه، لو كان نقول اعطيني يا سيدي انا في السطر الاول اليوم في المدارس الابتدائيه نشرحوا لهم السطر الاول فقط، البيت الاول من الشهر حمات هو نداء هو استغاثه، يا حمات الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن. انا مش الصرخه هذه وقت نعيط لها هي غنايه باش نعدها، لا سامحني كلنا يعني هنا وقتها اللي انا نعرف هنا بعد حمات الحمى هذيك نعرف اللي عندي حقوق، صحيح حقوق ناخذها من الدوله هذه كذلك عندي واجبات. ما صحيح ما نكونش انا باش نقول المواطن ونثقل على المواطن، لا المواطن الحقيقي هو اللي عنده واجبات يقوم بها ويطالب بحقوقه.
0: لانه هنا زيدا خلينا نختموا ربما في الموضوع هذا ونقولوا رانا كيما نطالبوا بحقوقنا عندنا واجبات نقوموا بها صحيح، لكن زيدا اي مواطن في الدوله هذه يحب يعيش زيدا حتى هو مرفوع الراس وعزيز وبكرامه. راهو صحيح حبنا لا مشروط للبلاد ومحبتنا لتونس غالية وكبيرة وعزيزة، لكن في نفس الوقت زيدا محلي الإنسان كي يعيش في بلده وحاسس عنده حقوقه متمتع بها يعيش يعني كرامة، وهذا هو الأساس. نقول إن شاء الله يا ربي احنا ديما في كل إطلالة نقول رانا موجودين كمواطنين صالحين، أما زيدا موجودين باش نضيفوا للبلاد هذية وفي نفس الوقت ندافعوا على حقوقنا في بلادنا. تحية كبيرة ليك ترقى العين، نورتنا في هالإطلالة هذية وإن شاء الله نهارك أحلى ليام، نهارك زين، شكرا وبسلام.
1: صباح الوطن،
0: صباح الوطن وصباح المحبة لهذا الوطن، وليكم أحلى أغانينا. بعد شوية باش نمشيو بيكم لنشاط حلو برشا، باش نمشيو زيدا اليوم نشاط خاص بالتعليم والرقمنة. رانا هنا فينا عندنا تكنولوجيا وعندنا اهتمام بانه التعليم يكون مقترن بالتكنولوجيا وبيهم هما زيدا نحس روحنا ديما رانا مواكبين ما حنيش بعاد على البلدان الاخرى اللي ديما في حاله مقارنه مقاربه معاهم. نهاركم
2: اشهار
3: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش، الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: نتواصل نشارك ونجدد. أكيد من أهم الكلمات اللي هي أقوية شعارات مش شعارات مفاتح، لكن في نفس الوقت زاد قادرين المفاتيح يذوما يخلقوا أيامات ترويجية ناجحة للتوأمة الرقمية. وباش نحكيه في الموضوع هذا أكيد نحكيه مع الجهة اللي نظمت مثل هذا النشاط، وإن شاء الله باش يكون بعد شوية 9 متاع الصباح مع سي عبد الوهاب الجربي المندوب الجهوي لصفاقس واحد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا سي عبد الوهاب.
1: مرحبا بك أخت ندى، تحية ليك وكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سي عبد الوهاب. بين سبق وخذيت مدام أحلام بن علي نهار الاثنين وتناولنا الموضوع، وبصراحة قديش في عمق، وقدمت لكم تحية لأنه بالفعل يعطيكم الصحة على الاختيار الجيد، لأنه ما نحسوش رواحنا بعيد على اللي صاير توا في الدنيا وفي العالم. اليوم كي نقولوا على مجال رقمي نقولوا لابد من أننا نختاروا عملية التسويق لهذا المجال. أيام ترويجية يعني تحمل شعار التسويق الجيد بين الجودة وما بين أيضا الكم اللي ينفع. سي عبد الوهاب جربي، شنو اخترتوا اليوم كتظاهرة؟ شنو فقراتها؟ وقتاش باش تبدي؟ ونعرف 9 متاع الصباح البداية الرسمية خاصة مع الضيوف ومع اللي باش يحضروا. تفضل سي عبد الوهاب.
1: بالضبط ساعة، تحية شكر سيدة أحلام اللي هي ابنة صفاقس
0: موجودة معنا. تحية كبيرة لي، يعطيها الصحة.
1: يعطيها الصحة، مرحبا بها. في الحقيقة مندوبية التربية صفاقس واحد سباقة في هذا المجال. إذا كان حط الموضوع في إطاره هو أنه جاتنا مذكرة ممضاة من طرف السيد رئيس الديوان بتاريخ 12 أكتوبر 2026. عملنا جلسات ماراثونية داخل أروقة المندوبية لإعداد خطة جهوية سنوية لتنفيذ برنامج التوأمة الرقمية اللي نسميه احنا e-twinning. والمطلوب منا في هذه المذكرة أن نوسع دائرة المشاركة في هذا البرنامج. وعلى هذا الأساس كخطوة أولى اتخذنا اليوم الإجراء بأن نقوم بيوم مفتوح موجه للسادة المربين والمربيات في مندوبية التربية صفاقس واحد لمزيد التعريف ببرنامج التوأمة الرقمية في مختلف المؤسسات التربوية الابتدائية الاعدادية او الثانوية. دونك البرنامج هذا، برنامج التوأمة الرقمية، هو عنده أثر إيجابي جدا على المربي، على التلميذ، وكذلك على المؤسسة التربوية. ومن هنا فكرنا في أن نفتح، نعمل يوم مفتوح. هنا لابد أن نتقدم بجزيل الشكر لسفيرتي التوأمة الرقمية بمندوبية التربية صفاقس واحد، على سبيل الذكر للحصر السيدة إيمان تقتق مرزوق، هي سفيرة التوأمة الرقمية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، والسيدة نورة طرابلسي سفيرة التوأمة الرقمية بالمرحلة الابتدائية. والأسماء كثيرة وكثيرة جدا في هذا المجال، يعني احنا منذ مدة ليست ببعيدة، ظل أسبوع فقط، حصدنا 9 جوائز. تجديد البيداغوجي كنا نشرناها على صفحة المندوبية، وكانت المداخلات حتى في إذاعة صفاقس مع السيدة إيمان تحت مرزوق الأسبوع الفارغ. دونك هذا هو البرنامج. احنا عملنا، مدام إيمان عملت بلاتفورم بالشراكة مع المندوبية للمربين اللي يحبوا ينخرطوا في البرنامج هذا، هو يوم عطلة اليوم 15 أكتوبر، ولكن رغم ذلك لقينا عدد كبير وكبير جدا من المربين والمربيات اللي حبوا يخرطوا في البرنامج.
0: حاجة مهمة.
1: برنامجنا ينطلق بعد حين على الساعة 9 صباحا. مش نبدأ باستقبال الوفود بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بصفاقس، موجود بحظوة المندوبية الجهوية التربية. دونك مش نستقبل الوفود، وعنا برنامج كامل إن شاء الله مش يمتد من الساعة 9 إلى الساعة منتصف النهار. الغاية من كل هذا هو تجديد أساليب التعليم والتعلم والارتقاء بالحياة المدرسية من خلال توظيف التقنيات الحديثة في اللي نعتمدوها في بيداغوجيا المشاريع التشاركية.
0: تكون الصحة سي عبد الوهاب الجربي.
1: البرنامج هو باش نعطي فكرة أخيرة عن الموضوع. تفضل. برنامج هو برنامج فرنسي بالأساس، ولكن كما تعرفوا احنا الحياة المدرسية مفتوحة على جميع التجارب الناجحة، ثم برشا معناها دول أخرى مشاركة في البرنامج هذا، خصوصا البرنامج الدول التابعة للاتحاد الأوروبي وبعض الدول
0: البلدان العربية، منهم فلسطين زيدا
1: في بالي، لبنان والأردن وفلسطين مشاركين. وبرنامج متميز جدا، أنا بوصفي ابن الحياة المدرسية، حضرت حتى في سنوات سابقة مع الأساتذة الأجلاء اللغة، اللغة هي مفتاح هذا البرنامج، لأنه احنا نستعمل اللغة الإنجليزية، احنا نتفاعل مع ناس في فرنسا، في تركيا،

0: نمشي توا لي سرور الهدار في محطة خارجية ونشوفوا منين. أنا بصراحة نعرف التفاصيل لما نخلي لكم عنصر التشويق مش أنتم اللي تكتشفوا. مرحبا بيك يا سرور. نهارك زين. نهارك زين يا سرور. أهلا وسهلا بيك اليوم في هالأطليلة الحلوة اللي من خلالها باش تكتشفوا زيادة الشخصية أحلى وأحلى. مرحبا بيك سرور.
1: صباح النور هندة. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام اللي اختاروا يسمعونا ويتابعونا.
0: صباح الفل والياسمين.
1: منوعد أحلى صباح. احنا اليوم طلينا ضيف نتصور اختيت والطاف ومكلمي مش أنا كلام ضيفتنا سيدة شادية البكوش اللي هي شركة مؤخرا في ماراثون كيران نيتران في مسافة 8 كيلومتر جري 8 كيلومتر في عمر 72 سنة.
0: مرحبا بيها.
1: نحكيو في عيد الجلاء وفكرة أنه إنسان تنجلي هكا بعض الغمة تنجلي يعني فترات صعيبة نحو فترات ما أرحم وما أرحب ففرصة باش نترحموا على شهداء هذا الوطن. وزادة سيدة شادية هي من عائلة موناكلين صلى ربي يرحمهم الكل. وإحنا اليوم جينا بحذها تعبش نفرحوا بها ونعطيوها مثال.

0: للناس اللي كيف هي يحبوا يغيروا ديما قدرهم وحاضرهم للأفضل. منهم أنت سيدة شادية، صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا. احنا موجودين في قصاص نمرو 5 من بين تنيور والقائد محمد. نهارك طيب، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: وبيك عايشة، مرحبا بكم.
0: آخر حاجة توقعتها اليوم تجيك لذاعة؟
1: آخر حاجة والحق كانوا مثيل شعال شيء صغيرة، عمري صلعت للمخلوق والعبسين عملها بالقبرة بالمطبق.
2: قديش عمرها بالذنب تقولت سرور؟ ربي يحفظها.
0: عمرها 72 سنة.
2: 72 سنة، ربي يطول في عمرها.
0: 2 قبل الصلعة، 27 مو 72.
2: هي روحها السمحة ظاهرة حتى في الصورة يا سرور.
0: هي هكا تشوفوا في تصويرتها وعلى صفحة في قاعدة السكس، ونحب برشا لكومنتير ونحبكم برشا تفرحوا لي بيها. وبالحق معناها نشجعوها على خاطر شفتيها كل شيء. هي أنا مش هخليك تختار، أنت تحكي لي على روحك، أنت شكونك سيريا بكوش؟
1: أنا برايكي من سير كليك، نحب الحياة، نحب نضحك، نحب نلعب، نبعد ديما على رغم عندي ظروف قاسية برشا برشا برشا برشا. يعني
0: تتصور في بالك يا هند والله من وقت التنسيق للقاء لو عمرها قالت لي على هالظروف؟
2: قالتها توا في المباشرة رغم هذه وضحكتها يعني موجودة يا سرور.
1: يعني متكلفة بثلاثة أخوات مرضى، هذوما يعني، ومع هذا نضحك ونتكلم ونجري ونلعب ونشكر عفاف.
0: عفاف زغوان ولا نشكرها، وإحنا نحكيه إجابة حذية سيدة شادية، ونشوفوا مجموعة الصور اللي أنت رسمتها. مثلا هذوما صورها هي، هك تشوفوا هكما تراو، هذوما صور هي قامت برسمهم، شو محلاهم.
2: عندها صور موجودة
0: جولة في منزلها اللي بحقيقة ما فوتت حتى فرصة أنها تصور وأنها تذوقه على طريقتها الخاصة. هي امرأة فنانة، احنا نحكي ومعتها رغم الظروف اللي كانت تحكي عليها الكل، ولكن رشال عليها معناتها هاد شيء ممنح عليها.
2: سرور خلي نستغل الفرصة هذه يا سرور. سرور تسمع فيها؟
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله، وديما نقول الحمد لله على ما يعطينا ربي، وانا فرحانه ياسر بيكم وفرحانه.
2: هاي تبلويت حلوين برشا ما شاء الله،
1: نجري معاهم ونخرج معاهم ونعمه بالله.
0: هذه تحكي على نادي خطوه بخطوه اللي تشرف عليه سيده عفيفه زهوين، نحب نوجه لها تحيه، لانه ساعات في حياتك برشا ناس يشاطفوك، ناس يغيروا فيك النحو الباهي، ما يخليوكش يقول لك العمر عائق ولا يقول لك التزاماتك. كما كنت تحكي معناها قايمه بثلاثه اخواتك، ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك جزا كيف كيف. ما يمنعش اللي انت زادة ام لثلاثة اولاد، بارك الله، طبيبة واستاذة ومحامية. ما يمنعش اللي انت ربة بيت زادة محلي كلك طاقة مزيانة. زادة
2: سرور اسمعش فيا سرورة. سرور
0: امرأة حافظة، هو بدايتك احنا بالاساس جينا باش نحيوك يعني على اللي عملته والكل، لكن بالأساس هي أنا اعتبرت قصة نجاح امرأة تحديت برشا ظروف في وقتك أنت، وقت اللي قريت الوالد ما كانش يحبك توصل للي أنت توا عليه، كانت فما برشا اعتراضات على أنك في مجالات مثلا في التمثيل، في مجال حكا مجالات الحياة، أنا نقول كان في الخياطة. ومن بعد شو عملت؟
1: الحمد لله يا ربي، أنا الله والبيت المزين هما ديما راضين عليا إن شاء الله. وحدي أنا من السفر إلى القمة إن شاء الله. أنا يعني وحدي يعني إيش معناها وحدي؟ يعني ذهبت وخدمت وتعبت والحمد لله، توزنيت، عندي بناتي ما شاء الله عليهم، عندي المستوى بارك الله فيه، زاد واقف جنبي عمره ما قل لي لا. كل مشروع نعمله في الاخر عملت ثلاثة افراح هاكي تخدم علي يا مرة ثلاثة.
0: اسمع كل مرة تفاجئني بواطة، اما رجالي بالكل انت في المشتياق متاع احداث هكا رياضية وكل. حبيت تعمل هوند، حبيت تعمل كرة اليد، حبيت تحترف حبيت والوالد قال لي ما الكرة لا وحدة التمثيل لا مرة شدي الممثل هبطني برشا حاجات كان ما يحبهم احنا بزين اكل ملتزمين وما ما عندناش يعني اكل الحرية التامة اما انا نفرق فرقان يعني ديما نضرب ضرباتي هكا في الاكثر بابا ولا يفتخر بيا وقت اللي انا دخلت ميدان يعني الخياطة والحزامة والفلاحة والكليكية جاء شاش مش عندي عندي الخدامة وعندي عباد وعندي وعندي وعندي قال لي طو بش نجبت كلمتي فهو قال لي بنتي بش تهنيت عليك والحمد والشكر لله وكنت أنا المعينة الوحيدة اليوم هم الكل
3: ونعم بالله وانت تجدت بارك الله 72 سنة وكل منهم 50 سنة معناتها في مازال التربية والتكوين في المجالات الفل ما تنصح الأولياء اللي يجيوا ضد أحلام صغارهم
0: لا تقول لا عمرك ما تقول لهم لا ما تعرفش على الصغير شنو يحب
3: ما تقول لك الدنيا تخوف
0: لا الدنيا تخوف ما تخوفوش انت الدنيا تخوف وتخوف وانت يتحطم الصغير لا لا لا عمرك وفي امشي معاه منا قلو ايه وتبعه ما تخليش وحده اكوها نصائح انصح وما ترجعش ما تخوفش حتى ما تعرفش ربما يطلع لك نهار اخر اكبر دكتور يبدا يطلع لك اكبر عالم اما كيف تقلو ولا ما تخرجش ولا ما تعملش ولا ما تمشيش عينيك ديما وراه بالساكتة وهو يجي يبدا يديريكت يحكي لك اساله وانت تضحك اساله وانت تلعب اساله وانت تغسل في شعره أغسل وانت تقصد حطه بيباره مش عملت اليوم ونشيت اي مرة جاي نشي معاكم
2: طريقة ذكية
0: هكذا الصغير يتربى ما هوش خايف ما يعملش حاجة بالسرقة على والديه ويتربى يعني يتربى ويزح
3: الثمار الطيبة
0: طيبة هذيك الحمد لله
3: الحمد لله ربي يبارك لك في الأولاد وفي الأحفاد وفي العائلة وفي المسيح شنو اسمه؟
0: اسمه العقربي البكوش
3: العقربي نحب نواجه له تحية خاطر بالحق خير سند ليك انت عطيتنا زادة مثال مش كان حتى في تربية الأولاد حتى في العشرة الطيبة كيفاش رازل ينجم رازل يحطم لك أمالك راه ونجم اللي يبنيوه دار البو يحطمو الراجل والعكس صحيح انت العكس وليتا
0: انا الحق متاع ربي ولا نهار قال لي اعمل ولا ما تعملش ولا حم خضر انا مش صالح والحمد والشكر لله افتكر بروحي يعني
3: حتى هو زادة حتى هو يحبك حب كبير يخليك تقدم في حياتك ويحب يراك فرحانة في الحاجات اللي تعمل فيها انت
0: انا عمره ما كان عايق يعني حتى واحد ما يقول لي لا الحق تعلمت كل شيء واحد كل شيء نعمله واحد انا هديت هدية هديتها واحد ديكورها واحد كل شيء يعني كل حاجة حط فيها يدي ما شاء الله والحمد والشكر لله
3: الحمد لله
0: هو هو هو راس مالي وكاو هو
3: عبد ايش خليت ايش خليت هو راس المال هو راس المال في كل شيء
0: الحمد لله
3: تفضلكم لبعثكم يعيشك شو
0: صغاري زاد على الحرية وعلى الوحدة عمري ما نقولهم لا ما تخرجوش ولا ما تمشيش ولا نحذر عليهم لا ايه اوكي عينيا من بعيد وكاهو ساعات يقولوا لي رينا ولا مشاش تعلم بيهم ومشاش جيت في توجور اوكو حكي لا ما نعلمش ما نبجحهمش نقول له فهمش معناها
3: لا ولا مدعنيت ما تعرفش نقول لا عائلة مناضلين
0: لا أصلنا مناضلين
3: لو تتحديكم في الحليب هلا ليزالة دايا وبتاع قيم الحرية ومعني أشاوس على الوطن
0: الحمد لله يا ربي أنا من اللي عمري 25 نتعدل الأحوان التمتاعي والكل ثم احترام متبادل أنا يقولوا البنت يقولوا لأمك كيف تبعدها خافوا منها هو ورغم هذا أنا يعني نضحك ونحدلت ونكت وكل
3: عمل هو يعمل لكن الدوزة معناتها يعمل مقدار وقتاش الموازنة وقتاش ينجم يكون برشا جدي وقتاش يكون ياسر حنين ويعمل محلاه ذيك الموازنة
0: النية والحب العطاء والكل هذا كمان نتكلمش على
3: هذاك نخليوها للناس باش تفكر فيه وتقول اللي لازم في الدنيا هذه يكون برشا قيم هكا طاغية على مجتمعنا من أجل مجتمع خير
2: يعطيكم الصحة سرور الهدار تحية كبيرة ليك تحية لضيفتك نورتونا في هالصبحية، ونقول لكم إن شاء الله ديما كلمة العطاء والحرية ديما معها زادت مقرونة بالمقترنة خير بالمسؤولية. هذه حاجة مهمة جدا وجدية راهي لازمة، لأنه إذا نحبوا تونس نحبوها تونس ديما في القمة. تحية لكم، توصلكم من أسرة الليكيب كاملة اللي بديت معكم من 6 متاع صباح لتسعة، أسرة الماتينة اللي معكم هند الأسود من خلال اليوم الإطلالة هذه الصباحية من 6 متاع صباح لتسعة، سور الهدار في المحطة الخارجية، طارق بكور في الإخراج الفني وأيضا في الإخراج بالصورة، معنا الدكتور منعم الجمل ومعنا فريد عبد شويد. بعد شوية بتكون معاكم حنان الحشيشة. شكرا وبسلامة، ونهاركم زين. كل عام تونس حرة مستقلة إيمنة، وأحنا عايشوا فيها عزيز كرام النفس.

0: صباحكم سعيد. تحتفل تونس اليوم بذكرى 63 لعيد الجلاء، وهو اليوم الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، وتحديدا من قاعدة بنزرت العسكرية عام 1963. أصيب صباح اليوم 31 شخصا أثر حادث انقلاب حافلة كانت تقل عمل قادمين من معتمدية شبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبي، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالجهة لتلقي العلاج حسب المدير الجهوي للصحة. تنظم المندوبية الجهوية للتربية ساقس واحد اليوم يوما مفتوحا للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيها، بما يساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي وتطوير الممارسات التعليمية والارتقاء بجودة التعلم. تحت شعار على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون، ينظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس اليوم بدار الأسرة بالجهة تظاهرة في إطار حملة استهلك تونسي 619. تبعا لبرمجة صيانة ضرورية لمعدات كهربائية بمحطة التحلية بقرقنا، ما يتطلب قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات، يسجل اضطراب في التزود بمياه الشرب بالجزيرة بداية من 8 من مساء اليوم، على أن يستأنف التزود تدريجيا إثر انتهاء الأشغال في بداية من منتصف الليل. في أخبار العالم، أفادت وكالة سبا في صنعاء فجر اليوم بأن الطائرات السعودية نفذت هجوما على العاصمة اليمنية بالرغم من تحذير قوات الحوثيين من أي استهداف للعاصمة اليمنية سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. قالت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تطرقا مؤخرا إلى إمكانية استئناف الهجمات على إيران، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك تجنبا لتعزيز مسام تأثر ترامب بنتنياهو في قراراته. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن تل أبيب تعرقل تنفيذ أحد المشاريع الأساسية لما يسمى بمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة برفضها السماح ببناء قاعدة عسكرية تستضيف قوات دولية. ليت الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
3: إشهار.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد نهاية الأسبوع من الكلمة ليك. يوم الخميس 15 أكتوبر نعرفوا اللي تحيي تونس ذكرى عيد الجلال، اليوم اللي غدرت فيه آخر القوات الفرنسية قاعدة بنزرت سنة 1963، ذكرى تخلينا نستحضر تضحيات التونسيين في سبيل الاستقلال. نطرحوا في نفس الوقت سؤال مهم برشا، شنو تعني السيادة الوطنية اليوم، وهل يكفي خروج الجيوش الأجنبية باش يكون القرار الوطني مستقل في كل المجالات؟ أسئلة تستحق التفكير والنقاش بعيدا عن الشعارات وبكل مسؤولية تجاه تاريخنا وواقعنا. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، والكلمة لكم بطبيعة الناس كل تطلبون على 70-164-280. مش يكون حديثنا ربما حول والله يقترحوا علي برشا من الناس على صفحات التواصل الاجتماعي بربي، حكينا على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. أنا نحب ناخذ شهادة حية منكم انتوما، يلدرا من العيد للعيد تاخذوا الحم وإلا كيفاش بعد تشريوا الحم وبقديش تتاخذوا فيه، ولا كان فما جزار كيف كيف يسمع فينا يحكينا عليه الصعوبات اللي قاعدين يمروا بها الجزارين. مرحبا بكم الناس الكل، أنا راجعين بعد ما نسمعوا من الحم. بركاته.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل معنا ويحضر معنا على الخط الهاتفي في المباشر المدير الجهوي للصحه بصفاقس الدكتور حاتم شريف. صباح النور.
1: صباح الخير كل مستمعي ومستمعات اذاعه صفاقس.
0: شكرا ليك. مستوصف سيدي منصور الفتره هذه او الايامات هذه ولا ما نعرفش بالضبط وقتاش يتواصلوا معنا المواطنين ويقولوا شنو اللي صاير شنو اللي رغم فما اشغال في المستوصف وين مشي عديه والناس متساكنين تقصد سيدي منصور اذا احد مريض ولا كذا. شنو اللي صاير في سيدي منصور في المستوصف وين تم معناتها الناس مش تعدي بعد؟
1: شكرا. هو اللي صار هو تلبية لرغبة متسكني سيدي منصور زيارة قديمة قمت بها منذ بعض الأشهر التالية. وتعهدنا كإدارة جهوية كمجمع الصحة الأساسية بصفاقس أن نقوم بإعادة تهيئة هالمركز هذا مع إمكانية توفير كرسي أسنان لأهالينا في سيدي منصور. والتعهد هذايا نعم التعهد هذايا احنا تمشينا غادي وعملنا زيارة ميدانية في إطار الزيارة الميدانية المتعددة الخدمات الصحية صحبة السيدة مديرة المجمع وقلنا أن الظروف المركز لازم إعادة تهيئة بما يليق بأهلنا وبما يليق بمتسكني منطقة سيدي منصور. وبالفعل قمنا بالإجراءات الإدارية مشكورة السيدة المديرة على هذا الشرع في الإنجاز وبالطبيعة وفقت سلطة الإتصال مشكورة في دعمنا بالمعنتها
0: المادية
1: وبالطبيعة انطلقنا في إعادة تهيئة وخاصة تركيز كرسي أسنان كتعزيز للمنظومة الصحية بجهة صفاقس. بالطبيعة هذايا يطلب منا شوية صبر لازمنا باش نحسنوا لازمنا نوقف العمل
0: طبعاً.
1: ما قبلش العمل هو العمل مش قاعد تحويله بصفة استثنائية إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة بحذاب وإن شاء الله الأشغال ما تدومش شهر. هذا تعهد من المقاول ما تدومش أكثر من شهر بحول الله بحول الله مقطع في المقاولة والبناء
0: تنجم تتجاوز شوية مش
1: من كل على عودة بتعهد وكما قلت لك هذا وفاء لتعهد إدارة جهوية ومجمع الصحة الأساسية لطلبات ورغبة المواطنين في تحسين الخدمات وخاصة أن الدنيا التحتية لهذا المركز الصحة الأساسية بصفاقس.
0: نعم وحتى قلت باش يكون فما التعهد بكرسي أسنان على الناس زيادة برشا يكون فما الدوكتيست غادي
1: نعم مش نعملوا إضافة كرسي أسنان جديد في منطقة سيدي منصور لتقديم الخدمات في خاصة في هذا الاختصاص لمتساكني الجهة.
0: به وين توا يعدي وين الناس اللي في سيدي منصور اللي مستأنسين يمشيوا للمستوصف في انتظار انتهاء الأشغال وين يمشيوا لحي بورقيبة هكا
1: يمشيوا مركز الصحة الأساسية مش بعيد ياسر مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة وين غاديكا بالطبيعة باش يتلقاو نفس الخدمات الصحية اللي كان يقوموا بها في مركز الصحة الأساسية في سيدي منصور.
0: واضح واضح. شكر كبير ليك الدكتور حاتم شريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس على هذه المعلومات باش ديما نقربوا للمواطن أكثر ونقربوا منه السيرفيس وتكون الخدمات باهيه وما نصيرش نتحملوا شوية ربما بعد شوية عليكم المكان لكن باش يكون مكان أفضل باش تمشيوا له في سيدي منصور دائما نجم كان يفرح متسكري المنطقة. تحية كبيرة ليك دكتور. نمشيوا لنغم بعدها نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280.

0: وسهلا ومرحبا بكم. 9:26 دقيقة على موجتنا. نعتذر على نوعية الصوت شوية قريب ولباس، إن شاء الله يتعديوا ليميت القريبة القادمة. تحية لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا، تحية الناس كل اللي يسمعوا فينا في تونس وخارجها. مرحبا بكم على 70-164-280. زميلي سفيان في استقبال مكالماتكم الهاتفية. تحية كبيرة برشا ليك سفيان، ربي فضلك ربي خليك، حتى ديما نقولوا فريد فريد سفيان سفيان فريد. تحية ليكم الاثنين، ربي فضلكم ربي خليكم وشكرا على تعاونكم معنا. مشي ودفعة من المكالمات الهاتفية. ألو صباح النور. ألو
1: ألو صباح النور.
0: صباح الخير، ألو سهلة.
1: يا مدام
0: لحظة واحدة لحظة واحدة، شكون معنا؟ لله
1: أنا مريم، مريم اللومي.
0: أيوة.
1: من فاقد.
0: أي.
1: وبالتحديد أنا نسكن في طريق تونس زنقة الشعري.
0: أي.
1: عندنا مشكلة بخصوص معناتها ديوان التطهير. احنا البلاصة اللي نسكن فيها كبيرة.
0: صغيرة.
1: مساحة صغيرة. والعدد نتاع السكان كبير. واحنا حاليا معناتها مازلنا بالبلوعة.
0: ما تمش ربط المنطقة هذه بالديوان التطهير باللوناس بالقنوات هذيك بتاع الصرف الصحي. اي.
1: يعطيك الصحة. احنا كنا نمشيو باش نطالبوا باش يدخلونا معناتها.
0: اي.
1: يقولوا لنا لا ما عندكمش حق، انتم ما عندكمش حق باش ندخلوا لكم.
0: يجي ما عندكمش حق، شنو علاش ما عندكمش حق؟ شنو الاشكال عندكم في الزنقه هذه؟
1: قالت مو قال شيبنا احنا لينا في بلاصه واطيه شويه.
0: ما لها مشكله
1: دخلونا.
0: ايوه
1: ما عادش نجمو نحفروا بالاخر، يعني المساحه صغيره.
0: وهي اشكال كبير بالنسبه لديوان التطهير بصفاقة، لانه ربما في برشا مناطق من تونس، لانه فما مناطق منخفضه برشا فما نجموش يعملوا القنوات الصرف الصحي. يقول لي تولي تتسبب في كارثه، ربما حتى كي تصب المطر يولي معناتها الفضلات هذيك او المال مش باهي بالكل، يدخل حتى للديار. معناتها قال لي اجي شوف بعض الزنق كيفاش مبنيه، كيفاش عملت معناتها في منطقه هابطه نقول احنا برشا، فما نجموش يمدوا القنوات. اما مع هذه تو زدوا نسالوا على طريق تونس كيلومتر قداش يا مريم؟
1: زنقة
0: الطاري 4.5 كيلومتر. دوز دروس على واحنا الزنقة هذه، لكن تقريبا هما جاوبوك، ما عندي ما نضيف لك انا يا مريومة، لان هما جاوبوك قالوا المنطقة ولا الزنقة هذه جاية في جاية في هابطة، هذيك علاش صعيب برشا باش يمدوها بالقنوات، قنوات الصرف الصحي. شكرا لك مريم. نفهم فيك نفهم فيك.
1: نجمو نلقاو الحمول، نجمو يعني نجمو احنا في بلاصة واطية شوية، نجمو نربطونا بلاصة أخرى.
0: معني هما أدرى كيكا، هما أدرى تكنيك موك باش تصير العملية، فما مهندسين فما خبراء، هما اللي نجموا يقيموا هذيا، هما اللي نجموا يقدروا يا دراي تصير ولا ما تصيرش. احنا مانيش من كل واحد اختصاصه معناتها يا مريم، هما مختصين في المجال هذايا يشوفوا ويجيبونا مع هذيا، نتواصل مع سي زياد ونعلموا بالزنقة هذيا ويشوف مع المهندسين شنو الإشكال تو ونجاوبك الإجابة الدقيقة. رغم منهم جاوبوك يا مريومة، شكرا ليك. نمشيو تليفون مولي لو عسلامة.
2: الو
0: مرحبا بيك صباح النور.
2: صباح الخير.
0: مرحبا
2: يا حنان.
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟ لالا
2: نجوى.
0: تفضل تفضل نجوى.
2: بلي حنان، انا عندي مشكله في دار بويا. احنا من الثمانينات قالوا لنا دار بوك في الكياس.
0: شنو قالوا لنا دار بوك في الكياس؟
2: معناتها احنا نسكن في زنقة بالشع، معناتها الدار جيست اون فاس، وحتى برشا ديار معناتها مش يهدوها. ومن بعد قالوا الكياس مش يدور. انا تو الفتره اللي تو عندي عام مشيت حتى المصلحه الفنيه باش نزيد
0: الكياس مش يدور. وعندي يا مريم يا نجوى لو تسمح، ما فهمتش شنو الاشكاليه، اعطيني سؤالك. هو فين السؤال؟
2: الاشكاليه احنا ضربونا قالونا في الكياس، واحنا ماذا بينا نحبوا نبيعوها. مره يقولوا في الكياس، ومره معناتها جيست في الكياس مش ياخذوها في الكياس، ومره يقولوا الكياس مش يدور.
0: هذا مش ياخذوا الدار هذه للمصلحه العامه وتم تعويضكم هكا ولا
2: اول ما نعرفش
0: بطبيعة ما ياخذوا دار للمصلحه العامه، الانتزاع للمصلحه العامه بالفلوس، يعني يعطيكم يقيموا الدار، خبير يجي يقيم الدار وتاخذوا انتم مستحقاتكم بطبيعه الحال.
2: واحنا حيت ورثه نحبوا نبيعوها، ما عرفنا كيفاش باش نعملوا.
0: انتم بتحبوا تبيعوها ومش يتم انتزاعها للمصلحه العامه، كيفاش تبيعوها؟ ما تنجموش تبيعوها.
2: إيه إن حبينا إحنا نستشير ويا لندرا هي الكياس مش يدور يا لندرا مش يأخذوها في ال.
0: أنا وين نعرف. أنا وين نعرف مش يدور ولا مش يدور.
2: رأني واستشرت والكل ما يقولوا لا مش يدور. رسمية ومرة يقول لا مش يمشي يأخذوا ديركت. عرفنا ما نعمله إحنا أخويا مستغلها كاريها.
0: بيه قل لي نجوى دار هذه وين بالضبط؟
2: احنا في زنقة بشا.
0: وين جي زنقة بشا؟ بالك شي نعرف اثنين الكل وزنق الكل. يا نجوى يا نجوى يا ديك ربي.
2: زنقة بشا طريق المهدية كيلومتر 5.
0: طريق المهدية كيلومتر 5 والدار جي في وسط الطريقة.
2: هي في وسط الطريق احنا ديريكت احنا مش ندور الدورة هي الزنقة هذيك تخرج البوج الباء. هي جيست الدار انفاس كيف تدور الدورة تمشي عندي للسلطنية معناتها فهمت شيء في زنقة بشا وإحنا تابعين الشسم الشرطة متاع سيدي منصور.
0: انتم ما تقول مش يتعدى الكياس من الدار هذه يا هل ترى مش يتم انتزاع الدار هذه للمصلحة العامة ويتم تعويضكم ولا شنو مش يصير بالضبط ولا انتم كما قلت تحبوا تبيعوها لكن ما نتخيلش انه حتى نجم يشريها الوقت اللي يعرف انه
2: معناتها فيها اشكالية
0: ما عرفناش كيفاش الاشكالية وهي دار ورثة
2: دار ورثة. أيوة
0: بس مش كون الدار هذه
2: بس مع عبد القادر المسدي.
0: عبد القادر المسدي باهي تو نسأل وحنا التجهيز ونشوفه معاهم.
2: يعيشك يا حنان يفتح
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا نجوى شكرا ليك ربي فضلك. باش نمشي والمكلمة رقم 3. ألو عسلامة مرحبا بيك.
3: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
3: باخر يا حنان.
0: صباح النور مرحبا شكون معنا؟ لله
3: احوالك يا حنان؟
0: الحمد لله
3: يا حنان. عايشك.
0: شكون معنا؟
3: سميرة القلفي.
0: أميرة تفضلي. أميرة
3: سميرة
0: تفضلي. يا سميرة
3: بلي عايشك. أنا عندي من 9 شهور مستنيه في الاسكانير.
0: 9 شهور وين في السبيطار؟
3: اي في الهيدي شاكر. موعدنا نهار 16 سبتمبر. مشيت نهار 16 سبتمبر قولوا لي الماكينة مكسرة. عاودت مشيت تاع الجمعة كيف كيف أربع مرات نمشي أخرت الجمعة هذه يخوي لا باريم كثرة وأنا الطفلة حالة استعجالية. حبيت
0: 9 شهور ودي تستنى في السكانير. أي عرفتها ليليا دي متواصلة معنا في البرنامج. تستنى في السكانير في الهادي شاكر. أي في سبتمبر مشيتوا شنو قال لكم؟
3: مكسرة
0: في الهادي شاكر. السكانير هذه
3: من سبتمبر لليوم واليوم كل يوم مكسرة.
0: انت تحب تعمل
3: اسكي قاتلي برا اسكي
0: به. انتوما مطالب معناتها بنتك ليليا كمون مطالب ما تقالوا لها لازمك تعمل سكانير. على شنو سكانير؟
3: هي على القلب. على القلب
0: باهي تو نزيدو نسألو احنا الإدارة الجوية للصحة ونشوفو معاهم علاش ما
3: تو.
0: شكرا ليك مرحبا بيك. إشكال كبير وقت اللي راهو مواطن يبقى يستنى 9 شهور باش يعمل سكانير. أنا نستغرب برشا 9 شهور راهو ينجم يصير فيها برشا حاجات لازم الحالة دي تتعكر ربما وهذه حاجة مش مقبولة بالكل وخاصة مرضى القلب يعني حاجة ضرورية وإرجون نتخيل أنا. باهي قبل ما نمشي للمكالمة الموالية يوم أمس من الأخبار اللي شفتها أنه تم إيداع شخص بالسجن من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة. قديش الموضوع أثر فيه برشا كما أثر في برشا ناس اللي هم يحبوا الحيوانات بطبيعة الحال. كيفاش أنه مواطن ينجم ولا أي إنسان ينجم يعذب قطوس ولا يهرج الكلاب متاعه باش يعذبوا القطة هذه حتى لين يموت. ما شيء يوجع القلب. قديش بعض الأنفس خبيثة وما عنديش رحمة وما عنديش شفقة. راهو ردوا بالكم من تعذيب الحيواني سواء كلب ولا قطوس. راهو يعاقب هذه يعاقب عليه القانون وراهي العقوبات الشد جديدة جدا. فردوا بالكم إذا صوركم حد بالكاميرا ولا إذا حد فيق بيكم ولا ما تعرفوش منين حد يصوركم راهو تتعاقبوا والعقوبة سجنية. راهو ما يشكي عقوبة سلبة للحرية. احنا الحيوانات حتى لو كان منحبوهمش به برشا نعطيهم الماء نخليه لهم حتى سطي الماء ولا دبوزة ماء برا ويشربوه وكذا وما يعني عندهم ما يعملوا ما أغلبهم ما تخافوش منهم ما يخافوش. فنوصلوا احنا نعذبوا حيوانات هذا مؤلم برشا برشا برشا. ان شاء الله ربي يحفظ كل الحيوانات معناتها خاطر انا بيدي قلبي يوجعني كي نشوف خبر من النوع هذايا. والحقيقه تكرر الموضوع اكثر من مره في تونس حول تعذيب الحيوانات. يا خويا القلب كي ما يكونش فيه رحمه وشفقه بالحيوان معناتها لا اله الا الله. واحد شيء اسف برشا كتوسيد موجود في السجن شنو ربح معناتها شنو ربح وقت اللي يعذب القطوس هذا. خلينا نمشيو للمكالمه المواليه. الو عسلامه صباح النور.
4: الو صباح الخير.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟ لله
4: نهار زين، في حالك؟ لاباس يا حنان؟ انا نجوى.
0: تفضل نجوى.
4: يعيشك، انا طلبتك باش
0: نجوى اللقب يا نجوى لو تسمح. ولا باهي مش نجوى بخاطر رزوز نجويت.
4: لا لا لا لا، مش اللي كنت.
0: مرحبا يا مع القلب، باش من بعد نعرف الارقام نتاعكم. ايوا
4: نجويت اليوم يكلموك.
0: مرحبا يا مرحبا. امين عايش اختي الغاليه.
4: حبيت نقول لك ربي ينور طريقك. علاش؟ على خاطر انا كلمتك في بالي نهار 30 ماي، كلمتك على الاظهار نتاع سيدي منصور.
0: اي اي اي،
4: هما وخروا لما حال، وانا جيت باش نكلمك ونشوف نقول لك يا حرين وينهم يا اخي. سبحان الله، اولاد متجاو وركبوا، ربي يبارك لك ويجبدنا عليك بالخير وربي سهل امورك. اما تبعت لي حويجه برك زيد قلت لك عليها وما صار منها حتى.
0: اللي هي شنو نجم ذكرني؟
4: اللي هي دار خويا اللي قلت لك عليها، معناتها بعد اللولي بشويه، مانيش باش نسمي حتى قهوه
0: بالطبيعه. أيوة.
4: بعد اللولي بشويه ثم بطو قلت لك عليه، راهي كبرت فيه نخله بالحق بسم الله وما شاء الله تفجع. واللي تخطر عليك الخيوط وعليك الكل، جاو مش ما جاوش راهو جاو. اما تبقينا معناتها كيف حكى معهم خويا، قال لهم كيفاش الحكايه هذيا؟ قالوا له رانا ما نجموش نعملوا له حتى شيء، كيفاش يبدا الضوء مقصوص؟ راهي خطر علينا.
0: طبيعي يلزم تنسيق، يعني تنسيق ما فيش.
4: وقاعده قدام الدار، عرفت؟ قدام الدار معناتها والله راهي ريس، معناتها فيها خطر كبير.
0: طبعا
4: بالحق طبعاً. معناتها هما يطلعوا ويقولوا احنا ما نجموش كيفاش يبدا الضوء مقصوص، معناتها الحل عندهم هما مش عندنا احنا كمواطنين، فهمت؟
0: طبعا انتم توصلتوا مع البلديه نجوى.
4: اي اتصلنا بهم وهذا هو ردهم علينا. هذاش قالوا لنا
0: تقريبا هذه
4: جيوا على عين المكان. كان تحب نزيد انا ننعتك عليها بالتفصيل، هي ثم قهوه في وين لولي، بعد ما تزيد القدامه شويه ثم قهوه واحده اخرى في الوسطى على الكياسه.
0: باهي مسالش نجوى، عطي تو بعد ناخذ رقم مكان مستندر نعطيه للبلديه خير من اللي زيد نعتني اكثر نسميه شي حاجه. الاشكال اليوم راهو باش نقصوا شجره ولا نخله ولا نبت يلزم اذن من النيابه العموميه، ماهيش سهله باش تقص حتى. اما وقت اللي يتشكل خطر، اي وقت اللي يتشكل خطر وعلى على المتساكنين وغيرها يلا غالب معناتها يصبروها.
4: يا حنين وبخليف والله فما زيد صغيرات اللي يخرجوا من المدرسه راهو يتعديوا من جنبها، راهو ساعات يبداو يتعب. شوف فيك البطو راهي خطر بالحق، معناتها هي على الطريق جاي على الكيس بالضبط.
0: واضح يا نجوى، مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بيك وتحيه ليك وتحيه لمتساكني سيدي منصور الكل، ربي يفضلكم وربي يخليكم. تحيه لكم الكل،
4: لانك انت ما شاء الله عليك تقضي الحاجه وتحرص، ربي يبارك لك وربي يرحم والديك ويجعل منك
0: تعيش. بارك الله فيك، شكرا لك نجوى ومرة أخرى
4: تحية.
0: مرحبا بك، تحية كبيرة لمتساكني سيدي منصور الكل. وهذه تقريبا الأشكال اللي طرحته نجوى حول النخلة هذه اللي تقلق الناس وفيها الخيوط متاع الضوء ربما تشكل خطر. نذكر أنه المركز الصحة الأساسية بسيدي منصور المستوصف راهو مسكر لأنه فما أشغال ديجا تقريبا مكتوبة موجودة غادي كفما فيش موجودة، فما أشغال تستمر وتتواصل لغاية شهر تقريبا الأشغال هذه، وإن شاء الله في أقل من شهر بالمواطنين المرضى الكل يمشي لمركز الصحة الأساسية بحي بورقيبة حتى انتهاء الأشغال. وكما تعهد منذ قليل الدكتور حاتم الشريف إنه مش يكون فما كرسي أسنان، هذه حاجة بيه برشا مع إضافة للمنطقة وللناس باش ما يتنقلوش الأماكن أخرى ويعديوا بالفلوس على سنيهم، هذه حاجة بيه برشا شوية صبر وفما كان الخير إن شاء الله. نمشي المكالمة موالية بعد نجوى وين نمشي والسلامة. ألو عزيز. مرحبا، شكون معنا؟
5: معك نعيمة.
0: تفضل أختي نعيمة، مرحبا بك.
5: وينك؟ شنحوالك يا حنان؟
0: الحمد لله إن شاء الله لاباس. مرحبا بك،
5: مشكروك على البرنامج.
0: ربي يشكرك
5: ويرحم والديك.
0: تعيش بارك الله فيك أختي الغالية.
5: يعيشك. اسمع عنا إشكالية الله يفرحك، عنا المي، عنا قداش ساكنين رانا، عنا زي حكاية 20 عام رانا ساكنين، كل مرة نعملوا نطلعوا الأوراق، هاتوا شنو هو؟ عملوا نصف بطاقة تعريف، هاتوا احنا جيراننا برشا معناتها.
0: يا نعيمة خليني نسألك أنا لو تسمح. انتم مجموعة من السكان قدمتوا عديد المطالب اللي باش يتم تزويدكم بالماء صالح للشرب. وين يا نعيمة؟
5: احنا في الجم.
0: في الجم.
5: ولات منتي، انت عاتب على الولايات المنتية. حاسيلوا رانا عنا ورانا جابوه لهم الماء عنا مده 3 سنين.
0: شنو قالوا لكم يا نعيمه كنتوا عملتوا المطالب؟ شنو جاوبوكم؟ عطينا اش قالوا لكم اخر مره؟ كل مره قالوا لكم
5: توا بركه مشى جاري معناه لما قال اعملوا بطاقه تعريف نتاعكم ونتاع الرجال والكل باش نزيدوا نهزوهم المهديه وخيتي وكل مره هيك يمني وفينا وما فهمناش صحيح ما فهمناش كل عام عنا رانا سنين رانا نستنى والله ولا عنا حال حشك جيل معناها ينبوا للبلديه والوشاشه عامله فينا تعرف احنا عربي زروق بحذانا مرشي القرو وبحذانا السوق الاسبوعي.
0: كيفاش عندكم الماء؟ ما تجيبوا سيترنيت ولا كيفاش يا نعيمه؟
5: والله العظيم عندنا شكون عنده في السقيه ناخذوا من بعضنا وفهمتها وواحد هكا عامل جابد مع جيرانه عندنا ورانا رانا عند قدامنا عند احنا خاطر جيت داخل شويه معناها كل مره يقولون هكا تو بركه قالوا لنا عملوا بطاقه تعريف تو البطاقه هذه نتاعكم نتاع رجالتكم وهاد باش نهزوهم وكل مره كاك اي حكي
0: الله يبارك واضح نعيمه واضح نعيمه شكرا بوقتي. شكرا لك مرحبا بك
5: والله نشكرك على نتبع فيك اول مره نتكلم في الاذاعه
0: مرحبا يعني. مرحبا بك يا نعيمه نورتنا تحيه المساكنين المهديه الكل يا لاله شكرا لك نعيمه يعطيك صحه في الجم ولايه المهديه مجموعه من المتسكنين ما عندهمش ما راهم يجيبوا انا نتخيل يجيبوا فيهم السونيد راهو مش كل انسان يعمل مطلب يتحصل على الماء ما هيش هكاك معناتها فما اشكال ربما فيما يخص المنطقه هذيك باش يتم ربطها بالقنوات المياه نمشيو المكالمه مواليه على السلامه صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك
6: اخي
0: صباح النور شكون معنا لالا مرحبا بك
6: مفيده من ساخر
0: مفيده
6: اللي عندنا فويت في طريق العين كيلومتر 7 قصاص عمار جميلة طبعا عندي شهور مشينا لهم الدلمة وقدمنا مطلب والكل أوشي بالله تعمل مزيد
0: شنو قدمت مطلب أخي تكلموا ما تقدموش مطلب راك تحكيوا على فويت
6: لا مشينا لهم وعمرنا ورقة وعطينا لهم
0: في دار شكو دارك هذه فيها الفويت ولا في الشارع ولا وين يا مدام فيت
6: عاشي من المنقيله الفويت خارج من المنقيله المنقيله ما والدنيا ودته حتى ما عمل لي ريحه
0: في دارك هذه
6: في دارك
0: طريق شنو طريق شنو طريق العين قلت لي
6: طريق العين كيلومتر 7
0: قداش قداش رقم العداد من غير ما تسمي اسم العماره يا اختي ما عملش اشهار رقم العداد
6: 854
0: 854
6: ايوه
0: هذا الرقم الموجود على الباب
6: تم عقد الاشتراك 34 5 21 21
0: هكا خير خاطر الرقم الاخر راه ناقص يا اختي 81 باهي تو نشوفوا الفويت هذيا نتاع الماء يا مدام مفيده مع الاداره الجهويه للسونات شكرا لك مفيده ربي يفضلك ربي يخليك نمشيو المكالمة مواليه بعد مفيده ما نعرفش انا حبيتكم تحكيوا كيما نتوما طلبتوها على اسعار اللحوم الحمراء

0: هذا الطلب على اللحوم الحمراء ونزيد أيضا بالأسعار إنه بيجي كان منحبش يقول عليه الأسعار لأنه بالحق اليوم المواطن غير قادر وبرشة من الناس غير قادرين هم يشريوا اللحوم الحمراء. إذا حبيت حتى مواطن يتواصل معنا في الموضوع هذي نظرا لأنتم اللي اقترحتوا الموضوع في أكثر من مرة على صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفيق ساعة تلقاها تحت البودكاست بتاعي ولا قولي بربي يحكي على الموضوع الفلاني وانا نحاول نحكي على المواضيع اللي أنتم تترقونها بطبيعة الحال. خلينا نمشي لغرفة تجار الدواجن واللحوم البيضاء تكشف تسجيل فائض في الانتاج عن فائض في المقابل فما فائض في انتاج اللحوم لحوم الدواجن يعني قد يجي يقول لك رخيص شويه على القليله. هذا شنو قالوا؟ نذكركم انه تلقيح ضد النزله الموسميه الجريب ينطلق يوم 27 اكتوبر انطلاق الحمله يوم 27 اكتوبر والاسعار تسجل تراجع هذه حسب اخر التصريحات حول هذا التلقيح اللي برشا من المواطنين برشا من الناس يقولوا شبي ما فماش لي فاكسان توا يوم 27 اكتوبر ان شاء الله يوفر التلقيح. نمشيوا لمكالمه مواليه. لو عسلامه صباح النور.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الخير مرحبا شكون معنا؟
1: معك الطيف بالرش مدام حنان
0: سحوالي. سيل طيف مرحبا بك يا سيل طيف
1: بالرش.
0: مرحبا
1: معتمدي كبير علي بخليف
0: بيه. مرحبا تفضل سيل طيف.
1: تفضل لكم الخير. بالله مش نحكوا في مجال الصحة. أنا عمري 43 سنة مريض ما نشوفش معنا نشوف شوي مش ما نشوفش عينين.
0: بسم الله عليك بسم الله عليك شاء الله ربي يحفظك خويا الغالي.
1: عايشك الله يشفي أمة محمد.
0: أمين أمين يا رب العالمين. أيوة
1: الإشكال اللي هو معناها ديما نعدي على الطب في تونس وفي صفاقس يقول لي معناها زرع شبكية دماغية فهمتني؟ لا إله إلا محمد رسول الله. يقول لي معناها مرض وراثي معناها زرع شبكية مازال شوي وهي تقدمت شوية النهارات معناها موجودة في ألبان وموجودة معناها في معناها نحب نفهم من نجم نمشي معناها نجم نعمل عملية لبرا ولا ما نجمش على طريق السبيطار. عايشك يا مدام حنان الله يخليك.
0: انت تحب ما انت تقول فمش امكانيه نعمل زرع للشبكيه هذه خارج حدود الوطن عن طريق السبيطار؟ هو انا خليني نجاوبك راهو ما تنجمش يعني القطاع العمومي يبعثك للخارج هذه ما ينجموش يبعثوك. نجم تعمل اذا كاين فما امكانيات متوفره في بلادنا في المستشفى ولا في بعض المصحات الخاصه ولا غيرها ينجموا يعملوها اما باش يبعثوك القطاع العمومي يقول لك نعديو لنا تعمل العمليه نتاعك في المانيا ولا فرنسا ولا في اي بلاد راه ما يعملوش معناتها ما تصيرش الا انت تعمل كونتاكت تتصل وغيرها بالمانيا وتتبع فماشي تقدم تطور في زرع الشبكيه في انهي بلاد.
1: في ألمانيا ثم وفي فرنسا
0: نعم
1: فهمتني يا مدام حنان يا عايشك الله يرحم والديك اتصلي بأكبر قديم تعزر على الشبكية هزاي كان تعرف عندك إمكانيات الله يخليك.
0: والله نحاول نجتهد نلقاو شي زرع على الشبكية الاستيعية
1: نعم
0: ان شاء الله نشوفوا شو فماش امكانيه لزرع الشبكيه حتى فما شبكيه الاصطناعيه ولا فما عين الكترونيه تو كل شيء يتقدم كل شيء التطور معناتها
1: تعرف معناها مشكلتي كان نضرع وينات يرجع ليك هو
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: ونشوف شوي لا محاله لا نخف في شيخوخه وعندي بطاقه اعاقه لا نتبع في حد شيء تعرف نعيش على الخبز وما اعطيني ضوع وينتك وان شاء الله ربي يشفي كل منهم مريض.
0: امين يا ربي امين ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا طيف ان شاء الله ربي يفرج عليك يا ربي امين. شكرا لك وان شاء الله لاباس ربي يشفيك. مرحبا بك بيه. مرحبا شكون معنا؟ الو صباح النور. صباح الخير. مرحبا
2: عايشك يا اخي موديك بلي معك حسين سلطان من حال داوود.
0: تفضل حسين.
2: بلي انا زوج سؤالات وعندي نداء وزوج سؤالات. بلي انا عندي نداء للسيد وزير الفلاحه يا اخي موديك بدا بينا يصر عنا بك المشروع نتاع محطه تحليه الماء في معتمدين حاج داوود تبع الصونات
0: تحليه الماء
2: المحطه نتاع التصفيه مش
0: تصفيه
2: يعني خاصه تصفي الماء حشاك من الزيت ومن الحديد ومن مش نتاع التحليل احنا دارت التحليل اللي كان في البحر اما هذه ما عادي ما في مشاكل
0: معالج المياه المعالجه هي فهمتك هي
2: الماء صافي شراب عادي مش معالج مياه.

0: مش معالجه مياه من الصحراء.
1: بيه واضح يا حسين.
0: الغرابه ما فيها شكل جديد وخذ فيها الحديد والزيت من الارض من كل شبكه ما عملوا محطه مثلا متوقفه ومضوا. فماذا بينا نوجه نداء للسيد وزير الفلاحه باش يفرع بها المشروع هذا والمدير العام للصونات.
1: شنو الاشكال الثاني بعجاله يا سي حسين؟
0: الاشكاليه الثانيه يرحموا البيك نتوجه بسؤال للسيد رئيس الاقليم نتاع صونات نتاع قروان نقول له نحن في منطقه هذه بزيبه تبع الغويبه مثلا المناطق المرتفعه بصفه عامه في الحياه في حد بيون تبع صونات اذا ما يوصلهاش الماء نشوفوا مثلا ثم اضطرابات كبيره يوصل الماء ساعات يقول الماء خاصه في فتره الصيف فات يقول ما حتى بشر ما يوصلهاش الماء. لا وجيراني نحن بالنسبة لنا نحن عندنا سبالة عومية ما جيراني عندهم عدادات فردية ما يصربش ما حتى بالشهر ماذا بينا نسل رئيس الأقليم وقتاش ما شربتوا هالبروجي جديد البروجي جديد ذاك تابع الصونات باش تحسن الماء شوي كما نقولوا نحن وقتاش من سوق عرب
1: باي حسين ايش شنو الاشكال الثالث؟
0: الاشكال الثالث عن الموضوعية تخص النقل يا حمود بيك نقل بين مدينة حاج بعون كمدينة والقروان المركزي والولاية خاصة نهار الاثنين مثلا باعتبار ثم سوق الأسبوع نتاع مدينة قروان ونظرا لكونه ترجع تلامذة الطلبة المواطن ما يلقاش باش يمشي ما يلقاش باش يمشي الصباح مثلا ساعات يقعد حتى بالساعتين وإذا يجي مشاكل في سيارة الأسرة ساعات الناس تتناقض الصحاح مثلا ساعة وساعتين بدي تركب المشاكل سلوك.
1: واضح حسين شكرا لك. هذوما الاشكاليات الثالثة اللي ترحم حسين الحقيقة سمعته في أكثر من مرة في عديد البرامج يدخل معنا حسين راوي إذا فما اشكاليات ما تحلتش في برنامج في الخدمة ولا في خدمتكم ولا في الكلمة اللي يقرأ وبعض الاشكاليات تتجاوزنا نحن كاعلاميين لأنه في بعض الأوقات نحاول قدر المستطاع أن نوصل أصواتكم للمستمعين لكن ما نلقاوش إجابة فعلا يعني كيما نلقاش إجابة شنو نجم نجاوبك أنا شنو نجم نقول لك وقت اللي ما نلقاش إجابة ولا ما نلقاش مسؤول يتفاعل معنا هنا نقول لكم أنا كيما توا حكي سي حسين على النقل خلينا نحكيو على آخر إشكالية طرحها اللي هو النقل في حاجب العيون النقل المدرسي يقول فما عندنا صعوبات وعندها إشكاليات. أنا نحبكم تكونوا مواطنين عندكم فاهمين شنو معناتها المواطنة قدموا مطلب المستكنين تاع المنطقة فيها أرقامكم في رقم بطاقة تعريف اسم ولقب وتهزوها للسورة الرأس نتاعكم الأقرب للنقل وتعلموهم وتقول لهم راهو ما فماش نقل ويلزمكم توفرنا كذا كذا وبعد انتوما حتى كي تواصلوا مع الإعلام قولوا راهو جايبونا كذا كذا انتوما ديجاك تعطيونا شنو الإجابة اللي قالوها تعاونونا نحن حتى في وسائل الإعلام لكن والله نحاول قدر المستطاع اني ما نقصرش معاكم في حتى إجابة. مرحبا بكم الناس الكل وحنا نحكيوا على القيروان منذ قليل انقلاب حافلة خاصة وإصابة 31 عامل إن شاء الله ربي يفرج عليهم ربي يحفظهم الناس الكل انقلاب حافلة بالقيروان منذ قليل ربي يحفظ الجميع إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم إن شاء الله ذاك حد البيس نقوله نحن نمشي المكلمة مويليا لو صباح النور لو سهلة
2: النور حنونة
1: صباح الخير مرحبا شكون معنا؟
2: ايه معك مدام فاطمة.
1: مدام فاطمة تفضل مدام فاطمة
2: ربي يخليك يا حنونة ولا توحشتك
1: يعني عايش اختي ربي يفضلك عايش اختي الغالية
2: عايش حنونة غالية
1: قل لي فاطمة
2: والله يا حنونة راني انا تعبت على الاخر تعبت من كياسة تعبت من الضولي تو قريب عام وما حي البحر ثلاثة انها جالفين ومئتين واربعة قريب العام وانا نجري على الضول كياس وما صار منه حتى شيء صدقني تعب ومرضت حتى
1: شنو تجري على الضوء شو معناتها مدام فاطمة؟
2: زي جنبو بيت يا رسول الله الشوارع كل تشعر كان زوز الشارع معناتها شارع قدام داري وشارع بجنب داري هكا ما يشعلوش الشوارع كلهم يشعلوا عليه هكا عليه البلدية وين هي وين هي رئيس بلدية وين هو رئيس بلدية وين
1: مشيتها منتي مشيت من البلدية مدام فاطمة؟
2: ايش قالوا مشيت عملت تجوابات ومشيت انا وجيراني ومشيت وحدي تعبت تعرف تعبت وما عملوا لنا حتى شيء لا في الضوء ولا في الكياس مش تو انا نتكلم اصفر وانا نتكلم اصفر وانا نمشي للبلديه معناتها وينك انت رئيس بلديه وينك ما تخرجش ترى الكياس وما تخرجش ترى الضوء ما يشعلش على البلد
1: احنا يا مدام فاطمه قلت لي انت حي البحر ثلاثه وين بالضبط نهج قداش؟
2: نهج 2204
1: بيه
2: صدقني يا راس كبار يطيحوا ويخرجوا فيما انت في المغرب باش يصليوا ويخرجوا واحد يطيحوا ويدعسروا في التراب وفي الزي كياس مكسر ولا زي فلان تراب ما عادش عندنا كياس معناتها تصور انت من عام 81 كياس وفاء ولا تراب معناتها عباره احنا ساكنين في جان احنا ساكنين في
3: في حي مانتا كله مكيس وكله مريقل, وحي البحر كل معناته ولا حالة لا يرثى لها صدقني بصراحة.
1: حالة يرثى لها نقولوا مدام فاطمة. شكرا لك, ربي فضلك ربي خليك. مدام فاطمة حي البحري ثلاثة تقول زوز مبيت عندي مدة وانا نتصل بالبلدية لكن اليوم ما صار حتى شيء. نهج 2204 علاش يقول تقول ما صلحوش لمبوبيت وما رقبوش وما عملوا. انا بيدي نقول راهو نفس الكلام هذايا لانه مش معقول. انا اكثر من مره نتواصل مع البلديه ومع المسؤوله على الاناره وعلى التنوير. يا الله ينور عليك يا سيدي الكريم, راني وقت نتواصل معاك راهو مش باش نقول لك على زنقه نتاع داري, راهو الناس وقت يتواصلوا معايا في هذا البرنامج انا نخدمهم قبل ما نخدم روحي. ساعات ننسى انا اصلا شنو المشاكل اللي عندي لاني نختص في مشاكل العباد والله ما عرفت. هذيك هي الامور. فرجاء وقت نتواصل معاكم نبعث لكم على الواتساب ونبعث لكم تصاور ساعات في بعض الاوقات ونبعث لكم لادريس اكزاكت يقولوا عليها المواطنين حتى ناخذها بعد الحصه. لكن نحب زيدا بعد نلقى اجابه كلموني راه كسيه كسيه لمبوبه هذيك صلحت لمبوبه هذيك تعاملت باش نجم نحكي عليها ونشكركم ونقول بارك الله فيكم. بعد على قليله نحب نقول لكم الله يرحم والديكم. ما تحرمونيش ملي نقول يرحم والديكم وكثر خيركم وبارك الله فيكم رغم هذا دوركم وهذا واجبكم داكوردو باش ما يقولوش الناس راهي حنين مقصره معانا ونقول لها اللمبوبه هذيك تحرقت وما تعملتش. راني انا نتصل بالبلديه ومش لازم نقول شكون السيد اللي نتصل بي اكثر من مره ونبعث له على الواتساب ويتواصل معايا ونحكي نوي والكل. لكن من بعد ما نلقاش رد مباشر من بعد رغم اني ديما نقول بربي طلبني رحم والديك قل لي يعني صار ولا ما صارش مش انا على القليله نشكرك ونقول يرحم والدي. حاسين نمشيو اخر مكالمه ربما معك طارق. الو عسليمه صباح النور.
4: عسليمه
1: مرحبا شكون معنا؟
4: مهدي معك.
1: هذا الخي مهدي مرحبا.
4: اختي حنان عندنا اشكاليه في 32 كيلومتر 2 الانتصاب الفوضوي الجماعه الكمين سكرت علينا كومبليتمون فوق ال 20 كميونه مراكيه
1: 32 كيلومتر 2
4: اي قبل الضوء بشويه
1: مي
4: 20 كميونه مراكيه يبيعوا في الخضره والغله سكرت على حوانتنا الكل سكرت على الكياسات الكل عباد تدخل عباد تخرج عباد متى مضمار رهيبه ولات سكرت تسكر الكياس كومبليتمون. بعد شويه قدم شويه لا ملك الحاكم ملك الحاكم ما فهمتش كيفاش معناتها الحاكم مخليه مكيك والبلديه مخليه كيك والبلديه تابت والحاكم تاب.
1: تقول فوضى ولات في المنطقه
4: فوضى غير عاديه فوضى غير عاديه بالمره بالله نرجو منكم معناتها تعملوا لنا حل حتى 1%
1: الله ان شاء الله نوصلوا صوتك خويا مهدي وصوت برشا من المتساكنين من تقدر صلتني يقول لك راهو ماهوش معقول بالكل ومش باهي بالكل. وقت اللي مواطن يجي يتعدى من الكيس يلقى الكمين موجوده وناس تراكي دوزيام بوزيسيون حتى تروزيام بوزيسيون والكيس ربما مش عريض برشا وهذا ربما يتسبب في كوارث وفي حوادث. فنردوا بالنا من النقطه هذه وبالحق ان ساعات كي نتعدى من صلتني نحسها تخوف المنطقه ما انه كثرة الكمين اللي تبيع الخضرة والغلة والانتصاب الفوضى في كل بلاصة وذي راهو مش حلو بالكل مش باهي بالكل. هذيك علاش نحاول ونحن قدر المستطاع انه نوصلوا اصوات الناس وننظموا زادة الامور ما خيرش من الامور تكون منظمة داكوردو ان شاء الله تنظم كل الامور. هكا نوصل معاكم بكم انتوما لنهاية المشوار في اعداد وتقديم هذا اللقاء من الكلمة ليك حنان الحشيشة تحية كبيرة ليكم. مش خليوا المجال بعد لحظات لزملائنا من قسم الأخبار وبعدها بشكر معكم زميلي علي المرزوقي ريم جليرة وريم بوعسيدة وكامل الفريق. كونوا معكم قل لي طارق عليم ريم غايبة تحية كبيرة ليك يا رمروم. المهم زميلي علي المرزوقي ديما نشط يجي في الوقت امتاعه تحية كبيرة لي في أمان الله. الناس اللي كنا نتلقى بيكم يوم السبت إن شاء الله في عيد التقديم كل تايم.
5: الكلمة ليك الكلمة ليك الكلمة ليك الكلمة ليك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أصيب 31 عاملا اليوم مثل حديث مرور تمثل في انقلاب حافلة كانت تقل عمل قادمين من معتمدية الشبيكة في اتجاه مصنع بمنطقة رقادة في ولاية القيروان. ووفق المدير الجهوي للصحة جمال مرابط فإن الحالة الصحية للمصابين مستقرة. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلال الذي اقترن بجلاء آخر جندي من قوات الاحتلال الفرنسية على أرض الوطن انطلاقا من مدينة بنزرت في 15 من أكتوبر 1963، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. ينتظر أن تسجل جزيرة قرقنا اليوم اضطرابا في التزود بمياه الشرب بداية من 8 ليلا، على أن يستأنف التزود تدريجيا بداية من منتصف الليل. ينظم مجمع الصحة الأساسية بصفاقس بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت شعار معا من أجل صحة أفضل بمركز الصحة الأساسية لبدارنا. وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار دعم الرعاية الصحية الوقائية بالمناطق ذات الأولوية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في جميع مناطق البلاد. حذر نادي الأسير الفلسطيني من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة اعتقال واستدعاء والتحقيق مع نحو 80 أسيرا أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل الأسرى سابقة، مشيرا إلى أن الإفراج عنهم لم ينهي ملاحقتهم المستمرة. أكد مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله السياري أن إيران ستواجه تهديدات العدو بالاعتماد على المعدات الجديدة، وشدد على أن مضيق هرمز لا يزال مغلق. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة
3: إشهار
4: التطمين على مستقبلك في تونس وإلى في الخارج. مركز التكوين المهني هبتا يلقى لك الحل بشهيد منظرة من طرف الدولة CC CAP BTP BTS في الطبخ والمرتبات والتصميم الأزياء. للتسجيل زورونا في سنتر هبتا طريق تنيور كيلومتر 1 وراعي مارة مالك، وإلا تصلوا بينا على 21 476 333.
5: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.

القبول ومحبة الرسول ورضاية الوالدين، بالله شنو اللي خير من القبول ومحبة الرسول ورضاية الوالدين؟ لكل واحد منكم، كل واحد يسمع فينا توا، وتونس في ذكرى عيد الجلاء كل عام، وبلادنا وناسنا وأهلنا وجهاتنا وحياتنا إن شاء الله بخير يا رب. العشرة واربعة دقائق، 730,000 تونسي، 730,000 تونسي اللي تابعوا نهار الخميس اللي فات المعرض، 730,000 المعرض اللي تعدى على باج الإذاعة خاص بالمسنين، عم المنجي 104 سنوات، الرقية أم رقية 107 سنوات، بونا جربوعي 108 سنوات، تابعوه أو شافوه 730,000 تونسي، وكبنا من خلاله الاحتفالات في الجهات بعيد المسنين، ويتواصل على أكتوبر كامل. واليوم، اليوم على باج الإذاعة، اليوم على باج الإذاعة عندنا عيد ميلاد أمي مجيدة، أمي مجيدة اللي عمرها 100 سنة. مش عادي، ثم حوايج في حياتنا مش عادي، في خدمنا مش عادية، ثم مواقف في الحياة، ثم صور، ثم اللي شاف صورة مش عادية كلمونا، ولا ادخلوا باج الإذاعة على الخاص متاعنا علي المرزوقيرين بوعصيدة، وقولوا لنا احنا نتصلوا بكم، الحياة كلها مش عادية، او في صور منها ومواقف منها والعديد من الاشياء. يعني نحكي لكم مثلا كفيف، كفيف كفيف شفناه في البلاد العربي يوصل في مبصر وصير، قال له انا مانيش من هنا، انا جاي من ولاية تحديدا من قفصة، انا اللوج على فلان بن فلان، هو عدل اشهاد في الشارع الفلاني. قال له هاتوا نوصلك. شفت سبحان الله موقف طريف. كلمني ساق قال لي تعرف انا خذيت الروتريت عندي 3 شهور، 24 واربع شهور، قعدت 34 سنة نسوق في كاميون، 34 سنة نسوق في كاميون، ما مسيتش حتى شيء، حتى شيء ما مسيت. كنت في رعاية الله، وربي يرعى ان شاء الله كل الناس اللي تسوق واللي ساكنين معاهم واللي معاهم عائلاتهم وناسهم ويخدموا. 34 سنة ما مس حد شيء، وكيما بدا كيما كمل، الحمد لله كان في ضمان الله، باش نكرموه ان شاء الله. هو يسمع فينا تو. طالبة خرجت ماجستير، قالت لي انا تعملوا عليا مزيه باش نجي للاستوديو للاذاعه اول مره. علاش؟ قالت لي انا ابويا ربانا، انا تخرجت بالماجستير ونخدم في الجوده، هكا في مراقبه الجوده. قالت لي خويا مهندس واختي استاذه والثلاثه تبارك الله، ربانا الوالد الكريم باش، قالت لي عنده براد وعنده كانون وفي الأسواق يدور ويبيع في التاي، باش نجيبوه غادي احنا وياه ونكرموه في مش عادي، لأنه حياتنا وبونا مش عادي. ثم اللي كلمتني هي معلمة، أمها معلمة، بنتها معلمة، أي حلو، المعلمة على الثالثة ومعلمة على الثالث، صور مش عادية. ثم التليفون 70-164-280 اللي في حياته، في خدمته، موقف، صورة، شيء مش عادي، كلمنا على 70-164-280 أو على الخاص، على الخاص بالنسبة لإذاعة صفاقس، يدخل يلقى الباج، ولا باج علي المرزوقي، ولا ريم بوعصيدة، يكتب لنا ويخلي لنا التليفون وإحنا نتصل به، وهذا هو برنامجنا، هذا هو برنامجنا.

0: العشرة وتسعة دقائق، العشرة وتسعة دقائق. باش نمشي والريم، ريم وين موجود؟ ريم ريم ريم
1: نجاح بالحق، بارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
0: النجاح والتحية مني ومن ريم ومن إذاعة صفاقس ومن المستمعين. لشكون يا ريم بوعسيدة؟ صباح الخير ريم الباهية.
2: صباح الخيرات علي، صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم. مش عادي اليوم اني ما نكونش في استديو، مش عادي اني التوم اخترت للإذاعة، مش عادي اني اليوم في يوم عطلة رسمية واحنا نخدمه. العادي انه فما برشا ناس تحب الوطن هذية، تحية تونس، عيد جلال يوم ذكرى 63، لذلك علاش احنا اليوم باش نرجع بذكرتنا الوطنية هذية اللي تشعرنا بالنخوة بالمحبة لبلادنا الكبيرة. ذكرى لانجيلاء اخر جندي فرنسي عن التراب التونسي، تحديدا من الميناء العسكري والبحري بنزرت. على ذلك احنا اليوم في دار واللي يقصد دار كبيرة،
0: اي اي
2: الصادق، عم الصادق سيسي الإطار المتقاعد من الصحة، عم الصادق اللي هو ذاكرة الوطن واللي عاش اليوم هذية منذ 63 سنة مضت. نهار 15 أكتوبر 1963 كان عم الصادق سيسي حاضر في النهار هذية ويذكر كل تفاصيل اليوم هذية.
0: أنا قاعد نشوف فيه محلاه ومحلاه هك الركن اللي ينطن فيه. أما أعطيني خبر النجاح متاع المعهد العالي للرياضة.
2: خبر النجاح قبل ما نمشي والعم الصادق نعطيك خبر النجاح ذي يعني هو والحمد لله جامعة صفاقس مو هو شغريب عليها، جامعة صفاقس تحتل المرتبة الثانية عالميا ضمن المؤسسات الأكاديمية في اختصاص الطب الرياضي. أعلن ليسيبس المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس عن النتائج هذه المميزة اللي تحصلت عليها جامعة صفاقس، خاصة عن زوز باحثين تابعين للمعهد هذي اللي هما الأستاذ حمدي شتورو والأستاذ خالد الترابلسي، اللي هما كانوا من ضمن الباحثين المتواجدين في هذا الذهان. أيضا عندنا 91 باحث تونسي في القائمة، منهم 11 باحث في جامعة صفاقس، المرتبة الثانية عالميا لجامعة صفاقس ضمن المؤسسات الأكاديمية في اختصاص الطب الرياضي. ألف ألف مبروك، ونجاح آخر ينضاف لجامعة الساقس.
0: نعم،
2: الخبر المزيان
0: اللي الخبر فيه. المزيان اللي نعديه في عيد وطني بقيمة عيد الجلاء.
2: نعم، عيد
1: النجاح بالحق، بارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة الساقس ومستمعيها.
0: كل التقدير من إذاعة الساقس ومستمعيها. الجوائز الوطنية للنهوض بالابتكار في الصناعات التقليدية الخاصة بمسابقة النسيج بعنوان 2025، تحصلت الحرفية عزيزة سلاوي من ولاية القيروان على الجائزة الأولى لمسابقة النسيج بعنوان سنة 2025 قيمتها 4000 دينار. الجائزة الثانية الحرفية رجاء الفرجاني من ولاية مدنين، والجائزة الثالثة إلى الحرفي علي العابد من ولاية نابل. المسابقة القطاعية الأولى بعنوان 2026 تم إسناد الجائزة الأولى قيمتها 4000 دينار إلى حمادي سنان من ولاية المهدية. الجائزة الثانية من جوائز الوطنية للنهوض بالابتكار في الصناعات التقليدية، الجائزة الثانية أحمد فاخت من ولاية تونس، والجائزة الثالثة البنت صفاقس قيمتها 1000 دينار حنان خنفير من ولاية صفاقس. تحية ليهم متوجين. احنا نبدأ بالصور الغير عادية. النجاح ديما مش عادي، لأنه هو نتيجة جهد ونتيجة تعب ونتيجة كيفاش نقول يعني سهر ليل، ومش بالسهل واحد يتحصل على جائزة وطنية في أي مجال، مجال رياضي، مجال الابتكارات، في أي مجال. المهم صورة لشباب تونس، صورة لمؤسسات تونس، إن شاء الله اللي جاي خير. نعرف احنا عايشين مع الناس، ثم نقائص وثم مشاكل وثم شواغل ثم أشياء زادة مش عادية. لكن ما هو الإنسان المؤمن واللي يحب ربي واللي يخاف ربي ويخاف ربي في روحه ويخاف ربي في الوطن متاعه ديما يبني على الإيجابي، لأنه القادم بإذن الله ديما يكون خير ومحلاش. يا أمير الجاموسي مرحبا بيك بعد طارق بكور جيتنا، ومنعم الجمل من الفجر مش يوصل معنا حتى النصف النهار، ربي يبارك فيك مخرجنا الباهي. ما ثماش ما أحلى وانت مسافر وانت تبدأ خدمتك، تبدأ برنامجك، تبدأ مشيتك، تبدأ مشروعك، تبدأ حتى قهوتك، تبدأ حديثك، ما ثماش ما أحلى مصلت على رسول الله.

0: مثال النجاح ريم بعصيدة، والله هي مثال النجاح. علاش المحطات الخارجية في مش عادي، وين ثم محطة خارجية يسمعوها الناس؟ تذكروا في وحدة مقاومة الإدمان، بعد وين مشيت؟ مشيت تربت الأجيال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين. اليوم شهادة نعتز بها، اليوم شهادة نعتز بها برشا. احنا في عيد الجلاء، ربي يطول عمار الشهدين على العيد هذايا واللي عاشوا العيد هذايا. احنا تو نحكيوا عليه بمنطق التاريخ، ولكن ثم ناس انهارتها عايشينه في اللحظة هذيك. منهم عم صادق ساسي اللي مشيت له للدار، ريم الباهية، ريم انا وامير ومنعم والناس الكل نتفرج عليك انت وعم صادق، ربي يبارك فيه وربي يطول عمره.
1: اوكي سلام عليكم، يعملكم برعاية عن المباشر. ريم موجودة صوتنا بالصوت والصورة، احنا في دار عم صادق ساسي ذاكرة الوطن هذية، ان شاء الله طول العمر وان شاء الله بالصح. صادق سحر خير ونهارك جيد،
2: هاك سعيد ومبارك، وهذه ساعة مبروكة، نهار سعيد ومشرق. تحياتي لكم أهل الإذاعة نسميهم والمستمعين الكل، وإن شاء الله كلهم عامكم بخير. خاطر عام هذا راهو نهار نحسبوه يوم عطلة عادي، وكهو 15 أكتوبر كيوم عطلة نعرفوش شنو اللي يقع فيه.
1: السلام ذا توا صدق يستنيو 15 أكتوبر اللي شيء الخطرة عطلة ما يعرفوش شو صار فيه.
2: سمحني، وحتى مش حتى المتوظفين، حتى اللي هما في التعليم اللي في غيره، الكل نستناو في يوم عطلة باش نرتاحوا ونقضي شؤوننا جاي في وسط أسبوع، في وسط الأيام الأسبوع، اليوم الخميس في السنة وقابل فهمتي. لكن فيه معنى ومغزى كبير، كنت قلت لك هكا نهار راهو يوم كأنه واحد فكله أرضه، فكله داره، فكله ابنه، فكله أعز شيء عليه، واسترجعوا بعد عرق، بعد جهد، بعد نضال أجدادنا وبيتنا وجيلنا، جيلي أنا وجيل اللي قبلي، كانوا ناضلوا، كانوا معناها عندهم ساعة سعيدة أنه ما يروش شرطي وما يروش جندي وما يروش معناها حاكم فرنساوي يسيطر عليهم، واللي يخرج من باب الديوان يقولوا له أدخل أرجع للقرب نتاعك، خاطر هكا يفيل أوروبيان. هذه الكل الحمد لله ارتحنا منه، وانتم جيتوا لقيتوا روحكم في جنة، ورغم اللي ننتقدوا بعدنا ينتقد في الماضي وهك عملوا كذا وعملوا كذا، ربي يهديهم، ربي يصلح حالهم.
1: عم صادق انت عاشت معنا استعمار؟
2: انا عشت في استعمار، نعم.
1: مواليد قدش؟
2: انا من مواليد 1935، يوم الاستقلال عمري 21 سنة، تمشي في تنبط مع شبابي وصبري 56 اول 8 متاع الليل نسمعوا في الإذاعة، يخرج المذيع زميلكم القديم القدير اللي كتب كلمات بني وطني
0: عبد المجيد بن جدو،
2: يخرج ويقول هنا تونس الحرة، هنا تونس الحرة، عودها 3 مرات لين هكا اللي يبكي يبكي واللي يزغرط يزغرط واللي يضحك يضحك، يمشي من بعد هكا الشباب والكل والكل كل يمشي قدام الولاية، ويخرج الوالي هكا زمان هكا والي تسمى والي، لأنه علاش تسمى والي؟ خلينا الاستقلال الداخلي قبل احنا تمشي، ويخرجوا الوالي وزوجته والشباب يرقصوا قدام الولاية.
1: هذا في عيد الاستقلال،
2: مش عيد، عيد الاستقلال يجي 57، هذا يوم معناها ليلة يوم 20 مارس 1956، وقتاش أعلنوا الاستقلال وسمعنا به كمواطنين في الأخبار متى 8 متى الليل، واللي قال الخبر هو المرحوم عبد المجيد بن جدو.
1: هو برغم استقلال 56 كان إجلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي، تحديدا من البحرية دندرت عام 63
2: بالضبط. هو رغم اللي تم الاستقلال قاعدة قواعد عسكرية حتى في صفاقس وفي جابس وفي منفيضة وفي برشا مطرح، قاعدة قواعد عسكرية معناها عندهم سكنات عسكرية موجودة، وتضافر الجهود بالمفاوضات خرجوا القواعد الكل، ما عدا قاعدة بنزرت بديش تخرج منها فرنسا، لا بالمفاوضات ولا بغير مفاوضات.
1: كان استراتيجي غادي في بنزرت،
2: كان استراتيجي هذيك، يقول لك معناها أعز وأكبر قاعدة عسكرية فرنسية خرج الوطن نمتاحها في البحر الأبيض المتوسط هي بنزرت، ما عندهاش. يقول المرسل كبير في الجزائر، عندها مرسل يا رغم ذلك الوقت ما زالت محتلة الجزائر، المرسل كبير في الجزائر لكن ما هوش في قيمة وفي قاعدة بنزرت.
1: وصلت عليه برشا معارك الميناء هذية عام 61،
2: عام 61 في جويلية بدأت المعركة تماك في هيك الوقت، هكايا الشباب خرج متطوع والجيش والحرس والكل، وخسرنا فيه الرائد البجاوي محمد البجاوي والفرسيفي تاجي، ومعناها عزيز تاجي يقولوا له تمشي هذوما منه عقيد ولا في الرائد وكذا، ولكن اللي تو نحن في بالنا واللي نعرفوه كمان هو انهزوا باسم الرائد البجاوي ما تلقاهم موجودين، ونتعدى ونلقاو اسم نهج الرائد البجاوي ما نعرفوش شكون هو البجاوي هذايا، البعض منه قال البجاوي هو هكا اللي في سفاق في معناها من عائلة البجاوي بتاع سفاق، لا البجاوي هذا من بنزرت من الشمال، وكان الشهداء اللي هما مات
1: الله يرحم شهدائنا الكل في معركة بنزرت 1961، وهذه شيئا بالشيء المفاوضات وتمشي نحو إجهاد الجنود الفرنسيين. حب نهار 10 أكتوبر 1966 كيفاش لقيتوا الأخبار؟
2: الخبر لقيناه هو كون المفاوضات صارت قبل في روما، ومن بعد بعد المعركة المالية صارت 61، تعدد من وقت بعد المعركة حتى 1966 كانت مفاوضات غير مباشرة ومباشرة، مرة كانت في روما خاطر كانت عدوت بين النظام التونسي وحتى العلاقات كانت مقطوعة فرنسا، وبعد في الأمور ولت في باريس وكملت المفاوضات، وافقت الحكومة الفرنسية برئاسة الجنرال ديغول اللي هو كان ذاك الزمان هو رئيس الجمهورية، وافقت على الإجلاء معناها الإجلاء الجنود الفرنسيين تماما ومن قاعة تنزل وقل باش يكون هذا اليوم، هذا يوم ايش يوم تفهموا باش الإجلاء وقتين. احنا كان الشعب التونسي تربي ما استفزهمش، ما بزهمش، ما قلهمش كلمات نابية مش متوقع عشر ردود فعل، كان ساكت ورايل يستنى. كان نائب الرئيس اللي هو الباهي لبقى موجود في بنزرت، وكان يستنى في أسلح وقعدوا يستنىهم حتى خرجوا وقضوا قضياتهم وشروا اللي يحب حفوا غيرهم من السوق وهم يغزروا لهم، وقاموا وخرجوا ومشوا للسكنة وخرجوا تنام وركبوا في الباخرة، وحتى الشوط اللي مربوطين في القاعدة في الأرض التونسية وهبطوا العلم نتاعهم وقاموا في ديهم،
1: هبط العلم الفرنسي وطلع العلم التونسي،
2: ثم بعد من بقى هم خرجوا وخلعوا من سماكة اطلع العلم التونسي وتخلى الباهي الأبغم ودخل الجيش التونسي القاعدة عتينه.
1: كاتب عام الرئاسة وقتها الباهي الأبغم،
2: هو كاتب دولة للرئاسة، كاتب دولة، كاتب دولة للرئاسة، هو والأعضاء بتاعه تمشي. هم قاعدين، هما زوج قواعد، زوج قواعد عسكرية كبار، كل قاعد سيدي عبد الله وقاعد سيدي أحمد، ومن بعد ولاو قاعدة واحدة، هيكون القاعدة العسكرية الكبيرة هذه بتاع بنزرت واللي ما ترفع فيها علم التونسي في هيك الوقت اللي الباخرة الفرنسية خرجت.
1: توقيت تذكر في توقيت حسب التقرير
2: ليس متى العشية
1: بالضبط، هذا هو حتى البحث قال مع الأربع متى العشية وقال الآلين
2: ليس متى العشية، كانت الباخرة الفرنسية غادرت المياه وكانت حرشة
1: كبيرة. كيف الأخبار في إذاعات في التلفزة؟ كيف
2: الإذاعات موجودين التلفزة معلش التلفزة ثارت 66 همشي، والخبار تنشر في الإذاعات والناس كانت تكتب هذا اللي هذا وضنه في الإذاعة يستنى في الخبر. جبت عباد
1: هو الطريف يعني قبيلة عم الصادق جبت سيكونس من المتحدة الوطنية موجودة على الفيسبوك وموجودة في مكالمة أدغم ذي بورقيبة وقت اللي قالوا راهم سي راهم الجنود الفرنسيين خرجوا سي من التراب التونسي وقتها أعلنوا على إجلاء آخر جندي فرنسي.
2: كان في باهي لدغم يكلم في الله يرحمه الزعيم الباهي لدغم سميوه زعيم احنا كل وقت كاتب دولة للنساء يخاطب في رئيس بورقيبة في بنزرت في تونس يخطفوا بالهاتف ويقول له اللي هو خرج آخر جندي وخرجت البواخر الفرنسية العربية ودخلت باخرة تونسية أول باخرة تونسية تكتبها وزارة الدفاع التونسية تقدر تعرفوش اسمها الدستور.
1: الدستور
2: هذه الدستور هي اللي دخلت ويقول له عليها يقول له الدستور دخلت ولا يأكد له قلوا راهي دخلت دخلت
1: ردة فعل الصعب التونسي اكتوبر الحشية بعد ما صار الحدث هذايا
2: مرحبا مظاهرات وزيد وشريح عملوا كل شيء وانا كيف نعود نمتي انا
1: انت وين انت وقت عام الصدق
2: انا في مستوصف صحة العمومية في نقطة مستوصف نقطة
1: جيكم الاخبار
2: عن الراديو عندك راديو الكبير اللي لغباتك كنت هيك عندي في المستوصف جل الخبر رغم اللي قرية صغيرة وناسها طيبين الله يذكرهم بالخير تمشي تحية لهم هم من نفسهم حسيت فيهم الفرحة وحسيت فيهم الحوانة القديمة اللي في المركز وكل والمدرسة تمشي اللي علقوا العلم علق واللي يجيبوا في جريد ويزينوا في محلاتهم لا كانت الفرحة
1: ما تنساش
2: تمشي وزادت الفرحة الكبيرة اللي جاتنا بعد عام ذكرى الأولى جلاء عام 64 وقت اللي زارنا أول مرة زورنا اللي كان ما هوش في صداقة حميمية هو بورقيبة جمال عبد الناصر وأحمد بن بلة ولي العهد المملكة الليبية كالوقت إدريس التوسي هو الملك
1: الذكرى الأولى
2: كان منظر وهما في السيارة مع بعضهم راكبين وزعيم الحكم بورقيبة معهم وكان تدخل الأرشيف واليوتيوب وتلقاهم موجودين فهمت وكان يوم فرح عظيم اللي يجمع فيه العرب
0: نعم
2: زعيم الراحل معناه جمال عبد الناصر الله يرحمه واللي وأحمد بن بلة الله يرحمهم الكل كلهم توفوا وإحنا قاعدين نذكروهم وربي يرحمنا بعد ما نموت.
0: شهادة مزيانة يا ريم هذه شهادة باهية هذه
1: شهادة كبيرة برشا للتاريخ بالحق هذه مرجع صدق سيتي ليوم تاريخي في ذكرته في ذكرة برشا توانسة عاشوا اليوم هذه شوف انت الذكرى الأولى كيفاش وصفها قادة عرب معناها موجودين كل في تونس اليوم نحيو الذكرى 63 عاش تونس منيعة أبدى الدهر إن شاء الله حرة مستقلة وربي إن شاء الله يستر بلادنا ويحفظها
0: نعم
2: ريف كليمة هيك الوقت هكاية بعد الجلاء وبعد ما تم الجلاء فكر الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه فكر في جائزة ميدالية أو جائزة اسمها جائزة بنزرت أنا الوشاحة كمان هي أشوف بنزرت لشكون للي هما ناضوا ولا معناها نقصت لهم يد ولا ساق ولا عزبوا ولا كل فرق عليهم هيك الجوائز وانتهت هيك من بعد متعودش تفرقت هذه جايز بن زرد خرجها مره برك واعطاها كان للمجاهدين
1: في ذكرى الجلاء
2: في ذكرى الجلاء في عام 64 كان وزع عليهم ويسام
1: يشاركوا في حروب
2: بن زرد ويسام بن زرد هذه نزيد نضيفها للذكرى
0: نعم
2: ويبارك فيكم الكل
0: شكرا
2: للمستمعين في إذاعة الصفاقس وليك والضيوف اللي عندي هنا ريم بعطيزة وبنتها
1: يعيشك
2: ربي يبارك فيكم
1: يبارك في بنتك جدا بحذيك هو بحذي بنت وانا معايا بنتي تصور لكم بالصوت والصورة على الصفحة الرسمية في الأعمار
2: في بنياتي الكل
0: شكرا
2: بعد زوجي هما وولادي هما كانوا سند لي وندعي لهم بالخير وندعي للمستمعين كل وربي يبارك فيكم
1: ودعواتك لتونس نكملوا بها
2: ان شاء الله حرة منيعة ورب دع عليها الفتن بجاه ربي وولي أولاد الصالحين.
1: أمين يا ربي. وأحنا كنقولوا عيد الجلاء كما قال بني وطني.
2: بني وطني أي هذه بني وطني كتبها عبد المجيد بن جدو
0: ولحنا شادي أنور.
2: أنا شادي أنور
0: أي
1: شادي أنا بني جدو
2: كاري أنا بالك ذلك كبرت
1: يا ما شاء الله ذكرى على ما شاء الله عليك عم صادق. بني وطني علي مش خليوه
0: بني وطني. وحبيت نقول انه على باج الاذاعه كيما المره اللي فاتت وريب ما تدخل الاحصائيات انه اللي شافوا معرض الكبار مازلت البركه شافونا 730 الف يا ريم ولا ازيد شويه
1: اكثر شويه
0: اكثر
1: 800 الف نسبة مشاهدة للصور اللي حطيناهم الأسبوع على الفارت. اليوم زاد مجموعة من صور كبار سن ربي يبارك في أعمالهم. أنتم كيف اللي تسمعوا فينا تجموا تبعثونا كباراتكم ربي يبارك في أعمالهم بصور متاعهم.
0: نعم.
1: نحطوا شوية من المعلومة هكا في الـ في الـ في الأوف مع بعضنا وبعد ذلك أكيد نحط الصور هذوما بمحبة. نعم. كبيرة على صفحتنا وإن شاء الله ربي يبارك في أعمالهم. مني شكر.
0: شكرا عم الصادق. شكرا ريم. الكبار كبار العائلة أو الجهة اللي تعرفوهم تتصل بالخاص علي المرزوقي أو ريم بوعسيدة أو حتى على باج الإذاعة وإلا تكلمونا 70-164-280 مش نوصلوا في المعرض حتى لآخر أكتوبر لأنه بداية أكتوبر الاحتفال باليوم العالمي للمسنين مش نوصلوه أكتوبر كامل. على ذكر بني وطني شهيرة طرابلسي على باج الإذاعة تقول تعيش تونس حرة مستقلة قبل خوي علي وقت ما كنا نقرأه في السبعينات. التلميذ اللي ما يحفظش بني وطني يتعاقب من طرف المعلم ويحفظها. وتو الوقت الحاضر نقول كل تلميذ حتى ما تحفظهاش الكل لازمك تعرف معناها. يعطيك صحة شهيرة. وبني وطني هدية من أمير الجموسي دوب ما دخل الاستوديو حضر فيها. يعطيك وراو شباب شباب شباب يعني ما حضرش حتى على عيد الجلاء. شفت عنوان الشباب المميز بني وطني. وهنا راجعين وين ماشيين؟ ماشيين الأبعد سوق في العالم. أبعد سوقة يوصلوا زيت الزيتون التونسي وين؟ متعودين على أوروبا والخليج والصين لكن أبعد منطقة يوصلها الزيت أنا هي.

تبقى في ذاكرة الأجيال الجلاء الجلاء صوت عليا المميز قلم عبد المجيد بن جدو اللي كان إعلامي وكان شاعر غنائي ممتاز جدا يعني كتب برشا أغاني جميلة ومزيانة يعني

0: للزيتونة أمعانا باش يحكي لنا حكاية مزيانة كيما ستيلو متاعو مزيان برشا. سيدي محمد مرحبا بيك نسنا برشا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي ذات
0: ربي فضلك إن شاء الله. أنت قلم جميل وصوت مزيان زاد حتى صوتك إذاعي مزيان
1: إن شاء الله.
0: هاي سيدي وقتاش صفاقس باش تشهد الأيام الترويجية هذه؟
1: الأيام الترويجية هذه من تنظيم جمعية تونس الزيتونة مع شركائها من تونس ومن الخارج، من أهمها يمكن جمعية التوأمة غرونوبل صفاقس، هيئة التوأمة غرونوبل صفاقس وعدد شركاء من تونس ومن الخارج. التظاهرة هذه تهدف إلى تثمين طرق زيت الزيتون التونسي وتسويقه. تتنوع الفعاليات التظاهرة هذه
0: أنا باش نحكيه عليها غير قل لي هي وقتاش تو نحكيه بعد
1: 22 ل 26 أكتوبر.
0: أيوة من 22
1: 26 أكتوبر الجاري
0: من 22 يعني هنا مع عدلش برشا معناتها
1: أي قريب
0: باهي. شكون باش يجيو لصفاقس في الأيام الترويجية هذه؟
1: عندنا عديد الشخصيات من بينهم سفير اليابان وصديق جمعية وصديق الساقف وصديق زيت الزيتون التونسي يكون عندنا ضيف مش يحل علينا ضيف خلال التظاهرة هذه وعدة خبراء من الوطن العربي من الأردن من فلسطين من مصر من أوروبا من اليابان. من اليابان عندنا حتى من بخلاف السفير عندنا توشيا تادا هذه من أكبر خبراء في العالم في مجال زيت الزيتون
0: من اليابان.
1: اي من اليابان.
0: ايوه
1: هذا صديق الجمعيه هذا في كل تظاهره يجينا وعمل علاقات وطيده مع الشركات والمصدرين التوانسه ويساهموا بشكل فعال في التعريف زيت الزيتون التونسي في كل مناسبه.
0: حلو بهي سامحني محمد خلينا نغتنموا فرصه تواجدك معنا. ابعد سوق يوصلوا زيت الزيتون التونسي
1: قبل عندي جست ملاحظة صغيرة برك.
0: أي
1: احنا تظاهرة هذه ما عندها هي قلنا ابعاد علمية وترويجية اقتصادية.
0: أي
1: لم ننسى الجانب الثقافي بالنسبة للصفاقس.
0: هنا جينا المحتوى هنا جينه اما غير نحب ناخذ لانه احنا في برنامج مش عادي ولازمنا ناخذ حوجات مش عادية. ابعد منطقة في العالم يوصلها زيت الزيتون من صفاقس او من تونس انا هي
1: زيت الزيتون التونسي يبيع في اكثر من 82 سوق عالمي.
0: 82 نقطة بيع عالمية
1: من سوق عالمي اكثر من 82
0: أكثر من 82
1: وربما من أبعد المناطق هذه هي أمريكا اللاتينية على غرار البرازيل مثلا.
0: أيوة
1: إذا ما نحكيوش على السوق الأمريكية والكندية ذوك منا
0: يعني زيتنا التونسي موجود في البرازيل
1: موجود في اليابان يعني هذوما
0: في الصين زيدا
1: في الصين.
0: أي
1: 82 سوق
0: 82 سوق في العالم يتباع فيهم الزيت التونسي بهي ربما الأسواق متاع السنة اللي مكتشفة جديد يعني هالأيامات الأخرى مثلا ما كانش فيها زيت زيتون التونسي ولا فيها بعد جهد بعد ترويج بعد.
1: جديد الأسواق الجديدة هي أسواق أمريكا اللاتينية يعني
0: يوصلها
1: زيت التونسي
0: مؤخرا أزيد منطقة يوصلها زيت زيتون التونسي أو أزيد سوق
1: اي هوني يلزمنا نفرقوا بين زيت الزيتون السائب وزيت الزيتون المعلب.
0: باهي في الزوز المعلب في مثلا
1: اي المعلب عن الاردن معناها توا قاعده معناها تشري في زيت الزيتون التونسي وعملوا يعني عمل زيت الزيتون التونسي في الاردن عمل ضجه كبيره وغزاء الاسواق
0: اي لكن
1: اقبال كبير عليه
0: اي لكن بكميات ماهيش معناتها كبيره معناتها.
1: لا الاردن راهو من جاء بكميات كبيره في الاردن وعندنا سوق الامريكا وكندا هذوما اسواق من يعدوا من اكبر الاسواق التي تستورد زيت الزيتون المعلب التونسي عندك امريكا وكندا.
0: ايوه باهي وقديش من معصره محمد توا موجوده في تونس ولا في صفاقس؟
1: في صفاقس عندنا قرابة 400 معصرة وهي صفاقس هي الأولى من على المستوى الوطني
0: عدد المعاصر
1: عدد المعاصر نعم.

0: انتاج السنه اقل من عام الاول؟
1: اقل لا اقل
0: اقل.
1: سيدي بالنسبه للساقس عندنا 396 الف هكتار مزروع زيتون.
0: يعني حساب قداش للزيتونه؟
1: 396 الف هكتار.
0: اي لا عد...
1: وعندنا 16 مليون شجره
0: في الساقس. ها
1: 16 مليون شجره.
0: 16 مليون.
1: وعندنا بالضبط 350 معصره.
0: ايوه 350 معصره في الساقس.
1: 350 معصره 16 أي. مليون شجره
0: اي
1: و396 الف هكتار.
0: بارك الله تبارك الله.
1: وعندنا في الساقس اكبر ضيعه في العالم
0: اللي هي الشعار.
1: اللي هي الشعار
0: قداش فيها بربي؟
1: الشعار الشعار فيها بالنسبه للهكتار فيها 18724 هكتار.
0: بارك الله. وعدد الزيتين؟
1: عدد الزيتين في
0: ربما في حدود 400 الف او اقل شويه.
1: اي صحيح. اي
0: اي باهي باهي. الايام الترويجيه شنو اللي يعني اولا للناس الكل وين بالضبط باش تجي؟ يعني في الصوماتر كيما العاده؟
1: لا لا لا هيك المهرجان نعملوا في الصوماتر. هذه تظاهره الهدف نتاعها كيما قلت لك الترويج لزيت الزيتون التونسي وتقديمه معناها للموردين الاجانب والدفع الحركه التصديريه للزيت التونسي عموما. لكن احنا عندنا الى الجانب الاقتصادي والعلمي عندنا زاده كيف نشاط ثقافي
0: اللي هو
1: ونشاط سياحي
0: اللي هو
1: النشاط الثقافي والسياحي هما ديما يكونوا
0: مربوطين ببعضها.
1: مش نعملوا المسلك السياحي المدينه العتيقه مش نزوروا ضيوف الساقس المدينه العتيقه نتاعنا.
0: اي امشيهم البلايس بربي اللي ما فيهمش الديار طايحه خاطر برشا ديار وبرشا على الاقل نخبيه شويه
1: ويزوروا مقر جمعية تونس زيتونه زاد كيف اللي هو في المدينه العتيقه.
0: اي
1: ومن بعد مش نضيفوهم على فطور السردي في البلاد العربيه تحضر خبز الشعير والمرقه السردسيه وكل ما هو زيت الزيتون التونسي وهذه معناها مناسبة باش نروجوا كيف للمطبخ الصيفي.
0: اي مش تهزوهم للشعال مش تهزوهم للغابات مش تهزوهم
1: اي مش نهزوهم الغابة. الغابة هي معناها دار ضيافة في وسط الغابة الزيتون.
0: اي على الاقل يشوفوا الغابة الصفاقسية مزيانة.
1: اي غاديكا مش يحضروا على ورشات من المرشة متاع استخراج زيت النضوح.
0: اي حلو.
1: كيف جني الزيتون يعني معناها غاديكا مش عنده نشاط سياحي في وسط الغابه وفما اقامه غاديكا وفما وسائل الراحه الكل بحول الله معناها جربناها احنا المكان هذا قبل كان
0: التاريخ نجح. التاريخ منين نعاودوا من 22
1: 26
0: يعني برشا من العالم وبرشا من الوطن العربي باش يجيو لصفاقس. المهمة هي الهدف الأول والأخير هو الترويج لزيت أو زيت الزيتون التونسي الصفاقسي المزيان.
1: أيوة. هناك شاهد على النشاط الجمعية نتاعنا يعني تكونت علاقات كبيرة مع عديد الموردين الأجانب والخبراء الأجانب اللي هما يجيوا لصفاقس واللي يحبوا صفاقس واللي يروجوا للزيت الزيتون التونسي. يعني راه الحملات اللي عملوهم هما يعني للترويج لزيت الزيتون التونسي كبيره برشا. ناهيك انا مثلا من الاردن احنا يجينا العديد الاردنيين وسنه الفرطه يعني زيت الزيتون التونسي انا شفته هنا في مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن اقبال تهافت كبير على زيت الزيتون التونسي. اي
0: حلو.
1: من بين العوامل هي ضيوفنا اللي يجيونا من الاردن واللي كيف هما يساهموا في ترويج الزيت التونسي وهما عندهم هذا مكانة مرموقة علمية واجتماعية كبيرة في الأردن
0: وكيما الصين وكيما اليابان وكيما
1: الصين واليابان واليابان توشيا تادا كيما قلت لك هو من أكبر الخبراء.
0: نعم
1: يعني كيف
0: يجي هو ثم شركات برشا مش تاخذ الزيتون
1: شركات ويزور هو الشركات المصدرة في الساقس ونعملوا له احنا لقاءات ثنائية بين مصدرين توانسة ويحضر هو ويتحضر شركات يابانية. عملنا ديجور بي تو بي معنا في احدى نزل صفاقس وحضرت عديد الشركات اللي هي تستورد نعم. الخشب الزيتون حتى كل تحط انت خشب الزيتون وزيت الزيتون وكانت ايام ناجحه كبيره.
0: بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله مربوحه من 22 ل 26 الايام الترويجيه لزيت الزيتون التونسي. شكرا شكرا زميلنا محمد النجا، في الامان، الى اللقاء، ان شاء الله مربوحه.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متشتتة من قسم الأخبار. احتضنت معتمدية الغريبة جلسة عمل حول متابعة وتقييم برنامج التنمية المندمجة، كما تم النظر في إنجاز مشاريع البنية التحتية وتعبيد مسالك والربط بالمياه الصالح للشراب، بالإضافة لعنصر المشاريع الفردية، كما تم تسجيل مقترحات جديدة ضمن إعداد قاعدة بيانات تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بمختلف العمادات. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس وحد اليوم يوما مفتوحا في إطار الأيام الترويجية لبرنامج التوأم الرقمية والتعريف بآليات الانخراط فيه، بما يساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي وتطوير الممارسات التعليمية والارتقاء بجودة التعلم. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد هو آخر أجل لإداء عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة، ويشمل هذا الأجل كلا من التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. بحثت تونس وليبيا خلال اجتماع عقده القائم بالعمل بالسفارة التونسية لدى ليبيا محمد الحبيب ساسي مع مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على الدين التاجوري الاستعدادات المتعلقة باجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء المقرر عقده في العاصمة الليبية طرابلس يوم 7 نوفمبر القادم، وذلك في إطار التنسيق بين البلدين. قال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة اليوم أن تأثير الاضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز بدأ يظهر بالفعل في المحاصيل الزراعية، مما يهدد بخفض الانتاج الزراعي ورفع أسعار الغذاء. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقض تعهداته ونكث عهوده، مؤكدا أن الولايات المتحدة يجب أن تعاقب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

الله أكبر، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله. بشير الحاج طيب زوج وداد المدنيني، والد نادر ونضال وياسين وفاطمة وشقيق فوزي ورفيق وراضية وصباح. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الهدى طريق المطار كيلومتر 4.5 حي النور واد الشعبوني. تقبله الله بواسع العفو والرحمة، وإن لله وإن إليه راجعون.

0: لحدش واحدش دقيقة كنا في الصين وكنا في أمريكا الجنوبية وكنا في الأردن وكنا في اليابان مع زيت الزيتون التونسي. وين يمشي زيت الزيتون التونسي؟ ديما في المسار هذايا، ديما في المسار في 619. شي حكاية 619 والمبادرة والتظاهرة للتربية والأسرة وناس حضروا رجال أعمال وشباب، والهدف الكبير استهلاكنا من منتوجنا التونسي. ريم على عين المكان في تظاهرة مش عادية الحقيقة، يعني مش عادية تربي الناس أو تحسس الناس، أحسن كلمة تحسس الناس، على أنهم يستهلكوا تونسي. ريم مرحبا بيك وأنسنا برش.
1: الله ينسك يا ريم، مرحبا بيك مجددا. بالفعل المحطة اللي احنا فيها توا المكتب الجهوي للمنظمة التونسية لتربية الأسرة بالشخص، تحديدا أنا في مقر دار الأسرة، يعني ثم مبادرة تم انطلاقها منذ السنة الفارطة وهي تستهلك تونسي، تخلينا ديما مع الوطنية مع حب البلاد ومع المنتوج التونسي وتشجيع الاقتصاد التونسي. في صلب هذه التظاهرة تحت شعار على الدرب مواصلون باقتصاد قوي متمسكون، هنا الحضور تبركنا وبشر الصورة توصلكم عن طريق زميلي أحمد المجدوب على مستوى النقل وضوء التصوير. الله يبارك يا أحمد. الانطلاقة في التظاهرة هذه كانت من مبدأ روح الوفاء للأستاذ مربي الله يرحمه سي أشرف الجلوش، اللي أثر الانطلاقة المبادرة هذه في انطلاقتها لدعم المنتوج التونسي استهلك 619. يقول 619 يقول الكود دبار على المنتوج التونسي كي تلقى فيه 619 راهو هذاك تونسي، وشجع اولاد بلادك باش تاخذ من عندهم المنتوج هذايا. زوجة الاستاذ الراحل الله يرحمه سي اشرف الجلوش معنا توا مباشرة من مكتب دار الاسرة. ذكرني باسمك لانه تقوى نستمتناها يعني في فندق الحديدي.
0: اي
2: برعاية المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة الشيخة برعاية السيد محمد العطاء. السنة الفارطة حطينا خطوة وعرفنا بالحملة وتلمنا والشباب كان لهم دور فعال في أنهم يخرجوا
0: للوطن. لا الخط مش واضح برشا يا ريم. يا ريم يا ريم
1: صوت
0: فما رياح شويه علينا. ربما اي تبعدوا شويه ولا تحاولوا المكان شويه.
1: نحاول المكان لانه بالفعل حسيت
0: بان
1: فما شويه صوت سيده فاطمه.
2: نحاولوا
1: شويه
2: زي هنا
1: هكا
2: كملوا شويه يا فاطمه، كملوا هكا يا فاطمه. دونك قمنا بحملات توعويه وشراكات مع جهات مختلفه، واليوم الباب مفتوح للشركات على خاطر ما نجم نحكي على منتوج تونسي إلا بتضافر جهود اللي هي الدولة بهيكلها والمؤسسة المؤسسات المختلفة كذلك المواطن. هنا احنا من دورنا سنا مش نعرفوا كل حاجة كيفاش مش تقوم بدورها المؤسسات، هي دورها الدولة تحاول تحط المؤسسات على الانتاج والجودة متاع الانتاج والتخفيض من الأسعار. كيف كيف المواطن يلزم يكون يعرف انه الدينار اللي مش يصرفه هيك الدينار اللي مش يمشي. دونك هنا نحب نولي تولي ثقافة، ما عادش اقتصاد فقط وإنما هي هوية
1: هويتنا الوطنية التونسية 619 ونستهلك 619. اليوم شكون حاضر في التظاهرة هذه اللي بديت من 9 متاع الصباح؟ مجموعة كبيرة من الحضور. قلت لك كده السؤال هذايا في الأوف، شكون اللي حاضر معاكم اليوم؟
2: اليوم حاضرين معنا سلمة اللي بديت عم ناول أساتذة مجتمع مدني والعباد اللي توا أمنت بالفكرة مش تدخل معانا مش تعمل شراكة خطر لي معنا نفاق مش نفرح عليه. بقى كل إنسان يحس روحه ينجم يصور الفكرة ويخدم معنا. مرحبا به، الميثاق موجود في المكتب الجاوي لمنظمة التربية والأسرة، مرحبا به، يصحح معنا الميثاق وينشط معنا إن شاء الله.
1: شكرا لك. هي شكون تلميذة حاضرة معنا في التظاهرة هذه؟ متعرفوا عليك؟
3: أسماء سميس عبد الميزي، نخرى برميرا نيسا كيستيش، تلميذ مساء أشرف
1: الله. شو اللي خليكم في أشرف وشنية السهلك 619 السهلك وتونسي؟ شنية
0: إيه؟ نعم، الخط مرة أخرى، رغم أننا قراب، إحنا في بداية جرمدة، في بداية جرمدة. ريم ريم ريم ريم ريم ما هيش تسمع، ريما ريم ما هيش تسمع. نسمعوا إحنا تونس حسن الدوس وتونا رجع الريم.

0: 11:30 والباج نتاع الإذاعة وكتبوا أكبر أم وأكبر أب في العائلة في الحومة في الشارع في الجهة اللي أنت فيها. خلينا نشوفوا أكبر الأمهات مع أنه عندنا اليوم معرض لأكبر اليوم اللي تحصلنا عليهم بطبيعة الحال. الله مصلي عن النبي على أبائنا وأمهاتنا. اليوم أمي مجيدة بسباس تحتفل بعيد ميلادها المياء، تبارك الله تبارك الله. الأب الهادي المجاهدي 98 سنة من المحرس، وبونا الطيب فرج 95 سنة أيضا من المحرس، مع الشكر لجمعية وفاة. وخونا مبروك لوحيشي كاتب عام الجمعية ربي يبارك فيه اللي أمدنا بالتصاور على الخاص علي المرزوقي أوريم بوعسيدة أو على صفحة إذاعة صفاقس. نستنى وتصاور أبائنا وأمهاتنا موصلين إن شاء الله حتى في حتى الآخر أكتوبر، مع أنه أكثر من 760 ألف تقريبا أو 800 ألف تونسي، ما ينهز مليون، أقل من مليون بشوية، شافوا الباج متاع إذاعة صفاقس الجمعة اللي فاتت نهار الخميس اللي فات، وشافوا الأباء اللي تجاوزوا 100 سنة وأكبرهم بونا الجربوعي شبلي العوادني 108 سنوات، 108 سنوات من منزل شاكر. نرجع للريم و619 واستهلك تونسي، تفضل ريم.
1: شكرا ليك علي. في الأيوينة هذه تحديدا بالضبط قاعدين يقرأوا في الفاتحة على روح الفقيد الأستاذ أشرف الزوشر بيرحمه ودشروا الساحة، مكتوب فيها نحبوا بلادنا 619 استهلاكنا، مع صورة فتح بروفيل الأستاذ الرحل أشرف الزوش اللي بدأ المبادرة هذه. حب نترحم عليه بالمناسبة هذه. أستاذ عبير دمق توا بحذية باش تحكي لي على مشاركتهم هنا اليوم في هذا اليوم الترويجي. قبيلة مدام فاطمة زوجة الأستاذ سي أشرف قالت لي فما برشا أستاذة حاضرين وبرشا تلين دخلين تلين توا. أستاذ عبير تحياتي ليك، صباح الأنوار، مرحبا بيك على موجات إذاعة صفاقس.
2: صباح الخيرات مدام ريم، مرحبا بيكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس. أنا أستاذة على باز، وتم دعوتي من سيد رئيس النظمة الجهوية للتربية والأسرة في محمد العدار. فخورة جدا بالتظاهرة اللي صارت اليوم، على خاطر اليوم لمسنا قديش احنا كمواطنين نحبوا ننفعوا البلاد، قديش احنا كمواطنين مستعدين وفما استعداد كبير باش نقفوا لبلادنا باستهلاك المنتوجات التونسية. الحاجة الباقية انه المربي زادة قديش انسان فاعل في المجتمع، قديش انسان مؤثر في المجتمع. اليوم شفنا الصغيرات اللي قرأوا عن اشرف الزوج الله يرحمه قديش كانوا متأثرين وقديش حاملين القضية ومكملين فيها، قديش حاملين على عاتقهم انهم يقفوا لبلادهم. ومحليه وقت المربي ما يكونش فقط مصدر للمعلومة بل ايضا مصدر للتأثير والتأثير الإيجابي في المجتمع. واليوم كنقولوا راهو نستهلكوا تونسي، راهو غدوة الحي نوصلوا لصغارنا وين مش يخدموا، مش نلوجوا على الهجرة اللي قاعدين نشوف فيها الشرعية والغير الشرعية. نلوجوا اليوم صغيرنا يتميز في القراية نحاول اني مش نهزه نهار آخر مش يقرأ البرة، لا، اليوم صغيرنا هو منتوج البلاد هذه، هو منتوج المدرسة العمومية، هو منتوج العبيد اللي قاعدة تخدم كسسوا في الخاص ولا في العمومي، باش نوصلوا جيل واعي مسؤوليته الوطنية ومسؤوليته المجتمع في المجتمع ككل. شكرا ليك سيدة عبير، يظهر لي لخط الفكرة ككل، وإذا كان سي أشرف توفى راهو الفكر ما يموتش والفكرة ما تموتش، والدليل أنكم اليوم مجتمعين ما شاء الله عدد كبير برشا يعني في دار الأسرة، يوم مأمنين كلهم بقضية أنه يلزمنا نستهلك تونسي ونشجع المنتوج التونسي، مش على خاطرنا كهو، على خاطر صغارنا الغدو الحارن أكيد على خاطر صغارنا. احنا اليوم إذا كان نشوفه في بلادنا فأكيد كل فينا في معناتها حقق حاجة معينة، إلا أنه اليوم نقدروا لصغارنا شنو نجم نحققوا لصغارنا، شنو نجم نحطوا لصغارنا، شنو نجم نمهدوا أرضية لصغارنا. اليوم لازم تونس تقعد تقعد قوية بصغارها وبشبابها، وشبابنا راه فيه فعل، فشفت نعش معانا من الأول مدام ريم ولا معناتها شباب فعل، شباب فاهم اللي الاستهلاك التونسي ما هوش فقط مجرد استهلاك بل هو تمهيدا للجيل الجديد ان شاء الله. نعم شكرا لك،
0: شكرا
1: لكم. اكيد يعني فعاليات هذا اليوم اللي فيها تشجيع كبير على الاستهلاك التونسي 619 استهلاكنا نحبوه 619، واشرف
2: ديما في قلوبنا كما مكتوبة اللائحة المكتوبة في ساحة دار الأسرة. نكتفيوا بالقدر هذايا يعني، لأنه تبارك الله وما شاء الله أكيد الأمبيونس لكم على موجات إذاعة الصفاقس. نحييهم الناس الكل، سي محمد لازار على رأسهم هنا في مكتب الأسرة بصفاقس اللي موجود هنا في طريق جرمدة. شكرا وإلى اللقاء.
0: شكرا إلى اللقاء. بعد شوية تجربة أم مش عادية، فلاحة مش عادية، طالبة في البوزار مش عادية، زوجة مش عادية، حياتها مش عادية. المش عادية هذا الكل تفاصيل مشات بها للنجاح. نجاحها هي، نجاح زوجها، ونجاح صغيراتها، ونجاح تجربة فلاحة تونسية متميزة.

0: مثال النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: الصوت اللي كان يقول تبارك الله عليك من قرقنا، وضيفتنا من قرقنا حنان بالشيخة الشيخ. مرحبا بك.
2: عايشك.
1: أنسنا برشا.
2: عايشك بارك الله.
1: ربي فضلك إن شاء الله. عجبتك غناية جمال الشابي؟ شوف كيفاش ربي والقدر يحبك للتفاصيل الصغيرة. الغنية هذه من أجد أغاني جمال الشابي. الكلمات والألحان للفنان الراحل الملحن الراحل عبد اللطيف العايدي. هو وإحنا في عيد الجلاء سي عبد اللطيف شاهد على الميدان في بنزرة في عيد الجلاء.
2: الله يرحمه.
1: هو بالأساس فنان.
2: إن شاء الله كل عام حين في.
1: يمثل لك أنت من جيل ما بعد الجلاء. شو يمثل لك العيد؟
2: العيد يمثل لي.
1: أنت جسم عيد الجلاء.
2: ذكرى الشهداء. احنا في وطن عزيز ان شاء الله ربي قدرنا باش ننتمي له اعز انتماء ونمثلوه وندافع عليه، وان شاء الله تكون نكونوا صادقين في رسالتنا ونبلغوها على اكمل وجه
1: ان شاء الله. كنت مع محمد منجا قبل 11 كان يحكي لنا على الزيتون. وابعد منطقه وصلها الزيتون التونسي وازيد سوق يستوعب الزيتون التونسي، وقدش من معصره، وش قال لي هو 16 مليون شجرة زيتون
2: ما شاء الله
1: في ولاية صفاقس، ثم 350 معصرة
2: ما شاء الله.
1: طبعا يكون الكل يخدموا أقل. أنت ولا الصابة هكا ولا به. زيتونك اللي عملته بعد ما تخرجت من البوزار، أنت حياتك مش عادي.
2: الحمد لله. العادي للضعيف.
1: أي لا صحيت، العادي للضعيف هذا هو. يعني العادي هو ما هو كل واحد كيفاش ربي يعطيه.
2: اي حتى اللي يستانس انه يكون عادي يتكاسل.
1: والله والله حلو والله.
2: عايشك.
1: تخرجت من البوزع
2: 2004
1: 2004 بالاستاذيه في الفنون التشكيليه.
2: نعم.
1: تزوجت
2: ماتريس. تزوجت قبل ما نتخرج.
1: هي حتى لي مش عادي. تزوجت انت طالبه؟
2: تزوجت وانا طالبه. بعد تخرجت يعني عام الكاتريم اني تخرجت. بعد رفقت زوجي في العمل نتاعو الجرجيس.
1: ايه سكنتوا في جرجيس؟
2: سكنت في جرجيس، قريت عام يعني كونتراكتويل في
1: استاذ
2: المعهد العالي للفنون والحرف بجابس.
1: ايه
2: وبعد جو الاطفال، زوج اولاد.
1: الله نصلي توأمة.
2: لا على روس بعضهم.
1: الله نصلي على النبي.
2: كرست حياتي او جزء من حياتي
1: كأم.
2: كأم نعم. كانت الامومه طاغيه. وكنت ام دجاجه. ما نجمتش نسلم صغيراتي.
1: زاد البرك
2: الحمد لله. وبعد وفي في الأثناء
1: في جرجيس.
2: جرجيس قعدت فيها 4 سنوات وبعد رجعنا لصفاقس.
1: اي
2: وجات البنية وكانت يعني مسؤوليات الأمومة بجلتها. أنا كنت يعني نجم نشتغل ما اشتغلتش خاطر بجلت كونه صغار محتاجين أم معهم، بما أنه الأب يخدم يغيب ويرجع ربي عينه. معناها كان لازم واحد فينا يضحي.
1: قبلت أنت؟
2: قبلتين الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: هو ديجا مضحي يعني.
1: أي وهو مضحي. ما هي الأصيلة تعمل هيك.
2: الحمد لله ربي فضلك.
1: جبت الزوز وليدات والبنية شو اسمهم برب؟
2: علي ياسين أميرة.
1: الله نصلي عن أبوهم شو اسمه؟
2: محمد.
1: محمد هو محمد الشيخ.
2: أنا حنين بن شيخة.
1: بن شيخ. هو حتى الألقاب مش عادية يعني التمزج الألقاب. بعد 22 عام رجعت للبوزار.
2: رجعت
1: ما رجعتش أستاذة.
2: رجعت
1: طالبة.
2: وأعتزت.
1: الماجستير.
2: ماجستير نعم.
1: أنت تو السنة الثانية.
2: سنة ثانية.
1: عملوا أنت الأولى في الدفعة.
2: أي.
1: ماجستير علاش تخدم؟
2: ماجستير البحث في الفنون التشكيلية.
1: أي. أكثر دقة يعني.
2: أكثر دقة نخدم على الأثر الذاكرة. خدمت زوز مشاريع عملوا بتأطير أستاذية. انتج لهم بال
1: اللي هما
2: اللي هما سي كمال الكشو
1: اي
2: وسي وحيد العوي.
1: اي فنانين كبار واساتذه ونحبوهم ونحبهم ونقدر
2: الحمد لله. وكان الاشتغال نتاعي في الفن
1: سي حسن الكشو.
2: لا سي كمال الكشو.
1: سي كمال اي خوه.
2: اي
1: انا نعرف يا شيخ. اي
2: واشتغلت على الزيتون في السداسي الأول واشتغلت على الاغتراب في السداسي الثاني.
1: شو الزيتون شو معناته؟
2: يعني خدمت بالعجين الزيتون نرحي بالرحال التقليدية، والأثر متاع الرحال هو اللي خدمت به دي تابلو، عملت به يعني
1: زين الفكرة
2: مفهوم.
1: الزيت هذاك ولا المرجين؟
2: العجين، العجين متاع الزيتون.
1: أيوة. والزيتون هو أخضر ولا هو
2: ألوان؟ حتى الألوان كانت داخلة في الخدمة، يعني هو مبحث كبير.
1: والله حلو مزيان.
2: عايشة.
1: والله مزيان.
2: أيوة.
1: والله حلو،
2: مزيج بين الذاكرة والأثر.
1: والسداسي الثاني علاش خدمت؟
2: السداسي الثاني خدمت على الاغتراب بين الفضاء المنزلي والفضاء الافتراضي. انطلقت من اعداد الحقيبة. يعني هذاك الحدث اللي يصير شهريا عند عودة زوجي للبيت.
1: بعد اللي يخدم يقعد شهر
2: يخدم شهر مرتاح. ومنه انطلقت الى الاغتراب الافتراضي، كونه الانسان توا عايش في اغتراب كبير، يعني نحن معا ولسنا معا، نلتقي حيث لا نلتقي في الفضاءات الافتراضية.
1: والله حلو.
2: هي
1: وش علاقتهم بالفن التشكيلي هذوم؟
2: إذا احنا نخدم في الفن المعاصر على مفهوم، ناخذ مفهوم ونخدم عليه
1: مفهوم الاغتراب،
2: نحله تشكيليا.
1: الاغتراب. السنة الثانية.
2: السنة الثانية.
1: ان شاء الله نكونوا معاك نهار تقدم رسالة الماجستير.
2: يعيشك شكرا.
1: موصلين للدكتورة
2: ان شاء الله بإذن الله.
1: بعد اللي جبت الصغيرات الزوز وليدات سي علي وسي
2: ياسين
1: وسي وللا
2: أميرة،
1: هذوم الأميرات كل الأمراء والأميرات، مشينا للصخيرة.
2: مشينا للصخيرة
1: بعد اللي بعد تجربة الولادة.
2: بعد تجربة الولادة. أميرة، وقت جبت أميرة خذينا الأرض،
1: هاي جات بالخير.
2: الحمد لله. ومن ثم بدينا يعني بدينا الفلاح.
1: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
2: أنا قريت في بغرارة، عملت تكوين هو
1: أربع شهور.
2: لا هو نورمال مون عام، بعد جات الكورونا احنا ما قريناش في الكورونا. دونك امتد على براتيك مون عامين وشهرين. وعملت وكملت عملت تكوين في تقليم الزيتين، واعتقد كنت الاولى المراه في تقليم الزيتين في تونس. يعني بالشهاده.
1: وشفنا تصاورك.
2: والمشروع هو انطلق قبل ما انا نقرا. وقت اللي بدينا انا ما قريتش وراجلي ما كانش عامل فلاحك، التجأنا يعني المكتب باش عمل لنا الدراسه وكل. وبما انه الانسان لازم كي يبدا في حاجه يكون يعرف ملم بالحاجه ذيك.
1: دراسه جدوى يسموها ولا لا؟
2: لا
1: ولا
2: هو انت تكون انت داري بالمشروع نتاعك من جميع النواحي. دونك خذيت انا روليف، مشيت قريت ديجا نقراو يعني من 8 ل 5 نقراو. نقراو معنا في الحقل ونقراو في القصب في بغرارة. مركز التكوين.
1: كل صباح تقرا وتروح.
2: وتوا المشروع ماشي بطبيعته ما شاء الله.
1: ساعتها قدمت الملف في وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية واعطيتك الارض في الصغيرة.
2: لا الارض اخذها زوجي. عطاوناش الارض، عطاونا الاعتمادات يعني
1: فلوس باش تعمل بير، باش تعمل
2: هو تعمل جزء من المشروع وهما يهبطوا لك بورسنتاج كل واحد وقديش حسب دراسة المشروع.
1: وتوكلتوا على رب.
2: توكلنا على رب.
1: زرعت الزيتون والرمان والتين.
2: والتين واللوز، اما اللي مشى اكثر زيتون في الصخيرة.
1: عليه
2: المناخ ماهوش موائم للرمان مثلا، وكيف كيف للكرموس ما كانش تغيرات المناخية.
1: تجربة وتشريحة. تشريحة. التو موجودة ولا لا؟
2: لا الصابة العام اللي فاتت ما كانتش معناها مجدية.
1: الزيتون يجمع تو مصلي عن النبي
2: ما شاء الله.
1: التجربة عندها 11 عام
2: ما شاء الله.
1: انطلقت مازال الجمعان تو؟
2: تو الجمعة الجاية ان شاء الله.
1: مش بكري شوية؟
2: هو الأنواع اللي أنا غارستها يعني
1: تتطلب أنه تو
2: الطيب بكري. ألا هي أربوزانا، أرباكينا، كورونايكي وشمليلي سفاقس. دونك احنا نجمعوا اللي طابوا اللي هي الأرباكينا وشمليلي سفاقس طابوا نظرا للتغيرات المناخية.
1: تخدم برشا ناس معاك؟
2: أي في وقت الجميعة، وقت التنظيف، وقت ديما نساء الأكثر.
1: انت زوجة والزوجة عندها متطلبات.
2: نعم.
1: أم والأم عندها متطلبات.
2: أكيد.
1: طالبة في البوزر.
2: الحمد لله.
1: طالبة عندها متطلبات. فلاحة والفلاحة عندها متطلبات. كيفاش
2: التوفيق؟ بهي بالنسبة للفلاحة أنا.
1: ولا على خطر عندك الإمكانيات تتوفق يعني خلقت التوفيق.
2: والله هو التوفيق إرادة قبل كل شيء، قبل ما يكون إمكانيات. انت كي تعمل الاراده وتحدد الهدف نتاعك الامكانيات تتوفر سبحان الله. يعني
1: سبحان الله.
2: يعني
1: المهم ابدا انت
2: ابدا انت اسعى وربي معك احنا نقولها. وبالنسبه لتو يعني تحديدا وقت اللي بديت نقرا في الماجستير ما تخيلش اللي تعب بالصيفه هذه بين اني نقرا يوميا ونروح الدار والصغار ونحضر نقرا وي نقرا ونقرا قرايه قرايه يعني
1: هاي
2: دونك هو هدف وهاجس واحد ان شاء الله يوصل لي يحقق اللي يحب عليه الكل. بالنسبه للفلاحه انا نتابع من بعيد خاطر انا معنا
1: الا ايامات الدراسه حكمت فيك الدراسه باش ما نمشيش للسخير.
2: اي
1: ما انا كنت تمشي يعني
2: انا ديجا انا مسؤوله على المبيعات يعني انا نقرا ونبيع ونوزع انا معنا
1: مبيعات شنو
2: زيت زيت احنا نعصر ونبيع زيتنا
1: صرت تعصر العين المكان.
2: اي نعصر يوميا
1: عندك معصره صغيره يعني
2: لا
1: مالك كيفاش
2: عندنا معصر اي بحذنا ان شاء الله ربي يسهل في معصر ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله. هاي فاطمه مقني بعد نصف النهار عندها زوايا الاحداث
2: ان شاء الله.
1: تعرف اليوم فاطمه مقني يرى اللي يحب خدمته والله والله يرى الواحد يرى من روح احنا من تجربه وحيده او جيل واحد كنت يعني البرنامج العشرة لازمك تزيد ثمانية مش التسعة. فاطمه البرنامج نصف النهار تسعة ونص لهنا
2: ما شاء الله عليها هكا هو واحد يحب خدمته.
1: انت طاب الزيتون قبل شهرين ثلاثة تحضر روحك
2: اكيد
1: تخدم ناس معاك.
2: اي اكيد ما نجمش الواحد
1: قار ولا موسمي
2: عنا واحد قار انا هو المدير سي يوسف الشيخ نوجه له تحية
1: ما خرجناش من الشيخ
2: لا لا هو اللي شادد معنا يعني من اللي بدأ المشروع وعنا انسان جيبوه وقت الجماعة وتنظيف الارض وكل ديما
1: تو الرمان ما عادش
2: لا
1: حتى شجرة
2: لا لا قلعناها
1: استعمال عائلي يا ورا
2: لا قعدنا نصرف عليه ما هوش منتج يعني
1: والكرموس
2: الكرموس السنة هذا الصيفية الفارطة ما كانش بايد ان شاء الله
1: مش
2: لا لا ان شاء الله ان شاء الله يجيب.
1: قداش عندك من شجرة التين؟
2: في حدود 4000.
1: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. والزيتون
2: لا مش تين يا ربي زيتون الزيتون في حدود 4000 التين زوز اكتارات
1: يعني زوز اكتارات
2: شوية يعني ما هو مش برشا مقارنة بالفلاحة الكبار
1: 200 300 باهي باش نسألك سؤال تو جايني على أثرت فيكم السخانة السنة الصيف يعني
2: أكيد
1: لأنه سخانة السنة مش عادي
2: مش عادي ما زلت وربي يسترنا إن شاء الله
1: ربي يسترنا ربي بعد علينا أثرت فيكم
2: أكيد
1: هي يقول القائل ماكم أنتم بالماء ولا لا يعني السقوي معناتها ما يأثرش فيه ولا
2: أي نفهم حاجة بالنسبة للماء الماء وقت لها تبدأ سخانة برشا الماء يملح يعني تبخر
1: الماء اللي تسقي به
2: يملح وكيف يملح
1: تطلع الملوحة متاعه شوية
2: أي كيف يملح الماء معناها الزيتون يطيب

0: بشكل آلي تسقي يعني؟
1: إيه يعني لا مش آلي لا يبدل يعني المسؤول غادي هو يبدل الفانا يعني هو اللي يحل ويسكر ما يعتبرش آلي. آلي يعني تبدل
0: آلي
1: تحكم فيه عن بعد. إيه
0: هو يوميا تسقي الزيتونة؟
1: مرتين على مرتين.
0: مرتين في الجمعة؟
1: مرتين في النهار في الأربع وعشرين ساعة.
0: وكتصب بالمطر ويجي الشتاء
1: كيف كيف ما لازمش نقصيه على الساقين بالكل ما ما ما صار.
0: ما يقول لك قبل الصابة لازمك تسقي
1: لا هيك في البعلي.
0: آه.
1: في البعلي اللي يسقيها بالغمر ويسقيها باليد أخرى أما لا. في السقوي لازمك ديما تسقي ديما تسقي.
0: عندك قدش من بير؟ بير واحد ولا اثنين؟
1: أنا زوز يمشي
0: زوز يمشي
1: والآخر معس.
0: ال يعني سبحان الله نحس أنه ثم حويج أنت خططت لها وثم حويج
1: جيت من عند ربي.
0: من عند ربي
1: الحمد لله.
0: أي كيفاش؟
1: بون أنا أول ما يعني قررنا باش نعملوا الفلاحة يعني كاستثمار.
0: وأنت زادة فنانة تشكيلية.
1: نحكي علي
0: نسيت هذه نشارك في معارض.
1: نشارك في معارض
0: أي حلو هذه نسيتها أنا.
1: أي. يعني قررنا باش نعملوا هذا مشروع الفلاحة كان كل شيء مبرمج يعني مش واحد يجي باش يعمل مشروع بالملايين باش هكاك يعني فهمت وكل خطوه نعملوها ثم اكيد ربي يبارك معنا فهمت
0: لانكم طيبين
1: والانسان ينوي حاجه باهيه بقدره ربي يلقى كان الباهي ويلقى كان الناس اللي تشجعوا اللي تقف معاهم وكل شيء الحمد لله رب العالمين
0: والله ونعم بالله
1: الحمد لله
0: تلقى الابواب مفتوحه
1: كل شيء مفتوح
0: تجيك فترات تعب
1: اكيد
0: مثلا
1: مش واحد مثلا ميتابش. أكيد واحد يتعب يا أخي بدن وإنسان
0: لا تعب يعني
1: أي أكيد أنا أكثر حاجة تعبني كوني
0: القراية مثلا
1: لا كوني وحدي يعني عرفت يعني كان جاء هو بحذي يعني في المسافة نحكي ممكن تكون أسهل
0: أما رجل شهم وأصيل
1: حيشك بارك الله
0: لأنه يعاون زوجته
1: الحمد لله
0: وولداته
1: ويشجعني على كل شيء
0: وهو تو يغيب شنو معناته على خاطر شكون يغيب
1: على خاطرنا
0: على خاطر العائلة أما كل واحد يعاون مرته رجل شهم
1: الحمد لله ربي يحفظك
0: حتى لو يبدأ بغسل اللمع كمانك
1: يعاوني في كل شيء وخاصة كي قعدت معناته دخلت نقرأ ويجي هو وقت اللي انا نمشي نقرا عبارة انا موجودة في الدار
0: بحدا صغيرات وبحدا وكبروا عاد صغيرات
1: الحمد لله عزيب صبية
0: اي على طريق الفلاحة ولا لا
1: لا على الاول كانوا حابين
0: خاطر انا شفتهم صغار في بعث لي تصاور هم صغار
1: اما عندي ولدي يقرا بزنس علي الكبير
0: اي مش بعيد
1: الباك
0: بزنس
1: ياسين عمل دبلوم باتيسوري اما كيف يبعث ابوه للسنه يمشي يعني يقول حتى يمشي ويخدم
0: والاميره
1: الأميرة تحب الموسيقى فنانة إن شاء الله
0: ما بعدناش ربي يبارك فيك
1: عايشك
0: أنا نحبك تنصح شابات اللي دوب ما بدأوا اللي بيش يتخرجوا من البوزار وغير البوزار بعض الدقائق مش برشا كيفاش تصنع حياة ناجحة كيما حياتك أنت رغم أنها مش عادية يظهر أنها يعني هكا خيوط أما هي منظمة عندك
1: أكيد.
0: وربي عطاك القدرة باش تنظمها
1: الحمد لله
0: هذه أمومة هذه زيجة هذه فلاحة هذا برشا أما ربي ألهمك الوقت والصبر باش تقول لهم
1: ننصح كل نحكي نساء يعني شابات انا نقرا مع صغار تو نسميهم صغار يعني ما بين الفان والفان والفانت كاترون
0: أي.
1: الفانسانكا
0: المخرج أمير قال لي مازال عنا ثلاثة دقائق
1: نلاحظ اللي هما يعني يستناو في الوظيفة ما تنجم تعمل بها حتى صحيح مش تعاونك وقريت أنت باش تخدم أبريتو ما تسكرش الدائرة على روحك لوج أير شوف أنت شنو عندك تنجم تستثمر فيه موهبتك هي الطريق
0: هي الحياة مفتوح
1: أكيد
0: ومن الأشياء الجميلة قلت لي أنا ساعات لساعات نهز الصغار وزوجك وتمشيوا للريف الصخيره وتقعدوا غادي تقيموا غادي
1: اكيد
0: ليالي وايامات الله نصلي يعني
1: عايشك.
0: والله تجربه انا سعيد بها نقدمها
1: شكرا
0: وقدمتها نهار عيد الجلاء نهار عيد وطني نهار عيد وطني اخر اعمالك في الفنون التشكيليه
1: اخر اعمالي في الفنون التشكيليه موجود في سوسه هواجس
0: في معرض
1: في الرواق
0: جماعي.
1: الرواق

0: معرض جمعينا.
1: اي اي ومعرض شخصية ما عملتش؟
0: ما زلت. لا
1: عليه
0: ما زلت، ربي سهل ان شاء الله.
1: مش طيب للصغار اليوم؟
0: طيب. طيب لا هذا من ضمن التنظيم.
1: شفت كيفاش
0: والله.
1: تو البزار كل يوم تمشي له؟
0: اي يومين.
1: سنة ثانية يعني هو على ابواب الماجستير على
0: ان شاء الله باذن الله.
1: وش بتقدم؟
0: احنا نعديو في جانفي ونقدموا مشروع الماجستير، بعد ما نعديو يعني في جانفي نقدموا المشروع.
1: اي في جوان وقتاش؟
0: في جوان ان شاء الله.
1: في جوان ان شاء الله. في جوان تكون معاك
0: ان شاء الله باذن الله.
1: نكون معاك انا وريم.
0: شكرا جزيلا.
1: هذا وعد.
0: عايشك.
1: ومثال الام الناجحه والمتميزه ويرحم صلوحه.
0: عايشك بارك الله فيك. تعيش
1: الام.
0: شكرا جزيلا.
1: هاي خلت النبات.
0: عايشك.
1: طيب.
0: شكرا.
1: الله يرحمها صلوحه. الله يرحم. ايش علمتك؟
0: كل شيء، الحياه وحب الحياه.
1: تو هي مش عاديه كيف كنتي؟
0: اي
1: شنو مثلا هي
0: بحاره؟ هي بحاره.
1: بحاره
0: فلاحه.
1: يعني بحاره تمشي للبحر.
0: تمشي للبحر تصطاد.
1: اي
0: وعندها زيتون.
1: اي
0: وعندها الغنم.
1: وام.
0: وام.
1: الله نصلي على النبي.
0: والكلنا قارين وكل واصلين الحمد لله رب العالمين.
1: اي عندها شكون عندها خلف كنت؟
0: دكتوره مزين بن شيخه.
1: صار هي
0: فيلوزوف.
1: ام الله مصلي على النبي عليها كل مره.
0: ودكتور محمد بن شيخه مترجم.
1: ايه
0: دكتوره فرنسي.
1: ايه
0: وخويا كنسير
1: بن شيخه. حنان بن شيخه
0: ان شاء الله باذن الله.
1: ايه
0: خويا الهدي بن شيخه كنسير في انجينيرال. استاذ.
1: استاذ.
0: اختي مدير دار شباب القرات انقرقنا.
1: شو اسمها؟
0: فاطمه.
1: ايه
0: وخويا كريم فوتوغراف.
1: ايه
0: انترناسيونال.
1: ايه
0: بورتون هو اونديكابي مي تحدى أيه. كل شيء وصل أيه. علمتنا التحدي، علمتنا برشا حوايج مزيني الحمد لله رب العالمين.
1: صلوح السويسي.
0: اي
1: لا نصلي على النبي ربي يرحمه. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أنا سعيد جدا.
0: عايشك وانا اسعد.
1: والاذاعه وريم وامير ومنعم
0: تحيه لهم كل. شكرا.
1: نصفقوا لك بكل
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لك فضلك.
0: شكرا.
1: انت من قرقنا، ثم مزيج حلو غنائي تونسية غناية في ثلاثة دقائق وبعدها وردة وياسمين.
0: عايشك. شكرا.
1: يجي الوقت الطيب ونتلقى
0: إن شاء الله
1: في لمن الناس كل اللي لقى.
0: شكرا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم على موكب حيث الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع كليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. ينتظر أن تسجل جزيرة قرغن اليوم اضطرابا في التزود بمياه الشرب بداية من 8 ليلا، على أن يستأنف التزود تدريجيا بداية من منتصف الليل. نظم مجمع الصحة الأساسية بصفاقس بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت شعار معا من أجل صحة أفضل بمركز الصحة الأساسية لبدارنا. تتيح المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس لطلبتها فرصة الحصول مجانا على 16 شهادة دولية في مجال التصميم الهندسي، وذلك في إطار برنامج تكويني أطلقه مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة بالتعاون مع مركز معتمد، بما يدعم فرص إدماجهم في سوق الشغل ويرفع من قدرتهم على المنافسة في تونس وخارجها. في العالم، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية، في وقت طالبت فيه الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار الجماعة جماعة الحوثي عن مدينة تعز. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان في كلمة له اليوم خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة أذربيجان الشرقية أن بلاده لن تسمح للأمريكيين بتحقيق نواياهم الخبيثة، وأوضح أن بلاده صمدت بقوة وستؤمن احتياجات الشعب من الإمدادات عبر كل السبل الممكنة. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: عشرتنا ما تفاش
2: وحكاياتنا

أهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقة خاصة من زوايا الأحداث 15 أكتوبر 2026. مستمعينا مرحبا بكم في المتابعة لهذا الفضاء، معكم في زوايا الأحداث كل نهار خميس فاطمة مقني القادري في الأعداد والتقديم، معنا في الإخراج الإذاعي اليوم أمير الجموسي، الإخراج المرئي للزميل منعم الجمل. اليوم 15 أكتوبر 2026 وترجع بنا الذكرى ل 63 سنة، ل 15 أكتوبر 1963 آخر جندي فرنسي يهبط من بنزرت. تونس عمرها 7 سنين استقلال آنذاك، خارجة من حرب بنزرت في 61 اللي ماتوا فيها التوانسة، وخارجة من صراع كبير بين بورقيبة وبين يوسف. البرة فرنسا مهزومة في الجزائر، والحرب الباردة قاعدة تدور هنا وهناك، وبنزرت هي أهم قاعدة للناتو في المتوسط. هذا كان في سنة 1963. كيفاش دولة صغيرة فقيرة فتية تفرض الجلاء على فرنسا؟ واليوم بعد 63 سنة كيف نحكيه على السيادة؟ هل ما زلنا نحكيه على الأرض أو أصبحنا نحكيه على الفلوس والحماية الاجتماعية أو كيفية إرساء الدولة الاجتماعية؟ باش نفهموا المعادلة هذه باش يكون معانا إن شاء الله بعد بشوية بعد الأذان ثلاثة ضيوف على نفس الطاولة: الباحث في التاريخ والمحلل السياسي الصديق محمد رضا السويسي، الباحث في التاريخ وأمين عام حركة النضال الوطني، والخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي، والخبير المالي والاقتصادي محمد كمون. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة. نغم ونعود بعد الأذان مباشرة.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوال أحداث.

0: الأحداث. زوايا الأحداث. زوايا الأحداث.
1: نصنا 14 دقيقة. تحية لكم الناس الكل في متابعة زوايا الأحداث. اليوم 63 سنة تتعدى على عيد الجلاء 15 أكتوبر 1963 15 أكتوبر 2026. برشا كلام يتقال، لكن احنا المعادلة اللي باش نمشيو عليها وباش نحكيو من خلالها اليوم كيفاش نجمو نربطو بين الماضي والحاضر في عديد المقاربات، خاصة وأنه في وقتها كان ثم برشا صراعات جيوسياسية. اليوم نعيشو في صراعات جيوسياسية، خلطة كبيرة زادة كيف كيف داخلية، لكن الأساس والرابط بيناتهم كيفاش نجمو نرجعو الحماية الاجتماعية ورثاء الدولة الاجتماعية بين هذا وذاك. نحب نقول له لو سهلا بيك محمد رضا السويسي، تحليل سياسي.
2: مرحبا بسي محمد.
1: يعيشك.
2: مرحبا بالفريق التقني وبكافة مستمعي ذات فاكس.
1: سي محمد كمون الخبير الاقتصادي والمالي، مرحبا بك.
3: مرحبا بك لفاتنا. مرحبا بسي محمد، مرحبا بالمستمعين والمستمعات والمتفرجين، وعيد جلاء مبارك على تونس
1: مع الناس الكل.
3: وعلى التونس الكل.
1: معنا بالفيديو مباشرة الأستاذ بدر السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بالأستاذين محمد رضا السويسي محمد كمون، وأتشرف أن أكون ثالثهما
1: عايشة.
4: إن شاء الله نفيد المستمعين في هذه الذكرى المجيدة. بالمناسبة نترحب على الشهداء الذين سقطوا من 1881 إلى 1961، وكذلك نترحم على الشهداء الذين صانوا هذا الجلاء خلال مواجهة الإرهاب، وكذلك نترحم على الشهداء الذين لم يفصلوا بين تحرير تونس وتحرير فلسطين.
1: نعم.
4: 1948 على
1: أرض فلسطين. نبدأ مباشرة في طرح كل المحاور اللي قمنا بإعدادها تقريبا بالأمس. نبدأ معاك محمد رضا السويسي. سيدي، نبدأ نحط الصورة بسرعة في إطارها. تونس 61-63 كيفاش كانت من داخل أنا ذاك دولة، كيفاش تبني في روحها، وصلح مازال في بنزرت وقتها ومازالت تحت سيطرة بنزرت.
2: شكرا. قبل كل شيء هي مناسبة وطنية معنى عظيمة بالنسبة لنا احنا في تونس.
1: نعم.
2: تعرف ابن خلدون قال التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق. واحنا هنا احيانا كنقوم بمقارنات تاريخية، لا يعني اننا نعيد انتاج نفس الظروف ونفس الواحد، لكن هناك احيانا تقاطعات في المراحل التاريخية تقتضي او تسمح لنا بان نقوم بهذه المقارنات او المقاربات.
1: نعم.
2: الفترة اللي صار فيها الجلاء هي فترة ما زالت تونس كي خرجت من مخاض داخلي خطير جدا كاد يعصف بالدولة.
1: نعم.
2: اللي هي في مرحلة تأسيسية ما زالت، وفي المستوى الدولي نعيش احنا تو نعيش مرحلة جيوسياسية معينة قلت انت قبل كنا نعيش ظرف اخر، قبل كنا نعيش مرحلة تصفية الاستعمار.
1: نعم.
2: والآن نعيش مرحلة إعادة تركيز استعمار من نوع اخر.
1: خلينا نركزوا على الملابسات انذاك بعد ونرجعوا للحاضر ان شاء الله.
2: الملابسات انذاك شنو؟ تونس ما زالت كي خرجت من ازمه داخليه عنيفه جدا اللي هي الصراع اليوسفي البرقيبي.
1: اي.
2: واللي انت تقريبا وقتها خندت على اثر اغتيال صلاح بن يوسف وتمكن برقيبة من السيطرة نهائيا على الحزب بعد الصراع اللي كان قائم بين الديوان السياسي اللي كان في دين برقيبة ولا من العامة اللي كانت في دين صلاح بن يوسف. وبعدها بالضبط تجي المحاولة الانقلابية نتاع 62 مجموعة الأزهر الشرايطي والكبير المحرزي والمجموعة هذيك، واللي هي كذلك كانت هزة كبيرة بالنسبة لتونس.
1: نعم.
2: إذن الدولة في مرحلة تأسيس وهي تعيش عواصف متتالية.
1: صح.
2: والعواصف هذه ما هيش عواصف سياسوية معنى بمفهوم تقتصر كان على السياسي برك، هي عواصف فيها خيارات حضارية. لأنه برقيبة من أنصار الحداثة على الطريقة الغربية.
1: صح.
2: صلاح بن يوسف متحالف مع زواتنا مع صوت طالب الزيتوني وعنده رؤية تقليدية
1: رؤية
2: تقليدية للمجتمع، اتصاله بعبد الناصر وعلاقته بالطاهر الأسود حركة تحرير المغرب العربي إلى غير ذلك خلته عنده أفق مغاربي وأفق قومي عربي اللي هو برقيبة عاديه بشكل كبير جدا.
1: صح.
2: معنى واحد يحكي على الأمة العربية واحد يحكي على الأمة التونسية.
1: نعم.
2: وهوني يحتد التناقض.
1: نعم.
2: وبالنسبة لبرقيبة كان عنده أيضا حتى بالنسبة لذاته معركة إثبات ذات لأنه دخل في صراع حاد مع جمال عبد الناصر حول جستمو على مفهوم الأمة التونسية والأمة العربية ووحدة حركة التحرر العربية والأخر كله كان فهمني وبوصل البرقيبة صرح بصريح القول قال باريس أقرب إلي من بغداد وهوني موجه قيس في المسافات قيس في المسافة الحضارية
1: المسافة الحضارية ومسافة التحالفات بالضبط. بالنسبة لي
2: فالمسألة كانت كالآتي يضاف إلى ذلك أنه برقيبة كان في حاجة إلى أنه يثبت أنه لا يقل شجاعة ولا يقل مقاومة على ثوار الشرق وهو في حاجة أيضا إلى إيجاد مبرر لتوحيد الجبهة الداخلية
1: واضح
2: ولتعرف أن الجبهة الداخلية أسهل طريقة باش توحدها هو أنك تفتح العدو خارجي
1: وهو كذلك
2: ومعركة بنزرت وبنزرت أنا ذاك كانت محتلة وبقي ترجع للمصادر وحتى لتصريحات ديغول نفسه ديغول كان ينوي أنه مش يسلم فيها قاعد بنزرت ما عاش عنده ما يعمل به تبقينا كان يسلم فيها وكان يحب يسلم فيها وفق رؤيته الاستراتيجية هو مش وفق إرادة التوانسة اللي عمله برقيبة هو أنه صور أنه تحرير بنزرت صار بتضحية التوانسة وبرقيبة راهو ثم حسبة صارت غلطة برقيبة وقت اللي دخل المواجهة في بنزرت ما كانش يتصور اللي المسألة مش تتحول إلى ذلك الوجه التراجيدي
1: نعم.
2: كان ماشي في باله مش يعمل شوية حصار على القاعدة الفرنسيس ماشي ناديوه يتفاوض ومش ياخذها بالتفاوض كما خذها مكاسب أخرى بالتفاوض
1: نعم.
2: لكن ردة فعل ديغول كانت ردة فعل عنيفة جدا وهاجم والناس هم في الحقيقة هم الجنود وهم متطوعين شبه عزل الناس مشاهد بالعكاكز والعصي
1: صح
2: وصارت مجزرت بنزرت سميها مجزرت بنزرت التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب التونسي
1: واضح جدا أستاذ بدر نمشي معاك لنفس النقطة تقريبا لكن من زاويتك أنت التاريخ الرسمي يحكي أنه الجيش موجود وحاول أنه يذود على الوطن أنت تخدم على المتطوعين شكون كانوا هالتوانسة اللي طلعوا البنزرت أولا شنو كانت تتمثل الجبهة الداخلية وقتها بالأساس لكن نعطيه بعض التفاصيل في تواصل نفس الفكرة مع محمد رضا
4: أعتقد أن معركة بنزرت واليوم احنا نحكي بذكرى الجلاء اللي وقعت في 1963 معركة الجلاء لم تأتي صدفة بل كانت نتيجة تراكمات لجبهة داخلية تأسست على مدى سنوات واللي النجم باش ما نطولوش نبداوها من 1946 وقت اللي الحزب الحر الدستوري عمل المؤتمر ليلة القدر وكان إلى جانبه مجموعة من المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل ثم تعززت أيضا في مواجهة اغتصاب فلسطين سنة 1948 وقت اللي عدة أحزاب ومنظمات بما في ذلك الاتحاد العام للشغل كون اللجنة التونسية العليا لإنقاذ فلسطين
1: نعم.
4: وتعززت هذه الجبهة في بداية الخمسينات بالتنسيق ما بين بورقيبة والمرحوم فرات حشاد في المحافل الدولية وبعد 1956 تعززت هذه الجبهة أيضا من خلال مشاركة المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل بما يعني من وزن في الحكومة وتبني الدولة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام للشغل فهذه التراكمات هي التي أدت أن الدخول إلى معركة بنزرت سنة 1961 كانت في إطار جبهة قوية رغم أني لا أنكر ما أشار إليه الأستاذ من أن الصراع البورقيبي اليوسفي أثر في هذه الجبهة ولكن من ناحية أخرى مسألة المتطوعين اللي تحدثت عليها أنت رأوا المتطوعين ما كانوش وحدهم كان هناك أولا الحرس الوطني اللي بدأ المناوشات في ثكنة سيدي أحمد في بنزرت منذ بداية جويلية 1961 كذلك كان هناك الجيش الوطني واللي قدم عديد الشهداء أبرزهم الشهيد البجاوي وبالنسبة للمتطوعين كان هناك معناته شعور أنه لا يمكن أن نتنازل على أي شبر من أرضنا التونسية وهذا اللي فسر معناتها الهبة الشعبية اللي من كل الجهات توجه إلى بنزرت لأنه بالنسبة ليهم في الظروف هذه بالذات كنا احنا نشوف زاد الظروف العالمية مسألة فرنسا اللي كانت رأي في وضعية هشة كلات ضربة كبيرة ياسر في ديان بينفو 1954 كذلك في حرب الجزائر 1954 عفوا يعني الثورة الجزائرية بدأت في 1954 إلى حدود 1962 بطبيعة الحال احنا قربنا من الجزائر أكيد، والدعم اللي وقع بين تونس والجزائر كذلك مرسالة ساخيت سيدي يوسف جعلت الشعب التونسي يتمسك بتحرير أرضه. وبالنسبة لديغول والسلطة الفرنسية رغم بالنسبة لهم كانت بنزرت يعني تعني الكثير إلى حد أنه كان يعني يعتبروا أنه بنزرت تكاد تكون تونس. هيك علاش بقدر ما كان الاستعمار الفرنسي متمسك ببنزرت بقدر ما كان الشعب التونسي متمسك بتحرير بنزرت خاصة بعد أن حرر رمادة في 1958.
1: نعم.
4: هذه الظروف كلها جعلت أن الهبة الشعبية كانت هبة شعبية بيئة معنى الكلمة وكانت ملحمة على أرض الميدان خاضها الشعب التونسي بكل قناعة رغم أنه لم يكن مسلحا بأبسط الأسلحة، ولكن العزيمة في مسألة مقاومة المستعمر معمر هي أهم سلاح. أبسط ذلك أختم مقاومة الشعب الفلسطيني حاليا لا يمكن أن نقارن بين ما يتملكه المقاومة بين ما يملكه الصهاينة وأمريكا، ولكن إرادة الشعوب هي التي تنتصر.
1: وهو كذلك نمشي سي محمد كمون. سي محمد الجبهة الداخلية والجيش هذا الكل يلزم تمويل، وتونس وقتها مفلسة ومربوطة بالفرنك الفرنسي، كيفاش مولنا معركة بنزرت وبناء الدولة في نفس التوقيت؟ لأنه بالحق زوز ثنائيات قرب برشا وبعاد برشا في الأهداف.
3: شكرا. هو مش نعقب لأنه في التواصل الحديث هذا اللي هو لأنه التاريخ هذا راهو يلزم نشوفوه بطريقة جدلية، كيفاش مش نوصلوا احنا نحرروا بنزرت بناس ما عندهم حتى شيء، عندنا جيش عنده عمره عامين من اللي تكون مازال ما عندوش لا امكانيات ولا امدادات، مع انت قاعده جويه وقاعده ارضيه في سيدي عبد الحميد وسيدي احمد، هذوما راهو عندهم الدبابات وعندهم الطيارات وماشي يهجموا على توانسه اليوم ما عندهم حتى شيء. دونك شنو اللي احنا في هذه الفتره راهي من 61 ل 63 لان مش في نهار راهو تحررت بنزرت
1: صح،
3: بدات العمليه من 61 وكملت كان في اكتوبر 63. التمويل هو صار دعم من الجهات وصارت هي صارت طاقة جماهيرية.
1: نعم.
3: أول شيء طاقة وسخنوهم العباد الكل والشباب والحزب وقتها والكل في ظل الصراعات هذيك السياسية اللي عارفينها، والناس مش تمشي، الناس الكل مشيت من بنزرت، لكن كيفاش مشيوا بالفلوس ولا بلاش؟ مشيوا أول شيء راهو الأهالي راهو بعثوا، وهذه تاريخيا الجهة باجة والجهة القريبة لبنزرت راهو بعثوا الخرفان وبعثوا الأبقار وبعثوا حتى الملابس والأغطية والكل، هذوما الكل بعثوهم البنزرت بشي لأنه ما عارفين روحهم
1: يدعم
5: مش تمويل الجبهة
3: وعارفين روحهم مش يقعدوا نهار ولا سنين.
1: نعم.
3: اللي عندهم راهو حتى سلاح متاع مصيد راهو مشاو بالعصي وباللقاحي كما نقولوا، لكن مشاو حتى بالمقرونة متاع المصيد، انت راهو مش هبطولك بالطيارات وهبطوا بالدبابات.
1: أي.
3: دونك مشاو الانسا زادة كيف راهو عاونوا بيعان الذهب نتاعهم راهو مجوهرات نتاعهم، ولاو يحضروا في الماكله للجيش وحتى الناس اللي هم متطوعين مشاو لبنزرت، معناتها راهو انسان طيب، وحتى اذا كان يستحقهم في مواد طبيه في مستلزمات وفي معناتها كيما نقولوا في امور التمريض راهو الكل عاونتهم. وصارت في الوقت هذاك راهو صار اكتتاب وطني. صار اكتتاب وطني
1: صندوق تضامن
3: في الوقت هذاك، والناس الكل ساهمت، الشعب الكل ساهم، لانه مش نحروا بقيه تونس.
1: صح.
3: احنا ثم
1: ماركه وطنيه
3: والناس الكل تحمست، وبورقيبه يحمس هذا كيف ولا لا محاله،
1: خطابه معروف الناس الكل نعرفوه،
3: والناس الكل تحمست وهبه شعبيه كيما هكا. دونك الناس الكل دفعت من جيبها، حتى الاكتتاب الوطني راهو دفعوا من جيبهم وباعوا ذهبهم وباعوا ودبشهم والكل، وهزوا كما قلت لك حتى الماكله والمونه والكل باش مولوا
1: الناس كل.
3: لكن شنو هو التمويل؟ راهو تمويل شعب مشى باش يهاجم، راهو قاعده جويه وقاعده بريه ومشاو برشا شهداء. بون الخطاب الرسمي راهو
1: الله يرحمه
3: يحكيه والله يرحمه تو يحكيه في 700 وفي 800
1: لا
3: لكن
1: ضريبه كانت برشا.
3: لكن كي نشوفوا صوفي بسيس ونشوفوا سي عبد الواحد المكني يقول لك في دوره 2000 وثم اللي حتى يقول لك في دوره 5000
1: ها واش نشوفوا محمد رضا تقريبا اشتغلوا معه المحور هدايا اذا كان ثم تعداد رسمي فيه ثانيه التاريخ نقولوه. وحسب رايك انت وقت علاش فرنسا قبلت انه تخرج كما قلنا لانه بالصوره اللي قدمتها انت راهي ثم تكتيك سياسي كان في الوسط. هل هو ضغط الامم المتحده انذاك ومجلس الامن بعد استقلال الجزائر والا اراده بورقيبيه اون فيت حطوا اونتر غيومي ولا زوز مع بعضهم بالاساس او كما قلنا هي حسبه سياسيه كبيره برشا انذاك
2: وقت لما تعرف الولايات المتحده الامريكيه كانت وفق المبدا نتاعها نتاع ملء الفراغ كانت تسعى الى تصفيه الاستعمار التقليدي وتعويضه بهيمنتها هي على المنطقه. والولايات المتحدة الأمريكية رفع وقت شعار حق الشعوب في تقرير المصير وبالتالي من جملة الحوايج اللي راهن عليها بورقيبة هي مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ليلو في المواجهة هذه
1: والأمم
2: المتحدة في المقابل ايش عندك في المقابل عندك فرنسا ما زالت خارجة من الهزيمة متاع الجزائر وما زال اسمع وهي منهكة عسكريا والانهاك العسكري زاد انتج عليه انهاك اقتصادي
1: اي صحيح
2: وقاعدة بنزرت بدأت تتحول بشكل من الاشكال الى عبء مالي وعبء لوجستي على فرنسا فهمني. فوقتها بطبيعة الحال فرنسا وين مشات تقول لك بالنسبة لي انا نسلم نسيب القاعدة ونعوضها ربما باتفاقيات مع الدولة التونسية إلا تضمن لي جزء من حقوقي أو شيء كهذا أفضل من أنه صار هذا ولا ما صارش هذا محور آخر.
1: نعم.
2: تبقينا الأهم في المسألة هو أنه فرنسا كانت مكرهة على الخروج مكرهة بعناصر داخلية وهي التحرك الجبهة التونسية بالقوة هذيك
1: نعم.
2: وبواقعها هي المتأزم وبالواقع الدولي الذي تبنى تقريبا شعار الولايات المتحدة الأمريكية في حق الشعوب في تقرير المصير.
1: واضح. نمشي إلى المحور الثاني نبدأ معك أستاذ بدر السماوي. أنت تقول ديما الجبهة الداخلية اليوم هي الحماية الاجتماعية فصل هلنا إذا كان ممكن كيفاش كرني علاج وألا منحة عائلية تولي سلاح سيادة كما كان متطوع شدد سلاحه في عام الجلاء في 63.
4: بالفعل العلاقة ما بين السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية علاقة وثيقة. ولو احنا نستحضر اليوم تجربة السنوات الأولى للاستقلال نشوفوا أنه تدعيم متاع الجبهة الداخلية لأدات إلى الوحدة في مواجهة المستعمر الفرنسي سنة 1961 كان من بين عواملها الإنجازات الاجتماعية التي وقعت في نهاية الخمسينات والتي تكرست خاصة فيما نعرفه كلنا من تركيز المستوصفات وبناء الصحة العمومية وعملية التلقيح كذلك في التركيز على مسألة التعليم وقانون التعليم لسنة 1958 في مسألة السكن ونعرف أن الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية تأسست سنة 1957 ولكن خاصة وهذا ربما اللي ما يقعش يعني ذكره برشا في التاريخ هي مسألة الإنجازات في مجال الضمان الاجتماعي إصدار قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة 1957 تأسيس الصندوق القومي للتقاعد سنة 1959 تأسيس صندوق الحيطة الاجتماعية سنة 1959 اللي بعد توحده في صندوق واحد سنة 1976 و ختاما 1960 تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الإنجازات هذه كانت من شأنها أن تخفف من المعاناة اللي تركها الاستعمار واللي تمس بصفة معناتها لصيقة الحياة اليومية للمواطن التونسي. هذا إذا كان نحب نستنج اليوم حاجة هو أنه لا يمكن الفصل بين السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية اليوم إذا كان نشوفه أنه القرارات اللي اتخذها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة من ترفيع أجور من إصلاح وضعية التأمين على المرض من العناية بالفئات الهشة إلى آخره هذه من شأنها أن تدعم الجبهة الداخلية لأنه لا يمكن أن نتصور سيادة وطنية في ظل ظروف معاشية متدهورة ولا يمكن أن نتصور دور اجتماعي للدولة بالاعتماد على القروض أو الصدقات الأجنبية وهذه هي المعادلة اللي اليوم نحاول أنه نطورها بالاستفادة مما وقع سنة 1963 من جلاء آخر جندي والفترة هذيك زاد نضيف نقطة أخيرة في المجال الاقتصادي إلى جانب القرارات السياسية التي وقع اتخاذها آنذاك من مجلس تأسيسي سنة 56، من إعلان جمهورية 1957، من إعلان قرار الدستور 1959، وكذلك من الإنجازات الاجتماعية التي وقع إقرارها آنذاك، كذلك وقع على مستوى الاقتصادي عدة إجراءات اقتصادية، من ذلك التخلي عن الفرنك الفرنسي وإعلان الديران التونسي عملة سنة 1958، كذلك تأسيس 3 بنوك وطنية عمومية منها الاستيبي وزوز بنوك أخرى متاع
1: بنك الفلاحي
4: وبنك القومي الزراعي وكذلك وكذلك بداية إنشاء نواة صناعة وطنية من قبل الدولة باعتبار أن فترة الاستعمار لم يكن بإمكان رأس المال الوطني أن ينمو وقع ضربه. هنا مش نعطي مثال أنه في بداية الستينات بدأ الصناعة الوطنية. أذكر فقط لأختم وقيل أطيل أنه أول معمل بدأ بل حرب انزارت اللي هو معمل عجين الحلفة بالقصرين اللي وقع الإعلان لأول مرة عليه في ديسمبر 1960، وقع وضع الأساس وبداية في بنائه في أفريل 1961 قبل 3 أشهر من معركة الزرق.
1: واضح جدا. ما دمنا نحكيه على المجال الاقتصادي يمشي معك مباشرة سي محمد، نعطيك الكلمة كخبير مالي، الدولة تنجم تعمل حماية اجتماعية قوية وهي مديونة وتستنى في يعني خلينا نقول امدادات من صندوق النقد، الحماية الاجتماعية عبء على الميزانية ولا في حد ذاتها تنجم تكون استثمار في الصمود؟
3: هو أنا مش في تواصل مع الفترة الأولى متاع الستينيات وكيفاش كانت الحماية الاجتماعية وخلق الصناديق صندوق الحيطة الاجتماعية، لكن توا بعد
1: سقط على ظروف اليوم زادة.
3: طبعا هي هو تواصل لظروف اليوم
1: بالضبط.
3: ظروف اليوم نشوف شنو الوضعية متاع الصناديق وشنو الوضعية متاع منظومة الدعم اللي صارت في السبعينات، ما صارت في الستينات أما صارت في السبعينات، ولكن توا هي ما عادش هذه المنظومة هذه ماشي تؤدي بنا إلى ما نحبش نقول إلى الإفلاس، لكن إلى باش نلوج على صندوق النقد الدولي ولا غيره، راهو هذيك كارثة عظمى. احنا راهو في الجامعة كنا نقولوا له صندوق النهب الدولي
1: مش
3: النقد الدولي،
1: هو تقريبا من الثمانينات بدأت من وقتها،
3: لكن ثم هو إدارة الموارد نجم تصير راهو حتى تكون مقدره محدوده، ما نجموش نعملوا دوله اجتماعيه كما توا في فرنسا مثال دوله اجتماعيه راهو 32% من البي بي نتاعنا قلنا للامور الاجتماعيه، لكن نجموا
1: الاقتصاد الاجتماعي التضامني
3: ونعملوا اداره الموارد حسب اللي عندنا. سمعت ما عادش هذه الدعم الشامل للناس الكل، لا الدعم يمشي لمستحقين
1: مباشر
3: الدعم المباشر. انا ندعم في الخبزه ولا ندعم في المكرونه للناس الكل، سواء اللي الفقير ولا المتوسط ولا الغني ولا حتى اللي يجيني في زياره في وتيل ولا واحد كل شيء قاعد يستهلك في الخبز وفي المكرونه وفي الزيت في كل شيء،
1: وهذا الهيكل للدوله
3: حاجات مدعمة. لو كان جاء عندنا الامكانيات اللازمة الكل معناتها باش نوروا مثلا حتى مشكلة مرحبا بيه من الناس الكل يتقل، لكن توا في ظل تقلص الموارد راهو نجم الدعم نعطيوها المستحقين. مستحقيه راهو يصير الدعم يصير ديريكت معناتها
1: مباشر
3: راهو نجم تواكر، راهو عندنا المنظومة موجودة وعندنا الإيهاوية وعندنا وزارة الشؤون الاجتماعية وعندنا البريد التونسي، راهو اللي نعرفوا شنو هي الشريحه الاجتماعيه اللي نبداو بها، نبداو بشويه حتى اللي عندهم الكرني الابيض نتاع العلاج، وبعد نبداو نتواصلوا نقولوا احنا اليوم اللي اقل واحد اللي عنده كيما نقولوا شهريه 1000 دينار غدوه نوليو حتى اللي عنده 1200 1500 وحتى 2000 دينار في الشهر، نقولوا هذا راهو يستحق الدعم وينجم يدعم. دونك حتى في ظل اللي احنا ما عندناش امكانيات تامه، اما نجموا بشويه نجموا نحافظوا على الدعم وما نسلموش في الفقراء نتاعنا، لكن كيف زاد راهو الفقر راهو ماهوش عيب، لكن يلزمنا نخلقوا لهم راهو حتى فرص شغل باش ما يقعدش كل واحد يقول انا فقير ما نخدم في حد شيء وعندي كارني ابيض نتاع علاج ونقعد نستنى وكنستنى في الدعم اللي هو تو قاعد يجي حاليا 280 دينار و300 دينار، وهوك الخبزه ماهيش غاليه واحد كل شيء، لكن راهو عندنا حتى بضعف الامكانيات وشح الامكانيات
1: نعم
3: نجموا نواصلوا في الدعم للفئات الفقيره.
1: واضح جدا. جدا. نمشي معك محمد رضا السويسي. بورقيبة في 61 اخذ قرار حرب خاسرة عسكريا لكن ربح سياسيا باش يحاول يلم الشعب الكل على جهة واحدة. اليوم هل ما زال القرار السيادي يلزم شوية وجيعة اقتصادية باش نجمو نلمو الجبهة الداخلية ونوحدوها بالأساس؟
2: شوف
1: معقدة المسألة.
2: لا هي قبل التفكيك
1: قبل النقاش
2: قبل التفكيك. فرحات حشاد الله يرحمه قال جملة باهية برشا، قال التضحية أساس النجاح.
1: أي.
2: معنى ذلك أنه الناس الكل خاصة النقطة يبدأ علاقة في علاقة بالبلاد بالوطن، الناس الكل تكون مستعدة للتضحية.
1: هو كذلك.
2: لكن في نفس الوقت التضحية يجب أن تكون مشتركة. ما نعملوش عملية تقسيم للعمل على قاعدة أنه الناس تضحي وناس تستثمر في التضحيات.
1: أي ناس فراجة تقعد
2: مش لا مستفيدة.
1: أي
2: تم ناس تضحي وناس تستفيد من التضحية، هذا يولي تصور خاطئ للمسألة. وهذاك علاش احنا نطالبوا بأن يتساوى الجميع في التضحيات. علاش؟ لأنه اللي صاير توا مثلا نشوف المنظومة الجبائية. شكون هو الوحيد اللي ما نجمش يهرب من الجبايه قايده انملا؟ هو هو الاجير
3: الشهريه
2: اللي ما عندوش شهريه ينجمها، وهذا وجه من وجوه الحيف في الجبايه.
1: اي
2: نجيو نشوفوا مثلا في التعليم، خاصه بعد سلعنه التعليم وخوصصته كذا باش ولا مساله التعليم خاصه ادت الى مساله توارث الفقر وتوارث الجهل. اللي بوه جاهل ماشي يجي جاهل، واللي بوه فقير ماشي. والمرتبه الاجتماعيه لا يجب ان تورث في دوله تعتبر نفسها دوله اجتماعيه. الدوله الاجتماعيه يجب ان تجعل لابن الفقير امكانيه الارتقاء الاجتماعي.
1: نعم.
2: وان تجعله في حاله تساوي مع مع مع مع ابن الغني. وهذاك علاش انا هوني
1: المصعد الاجتماعي
2: بالضبط. وهذاك علاش انا هوني نحب نفرق بكري حبيت ندخل بين ما يسمى الدوله الاجتماعيه والدور الاجتماعي للدوله. الدور الاجتماعي للدوله هو الدور اللي يتم من خلال الصناديق الاجتماعيه ومن خلال الدوله الاجتماعيه. لو تعرف معناها الدوله ايديولوجيتها فهمها في الاقتصاد السياسي.
1: نعم.
2: وفي خططها الاستراتيجية وفي كذا هي قرار مسألة العدل الاجتماعي كخيار استراتيجي وتخلق له أدوات تنفيذه أدوات تنفيذه سواء من حيث الميزانية ولا من حيث الإطار البشري الوعي. لأنك أنت زاد وقت تبدأ تحكي لي على الدولة الاجتماعية وأنت الخريجين متاعك في الجامعة اللي سيروا في الدولة الكل خريجين مدرسة الاقتصاد السياسي الليبرالي سيكونون عاجزين على تنفيذ خيار الدولة الاجتماعية.
1: صح.
2: لذلك مسألة الدولة
1: اللي احنا فيها
2: لأنه مسألة الدولة الاجتماعية هي ليست فقط خيار سياسي أو شعار، وإنما هي أيضا موارد بشرية تخدم عليه. والموارد البشرية ما تجب تخدم عليه كلمة تكون مستوعبت وفهمت ومتكونة فيه
1: بالضبط.
2: وهذا أعتقد أن هي المعضلة الرئيسية التي تنقاسيه فيها. نحكي على الدولة الاجتماعية لكن الدولة الاجتماعية كشعار، دولة اجتماعية من حيث كإرادة سياسية ربما لكن على مستوى التنفيذ ما عندك شكون ينفذها. من تقتل جي تحكي مع أي مسؤول في أي مفصل مفصل دولة تلقى آليات تحليل متاعه كل آليات تحليل ليبرالية ما تلقاش آليات تحليل
1: أصلا الخطاب موش قريب البعض وبرشا.
2: وذاك خلال الهيكلي ما تنجمش تبني به دولة اجتماعية في الأخ.
1: نمشي للمحور الثالث ونبدأ معك سي محمد. والعنوان يقول معركة السيادة الاقتصادية. اليوم نكملوا في نفس الإطار وتسلسل الحوار متاعنا. بعد الجلاء تونس عملت الدينار وخرجت من الفرنك وبنيت بنك مركزي، عملت جلاء نقدي. اليوم بالعكس المديونية الخارجية أكثر من 80% من الناتج. هل معركة السيادة انتقلت من بنزرة العسكرية إلى بنزرة المالية؟ هذه ناخذها كصورة طبعا.
3: هي هو ثم خيارات اقتصادية توا هذيك المعركة السياسية المعركة العسكرية. وبالفعل هي قاعدة كان في بنزرت أخر مرحلة كانت هي الجلاء من بنزرت، لكن بعد المعركة الاقتصادية هي الأساس لبناء دولة. دولة قاعدة فقيرة، جاء استعمار ياخذ في الخيرات متاع تونس وما يخلي لها في حد شيء. والناس كانت تشد الصف باش ياخذوا المنى متاعهم باش ينجموا ياكلوا، كانوا عايشين في الفقر.
1: نحكيوا على السونتي، نحكيوا على توا سي محمد.
3: إيه؟
1: احنا تو بنفس الآليات بنفس المعدات بنفس كذا، لكن مع هذا عندنا مديونية، عنا ضغط مالي كبير برشا. شنو نجمو نعملو من أجل أن نخلقو معركة فعلا مالية نجمو نخرجو بها من اللي احنا فيه ونجمو بدنا نكرسو العناوين الأخرى؟
3: احنا ما عندنا خيارات تقديمة اللي هي مازالت موجودة لحد الآن.
1: أي.
3: يعني احنا من الستينيات عملنا قلنا إدارة مركزية ومؤسسات وطنية كبيرة هي اللي مشيت هي اللي متجي تمشي البلاد.
2: سمحنا سي محمد حتى كان الدخل في ثانية. احنا راهو بعد الاستقلال الإشكال الكبير اللي صار لنا واللي أنتج فيما بعد خلل هو أنه ما كانش عنا تصورنا الخاص لبناء الدولة. احنا قمنا تقريبا باستنساخ الهياكل الدولة الفرنسية وقمنا بتنفيذ
1: ومازلنا لحد الآن
2: حتى في المنظمات اتحاد الشغل الهيكل متاعه هي تقريبا إعادة إنتاج للسي جي تي معنا.
1: صح أي.
2: وبالتالي احنا قمنا بإعادة إنتاج المؤسسة في حين أنه المؤسسة الدولة الأنجلوساكسونية بريكزوم هي جهاز متقدم من حيث آلية اشتغاله ومن حيث
1: المرونة
2: الإدارية والديناميكية إلى غير ذلك. وإحنا تو من أكبر المعوقات في مستوى اتخاذ القرار وفي مستوى التنفيذ وفي مستوى الغير هو أننا ما زلنا متمسكين بذلك النمط القديم للدولة اللي واخذينها على النمط الفرنسي.
3: هذا هو احنا حتى الإدارة متاعنا راهي ما زالت إدارة فرنسية وراهي إدارة تآكلت بمفعول الزمن وما نجمش تطور. وهذاك علاش ما احناش قاعدين نطوروا في الاقتصاد تاعنا. انا باش نرجع لك
2: اللي نفسهم تخلوا عليه
3: ليه هما الفرنسيس واحنا مشكلتنا وانه قاعده الاداره نتاعها بامتياز اداره على النوعيه وعلى النمط
1: مفرنصة
3: الفرنسي
1: هيك
3: احنا كيف
1: او فرانكوفونيا صح التعبير.
3: كيف بدات بناء الدوله؟ بدات بالمؤسسات الوطنيه الكبيره كما تكرير النفط هذيك في 61 كما الستيغ والسوناد والسي ان سي اف تي. لكن هذوما تويكا ولاوا برشا منهم اليوم ولاوا عبء
1: كبير
3: على الميزانيه. تعرف انت مش الاحداث نتاع الخطوط الجويه تونسير في الاسبوع اللي فات معناتها فضيحه باتم معنى الكلمه.
2: نجلس فاقسي وصلوا ولا مازالوا قبل
3: فضيحه لانه احنا حبوا يمشيوا بالنقله الوطنيه وانت تقول له مش تمشي الخمسه نتاع العشيه بعد السبعه بعد تقول العشره نتاع الليل. تعرف انت مش يوصل
2: ولا مش رجعوا يدربوا في المعمل
3: يوصل عقب الليل. معناتها هذي احنا حبينا نحافظوا على المؤسسات الوطنيه لكن بالفعل توكا ولا عبء على الميزانيه. وتو يلزم النمط الاقتصادي يلزم يتبدل ويتغير على مستوى اللي موجود تو في الحاضر. واحنا تو عندنا برشا حاجات في تونس نجم نطوروهم. الذكاء الاصطناعي راهو اللي يحكيوا عليه احنا نجم نعملوا الانترنت
1: نتاعنا. مش نحكيوا عليه الموضوع هذا
3: كيفاش الانترنت نتاعنا ونجم نعملوا به راهو فالور جوتي مع تقيمه مضافه وتجيب لنا برشا فلوس لتونس.
1: خلينا في الفلوس هذه نمشيو سي بدر لانه هو بالفيديو باش نجمو نعطيو حق. ما سي بدر راك تجب تدخل معنا الميكرو بحلول اللي كدي زاد كيف كل المفاوضات مع الممولين سواء كان الخارجيين او الداخلين تمس مباشره مساله الدعم اللي كان يحكي عليها قبل شويه سي محمد الانتداب الصناديق الاجتماعيه تقريبا. اذا كان نحكيو على السكيزوفرينيا هذه اللي عايشينها اليوم كيفاش نجمو نحافظ على الحمايه الاجتماعيه واحنا قاعدين نتفاوضوا للاسف تحت الضغط تحت الاكراهات الماليه للاسف المتواصله.
4: في عجالة احنا مرينا نجم نقول بثلاثة فترات. تحدثنا عن الفترة الأولى فترة الدولة الوطنية اللي كانت يعني بالفعل أنجزت رغم الصعوبات بعض المكاسب الاجتماعية. ثم جاءت فترة العولمة التي وقع فيها

0: إنجازات وقعت في الفترة الأخيرة من خلال إعادة الانتداب إلى الوظيفة العمومية الذي كان شرطا من شروط صندوق النقد الدولي. يجب أن نعترف أنه لم يقع رفع الدعم، رغم أن موضوع رفع الدعم اللي تفضل بيسي محمد فيه معناتها ما يتقال ربما يكون موضوع حصة أخرى، ولكن أيضا بالنسبة للمؤسسات العمومية التي كانت الدوائر الأجنبية الناهبة تشترط التفويت فيها، اليوم ثم مؤسسات يبقى أحيائها، وأنتم تعرفون أكثر مني القائمة الطويلة فيها. وكذلك هناك صعوبات في مؤسسات أخرى مثل ما كان يتفضل يعني الأستاذ محمد فيما يخص يعني الناقل الوطني، ولكن هذا لا يحول دون مواجهة هذه التحديات والصعوبات، لأننا يعني إذا كان نحب معناتها ننقذ بلادنا كما قال الأستاذ السويسي التضحية أساس النجاح، أكيد أن المعادلة ما هي سهلة، معناتها معادلة يجب أن نقرها اللي هي ما هي سهلة في ظل التطورات العالمية، ولكن وقت اللي نحط السيادة الوطنية هي أول شرط لابد من بعض التضحيات.
1: وهو كذلك الإكراهات موجودة، لكن التضحية زادة كيف كيف، ويجب أن نكون عقلانيين على مستوى التفكير متاعنا.
0: كان تسمح إضافة صغيرة أكيد. أخرى هو أنه التطورات اللي وقعت في الفترة متاع الجلاء فيها بعض القواسم المشتركة ولكن فيها بعض الاختلافات. هنا نحب نضيف حاجة، هو أنه أخطر ما يقع بالنسبة للدوائر الأجنبية هو الابتزاز من خلال فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يقع تصويره على أنه سينقذ البلاد، ونشوف أنه من خلال تجارب التطبيع حسب اتفاقية أبراهام اللي وقعت زادت في تدمير البلدان، مع أن حتى مثال نتاع بلد عربي اللي عمل التطبيع ونجح. وهنا الوجه الشبه مع 1963 أنه هنا حاجة هامة جدا، هو أنه بعد 15 أكتوبر 1963 بشهرين وقع إحياء ذكرى الجلاء في بنزرت يوم 15 ديسمبر 1963، وكان حاضرا الزعيم جمال عبد الناصر، وكانت الجماهير في بنزرت
2: والزعيم أحمد بن بلة
0: الزعيم أحمد بن بلة بطبيعة الحال، كانت الجماهير آنذاك تهتف فلسطين فلسطين، وهذه فيها دروس كبيرة يجب اليوم أن نأخذها من الاعتبار. على أساس أنه اليوم راهو وضعيتنا في تونس ووضعية أي قطر عربي راهي مرتبطة بتحرير فلسطين، خاصة بعد ملحمة طوفان الأقصى الذي بيّنت أن هذا الكيان راهو نمر من ورق ولا يمكن أن يصمد لو اتحدت كل القوى الوطنية العربية.
1: خاصة خلينا في اللو بالأساس يا سيدي باش نلخصوا. الجلاء الأول حرر الأرض في ظرف داخلي صعب وضغط خارجي كبير، اليوم لو باش نكتبوا بلاغ جلاء ثاني شنو باش نحروا، وشنو هو الجلاء الاقتصادي من وجهة نظركم؟ نبدأ معك إذا سويسي.
2: أنا لو كان مش نصدر بلاغ جلاء ثاني، أول حاجة نبداها بأغنية عليا بني وطني اللي هي تغنيت في بالمناسبة،
3: هي أغنية الجلاء بامتياز،
2: هي أغنية الجلاء. نبدأ أسمع نعلن على ثم أن هذا هذا البلاغ يجب أن يهتم خاصة بنوع من الجلاء، إن شاء الله الجلاء الفكري. أنا هذه المشكلة، أو المشكلة لأنه مبقتش مشكلة إمكانيات ومبقتش مشكلة أرض، الأرض محرق قدامك والإمكانيات أصبحت قادرة أنك توفرها، لكن أعطيني الفكر الذي يحسن توظيف الإمكانيات ويحسن استغلال الأرض ويحسن توظيف الموارد البشرية الموجودة من أجل إنتاج تونس أخرى التي نريد.
1: محمد كمون نفس السؤال.
3: احنا مش نكمل على سيري ذالي، أنه أول شيء إذا كان الجلاء في أمخاخ التوانسة واللي هما توا ثم عنا مازالوا عنا ناس اللي مازالوا يخموا في باش يتعاملوا مع الاجنبي ويتحالفوا مع الاجنبي ضد تونس، لانه يعني الناس الكل تلوج على الكراسي. يا اخي انت تلوج على كرسي باش تشد رئيس ولا باش تشد، انت حاول باش تطلع الاقتصاد نتاعك، تحرر الاقتصاد من التبعيه للخارج، نجم نحرروه راهو كيولي اقتصاد انتاج مش اقتصاد
2: تنميه مستقله.
3: اي هذيك هي التنميه، انا نجم نولي انا اقتصاد نتاع انتاج يعتمد على الموارد الذاتيه، يعتمد باش نطلع انا القمح والزيتون وهيك، وحتى في الصناعات الصناعات الحاجات اللي قاعد نجيب فيها من برا توك وما تخلينيش ناكل، انا نجم نصنعها من هنا في تونس ونجم ترجع الصناعه في تونس، نتخلصوا من الهيمنه الاقتصاديه نتاع المؤسسات الماليه الخارجيه. وانا حبيت غير الوقت ضيق، ما نقول لك راهو

0: فرنسا ما بدات الخراب نتاعها هي وقت شاردي جول كانت في الطلوع، وكان هو كيمول كيمول السدود ومول القناطر في في في في فرنسا مولهم بالبنك المركزي الفرنسي، ما مولهمش بصندوق النقد الدولي. جاءوا ضد البنك العالمي والبنك وصندوق النقد الدولي، وجاب معه جورج بومبيدو اللي بدله وغيرله، ومن وقتها فرنسا دخلت في في في التدين، وهو كي توا غرق اكثر من
1: غرق تونس. أكثر من
2: انت تعرف ثم نكتة الدولو الفرنسيس يقولوا انه ديغول يحكي، قال لهم ثم تاكسي فارغ وقف في الشانزليزيه هبط منه جورج بومبيدو. معناها تاكسي فارغ معناها جورج بومبيدو ما مثل لا شيء بالنسبه لي.
0: هيك المؤسسات المؤسسات النقد مؤسسه النقد الدولي والبنك العالمي هما كانوا تسببوا في في في الديون اللي غرق فيها فرنسا، وبالطبيعه حتى احنا في تونس يحكم فيك انت مش تاخذ من عنده فلوس، يحكم فيك في الدعم وفي المؤسسات
1: الماليه.
2: باختصار في كلمه، التنميه المستقله في مواجهه الاقتصاد التابع.
1: هذاك هي باهي سي بدر ليك الميكروفون بعد هالجدل اللي كان موجود لهنا في الاستوديو على نفس الكلمه هذه ونفس الصوره. تفضل.
3: الجلاء الاقتصادي الخصه بثلاثه نقاط حسب رايي. النقطه الاولى الامن الغذائي، راهو يجب علينا أن نهتم بالفلاحة أولا وبالفلاحة ثانيا وبالفلاحة ثالثا وجعلنا نخلطه. راهو اليوم الأمن الزراعي هو أساس السيادة الوطنية، وانا نحب نفتح قوسين نقطة ربما تجم تفاجأ الناس، ولكن نقول راهو مسألة هذه تركيز الصناعات الأجنبية التصديرية في المناطق الفلاحية الريفية راهو قاعد يدمر في الفلاحة. نعم. رغم أنه قاعد تخلق في مواطن شغل.
1: صحيح.
3: النقطة الثانية هي الأمن الطاقي. اليوم نشوفوا أنه معركة في العالم على الطاقة، يلزمنا نحرصوا، وإحنا بلاد اللي عند الخيرات متاع الشمس وغيرها، يلزمنا نحرصوا على تأمين الأمن الطاقي ونحن سنة 2026. ثالثا وأخيرا الأمن المائي، وشفنا إحنا من خلال يعني الأزمة اللي وقعت في الصيف وحتى في السنوات الماضية مسألة السدود والمياه إلى آخره، إذن احنا هذوما الركائز الأساسية دون إطالة لليوم في 2026 كيفاش نستفيدوا من الجلاء. ما نضيف حاجة أخرى وأنه الجلاء الزراعي راهو بعد أكتوبر 1963 ليس من الصدفة أنه بعد 8 أشهر وقع تأميم الجلاء الزراعي، لأنه لا يمكن أن يستقيم يعني نجم السيادة الوطنية وتحريرها من الاستعمار الفرنسي دون أن يقع طرد المعمرين الذين جاءوا لاغتصاب الأرض.
1: شكرا لك سيد بدر السماوي، كنت معنا أتخفيق خلينا نقوله نحن الفيديو. نرجع للستوديو أكيد ونكملوا حوارنا. مش نمشي النقطة هكا صغيرة ممكن بينتكم الاثنين قبل شوية. سي محمد قال الجلاء هو الخروج من المديونية، وهذه أهم معركة لنا اليوم. هل يمكن أنه تكون معاه ضده؟ شنو اللي لازمنا كآليات اليوم من أجل الوصول لهذه النتيجة بالأساس؟
2: اللعبة الموجودة طول مسألة الاقتصاد المفتوح، الاقتصاد العالمي المفتوح يخلي ما ثماش دولة تمنع من المديونية. لكن أنا شو نقول؟ نقول المديونية هذه يزمها يزم الدولة تستفيد منها.
1: نعم.
2: أنا وقت لنا الدائم باش نستثمر باش نزيد في الناتج الداخلي الخام في الناتج الوطني الخام، مش كيف ما الدائم باش نخلص أجور ولا باش نشري مواد غذائية.
1: نعم.
2: معنى ذلك راه الدين وقت اللي يكون موجه لزيادة الثروة لا خلل فيه، أما الدين الموجه للاستهلاك معنى ونقط لغادي في مستوى الاستهلاك راه دين يولي مضر. لكن مسألة التدين هذه أعتقد أنه لأنه الدول اللي كانت أقل تدين هو الدول الاشتراكية، معنى لا تعيش اقتصاد مغلق. الآن مثلا ما حتى دولة تعيش اقتصاد مغلق، حتى الدولة اللي يحكمها الحزب الشيوعي هي من أكثر الدول رأسمالية في العالم اللي هي الصين. وبالتالي فمسألة الديون مثلا أعتقد الخطر مش في الدين نفسه، وإنما الخلل اللي يجي في مسألة توظيف الدين وين مش ننزل، ترى مش ننزل الاستثمار وقت اللي نستثمر زي لازم عائدات الاستثمار تكون أكثر من فوائد الدين، لأن أنا الدين باش نستثمر في قطاع ما يغطيليش حتى الفوائد متاع الدين ولا نخدم بالخسارة زاد. وبالتالي المسألة يجب أن تكون مدروسة ودقيقة.
1: في نص دقيقة سي محمد.
0: أنا موافق على طول سي رضا، لأنه أنا طول عمري نخدم في الديون وفي البنك وفي القروض.
1: باش تغني أم كلثوم طول عمري بخاف.
0: والقروض هذه كي تبدأ موجهة، وكي جبت المثال متاع شاردي جول راهو نجبد توا في المثال، مثال في تونس قاعدين ناخذ فلوس من عند البنك المركزي بدون فوائد. احنا الفلوس هذه ما يلزمش تمشي للاستهلاك، هذه يلزمها تمشي لتمويل الاستثمار. احنا راهو كي نستثمروا سواء في الطرقات ولا في السدود كما صارت عندنا في الستينيات وفي السبعينيات، راهو هذه مشي نهضرنا بالاقتصاد. احنا كذا كان نمشيو نمولوا بالطبيعه حتى توا حتى الامور نتاع الطاقه توا كما كان يحكي فيه، ما اذا كان توا احنا عندنا الشمس نتاعنا وعندنا الماء موجود في الصحراء، الماء موجود توا جبد القذافي من غادي في ليبيا جبدوا النهر النار الصناعي، واحنا كيف كيف نجبوا نجبدوا ورجعوا الصحراء نتاعنا خضراء، يلزمنا نقضيوا راهو على الاقتصاد الريعي.
2: الجزائر الصحراء نتاعها ولات خضراء،
0: يلزمنا نقضيوا على الاقتصاد الريعي، راهو نسيبوا الرخص هذه خلي الشباب ينجم يستثمر في برشا حاجات اللي هو تواك مكبل بها ما ينجمش، وراهو هذه باش نجموا نرجعوا ونقولوا احنا الاقتصاد المنتج باش نوليوا ننتجوا في الارض وفي الصناعه وفي التجاره، وهذاك هو اللي نجم ينقذ البلاد.
1: شكرا.
0: ويكون التدين نتاعنا بالطبيعة للانتاج مش للاستهلاك.
1: شكرا لكم. اللي فهمناها اليوم انه الجلاية 63 ما كانش صدفه، كانت ثلاث حاجات: ذكاء في استغلال ظرف دولي اللي هو خروج فرنسا من الجزائر وضغط الامم المتحده وجبهه داخليه قويه من متطوعين ومواطنين وتمويل مستحيل لكنه صار. اليوم يبدو ان المعادله هي نفس الجلاية الاقتصادي، يلزم جبهه داخليه جديده اسمها الحمايه الاجتماعيه كما قال السيد بدر سماوي، وقرار مالي مستقل كما قلت أنت سي محمد كمون، وذكاء تفاوضي كما قلت محمد رضا سويسي. الجلاء الأول جيبوه المتطوعين، الجلاء الثاني باش يجيبوه وتجيبوا المدرسة والمصنع والحماية. شكرا لكم سيدتي على قبول الدعوة. دامت تونس دولة حرة ومستقلة بإذن الله. شكرا لكم ونلتقي في الجزء الثاني جولة الظهيرة بعد بشوية مع صديقنا مورا دقطاطة، ولكم الميكروفون. شاي طيبة للجميع وعطة طيبة للناس اللي معطلة اليوم خاطر سيكتور بريفي يخدم على روحه وربي عينه إن شاء الله. شكرا لكم.

0: تصفاقس
1: الأخبار. مرحبا بكم. رئيس الجمهورية يشرف في بنزرت على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو تونس إلى 2.4% في سنة 2026. إصابة 31 عامل في انقلاب حافلة في القيروان. وفي العالم، جماعة الحوثي تؤكد أنها لم تنفذ أي عملية في المملكة السعودية، وأن ما تدعيه الرياض من استهداف المدينة المنورة بهتان، وتسريبات عن خطط أمريكية لاستخدام قنابل فائقة التدمير ضد منشآت نووية في إيران. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطني خالد سهيلي على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء في بنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياته من أجل استرجاع السيادة الوطنية. حضر الموكب والي بنزرت والمكلف بتسيير البلدية إلى جانب عدد من القيادات العسكرية ومجموعة من المقاومين الذين شاركوا في معركة الجلاء تخليدا لذكرى هذه المحطة التاريخية البارزة في مسيرة النضال الوطني. عيد الجلاء هو اليوم الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، وتحديدا من قاعدة بنزرت العسكرية عام 1963، ويمثل تتويجا للمسار النضالي والعسكري والسياسي للشعب التونسي. عبر ورمزية الذكرى مع المجاكشة.
2: عيد الجلاء يرتقي في الأذهان من مجرد ذكرى إلى عبرة ودرس في الوطنية قد لا تفلح في إسدائه أرقى الجامعات. شعب صغير العدد في شمال إفريقيا يتمكن من إزاحة جيش فرنسي كان يبسط نفوذه على رقعة من أرضه لها وزن استراتيجي واقتصادي هام. يتلقى الزعيم لحبيب بورقيبة وقتئذ مكالمة نادرة من كاتب الدولة للرئاسة الباهي لدغم تزف خبر اكتمال سيادة الدولة على ولاية بنزرت في 15 أكتوبر 1963، يومها غادر آخر عسكري فرنسي أرض الخضراء.
3: أنا وقت رئيس سيدي مبشركم بأن جميع القوات الفرنسوية تم الآن عن جميع أجزاء القاعدة، ورفعنا للعلم في مركز القيادة حيث نهنيكم بهالنصر هذا.
4: بارك الله فيك. والله ما يوري تونس بعد احتلال في المستقبل.
2: ما حدث تتويج عسكري تونسي في معركة جمعت متطوعين وبعض العناصر النظامية التونسية من جيش وحرس وشرطة بثالث جيش في العالم يمتلك أعتى الأسلحة وأقواها في تلك الفترة. معركة استمرت 5 أيام، استشهد فيها حسب مصادر مستقلة قرابة 5000 تونسي، فيما أشارت المصادر الحكومية فقط إلى 800 شهيد. أصدر مجلس الأمن الدولي قراره وانتهى الأمر، فرنسا تخرج من تونس للأبد. قبلت فرنسا على مضض بمفاوضات الجلاء النهائي وإجلاء قرابة 5000 عسكري كانوا موزعين منذ الاستقلال في 20 مارس 1956 على 5 قواعد عسكرية، أبرزها بنزرت التي تراقب من خلالها فرنسا جزءا هاما من مستعمرتها الشاسعة الجزائر، والتي تمر بفترة حساسة في ذلك الوقت. في تونس تفكر القيادة السياسية بزعامة الحبيب بورقيبة في ذلك التاريخ في الانطلاق في بناء الدولة الوطنية، لكنها تعاني من وجود فرنسي يكاد يخنق الأنفاس اقتصاديا وتنمويا.
5: جلاء الجيوش الفرنسوية أصبح شيء لا بد منه، يلزم نبادر به قبل كل قضية، قبل الاقتصاد وقبل التصميم وقبل الخبز وقبل كل شيء. يلزمنا ندخل في معركة جلاء الجيش هذا بتمامه وكماله. معركة الجلاء ستشمل كل اضطراب التونس بما فيه بنزرت.
2: الجلاء كان لابد للحرية من ثمن، بل من دم زكي يراق في ملحمة بنزرت، ستظل الأجيال تحييها والجدات ترويها كلما سنحت الفرصة للفخر حينا وللعبرة أحيانا أخرى. ومع مرور الأيام والأزمنة، هل نحتاج اليوم إلى جلاء جديد يحافظ على رأس المال البشري التونسي نقيا من كل الشوائب العرقية أو البشرية أو الثقافية؟ هل نحتاج إلى إجلاء كل تبعية اقتصادية أو زراعية؟ هل يرضى ويكتفي المستعمر بالجلاء من أرضنا؟ أم أنه قد يعوض جلاءه ونفوذه بتبعية أو بضغط أو بعمل استخباراتي قد نجهل خيوطه؟ هل يعني الجلاء استقلالية القرار الوطني فعلا؟ هل نحتاج إلى إجلاء كل الأفكار التي تتعارض مع وطن موحد سيده شعب حر أبي؟ أسئلة عديدة كلما بحثنا لها عن إجابة كان للاحتفال معنا وللذكرى مذاق.
1: بمناسبة ذكرى الجلاء، دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحية الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وأخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. من جهته أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن حماية الدولة ومؤسساتها وصون أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية جامعة تستوجب اليقظة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بمصالح الوطن العليا أو النيل من تمسكه. في بقية أنبائنا، أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم أنه يمكن لأصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب البريدية والبنكية بداية من اليوم. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% خلال العام الجاري مقابل 2.1% في تقديراته السابقة وفق تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الجاري، فيما يتوقع أن يبلغ النمو 2% خلال سنة 2027 مقابل 1.6% سابقا. وتعكس هذه المراجعات تحسنا في التوقعات الاقتصادية لبلادنا، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن قدرة هذا النمو على معالجة الإخلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني. في متابعتنا الجهوية، انتظمت اليوم بدار الأسرة في صفاقس تظاهرة شعارها على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون في إطار حملة استهلك تونسي 619. وأكد رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة محمد العذار في تصريح للأخبار أن التظاهرة تهدف إلى بعث نوادي في مختلف المؤسسات التربوية ورياض الأطفال ودور الشباب لدعم المنتوج الوطني وحماية مواطن الشغل وتعزيز السيادة الاقتصادية.
0: هي حملة انطلقت من بداية شهر مارس، والهدف والغاية منها هو تأصيل وتجذير ثقافة استهلاك المنتوج التونسي لما فيه مصلحة اقتصادنا. شعار اليوم على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون، واليوم يختتم بميثاق دار الأسرة لحملة الحب بلادنا 619 استهلاكنا. مواصلون في هذه الحملة الغاية هو بعث نوادي في مختلف المؤسسات التربوية وفي دور الشباب ودور الثقافة وفي رياض الأطفال. من مهامها هو أنه نأطر الشباب من أجل خلق هذه الثقافة الاستهلاكية للمنتوج التونسي، وتواصل مع المؤسسات الاقتصادية لدعوتها إلى تحسين جودة المنتوج التونسي.
1: وفي شأن تربوي، نظمت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد اليوم يوما مفتوحا للتعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيه بما يساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة. منسقة اليوم المفتوح إيمان تقتق مرزوق أوضحت في تصريح للأخبار أن الهدف من التظاهرة هو تحفيز المربين على الانخراط في البرنامج والتعرف على فرصه وإمكانياته في دعم التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.
6: برنامج تأمة رقمية برنامج أوروبي يعمل على مشاريع بيداغوجية تربوية بطريقة تشاركية بين شركاء المشروع، تقوم على الإبداع البيداغوجي، على التجديد في القسم، كيفية استعمال تقنية حديثة في القسم. التوج النهائي متاع كل مشروع يكون بطريقة تشاركية بين شركاء المشروع. من بعد إذا كان المشروع ممتاز ويعمل على الإبداع والابتكار التكنولوجي واستعمال تقنيات حديثة والعمل التشاركي، يتحصل على شهادة في الجودة خاطر يقع تقييم المشروع من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية، يأخذ المشروع على شهادة الجودة الوطنية بعدد يفوت 20، دونك يتحصلوا على شهادة في الجودة الأوروبية، ثم يجم يشارك المربي في مسابقات وطنية وأوروبية. أثر المشروع هذي عن مربي تطوير المهارات التدريسية، تطوير البيداغوجية الحديثة، تعمل محكم للتقنيات الحديثة.
1: جد صباح اليوم حديث مرور بالطريقة الحزامية في مدينة القيروان تمثل في انقلاب حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان، تسبب في إصابة 31 من عمال أحد المصانع هناك. استقبلهم المستشفى الجامعي ابن الجزار في المدينة، وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، مشيرا إلى أنهم يخضعون للإسعافات والفحوصات اللازمة وحدة الغالبة، وأبرز أن أغلبهم يغادرون المستشفى بعد اكتمال الفحوصات، فيما يخضع 4 منهم إلى فحوصات معمقة على أن يتم إيواءهم بالمستشفى وفق نتائج الفحوصات. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة في قطاع غزة. أكد المتحدث باسم قوة جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع عدم تنفيذ أي عملية اليوم لاستهداف الأراضي السعودية، وشدد في بيان على أن ما تدعيه المملكة السعودية من استهداف باتجاه المدينة المنورة هو بهتان عظيم وكبير. قالت شبكة CNN الأمريكية أن الجيش الأمريكي يطور خطط لمواجهة البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على استئناف الهجمات قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل أو بعدها. اتهم وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو واتهم إيلون ماسك باستخدام منصته للتواصل الاجتماعي في تدبير حملات مضايقة واسعة النطاق عبر الانترنت ضد قادة أوروبيين، وذلك في معرض انتقاده للجهود الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار بلده فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وفي تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، رئيس الجمهورية يشرف في بنزرت على أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، إصابة 31 عاملا في انقلاب حافلة في القيروان، صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو تونس إلى 2.4% في العام الجاري، وجماعة الحوثي تؤكد أنها لم تنفذ أي عملية اليوم في المملكة، وتسريبات عن خطط أمريكية لاستخدام قنابل فائقة التدمير ضد المنشآت النووية في إيران.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiusfax.tn.
1: إلى أخبار الرياضة مع الزميل فتحي الصامت، تقبلوا أجمل تحيات أمن القبسي ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة
10: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: عشرتنا ما تفاش
13: وحكايتنا ما تتنسيش.

سبور نيوز. مساج دقيقة بعد الساعة الواحدة حبارضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بأخبار نادي الصفاقسي اللي كان وصل اليوم إلى مدينة أبيجان الإيفوارية بعد تأخير في موعد الرحلة الجوية تجاوز 5 ساعات لتبدأ بذلك المرحلة الأخيرة من تحضيرات الفريق قبل خوض مباراته الأفريقية المقبلة. نذكروا أن ممثل كرة قدم التونسية نادي الصفاقسي سيواجه فريق أكاديمية مادو ديالو لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة قدم في لقاء طلع خلاله الفريق للعودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه على مستوى مواصلة المشوار القاري. مباراة مبرمجة بعد غد السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. وأكيد الإطار الفني مطالب باستغلال الوقت المتبقي لضبط الجوانب الفنية كذلك البدنية وتجهيز اللاعبين لهذا الموعد المهم. ذكروا أنه فريق النادي الصفاقسي 24 لاعب على ذمة المدرب محمد الكوكي. على مستوى حراسة المرمى دحمان حلاوي بجمعية. بالنسبة للمدافعين علي معلول مثلوثي مونديكو حبشية دربالي المهذبي ومحمد أمين بن علي. في وسط الميدان حسن مدوى دراجو موتيابا موتيبي صغير جاكن بي العبسي ومحمد ترابلسي. والمهاجمين بن صير تراعي بالوافي أوغبولي لوليندو ذويب وديارا. دائما على المستوى الافريقي ومع مسابقه كاس الكاف المديره لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي اعلنت عن عمليه بيع تذاكر مباراه فريق امام الريال باماكو المالي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقه كاس الكاف. انطلقت اليوم باسعار تخص 15 و30 و50 دينار مقابل نذكر في ملعب طيميري بصفاقس. اليوم بدات عمليه البيع من الساعه 9 صباحا ومش تتواصل الى حدود الساعه 6 مساء بشبابيك ملعب الطيب المهيري. غدوه الجمعه كيف من 9 صباح للستة بشبابيك ملعب الطيب المهيري. ويوم المباراة من الساعة 9 صباحا إلى غاية انطلاق اللقاء بشبابيك قاعة الرايد البجاوي. نذكروا ترجي جرجيس يستضيف ريال باماكو المالي على أرضية ملعب الطيب المهيري نهار السبت انطلاقا من الساعة 3:30. فيما يخص كأس رابطة الأبطال الأفريقية وصل منذ قليل وفد النادي الأفريقي إلى الكونغو الديمقراطية تحديدا لمدينة لوبوباتشي استعدادا لمواجهة فريق تيبي مازامبي بعد غد السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر. رحلة النادي الأفريقي اللي كانت انطلقت بالأمس استغرقت تقريبا 15 ساعة بين إسطنبول أديس أبابا ثم الكونغو الديمقراطية. فريق الترجي الرياضي التونسي سيتحول بعد غد السبت إلى ليبيا لملاقاة مضيف نادي السويحلي الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا. المباراة تقع برمجتنا الحد على ملعب مصراتة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. على المستوى الوطني والإفريقي أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن مباراتي الذهاب والإياب اللي بتجمع المنتخب التونسي بنظير الليبي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية كأس أفريقيا للأمم 2027 باش تدور نهار 13 و17 نوفمبر القادم. من المقرر باش تدور مباراة الذهاب في تونس ومباراة الإياب في ليبيا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان عين الحكم المغربي حمزة الفارق لإدارة مباراة الذهاب اللي باش تكون في ملعب الطيب المهيري نهار الجمعة 13 نوفمبر انطلاقا من الساعة 5 مساء. تدور أيام السبت والأحد والخميس 17 و18 و29 أكتوبر مواجهات الجولة السادسة ذهاب البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البرنامج كالآتي: المقابلة الكل تتلعب في 2:30 بعد غد السبت لقاء أمل حمام سوسة مع اتحاد بنقردين. نهار الأحد 18 أكتوبر مستقبل مرسى مع نجم متلوي نادي حملمف مع شبيبة العمران. الاتحاد المنستيري مع تقدم سقيط الدير. الأولمبي البيجي مع النجم الساحلي. ونهار الخميس 29 أكتوبر نادي الإفريقي مع نادي البنزرتي. نادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي التونسي. والملعب التونسي مع الترجي الجرجيسي. نادي الشرطة العراقي أعلن القطيعة مع المدرب التونسي سامي ترابلسي بالتراضي. النادي العراقي كان نشر في بلاغ ليه بالأمس أنه أنهى ارتباطه مع كامل أعضاء الإطار الفني للفريق الأول لكرة القدم. ذكر نادي الشرطة العراقي يحتل المركز السادس لبطولة الدرجة الممتازة العراقية برصيد 16 نقطة بعد مرور 9 جولات. على مستوى رياضات القاعات الآن، رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عم مجيد كيلاني جرات كان تسلم مهامه الجديدة كمستشار للشؤون التحكيمية لدى الاتحاد الأفريقي للعبة، وذلك تقديرا لمسيرته الزاخرة بالنجاحات وإسهاماته البارزة على مستوى تطوير التحكيم في أفريقيا. وأفادت جامعة الكرة الطائرة بأن مهام عم مجيد كيلاني جرات سترتكز على وضع استراتيجية متكاملة لدعم قيادة الاتحاد، وكذلك ترتكز على تحديث قطاع التحكيم وتكثيف برامج التدريب والتقييم فضلا عن توحيد المعايير واكتشاف وصقل الطاقة الشابة لتشريف القارة في المحافل الدولية.
وما دمنا مع لذة القاعات برنامج مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد اللي باش تكون بعد غد السبت في قاعة ابن خيار في الأربعة، لقاء بعث ابن خيار مع النجم الساحلي، في نفس التوقيت في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين مع ترجي، في قاعة الحمامات في الساعتين جمعية الحمامات مع مكارم المهدية، في قاعة منزل تميم في الأربعة الاتحاد التميمي مع المنزل الرياضي، في قاعة جمال كذلك في الرابعة نادي كرة اليد بجمال مع نصر طبلبة، وفي قاعة الجورجاني في الماضي ساعة دون حضور الجمهور النادي الأفريقي مع نادي ساقط الزيت. يومي السبت 17 والأحد 18 أكتوبر باش يكون الموعد مع مباريات الجولة السابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نهار السبت في قاعة حمام سوسة في 3 النجم الساحلي مع اتحاد الأنصار، في قاعة بوهيمة بيرادس في 5 النجم الراتسي مع الاتحاد المنستيري، في جرومباليا في 5 كيف كيف الدالية الرياضية بجرومباليا مع شبيبة المنازة، في قاعة بيرشلوف في نابل في 5 الملعب النابلي مع شبيبة القيروان، وفي قاعة حمام سوسة في 6 النادي الرياضي بحمام سوسة مع نجم حقود الكرم. نهار الأحد باش يكون الموعد في قاعة الجورجاني في 3 متاع العشية بلقاء النادي الافريقي والنادي الصفاقسي. كرة القدم على الصعيد العالمي، يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لزيادة حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير اللعبة حول العالم خلال الفترة من 2027 إلى 2030 عبر ضخ أكثر من 6 مليارات دولار في الاتحادات الأعضاء ومشروعات تطوير كرة القدم. هذه الخطط تأتي في إطار توجه الفيفا لإعادة استثمار عوائد كرة القدم في تطوير اللعبة على المستوى العالمي. وما دمنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ذكروا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قرروا تأجيل نهائيات بطولة العالم 2026 لهذه الفئة واللي كانت مقررة في جدة بين 16 و 25 أكتوبر بسبب الهجمات الأخيرة اللي استهدفت السعودية، وكانت اليابان والبرازيل سحبوا منتخبيهم للرياضات الإلكترونية نهار السبت بعد مراجعة الوضع الأمني في الدولة المضيفة. والتطورات الأمنية ألقت بظلالها على عدد من الفعاليات الرياضية المقررة في المملكة العربية السعودية بعد مجرى تأجيل كذلك بطولة الملوك الستة للتنس من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما أكدت كذلك الجولة الآسيوية للغولف أنها تواصل مراقبة الأوضاع قبل انطلاق بطولة السعودية الدولية في الرياض الشهر المقبل. وكذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قال أنه لا يستبعد تأجيل كأس آسيا إلى عام 2028 إذا استدعت الظروف الأمنية ذلك. غياب الجناح الدولي البرازيلي ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر وحمل اللقب ضمن الليغا بعد إيقاف 4 مباريات وذلك بعد طرده بسبب شد شعر أحد لاعبيه في ريال السبت الماضي، لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم قالت أن اللاعب البرازيلي سيعاقب بالإيقاف 4 مقابلات من بينها مواجهة اف سي برشلونة في 25 أكتوبر، وأوضحت أن العقوبة تضمن الإيقاف مبارتين بسبب البطاقة الحمراء وزوز مباريات إضافية بسبب احتجاجاته تجاه الحكم. باش نختم بالدوري الاوروبي الجوله الثانيه، ابرز مباريات اليوم 6 غير ربع اليوم مع كريستال بالاس، سالزبورغ مع الميلان، تورينسي مع ساندرلاند، كيف كيف في نفس التوقيت يونيون سانغلواز مع ريال سوسيداد، في 8 تاع الليل بورنموث مع شتروم غراتس، بنفيكا مع سلتيك، سيلتا فيغو مع جوفانتس، دينامو زغرب مع اندرلخت، هوفنهايم مع بشكتاش، واولمبيك مارسيليا مع اولمبياكوس. 23 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على مجدعة صفاقس، نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية أمير جموسي على مستوى الإخراج التقني، مرعى مجمل في الإخراج الرقمي، فتح السامة على مستوى الإعداد والتقديم، وفاطمة أكيد ترجع لكم بعد قليل. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز. زوايا الأحداث. زوايا الأحداث. زوايا الأحداث.

0: زوال أحداث. زوال أحداث.
1: رقعة الشطرنج. مرحبا بكم الناس الكل في زوايا الأحداث، ونمشي لرقعة شطرنج وفيها تقرير لآخر الأخبار والمستجدات الجيوسياسية. معكم أنا فاطمة مغني القادري في الأعداد والتقديم، معنا في الإخراج الإذاعي أميرة الجاموسي. اليوم باش نحكيو على ثلاث حاجات كبار قاعدين يصيروا في العالم في التوقيت هذية، وكل حاجة فيهم تنجم تبدل حياتنا غدوة. الحاجة الأولى السعودية والحوثي، الحرب رجعت بالرسمي وبصفة جدية وواقعية على أرض الواقع اللي بيناتهم كان ثم هدنة من سنة 2022. الناس نسات الحرب ورجعت توا للأسف تعيش في رهانات الحرب وبقوة زادة. من أول أكتوبر الحوثيين ضربوا 5 مطارات في السعودية ب10 ضربات، آخرهم مطار الرياض نهار 10 أكتوبر، صاروخ طاح في سارة متاع المسافرين و12 ماتوا الله يرحمهم و309 اتجرحوا والمطار تسكر. السعودية ما سكتتش، قالت لكل الناس اللي موجودين في اليمن اخرجوا من محطة النفط الكبيرة في صنعاء باش نضربوها، والحوثي قال كان تضربونا باش نضربوا الشركة متاعكم متاع النفط أرامكو، وانتم وقتها تعرفوا اللي ثم وشو ينجم يصير. وعليش هذا مهم لنا احنا؟ على خاطر السعودية قالت كلمة واحدة، ما عادش نحكيه على صلح لين الحكومة اليمنية ترجع أراضيها الكل. وإيران وقتها دخلت على الخط وقالت نحب نرسي الصلح بينات زوز أطراف هذوما، الحوثيين اللي محسوبين عليهم والطرف السعودي. يعني باختصار حرب نفط، حرب مطارات، والبحر الأحمر ومضيق هرمز اللي يتعدى منه النفط متاع العالم الكل مهدد. كي يتسكر هرمز سوم البترول يطير، فاتورة الضوء متاعنا احنا زادة كيف كيف تطير وتطير برشا. الحاجة الثانية أوكرانيا وأمريكا. أي سيدي اللي يحبني واللي يكراني يزيد توا في الراديو ويسمعنا بالقداء، انفسرها لكم بالفلاقي. أمريكا عندها فلوس روسية مجمدة، عندها من أول الحرب اللي بدأت تقريبا توا عندها 4 سنين مئات المليارات. توا أمريكا قالت للأوروبيين إيجا نفكوا شوية من الفلوس هذية ونعطيهم الصندوق أمريكي هو اللي يتصرف فيها باش نجيبوا روسيا لطاولة المفاوضات ونعملوا صلح بالسيف ونحطوا زوز أطراف على أرض الواقع ونحطوهم بين يعني بين المطرقة والسندان. في نفس الوقت ترامب قال لزيلنسكي رئيس أوكرانيا يزي ما عادش تضرب مصافي النفط الروسية، راك غليت علينا البترول. وهذا اللي قاعد يصير في العالم. زيلنسكي قالوا لا لا يا سيدي مانيش باش نفك الضرب وباش نمشي لقدام. اي وقتها شعملت امريكا وسي ترامب اتغشش برشا، وشنو عمل في وقتها؟ هدد باش تقص عليه حاجتين مهمين برشا لزيلنسكي والاوكرانيا، المعلومات متاع الاقمار الصناعية، يعني ما عادش تقول له وين روسيا باش تضرب بالاساس، ما عادش تعطيه التحديدات الزمنية والمكانية، الانترنت متاع ستارلينك متاع ايلون ماسك اللي الجيش الاوكراني يخدم به باش يسير الدرونات ويضرب مباشرة مصافي النفط الروسية. يعني امريكا كأنها قالت الاوكرانيا يا تمشي على كلامي يا نخليك وحدك، واوروبا هي اللي قاعدة وحدها توا تعاون في اوكرانيا. هذيك علاش هو منعرج كبير. امريكا اللي كانت ساندت اوكرانيا ولا تتحب تسكر الحرب باي ثمن، حتى علو على حساب اوكرانيا اللي كانت حليفتها منذ البداية. نمشي للحاجة الثالثة واللي من خلال العنوان يقول البحر أصبح هو أكبر كابوس على الصعيد الدولي. إيران والحوثيين فهموا اللعبة بالكدا، قالوا نضربوا السفن في البحر توا أمريكا تخاف وأسعار النفط تطلع، وهذا اللي قاعد صاير توا، سفن تغرق في هرمز وطيارات ما عادش تحب تتعدى فوق السعودية. حسين سبدة الموضوع الكل، قبل كنا نحكيه على غزة، توا اللعبة كبرت برشا. الحرب الحقيقية اللي تنجم تبدل الدنيا هي الحرب السعودية اليمنية. كان كبرت باش نشوفوا أزمة بترول وأزمة طيران وأزمة غلاف العالم الكل، وتونس ما هيش بعيدة برشا لأنه ما احناش في جزيرة معزولة. هذه هي كانت رقعة الشطرنج متاع اليوم. ربي قدر الخير، اقعدوا معنا بعد بشوية ضيف اليوم.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم زوايا الأحداث مازال متواصل معكم اليوم 15 أكتوبر 2026، وكما قبيلة شوية شفتوا معنا في رقعة الشطرنج العالم على صفيح ساخن فعلا، هل هي منعرجات حرب عالمية ثالثة، هل هي منعرجات لمزيد تفعيل مسألة الاستقطاب المزدوج بين المعسكر الشرقي والغربي، هذا اللي باش نحكيوا عليه أكيد في المناسبات إن شاء الله المقبلة. لكن الآن ضيف الأستاذة وداد العربي الباحثة المتخصصة في الشأن الإسرائيلي بمركز البحوث الاقتصادية والسياسية من القاهرة مباشرة، ما باش نطرحوا سؤال هام جدا. الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم 27 أكتوبر 2026، انتخابات ما هيش عادية لأنها تجي بعد أطول حرب في تاريخ إسرائيل، وبعد أزمة ميزانية كانت تتهدد بإسقاط الحكومة، وفي ظل تحذيرات حتى من تقارير استخباراتية أمريكية من خطر انقسام داخلي حاد يهدد إسرائيل قبل الانتخابات. المشهد اليوم حسب كل القراءات لم يعد صراع بين يمين ويسار، بل صراع داخل معسكر اليمين في حد ذاته بين تيار أقصى اليمين بقيادة وتيار يمين وسط معارض لنتنياهو أكثر مما هو حامل لمشروع بديل. مع الأستاذة وداد باش نحاولوا نفهموا عمق هذه الانقسامات وتأثيرها على نتيجة الانتخابات وطبعا مستقبل إسرائيل. أستاذة وداد أهلا وسهلا بك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس، الباحثة المتخصصة في الشأن الإسرائيلي من مركز بحوث الاقتصادية والسياسية من القاهرة مباشرة، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بيك يا استاذه فاطمه، اهلا وسهلا بيك، اتشرفت بيك طبعا وبكل مستمعينك على راسي والله، اهلا وسهلا.
0: شكرا والف شكر ليك اكيد على قبول الدعوه في حصه زوايا الاحداث. نبدا معك من المحور الاول صديقتي، خريطه الانقسام الداخلي، هل اسرائيل على حافه حرب اهليه؟ استاذه كل التقارير تحكي على مزيج متفجر في الداخل الاسرائيلي اليوم، غضب من اعفاء الحريديم من التجنيد، عوده الاف جنود الاحتياط بصدمات نفسيه، عنف المستوطنين في الضفة، وأزمة اقتصادية وعسكرية، هل نحن فعلا أمام انقسامات مجتمعية بنيوية تتجاوز السياسة؟ وهل توصيف خطر حرب أهلية مبالغ فيه أم واقعي فعلا؟
1: خليني أتفق معاك في جزء واختلف في جزء.
0: أكيد.
1: الجزء اللي أنا هختلف معي أو هتفق معاك فيه في الأول، الجزء اللي هنتفق فيه إن هو فعلا في انقسام مجتمعي في إسرائيل، في انقسام مجتمعي كبير على مستوى العلمانيين والحريديم، وخاصة في أزمة التجنيد، زي ما يعني أنا متفقة معاك، أزمة التجنيد في إسرائيل النهاردة أزمة كبيرة جدا وأزمة خطيرة على المدى البعيد، لأنها بتفرق بين المتدين وبين أو بين اليهودي الحريدي أو فئة اليهودي المتدين والحريدي بدرجة كبيرة، وبين الشخص العلماني، وهم دول اللي بيخدموا في الجيش الاحتياط الإسرائيلي. بعد 3 سنوات من الحرب جيش الاحتياط الإسرائيلي استنزف، تم استنزافه بالفعل. فلما تستمر إسرائيل النهاردة أنها برضو تمنع الحريدين من الدخول الجيش، هم يعني أو الحريدين يمتنعوا بقى، هي إسرائيل عايزاهم، في فئة كبيرة في إسرائيل بتنادي بتجنيد الحريدين، بالفعل في قرارات المحكمة العليا بتجنيد الحريدين، لكن امتناع دخول الحريدين بتغطية بقى من الحكومة اليمينية الحالية، هي دي الأزمة الحقيقية، هي دي الأزمة اللي بيعاني منها إسرائيل. احنا طبعا على مدار يعني كل أسبوع، كل يوم سبت تقريبا أو خميس بيكون في مظاهرات في إسرائيل، الحريديم عاملين مظاهرات وقاطعين الطرق ورافضين إن هم يتجندوا، ورافضين كمان اعتقال المجموعة منهم، تم اعتقالهم على خلفية رفضهم التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي في أزمة، لكن مسألة الحرب الأهلية دي مسألة بعيدة شوية، هي دي نقطة اللي أنا بختلف مع حضرتك فيها،
0: أكيد.
1: إن هي مسألة إن يكون في حرب، يكون في حرب أهلية على المدى القريب، لا دي مسألة بعيدة بشكل كبير في المرحلة اللي احنا فيها النهاردة، خاصة وإن طبيعة الطبيعة البشرية حول العالم لما بيكون في حرب مثلا في مكان ما، لما بيكون في أزمة في أي دولة، يعني مش في كيان الاحتلال الإسرائيلي بس، فبالتالي الجمهور بتاع الدولة دي أو الشعب الموجود طبيعي بيتفق على ان هم يصفوا صف خلف القيادة حتى لو هم رافضينها في ظل الحرب. وهو ده على فكرة بالمناسبة اللي حصل وقت 7 أكتوبر. أكتوبر كان في أزمة كبيرة جدا في إسرائيل اسمها أزمة التعديلات القضائية أو الثورة القضائية، بنيامين نتنياهو كان عايز يدخل بعض القوانين، يدخل بعض التعديلات على النظام في كيان الاحتلال الإسرائيلي بحيث أنه يحجم دور القضاء في اتخاذ القرارات ويخلي أن القرارات بيتم بشكل أكبر من الكنيسة دون اللجوء للقضاء. وده طبعا كان هيحجم ويقاود الديمقراطية في إسرائيل. فكان فيه مظاهرات كبيرة جدا، مظاهرات تقريبا استمرت 17 شهر في كيان الاحتلال الإسرائيلي. كان فيه مظاهرات وكان فيه مواجهات بين مؤيد لبنيامين نتنياهو ومؤيد للتعديلات القضائية وقرارات بنيامين نتنياهو وبين معارض المعارضة في إسرائيل رافضة تماما التعديلات القضائية. بالتالي لما بقول لحضرتك إن هو لما حصلت 7 أكتوبر جمهور كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف وراء القيادة في البداية، ده طبعا حصل. لكن أزمة النهاردة، أزمة الحريديم والجيش جدا عاملة انقسام في ظل التهدئة المؤقتة موجودة في كيان الاحتلال الإسرائيلي أو التهدئة الحالية.
0: نعم نعم.
1: قطاع غزة يعني نقول وقف إطلاق النار هش بس موجود، على الجبهة اللبنانية برضو هشة بس موجودة بين إسرائيل وبين إيران. بالتالي إيران برضو القصف إنها تقصف إسرائيل قل في اللحظة الحالية ومش موجود. فبالتالي الشارع الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي بدأ يفكر في إن أزمة الحريديم لازم تطلع تاني، وأزمة كمان يعني اتفتحت بقى أزمات تانية أخرى في كيان الاحتلال الإسرائيلي عاملة مشاكل على رأسها. مثلا إن معظم المظاهرات ومعظم الرأي العام النهاردة في إسرائيل بيتكلم على ضرورة فتح لجنة تحقيقات، ضرورة إن يكون في تحقيق في اللي حصل في 7 أكتوبر. 7 أكتوبر لما حصل طوفان الأقصى في عدد كبير جدا من الإسرائيليين اتقتلوا واتصابوا، كان في محتجزين في قطاع غزة. النهاردة جمهور الاحتلال الإسرائيلي بيطالب بلجنة تحقيقات ولجنة تقصي حقائق للحصل.
0: نعم،
1: خلينا حصل 7 أكتوبر.
0: خلينا نمشي مباشرة من النقطة هذه فعلا، لأنه هذه النقاط هي اليوم اللي بش يقع أخذها بعين الاعتبار في خضم انتخابات 2026، والعنوان صراع داخل اليمين وليس يمين ضد يسار. الانتخابات المقبلة قانونيا كانت مقررة في أكتوبر 2026، وتم حتى تمديد حالة الطوارئ لبعد 3 نوفمبر، لكن التحليلات تقول أنه لن تكون مواجهة بين اليمين وخصومه، بل صراع داخلي بين نتنياهو وبنت كممثل اليمين الوسط. إلى أي مدى أستاذتي يمكن أن يصل هذا الصراع بين الطرفين؟ اختفى معسكر الوسط واليسار فعلا، وما هي حدود أسماء مثل أيزنوكنت أو بنت في إسقاط نتنياهو؟
1: خليني في الأول أكلمك كده على الانتخابات في كيان الاحتلال الإسرائيلي النهاردة. الخريطة الانتخابية في كيان الاحتلال الإسرائيلي النهاردة بين معسكر نتنياهو واليمين، ودي فيها حزب الليكود وفيها حزب عتيمة يهودات وحزب الصهيونية الدينية، حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش وحزب الليكود بقيادة نتنياهو وحزب عتيمة بقيادة بن غفير. وطبعا الائتلاف أو الحزب اللي طفى على السطح مؤخرا وهو حزب عنخاي إسرائيل شعبك يا إسرائيل، ده بقيادة أوفير وينتر. أوفير وينتر ده برضو يميني وهو تابع لبنيامين نتنياهو. دي الجبهة أو ده الخط الأول في الخريطة الإسرائيلية أو خريطة الانتخابات الإسرائيلية 2026. بعد كده بيجي الخط الثاني وهو خط المعارضة، وهو إلى حد ما مش هنسميه يسار، بس هو يعني يضم يسار في خط المعارضة، يضم أحزاب يسارية وأحزاب يمينية وسطية.
0: نعم.
1: لما أكلم حضرتك على الأحزاب اليسارية هتلاقي عندك مثلا حزب يائير جولان، لما أكلم حضرتك مثلا على حزب يميني وسطي هتلاقي الائتلاف أو الـ الـ الـ الـ القائمة المشتركة بين لابين، بين يائير لابين وبين نفتالي بنت اللي هي معا قائمة معا. لما أكلم حضرتك على الحزب بقى اللي بيواجه الليكود النهاردة بشكل كبير منتشر في وسائل الإعلام هو حزب يشار. تيجي بقى في الدرجة الثالثة أو في الخط الثالث في الخريطة الانتخابية في إسرائيل النهاردة قبل انتخابات 2026، هي قائمة الأحزاب العربية والقوائم المشتركة بالنسبة للأحزاب العربية، سواء فيها سامي أبو شحادة، سواء فيها أحمد الطيبي أو اسمه منصور عباس. دي القائمة الموحدة هي بتاعت منصور عباس، لكن شاركة فيها الأطراف اللي أنا كلمت حضرتك عنها، أحمد الطيبي شحدة ويوسف جبارين. الأحزاب العربية برضو موجودة في الخريطة، لكن قام تيجي الأحزاب اليمينية لأنها أو يعني ائتلاف بنيامين نتنياهو بالأحزاب اليمينية لأنهم القائمة الأكبر. على أرض الواقع يتقدم جادي أيزنكوت. لكن خليني هنا يا عزيزتي أكلمك في نقطة مهمة جدا، وهي نقطة إن مش معنى إن أرقام جادي أيزنكوت حزب يشار عالية إن هو كده خلاص سيطر على مقاعد الكنيست.
0: نعم.
1: النهاردة لما بنتكلم على الحزب أو النظام السياسي في إسرائيل واللي بيقود الحكومة بعد كده بعد أي انتخابات، مش بيكون متوقف على ان الحزب ده جمع اكبر عدد من المقاعد، لا بيكون الحزب دوت قدر على ان هو يجمع عدد كبير من الائتلاف، 20 مقعد

0: نعم أستاذة وداد، قبل ما نحكيو نعم لو سمحتي قبل ما نمشيو للتبعات ما بعد النتائج، خلينا نحكيو خاصة اليوم العمل على أهم الملفات التي ستحدد صوت الناخب: التجنيد، الميزانية، والحرب. الحكومة الحالية في السلطة منذ 2022 وهي ائتلاف يميني ديني، وانقسمت في العامين الماضيين بسبب الحرب في غزة وقضية إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة الإلزامية. وحتى ميزانية 2026 كانت محطة مصيرية لبقاء الحكومة أو الذهاب لانتخابات مبكرة. برأيك ما هو الملف الأول رقم واحد الذي سيصوت عليه الإسرائيلي اليوم؟ الأمن، الاقتصاد، أم قضية الحريديم والمساواة في تحمل العبء؟
1: في البداية يعني كل الجمهور الإسرائيلي طبعا، وكلام ده مش بس في وسائل الإعلام أو في المراكز البحثية، ده كمان من خلال متابعتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بيتكلموا في مسألة الأمن واستمرار الحرب. الجمهور الإسرائيلي بالفعل تعب من استمرار الحرب على مدار 3 سنوات على جبهات مفتوحة في جميع الأماكن، في سوريا وغزة ولبنان وإيران والعراق، جبهات كلها بنيامين نتنياهو واليمن بنيامين نتنياهو عمال يفتحها. النهاردة الجمهور الإسرائيلي بيراهن في البداية أو بيطالب في البداية الحكومة المقبلة أيا كانت مين بتوفير الأمان، خاصة على الجبهة الشمالية، لأن الجبهة الشمالية تعتبر أكثر جبهة معرضة للقصف النهاردة، أكثر جبهة مفتوحة مهما حاول بنيامين نتنياهو أنه يسيطر عليها. حجم حزب الله لا خلاف على تحجيم حزب الله بشكل كبير وتقويت قوته بشكل مؤقت، لكن ده ما يمنعش أنه برضه تعتبر جبهة شمال كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشمال. الجبهة دي تعتبر أخطر جبهة على إسرائيل. خلينا أقولك إن لما حصلت إن حزب الله انضم لعملية طوفان الأقصى وانضم للمقاومة وبدأ يقصف شمال كيان الاحتلال الإسرائيلي في تقريبا أكثر من 1000 وحدة سكنية، ويمكن أكثر كمان من الوحدات أو المجمعات السكنية في كيان الاحتلال الإسرائيلي تم قصفها بشكل مباشر. في مستعمرات في شمال كيان الاحتلال الإسرائيلي خرج الإسرائيليين منها وراحوا قعدوا في فنادق على حساب ميزانية الدولة أو على حساب ميزانية كيان الاحتلال الإسرائيلي في قلب الفنادق في الوسط، في وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب وغيرها. تعتبر جبهة الشمال كيان الاحتلال الإسرائيلي الجمهور النهاردة معظمه بيطالب بمسألة الأمان، يبقى فيه أمن ويبقى فيه يعني زي ما بيقول كده سياسة لحل الأزمات. حرب إسرائيل من وجهة نظرها في مراكزها المراكز البحثية النهاردة، يعني مثلا مركز INSS، معهد INSS، معهد دراسة الأمن القومي الإسرائيلي، معهد دراسة الأمن القومي الإسرائيلي عمل أكثر من دراسة بيتكلم فيها على أن إسرائيل حققت بالفعل انتصارات عسكرية لا خلاف، ده بالنسبة لهم شايفين ومعترفين أن إسرائيل حققت انتصارات عسكرية، لكن الانتصارات العسكرية دي لم تترجم حتى اللحظة للانتصارات السياسية. ايه فايدة الانتصار العسكري اللي لم يترجم على ارض الواقع الانتصار السياسي؟ اسرائيل بالفعل فشلت سياسيا واستراتيجيا، فشلت في انها ترسي السلام او تحط قواعد للسلام او تحط قواعد حتى لحمايتها هي بعيدا عن حماية الاخرين، فشلت في انها تترجم الانتصارات العسكرية لانتصارات سياسية وصفقات مريحة وصفقات امان على ارض الواقع.
0: وهذا العنوان
1: النهاردة بيطالب
0: وهذا العنوان أمين. اللي وصلنا الآن فعلا إلى هذه النقطة الهامة جدا المفصلية للانتخابات أكتوبر 2026. ماذا بعد 27 أكتوبر أستاذة وداد؟ تأثير النتيجة على الفلسطينيين والمنطقة بالأساس، وهذا اللي يهمنا نحن على مستوى الصعيد الدولي وكذلك العربي، سواء بقي نتنياهو أم جاءت حكومة يمين وسط، هل نتوقع تغيير حقيقي في سياسة إسرائيل تجاه الحرب الضفة وغزة، أم تراكم العوامل والضغوط سيجعل أي حكومة قادمة عاجزة عن إدارة خلافاتها الداخلية، فما بالك بإدارة ملفات خارجية عميقة جدا كما قمتم بشرحها معنا الآن أستاذة وداد؟
1: في البداية خليني أقولك أن بعد 7 أكتوبر في قدامنا 3 سيناريوهات، منهم سيناريو مهم جدا وقد لا يكون منتشر أو قد لا يكون يتحدث فيه كثير يعني، وهو موجود بالفعل وهو سيناريو مهم جدا، وهي سيناريو عودة الجمود السياسي في إسرائيل. عودة الجمود السياسي مرة أخرى من 2019 ل 2022 تم انتخاب أكثر من حكومة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن الحكومات كانت بتسقط بعد مدة بسيطة جدا، حالة من الجمود السياسي، ائتلافات بتتم بالفعل على أرض الواقع، ومنها مثلا ائتلاف نفتالي بنت ومنها حكومة يائيل لبيد. حكومات كانت بتكون موجودة على أرض الواقع لكن كانت بتفشل في الإدارة، وبالتالي بينسحب أعضاء

0: من الائتلافات، فبالتالي بتسقط الحكومه بشكل او باخر. فحاله الجمود السياسي ده سيناريو يعني بنسبه كبيره قد يحدث مره اخرى في ظل حاله الاستقطاب جوه كيان الاحتلال الاسرائيلي، وفي ظل حاله التشظي بين القوى السياسيه في كيان الاحتلال الاسرائيلي، وفي ظل الازمات الداخليه. اسرائيل فيها ازمات داخليه كثيره، لكن كل ازمه لوحدها تبان بسيطه، لكن الازمات كلها مع بعضها هي دي الازمه.
1: صح،
0: هي دي المشكله الكبيره اللي عندهم.
1: صح.
0: فالسيناريو الاول هو سيناريو حاله الجمود السياسي. عندنا سيناريو تاني، وهو ان يوصل فعلا اليسار للكنيسة ويوصل ان هو المتحكم او هو المسؤول عن الحكومه، سواء بقياده جادي ايزنكوت او غيره، او يعني هنقول اليسار او اليمين الوسط. في حاله ان وصل هذا او ذاك في الحكومه في السيناريو التاني، هيكون عندهم اهداف اهمها هي محاوله يعني زي ما بنقول كده انقاذ ما ينقذه، ما يمكن انقاذه من ناحيه ان هو يحاول ان هو جبهه غزه ما تتفتحش للحرب تاني.
1: نعم.
0: ويحاول بقدر الامكان ان هو ما يعني هو مش هيساعد برضه في اعاده الاعمار، مش هيسمح بمنطقه غزه انها ترجع زي ما كانت.
1: صح.
0: لكن هيحاول ان هو الوضع ما يبقاش أسوأ من دلوقتي، لان طبعا من ضمن المشاكل اللي بتعاني منها اسرائيل النهارده هي علاقتها بالدول الخارجيه وسياستها الخارجيه والعزله الخارجيه.
1: نعم.
0: العزله الخارجيه دي بناء على اللي بيحصل في غزه والضفه الغربيه.
1: نعم.
0: على صعيد الضفه الغربيه لو جت حكومه يسار او حكومه يمين وسط ايا كان برضو قائدها، فهي هتكون على صعيد الضفه الغربيه او في ملف الضفه الغربيه هتجمد توسع في استعمار الأراضي والسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية تحت مسمى الاستيطان أو التوسع الاستيطاني. وطبعا لأن برضو من ضمن المشاكل اللي حصل لإسرائيل النهاردة وبتزود في عزلتها الخارجية أزمتها مع بريطانيا وبعض الدول على خلفية توسع كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي في الضفة الغربية
1: بالضبط.
0: على مستوى جبهة لبنان وعلى مستوى جبهة سوريا وغيرهم برضو هيحاول حكومة الوسط واليمين الوسط أو اليمين الوسطي ان هي تحل الازمات وتوصل لاتفاقيات بالفعل، عشان لازم كيان الاحتلال الاسرائيلي محتاج ياخد هدنه عشان يقدر يقف على قدميه مره اخرى تحسبا لعوده احداث 7 اكتوبر مره اخرى. ده متوقع على فكره. السيناريو بقى الثالث هو استمرار اليمين في سدة الحكم. للاسف الشديد لو رجع اليمين تاني لرئاسه وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بقياده بنيامين نتنياهو، وده برضو سيناريو متوقع ان بنيامين نتنياهو شخص يعني مصنف سياسيا ان هو صاحب اللعبه الحلوه. صاحب اللعبه الحلوه يعني بيلعب لعبه حلوه في اللحظه
1: التكتيك الناعم.
0: التكتيك الناعم، وان هو بصراحه يعني برضو مصنف في السياسات عالميا ان هو بيعرف يدير الصفقات وبيعرف يعمل صفقات ممتازه تخدمه سياسيا.
1: نعم.
0: فالسيناريو الاخير لو استمر بنيامين نتنياهو واليمين في ساده الحكم في كيان الاحتلال الاسرائيلي هيكون جحيم على قطاع غزه تحديدا وعلى الدول العربيه المحيطه اللي فيها مشاكل مع اسرائيل زي سوريا وزي لبنان وغيرهم من توسع الاستعماري. امبارح كان اسرائيل كاتس وزير الحرب في كيان الاحتلال الاسرائيلي بيتكلم في ان هو هيتوسع في لبنان تاني.
1: وهي احتماليه كبرى ان نتنياهو يكمل على سده الحكم، وهو ما يسعى له كذلك ترامب. اليوم
0: عندنا 3 سيناريوهات، وبالمناسبه يعني رغم ارتفاع ارقام جادي ايزنكوت وارتفاع ارقامه في استطلاعات الراي، الا ان جادي ايزنكوت لن يصل الى كيان الى سده الحكم في كيان الاحتلال الاسرائيلي نظرا الا بان هو يقدر يجمع المعارضه حواليه. ما قدرش ان هو يجمع المعارضه والمعارضه تصطف صف واحد امام اليمين وامام بنيامين نتنياهو، بالتالي لن يصمد.
1: واضح.
0: لن يصمد كثيرا.
1: نعم، واضح جدا. هذه هي كانت قراءتنا للانتخابات الإسرائيلية والانقسامات الداخلية بين مؤيدي نتنياهو ورافضي وإسقاطات الانعكاسات واحتمالات ما بعد هذه الانتخابات بالنسبة للواقع الداخلي الإسرائيلي، وطبعا الانعكاسات على كل الملفات المفتوحة وجبهات المفتوحة إلى حدود اليوم على صعيد الشرق الأوسط والتحولات الكبيرة جدا. شكرا لك أستاذة وداد العربي، الباحثة المتخصصة في الشأن الإسرائيلي من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية من القاهرة مباشرة. ألف شكر صديقتي. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في برنامج زوايا الأحداث. شكرا لك أميرة جاموسي، كنا معك في الإخراج الإذاعي وكذلك المرئي في هذا الجزء من برنامج زوايا الأحداث. غدا نكون معكم في اقتصاديات من نص نهار الماضي ساعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم صحبة وزير الدفاع الوطني خالد السيلي على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء في مدينة بنزرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم أنه يمكن لأصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ الحوالات من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب البريدية والبنكية بداية من اليوم. أفاد عضو الجامعة التونسية لوكالة الأسفار محمد زياد فلفول بأن الأحداث التي تشهدها المملكة العربية السعودية لم تؤثر على الحجوزات الخاصة بأداء مناسك العمرة وأنها تتواصل بنسق تصاعدي وطبيعي. وفي آخر المستجدات في المنطقة العربية، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن 1282 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 5800 آخرين جراء التصعيد العسكري بين اليمن والمملكة السعودية منذ 6 أوت وحتى 11 أكتوبر الجاري. نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم فرض ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية، متهما تل أبيب بترويج دعاءات لتبرير استمرار القيود على دخول البضائع، وطلب بإلزامها بإدخال 600 شاحنة يوميا. أخيرا، اتهمت الرئاسة الروسية أوكرانيا بأنها تقوض جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر شن هجمات على مصافي نفط روسيا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الثالثة زوالا. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والتحية والتقدير لكل السادة المستمعين والمشاهدين. موعد جديد يجمعنا معكم في شواغل تربوية. صحيح اليوم نظريا يوم عطلة، هو يوم عطلة رسمي، لكن التلامذة ما شاء الله عدد كبير، وانا حتى في الطرقات تشوف ناس مروحة ولا ماشية بالطبلية ودروس وخصوصية، فربي نجح الجميع. في حصة جديدة اخترنا اليوم موضوع الحقيقة موضوع يتكرر سنويا، يتكرر في كل وقت وحين، كل ما يكون فما بعض الأحداث اللي نعيشه على وقعها، ما هوش حكر على مدينة، ما هوش حكر على جهة، هو موضوع تعاني منه المنظومة التربوية والمؤسسات التربوية في مختلف المناطق والجهات في مختلف مستوياتها، أيضا من الابتدائي والإعدادي والثانوي. نحكي على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، ظاهرة ماشية وتكبر، البعض يقول هذا راه عادي، هو امتداد للعنف اللي نسمعوه ونشوفوه في المجتمع، والبعض الآخر يقول لك لا، معناها المدرسة ديما تبقى هي كلمة المؤسسة اللي نظرتنا لها نظرة تبقى ديما نظرة عالية ونظرة قائمة على التربية وعلى الأخلاق، فبالتالي نستنكر أي اعتداء وأي ممارسة للعنف. اليوم نحكيه على التلميذ اللي الأرقام كبيرة، معناها من في حالات الاعتداء بالعنف، سواء التلميذ يعتدي أو يقع الاعتداء عليه، أكثر من ما بين 13,000 و14,000 حالة اعتداء سنويا حسب الأرقام الرسمية لوزارة التربية. نحكيه على الأسباب على الظواهر، ولكن أيضا ما نغفلوش هل أنه التلميذ هو بيده يمارسوا عليه في العنف، عنف في مستوياته المختلفة، معناها مش بالضرورة العنف المادي، العنف حتى المعنوي حتى النفسي. اليوم التلميذ مضغوط في المؤسسة التربوية ويعيش عبء، أحيانا راهو احنا بيدنا الأولياء نمارسوها على صغارنا لأن ما ناش فاهمينه، ولا أحيانا ما ناش مقدرينه حسب الكيفية اللي يستحقها. أسرة البرنامج كيف العادة كما تعودت، الدكتورة بثينة أبو علاقي أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا للحضور. سيد أنور الشلي المربي، مربي الأجيال، ما نحبش نقولها لك نكبرك، مرحبا بك
3: وبيك أكثر، مرحبا بكافة السادة المستمعين،
2: ومرحبا بضيفتنا أيضا تلتحق بنا الدكتورة مها فخفاخ.
4: هنا
2: هناء فخفاخ، مرحبا بك، أهلا وسهلا. دكتورة مختصة في علم النفس والجانب النفسي، نحاول نفهمه ونقرب لنفسية التلميذ من خلال كل الفاعلين في المنظومة التربوية، لعل وعسى نفهمه في الأخر في نهاية الحصة العنف في المجتمع التونسي ككل. اليوم كيفاش ننطلق من ظاهرة العنف؟ يعني هل هي ظاهرة امتداد لأي تجمع، لأي لقاء، لأي معناها وين فما مجموعة بشرية لازم فما خروج معناها بالضرورة، ولكن هل العنف خذا منعرج كبير معناها باش يستحق نحكيه عليه في وسائل الإعلام وفي المجتمع وربما حملات تحسسية وغيرها؟
3: أنا مش نبدأ بمعطى إحصائي سمعتها النهارين الأستاذ الجامعي سي ممدوح عز الدين أستاذ علم الاجتماع في كلية 9 أبريل في تونس، يقول أنه 28.4% من التلاميذ عبروا صراحة على أنهم تعرضوا للعنف.
2: 28.4 بالضبط،
3: وهذا مؤشر
2: ولو قلب. مرة واحد
3: أي ولو مرة واحدة، وهذا مؤشر يقلق. ما معناه مؤشر يقلق؟ بمعنى أنه صغارنا للأسف ولو كيمشوا المؤسسة علما أنه أكثر من 80% من حالات العنف تقع داخل الحرم، داخل حرم المؤسسة مش خارج حرم المؤسسة، وهذا في حد ذاته ديجا ألارمون.
2: 57% داخل أسوار المؤسسة التربوية
3: ولا، وهذا يعني أنه فعلا نحن إذا استفحال ظاهرة المجتمع يندد بها صيح، لكن كيف نسعى سويا كلنا كفاعلين في الشأن التربوي وكل أطياف المجتمع للحد من هذه الظاهرة، على الأقل نستوب كيفاش نحبسوها، كيفاش نوظف كل مجهوداتنا من أجل على الأقل التراجع بالنسب هذه اللي هي هو لو ديما مش يكون فما عنف، على الأقل نهبط المستويات إلا يولي اكسبتابل، يولي ضمنيا مقبوله في المجتمع، لكن راهو تقريبا كي يوصل بريسك 30% راهو سي الارمون.
2: معناها الارقام تقول 28.4% تلامذة المدرسين تعرضوا للعنف ولو لمره واحده، توزيعها 57.4 ذكور و 42.6 اناث، ومكان وتوقيت العنف 57% من الحالات تحدث داخل اسوار المؤسسه، 25% في الساحات، و 20% هي 19.7 داخل الفصول المدرسيه. ويعني باش تشوف والبقيه متوسع.
4: بالحق ارقام تخوف برشا. انا مثلا اذا باش نحكي، انا نحب نكون باش نمشي اعمق من جوست بعد اجتماعي، باش ندخل في بعد نفسي اكثر. هذه الإضافة ديجا اللي نحب نعطيها يمكن للحصة اليوم، لأنه أنا كي باش نشوف ظاهرة العنف هذه، أنا نجم كأخصائية نفسية نفسرها برشا بخلل كبير في منظومة تعريف المشاعر، مهم جدا، وخلل أسي في ضبط النظام خروج المشاعر هذه وتعديل السلوك اللي فريمون يجم يهزني للأمان بعد السلوك اللي أعطاه الطفل. مش نزيد نفسر، الطفل منذ بداية منذ ولادته تقريبا يبدأ في أنه يبني منظومة كاملة لتعريف المشاعر وضبطها. معناتها يبدأ من الأول، إذا باش نتولدوا على الأول بيعصون نبدأ نبكيو، بكيو خوفا باش ناخذوا إشارة تأمين، إشارة أمان. بيان سور هذه باش تعطيها على الأول لماما، يعطيها الأب والأم في الدار بشوية بشوية، ومن بعد بيان سور بشوية بشوية باش يبدأ يحاول أنه يضبط سلوك تفاعلي مع المشاعر هذه. والسلوك هذه راهو ديما لوبجيكتيف برينسيبال للطفل أو لأي إنسان، هو أن نوصل بالأمان للسلوك اللي فريمون باش يكون يخرج من المشاعر هذه. الخلل وين؟ الخلل انه مالوغوزمون ما عندناش الوعي الكافي ان طونك بارون او فامي كامله بانه مهم جدا جدا ان نعطيه اهميه لتعريف المشاعر، وانه نساعد الطفل على انه يضبطها ويعدل السلوك ليها. معناتها انا ديما نقول حتى لمي باسيون، حتى كي يجيو باغ اكزومبل، ديما نقول لماما، نقول لهم للاسف احنا نعطيه اهميه كبيره كي يجي ولدنا ولا بنتنا يقول عندي وجيعه في كرشي، ولا عندي وجيعه في راسي يا ماما، ولا عندي وجيعه في يدي، نهز برشا فيس على الطبيب ونهزه. الور كي يقول انا مقلق او انا مغشش او انا حزنت، جامي نعطيو امبورطونس لليموسيون. وفهمها برشا مقولة ديما نسمعها، مازال صغير شنو اللي قلقك أو شنو اللي حزنك أو شنو اللي غشك أو شنو اللي دبرمك أصلا. ألور بالعكس، هو منظومة المشاعر راهي بالحق مهمة جدا منذ الولادة أصلا. معناتها أصلا تعريف، أنا تو يجيوني دي باسيون أنفان نقولوا باهي فسلي أنت كي صارت لك الحكاية هذه شنو حسيت، ما نعرفش. يبقى هيت نحاولوا نعرفوها المشاعر هذه، شنو حسيت انت، شنو كي صار هذه، شنو حبيت تسمع، شنو ما نعرفش.
2: يعني الأولية يقول كان مشكلتي أدوات، مشكلة متاع مصروف نفقات قاعد نوفر فيه، قائم بالواجب. تفاصيل أخرى ما هيش في تقاليدنا الأسرية أن نحكيه على مشاعرنا وعلى جوانب النفسية، وخطر ديما كربما طبيعة المجتمع، طبيعة الجانب الشرقي فينا نعرفش الأمهات أو بحذانا.
5: شوف فيصل، والله احنا كي نحكيو اون جينيرال على الطفل، معناتها اللي هو التلميذ، احنا كي نحكيو على التلميذ توا نحكيو اللي هو الطفل قانونيا اقل من 18 سنه به. الطفل يختلف في مشاعره على الكبار، مش معناتها كيما حكيت توا الدكتوره، صحيح راهو ديما المشاعر الطفل يخبيهم يخبيهم، كيفاش يترجمهم؟ يترجمهم بطريقتي، يا اما بالقبول الحاجه اللي قدامه، والا بالرفض. الرفض هذا اللي هو شكل من الاشكال المقاومه اللي يعتمدها الطفل. نرجع طول للتلميذ، التلميذ وقت اللي يكون يعيش في مدرسه في عنف مسلط عليه، كل كسوة من الاستاذ او من القوانين اللي يعتقد اللي هي في حد ذاتها قوانين ما عاش تتمشى مع طموحاته ومع رغباته. لحكاوة هنا على نظام كلكس والتقييم اللي نعرفوه اللي احنا معناتها التقييم متاع ونراو احنا توا التلميذ مسكين قداش من امتحان يعدي. هذا اولا. ثانيا التلميذ بمجرد اللي هو يقوم بمخالفة في وسط القسم دونك يتم اقصاؤه من وسط القسم. دونك النظام التأديبي توا ولا التلميذ ما عاش قابله به كيما يقبلش هذا الكل هو شنو باش يولي يعمل؟ باش يولي يرد الفعل، باش يولي يعمل في داخله باش يخلق مقاومة.
2: المقاومة توازن مفقود،
5: مقاومة بحثا على الاعتراف. مهم ياسر اليوم نحكيه على الاعتراف. التلميذ اليوم يطالب بالاعتراف به.
2: به احنا باش نفتحوا المجال للمكالمات الهاتفية. تجارب الاولياء المستمعين مهمة تفيدنا في البرنامج. الارقام مفتوحة على ذمتكم 70-164-280 70-164-280 واكيد زميلنا فريد في استقبال المكالمات الهاتفية. طب تعلق سينور ولا نأخذ ريبورتاج؟ ريبورتاج كعينة ننطلق منها في ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ثم نعود للتحليل والتعليق.

0: بالنسبه لي العنف قضيه شيكه على خط الاطراف المسؤوله عليه متعدده ومترابطه، اولها العائله ثم الشارع. من بعد ما يتشبع الصغير بالعنف المتواجد في العائله او الشارع يلتحق بالمؤسسه التربويه، وهنا يلقى اطراف اخرى يجسم معاهم صور العنف اللي ترسخت في ذهنه سواء من العائله او الاصدقاء او الشارع او حتى وسائل التواصل الاجتماعي او المسلسلات الى اخره. هنا وبعد يجي دور المؤسسه اللي باش تتحمل عبء التأطير والإصلاح. هنا نتسألوا هل الأخصائيين والإطار المعني متوفر ولا لا؟
1: العنف اللفظي هو كما التنمر، ينجم شو معناتها التنمر؟ التنمر هو واحد يضحك على صاحبه كيما عنده صعوبات في التعلم، ما شكله درا كيفاش يوصل التلميذ ما عادش يجي يقرا، يقعد في دارهم ويعمل ردود فعل كيما ينجم يضرب الانسان اللي تنمر عليه، وهذا يتسمى عنف لفظي.
2: أنا كتلميذ لاحظت أنه العنف متواجد بكثرة في المؤسسات التربوية، والعنف يخلي التلميذ متعقد بالأخص كي يبدأ التلميذ مريض حالات خاصة.
3: العنف سواء لفظي ولا مادي هو حاجة خايبة وتنجم تدمر حياة الصغير. هو كان جاي مش يقرأ ويتعلم مش بش يدمر حياته، وبعد ساعات ينجم يوصل صغير للانتحار. هذيك عليه احنا جايين مش نقرأ مش بش نتنمروا على عباد، على خاطر تنجم كلمة منك تحطم حياة صغير طموحه انه ينجح ويولي طبيب بالقراية اللي قاعد انت تبعت فيها عليها بالتنمر بتاعك. الحل هو انك تسمع الصغير اللي عنده نقص مش انت مش تنمر عليه.
4: أنا كتلميذ لاحظت أنه عنف الأكثرية جاي من بر المؤسسة على خاطر جاي في حومة شعبية، ونتمنى أنه الأمن ديما متواجد ويمنع العنف.
5: عنف يعمل برشا مشاكل ويخلي التلميذ يخاف منها، ويجي ضغوطات وعدم معناه ما يرتاحش وما يجيش لمين فصل الكولاج، واللي ما يحبش يجي للكولاج وما يحبش يحضر يتجنب القراية.
6: كان هذه ذن عينة صوتية لمجموعة من الأولياء والتلامذة يحكيوا على العنف في الوسط المدرسي. لكم الكلمة والتعليق، برشا كلمات برشا مصطلحات تستحق أن نتوقفوا عندها.
7: نحب نعلق لأنه بالحق ما قيل من سيتم طرف التلامذة محبر جدا، يقول لك أنا جاي نقرأ بمعنى أنا حاطط قدامي هدف واضح، ولا هو بناء ذاتي وبناء مستقبلي والخل نخدم على مستقبلي، نجي للمؤسسة التربوية أجد العنف. العنف سواء في طريق إلى المؤسسة التربوية، واحد قال أنا ولد حي شعبي،
6: لا قال المؤسسة
7: في حي شعبي، والمؤسسات الموجودة في حي شعبي. أنا ديما فيما مصطلح يتعاود مرارا وتكرارا، أخي نقوله نحن الشارع يعني. وشكون الشارع ما هو
6: أنا
7: البارح وديما نعود المعطى هذا كلنا نعرفه، أنه عندنا 100,000 كل عام ينقطعوا من عام 2011، معناها حسابيا بعملية حسابية في 15 سنة عندنا تقريبا أكثر من 1,400,000 ألقي بهم للشارع دون مستوى التعليم العالي. أنا أكثر من هكا، تعرف أنه اللي يوصلوا بالتعليم العالي كي يدخلوا التلميذ كل يقرأ يوصلوا فقط 12.5 التعليم العالي، معناها أنت عندك أكثر من 80 أكثر من 86 87% رغم يكملوش التعليم، ما يوصلوش التعليم العالي. هكا هو الشارع.
6: كداش أكثر من؟
7: عندنا 12.5 فقط
6: في الجامعة
7: يوصلوا للجامعة، معناها كي يدخلوا معناها بلغة أخرى كي يدخلوا 100 يوصلوا منهم 12. فما ولايات أنا أتذكر في التسعينات في الألفين في الألفينيات فما ولايات بدون ذكرها كان يوصل 1%. أنا درست في الجنوب التونسي ساعتها الإحصائيات 1% يوصل. فما ولايات في داخل البلاد راهو التوى يوصلوا ماركة 54% فقط. راهو هذه معطيات احصائيه لازم نعرفوها، معناها في الاخر الشارع
6: شنو علاقه هذا بالعنف؟
7: فوالا شنو علاقه هذا؟ لانه شوف راهو قد ما يتم تحصينك معرفيا وفي المؤسسه التربويه قد ما وقد ما نلوحكش للشارع ما تنغمسش
6: باش ما نحطوش كل شيء على الشارع. في الارقام الرسميه الوسط المدرسي داخل فضاء المؤسسه التربويه ثاني اكثر فضاء يمارس فيه العنف.
7: ثاني أكثر
6: فضاء،
7: لأنه الأكثر فضاء للتجمهر والتواجد في فضاء واحد في حيز زمكاني واحد. يعني سيبتا في نورمال، لأنه عمليا العنف يستدعي كشرط أولي معناه وجود تجمهر بشري، وبالتالي وجود محفزات لإمكانية هذا معناها
6: استحداث. كانوا الدكتورة يقول العنف حاجة طبيعية هي امتداد لهالتجمهر لعداد كبيرة وبالتالي لازم يكون فما شيء من
8: أنا جست حبيت نفسر حاجة مهمة جدا. عليش عليش عليش فما عنف؟ عليش التلميذ يعنف أو
6: يلتجئ
8: يعنف
6: للعنف.
8: يلتجئ
6: يمارس
8: للعنف؟ عليش؟ لأنه كي نجيو نحلوها نفسيا راهو أهم روبير، ما سامحوني ساعات باش نحكي باللغه الفرنسيه لغالب، اهم روبير راهو عند الانسان وعند الطفل خاصه في اي مكان يمشي له هو الامان، هو التامين. انا نحب كي انا منهز روحي باش نمشي المدرسه يقولوا لي باش تمشي المدرسه ويزمك تقرا ويزمك تنجح ويزمك تعمل افاغ وا وا وا، اوكي اين الامان في ذلك؟ معناتها انا قداش من طفل يجي يقول لي راهم يضربوني وأمي وبابا يقولوا لي ما ترجعش الضربة امشي اشكي. نمشي انا نشكي اي وبعد ما نلقى حتى شيء، ما ياخذوليش حقي. دونك باش تنمو عند

0: كيف شاف امه وابوه على قديش من بروبليم تتعرضوا له، دونك كيفاش واجهوا البروبليم هذا؟ اسكو نعيطوا، اسكو نحكيوا، اسكو ننزاويوا، اسكو نهربوا، اسكو دونك باش يتعلم من غادي، وبعد باش يشد هالنظام اللي تعلموا الكل باش يمشي يجربوا في المدرسه، باش يمشي يحاول. باهي قالوا لنا في الدار ما نرجعوش الفعل، ما نعيطوش، ما كذا، بهيت انا نحاول نكون في
1: الاطر هذه.
0: الأطر هذه نجي نكون، ما نلقاش حقي، ما نلقاش روحي كابابل، معناتها قادر على اني كيف نتعامل بالنظام هذية، نكون مؤمن ونكون ديما سامحوني من نلقاش الكلمات، نكون مؤمن بطريقة اني انا نجم نمشي المدرسة واتعامل مع المشاكل بطريقة اني نحس نفهم المشاعر، دونك نخرج السلوك اللي باش يهزني، اللي اني ما نتعاقبش، ما يتعيطوش عليا، ما يضربونيش.
1: القوانين داخل المؤسسه التربويه هل تستجيب لهالتطورات هذه اليوم؟ الانذار والاقصاء، نعرف منظومه العقوبات يعني على حالها من سنوات، منذ
2: قديمه، من 2002
1: اخر اصلاح.
3: لا بالنسبه للنظام التربوي، بالنسبه على الاقل الجوانب التاديبيه، راهو من عهد الشرفي ما
1: تبدلش.
3: من عهد الشرفي من التسعينات، من 97 الى يوم الناس هذا ما تبدلش، وعاد قبل اللي
1: حدد نفس الشيء. هل اليوم المنظومه هذه نتاع العقوبات، الانذار والاقصاء، واحيانا الرفض بيوم او يومين، هي مازال عندها مفعولها الردعي التربوي على التلميذ ولا أنا كما قلت لك يجي؟ لأنه فما مقارنات وفما ناس تعسى أن ولدي معناها وقع الاعتداء عليه، فبالتالي القانون يلزم يكون حاسم في الوضعية هذه.
2: القوانين للأسف اليوم فيصل راهي ما هيش معناتها أداة اليوم معناتها بش تخلق المساواة أصلا بين التلامذة. مش معناتها هذا، معناتها أنه التلميذ، شوف احنا أولا نرجع للقوانين التأديبية في حد ذاتها. القوانين سي أنور يا أخي اسكو هي قاعدة تطبق كما جات في القانون؟ ماش قاعدة تطبق. نجيو مثلا العقوبة بسيطة اللي هي عقوبة الأقصاء من القسم، راهو القانون واضح يقول لك ما تقصي أنت التلميذ من القسم إلا فريمون إذا كان استحال
1: بوجوده
2: انه يكمل الدرس. اش معناتها استحال؟ معناتها انا كنت طيح ستيلو يا اخي، هذه استحاله نتاع وصلت الدرس،
1: مش للدرجه
2: كي ننسى كراستي. لا كي ننسى كراستي استحاله، كي ما نخلصش انا فلوس، انا كي ما نخلصش انا فلوس
1: يخرجوه ايتيد يخرجوه
2: ايتيد. اسكو هذه نتاع استحاله
3: اللي كلها تجاوزات للاسف موجوده؟
2: اذا كان انا تلميذ ونشوف انا في التجاوزات هذه كلها صايره، وعلى فكره راهو التلميذ راهو هيك الطفل راهو عنده قدره كبيره على استيعاب وعلى فهم انه المنظومه هذه ولات تغلط في حقه. ما عادش نحكيو راهو احنا على الطفل هذاك المهذب واللطيف اللي كنا نحكيو فيه قبل، راهو احنا اللي راهو نحكيو على ذات اليوم عندها القدره باش انها تميز
1: ذات ننزلوها في نفس سياق نتاع تليفون ذكي، نتاع هاتف ذكي، نتاع تكنولوجيا، نتاع تدفق معلومات.
2: دونك انت تو مادام انت وصلت قدام تلميذ عنده من الوعي الكافي انه اللي قاعد قدامه انه الاداره اليوم قاعده تمارس عليه في ضغوطات وفي في قوانين اكبر منه اكبر من طاقته وماهيش قاعده تعطي فيه في حقه، دونك هنا شنو باش يعمل التلميذ؟ يا اما باش يمتثم للاوامر وباش يولي يرد الفعل، يمكن يكون في داره، والا باش يرد الفعل
1: والا في المدرسه،
2: والا باش يرد الفعل في وسط المؤسسه، او نمشيو للحاله الثالثه اللي هي ما تسمى بالمقاومه السلبيه اللي هو يخرج من القرايه. واليوم عندنا اكثر من 120 الف سنويا تلميذ قاعد يغادر في مقاعد الدراسه. علاش؟ على خاطر يحس بالعنف، وعلى خاطر ما فماش اعتراف بانه هو ذات قادرة باش انها تعيش في الامان اللي قالت عليه الدكتورة.
3: شوف انا مش نواصل في ذات الاتجاه اللي كانت تقول فيه بثينة. احنا كنا نعرفوا انه في الاخر المجتمع شهد حراك كبير جدا في تسعينيات القرن الفارط. انا جيل، وجيلي انا على الاقل، احنا جيل حاسبني بجلد، مفهوم العنف تبدل راهو. احنا جيل بويا كان يجي يقول المعلم يقول له حاسبني بجلد، معناها ما كانش عنف، معناها ما كانش المجتمع يقيم.
1: انا نذكر
3: انا نستحضر انا تو اموناج 72 ans بريسك، راني نستحضر وانا في الثانيه ابتدائي كيفاش معلم جاء عيط لي خرجني من القسم باش نشد الفلقه معاه باش يضرب تلميذ وتحومتي، تو نذكرها معناها لانه كانوا يضربوا الفلقه

0: وبالنسبة ومستحيل تلقى ولي وجاي يعالج يحتج. دونك جينا التسعينات. في التسعينات بالطبع مع بعد مانيش باش نحكي على ما يسمى شرعة حقوق الإنسان عن عالم حقوق الإنسان كذا، باش نحكيو على حقوق الطفل، على حقوق الطفل، حقوق المرأة إلى آخره. بمعنى أننا نسجنا المجتمع في إطار حراك والتطور، نسج مجموعة من المرجعيات القانونية التي تحمي الطفل، ولينا فاهمين أن الطفل راهو ذات حساسة عندها مشاعر، شخصيتها تبنى في سياقات معينة، راهو إذا كان ما نحميوش حقه، الحق في الأمن والأمان راهو حق أساسي فوندامونتال، ما نحكيوش في هذا. دونك بدينا نتبدلوا، لكن ذهنية القائمين على الشأن التربوي هي اللي متغيرتش، راهو إلى حدود بداية 2005-2010 راهو فما كانوا فما أساتذة ومعلمين يضربوا، نقولوا صريح العبارة يضربوا ويجر. والتو التو احنا اون 2026 لحد الآن في بعض الفضاءات الريفية نعرف معلمين
1: سيان وحبنا لمك تمارس في العنف على الطاولة
0: فتعذرني الطاولة قال
1: الرجل.
0: دونك في بعض الفضاءات التعليمية في الريف راهو لحد الآن مازال موجود العنف، راهو يلزمنا نعرفوا انه
1: نسبوا الأشياء
0: معناها البلاد راهي نسبوا الأشياء بالضبط، البلاد ما تمشيش في بنفس الريتم. راهو المدينة راهو في المدينة بالحق نشعروا انه باعتبار اختلاط نتاع ناس جاية
1: في المدينة وصلنا لتبادل العنف، يعني ولي يدخل مؤسسة تربوية يضرب المعلم في القسم نتيجة،
0: وهذه ظواهر يروا بريسك كل جمعة عندنا اعتداء بريسك مقاربة وأحيانا بشكل خطير، معناها احيانا بشكل خطير، وهذا للاسف راهو هذا يعكس زاد وربما تشاطرني الدكتوره انه راهو للاسف نحن نعيش في عالم متخم بالعنف.
2: وي
0: عالم متخم بالعنف، معناها اليوم العنف راهو تبدا من الماكرو للميكرو، من المستوى العالمي الى المستوى الاقليمي الى المستوى العائلي، المستوى معناها العنف بارتو.
2: وي باش نعطي مثال، انا تعرضت لحالة معينة وبالحق نحب أن نشارككم الحالة هذه. هي بنية العائلة متاعها عائلة محافظة شوية دفاصون معناتها متشددة في التربية، دونك برشا حاجات ممنوعة وبرشا حاجات حرام ويتسامبه مش غلط بالكل، بالعكس أنا كنت راني كحكيت حتى مع لي بارون جميع نكون ضد منظومة تربية معينة أو نظام تربوي معين. مي البنية اللي صار لها وكانت بنية نجحة برشا في قرايتها، مع اسم على بنتي تجيب 18-19 دو موين في المدرسة، بيان سور كانت محاطة جدا و بروتيجي برشا باللي بارون تاعها، دونك تعديناها شوية وشوية ولا انها تعرضت لبرشا تنمر في المدرسة. مي بيان سور المدرسة يمكن نقولوا في وسط نجمو نحميو فيه اكثر الطفل، والطفل ديما مرجعيته في المدرسة هي الدار، هي العائلة اكثر منه الاصحاب، ديما مادام ماما وبابا راضين عليا وسافا وانا مليقلة دونك لاباس الامان موجود. يتغير الشان كومبليتوم كي نمشيو للكوليج بيان سور، يخرج المراهق او البري ادوليسون يخرج من انه المرجعيه هما الاهل، يمشي المرجعيه بيان سور هي المقارنه مع اصحاب والتقييم مع اصحاب بالذات، مع اصحاب كيفاش يشوفوني كيفاش يقيموني. كي مشيت للكوليج تعرضت لبرشة تنمر لدرجه انهم ولاو يساوموها البنيه انها اذا ما تخرجش معهم للشارع وما تنقصش على الديار وتهرب، دونك ال سورا اغريسي معناتها باش تعرض
1: للعنف.
2: فوالا في القسم كيف كيف يقولوا لها اذا تشارك او مثلا تحفظ بالباهي او كذا رانا باش نعنفو كذا كذا. بيان سور هي لهنا لقات روحها في خطر مشدد، ما نجمتش حتى تمشي للاهل والعائله، وهذا خلل كبير كبير في العائله، لانه العائله اذا تغلق مجال
1: الحوار
2: في اي حاجه مهما كان السوجي، وباش ونخفضوا درجه تاهيل سبا تاهيل تهويل فوالا تهويل الامور، انه اذا صار كذا او كذا راهو حرام راهو ممنوع راهو باش يصير راهو باش يصير. لا، هذا مهم جدا ان نخفضوا برشا من التهويل هذايا. دونك هي لقات روحها ما تجمش تمشي للوالدين وتحكي، دونك قعدت في صراع كبير داخل داخلي نفسي رهيب صارت اضطرابات نفسية كبيرة وتعرضت بالحق الديزاغريسيون
1: خسرت
2: النتائج تحت للحداش والعشرة ولدرجة أنه رفضت تماما رفض قطعي في الأخر أنها تمشي وتقرأ.
1: للحديث بقية في هذا الموضوع نذكر باش نفسحوا المجال بعد موجز الثلاثة وبعد الأذان نحكيه في العنف وما زلنا مواصلين أو باش نفسحوا المجال للمكالمات الهاتفية والأرقام هي 70-164-280-70-164-280. أهلا وسهلا مرحبا بكم موجز الثلاثة مع فاطمة زلوزي ثم لنعود.
3: شواغل تربوية.
4: شواغل تربوية.
3: شواغل تربوية. شواغل تربوية.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن البريد التونسي اليوم عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة بمختلف مناطق البلاد. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. أفاد عضو الجامعة التونسية لوكالة الأسفار محمد زياد فلفول بأن الأحداث التي تشهدها المملكة العربية السعودية لم تؤثر على الحجوزات الخاصة بأداء مناسك العمرة، مضيفا أن العمل يتواصل بنسق تصاعدي وطبيعي. تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط في المياه التونسية بشهر إضافي إلى غاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك بمقتضى مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بهدف إتاحة فترة إضافية لنمو الأخطبوط بما يساهم في المحافظة على المخزون الطبيعي وضمان استدامة مصائده في المياه التونسية. في أخبار العالم، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة السعودية يوم 24 من أكتوبر الجارية. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز بمنطقة المدينة المنورة، فيما نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعة تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية اليوم. وأخيرا، أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد بريس أن أغلبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لا يحقق النجاح المطلوب على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتريد إحداث تغيير كبير في انتخابات التجديد النصفية المقبلة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الرابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديما
3: عشرتنا ما تفش
1: وحكايات.

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم. التحيه والتقدير جانا لكم في شواغل تربويه. موضوع حصتنا اليوم العنف، العنف في الوسط المدرسي. في الجزء الاول قدمنا الارقام والاحصائيات على الانتشار، دواعي الحقيقيه اللي تخلينا نحكي على العنف والحقيقي يداهم في صغيراتنا، لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمه. حكينا على العنف، نحاولوا نفهموا الاسباب. من بين الأسباب أيضا بخلاف العنف المادي اللي نشوفوه وردة الفعل القاسية، لكن أيضا هذيك نتيجة، هذيك آخر المراحل. فما مراحل أخرى التلميذ هو بيده عرضة للعنف في المنزل، في الطريق، في المؤسسة التربوية، وخاصة في المؤسسة التربوية اللي يهمني، من حيث التدريس، من حيث البرنامج، من حيث الضغط، من حيث حتى التقييم. في بعض الأحيان نحكيه على الرياضيات، فما مشكل كبير ياسر باش الناس تنقرض ما تمشيش للرياضيات. فما طريقة تقييم غالطة، فما طريقة تدريس ما هيش. معناها اليوم من ناحية البيداغوجية العلمية المعرفية شنو يلزم يتغير قبل ما نوصلوا للعنف؟
1: أنا في اعتقادي أنه مدام نحكيه على الوسط التربوي، مدام عنوان الحصة ديجا شواغل تربوية، أنا في اعتقادي أنه لابد أن يعاد النظر لكيفية صياغة المؤسسة التربوية في ذاتها باش تولي فضاء مضيف. شو معنى فضاء مضيف؟ معنى فضاء يستطيب فيه الفعل التربوي. راهو التلميذ للأسف الشديد، أنا أعطيك معطى بسيط جدا، التلميذ يدخل كي يحب يقوم بحاجة إنسانية أحيانا نحكيه بصراحة ما يلقاش الوليات، حتى إذا موجودة ما تتوفرلوش الحد الأدنى لحماية كرامته. مش نحكي على الاكتظاظ، مش نحكي على التلميذ اللي يقعد على الكرسي يجي يقوم يخلي يشتغل سرويله في الكرسي باعتبار فما مسمار، مش نحكي على هذا واقع ما يجمي يعرفه إلا إنسان باشر العملية التربوية عن قرب. بمعنى أنه للأسف مؤسستنا التربوية بين ظفرين وليعذرني الجميع منفرة أكثر منها مستقطبة.
0: أقول لك بالله سيانور، هذه جزئيات، يعني هذه باش تصنع العنف، هذه تفاصيل متاع الطاولة ومتاع هذا، هي اللي باش تخلق وتؤدي للعنف.
1: شفت في الاخر، في الاخر الكميل لكن تراكم راهو وقت اللي ندخل انا الفضاء ما نشعرش فيه براحتي، ما نحسش انه الاطراف اللي نتعامل معهم بشوشين حتى مع في وجهي. انا نحكي بصراحه ما نلقاش الانسان بشوش حتى في وجهي.
0: يقول لك الاستاذ كان باش يضحك باش يضيع السيطره، واحنا من البدايه نحكيو على السيطره.
1: لا مش صحيح، لانه راهو شوف انا ديما نميز ما بين الفعل التربوي والفعل التعليمي. راهو الفعل التربوي راهو الاستاذ الا ما يحسسش صغيراته بما يسمى الامان. فوزيت لي بيانفوني، مرحبا بكم، وكل ابتسامه.
0: اي فما سيل بقاو في الذاكره، راهو قطع فيكس ينور، اما نذكرهم نذكروا وكل الحماسه نتاعهم وكل التنشيط، والدرس يمشي افضل من استاذ. في البعض من الاساتذه والله يعس علينا في امتحان عامل كرسي فوق الطاوله، طالع فوق الطاوله وعامل كرسي. معناه باش تشوف
1: شفت هيك مقاربه. شفت احنا نحكيه على مقاربات تختلف في تعاملنا معها الناشئه. راهو شوف انا ما نسبغش رؤيتي انا الذاتي وقدرتي على تفكيك مشاعري وذاتي كم نسبخ على التلميذ. لو التلميذ في طور التكون، هو ديجا هو قاعد يتكون معرفيا نفسانيا وجدانيا اجتماعيا إلى آخره، وإحنا للأسف
0: نضغط
1: ما تركيه فيه
0: تربويا. معناها اليوم التلميذ عادي يخرج 8 يرجع 8، يخرج 8 يرجع 6، و8 يعاود يرجع، غدوة الحياة عنده امتحان، يومين امتحانات حفظ، امتحانات ايتيدات، يعني طاقم قديش منه انسانه.
2: اسمعني شوف، هو انت تو كنت تمشي تسال اي تلميذ تقول له انت تحب تقرا القرايه هذه كلها والسوايع هذه كلها،
0: شي
2: يقول لك لا. دونك المشكله في شكون هنا؟ المشكله في الوالي،
0: لا حتى في التلميذ، لانه ما يحبش كاريمون زاد مشكله.
2: لا لا هو مش ما يحبش كاريمون، اما هو يحب يقرا على قدر ما هو يحب يلعب. انت تجي تحكي لي على التلميذ في المدرسه مثلا وتقول له لازمك تقرا انت 8 سويع سكسيسيف على بعضهم، نحكي لك انا 4 سويع نقولوا احنا يقراهم في المدرسه، بعد يخرج يفطر يمشي للجارد يقرا 4 سويع،
0: لا يرجع المدرسه في الاعدادي، يرجع في الاعدادي يرجع
2: مازال بعد يعاود يرجع يروح للدار، مازال كيوصل للدار هو مازال كيحل الباب نتاع الدار، شقريت شعملت
0: ايش عندك
2: غدوه، يقعد شوي يعاود يرجع يقرا، يرقد مسكين يحلم بالقرايه، يقوم الصبح يعاود يراجع الصبح
0: وتاخذ
2: عينه. معناتها احنا كيف نشدوا التلميذ يا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا، راهو باش ينفر من القرايه. به المشكله هنا في شكون؟ ماهيش في التلميذ، المشكله في الولي. زاده راهو الولي ما فماش حتى الولي، ديما يقول لك انا نحب ولدي يجي الاول، عرفت هيك التفاخر الاجتماعي
0: لا والله لا.
2: اللي احنا نحبوه
0: الاول لما الحد الادنى فما
2: مش معناتها الحد الادنى الحد الادنى عندك انت فيصل مش الحد الادنى عندي انا مش عن الحد الادنى عند الدكتوره هلا مش الحد الادنى عندي انا
0: اذا انت سمحني كوليه في الدار تشوف صغيرك مجتهد ومنظم قائم بواجباته فما هيك المعادله ما بين الترفيه ما بين القرايه ما تكلموش ما تدورش به انت وقتاش تتكلم الا وقت اللي تشوف حاله من التراخي ولا مبالاه
2: وين هو الترفيه هو الترفيه هو اصلا وين هو الترفيه
0: منظومه التربويه شيء
2: لا هو اصلا انت تحكي لي فيصل على الترفيه انت جمعه كامله وين هو الترفيه بتاع التلميذ انت وجمعه كامله هو يقرا وين
0: هو الترفيه بتاع اليوم عطله رسميه تلمذه
2: اليوم عطله رسميه تلمذة وينهم تلمذة الطعام برا يقرا
0: المشكل وين يجي انا اخته انا صغير يقول لي اليوم غدو باش نقرا تيد على اليوم يقول لي علاش باش تقرا تيد هو العاده يقرا نرجمة لا الاستاذ قال والله كذا خاطر عندهم دفوار يولي يقرا يتيود نهار الخميس ويعاود يقراها نهار الجمعه معناها تحس كانه
2: التلميذ اللي ما فيصل اسمعني التلميذ اللي ما فيصل راهو شفت المسار الدراسي راهو ولا مجبر عليه مجبر ما هوش هو راهو
0: مشكل
2: مجبر هذا هو اكبر عنف على التلميذ هو هذا هو اكبر عنف على التلميذ
0: معناه الولي يتعنف ماديا
2: مادي
0: باش يرد الفعل هو على الصغير وعلى
2: الوالي باش يرد الفعل على الصغير تلمون هو مسكين عايش لكيميلاسيون وتلمون هو سيم ما عادش عنده القدره حتى اللي هو يخرج كلك سوا مشاعره ولا رغباته ولا باش يمشي يترافى في حاجه ويحبها وين الكل يقرا دونك اوتوماتيكمون باش يمشي يرد الفعل في وسط المؤسسه التربويه
0: او في التواصل صفحه التواصل الاجتماعي
3: باه انا نحب
0: ان سمعتهم الزوز باش نعطيك انت
3: اي داكور انا نحب نعطي معلومه مهمه جدا بالله نحاولوا نفهموا انه الطفل الروابط نتاعو مع الاكستيريو مع الخارج مع المحيط نتاعو راهي روابط عاطفيه بحته معناتها الطفل راهو كي يمشي للمدرسه اول حاجه باش ياسسها ومخه باش ينشغل تماما 100% على انه يربط روابط عاطفيه مؤمنه معناتها انا كي نلقى معلم او استاذ يعنفني يعيط عليا ما يهتمش تماما بمشاعري او بشنو بنحس او علاش انا كانت عندي ردة الفعل هذيك تماما دوك سيي عندي لهنا انا عندي بلوكاج عندي سيي عندي خلل في صحيت عندي رفض داخلي اكزاكتومون رفض لشنو الاستاذ هذا
0: وكل ما يترتب على الاستاذ ومن معلومات معطيت المادة هذيك وفات
3: سيي كملنا سيي انا بشنو اللي ندخل في شنو تخبل دينا تنسيون انا مقادش باش نعطي تركيز بالكل للمادة هذه وللأستاذ هذه نلقى أسي خلل في الروابط العاطفية مع أصحاب تنمر تعنيف مقارنات كذا مقارنات حتى مادية ولا تصير ياسر في المدارس وفي الكوليج مقارنات مادية أنا عندي أنت ما عندكش أنا بابا كذا أنت موجودة جدا جدا وهذه المصدر متاعها هي العائلة للأسف أوكي دونك لهنا أسي خلل في الروابط هذية بيجي إيش عنده لهنا عنده كمول كبير متاع ضغوطات نفسية كبيرة علاش لأنه راهو باش نفهموا بالباهي راهو تقييم المشاعر للطفل من 6 ل 12 هي تقييم برابور للتقييم الخارجي معناتها إذا يقولوا لي راك بيك راك سامحوني في الكلمة أنت بهم ولا أنت ما تعرفش ولا أنت ما توصلش ولا أنت ما تفهمش تايج جدبتها أنا باش ناخذه
0: باش تتعايش معاه
3: تتعايش معاه أوي بيان سور مخي باش يولي يتعامل به نهز هالبريسيون هذه الكل وهالخلل هذايا ونجي نحطه في الدار اش نلقى الدار سامحوني انا ديما نقولها للاولياء يهديكم في عوض كي تهزوا صغيراتكم تقولوا ش قريت ما قريتش قعدتي عاقل ش عملت قولوا ش حسيت تغشيت شي حزنت شي هذا الكل مش موجود دونك
0: احنا باش نفسحوا المجال بعد اذنك صليت العصر ثم لنعود
4: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل تربوية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. ما زلنا نحكي وإحنا بينا الجدل المتواصل على العنف، على ردود الأفعال، على كيفية التعامل مع الأبناء. الحقيقة أحيانا معناها الناس كل عايشة على تمارس في العنف وتصدر في العنف. يعني الولي بيجو يتعرض للعنف الخارجي، عنف متأتي من النتائج، من النفقات، من كلفة المنظومة التربوية، وهو بيدو يرد الفعل في الطريق، في السياقة هذه، خاصة في الصباح معاناة كبيرة ياسر، ومعناها وحاجة طبيعية بناء على اللي كنت تدخلوا فيه. كل أن يشوفك أنت كيفاش ترد في الفعل ويشوف العنف في الطريق، هو بيدو ما تنجمش يكون ملايكة، معناها
3: يولي حلقة مفرغة، نولي احنا نعيش في حلقة مفرغة. معناتها الولي يتمارس عليه ضغط، دونك يولي يصدر في العنف اوتوماتيكمون. الصغير باش يولي يصدر في العنف في الشارع وفي الدار على صغيره، ولا حتى على نجم مرته تقول له كلمه يقولها عشرة، فهمت؟ دونك هذا يخلق معناتها مشاكل. دونك هنا الولي بتبعته باش يصدر العنف في وسط الدار. الصغير بما انه هو متقبل وبما انه هو مرآة، دونك باش يولي اللي يعيشه في الدار باش يمشي يترجمه الخارج. دونك
2: احيانا
3: احنا ديما نقولوا راهو احيانا، على خاطر راهو احنا من شخص لشخص ديجا معناتها ردود افعالنا تختلف. ينجم انا موقف هدايا يحطني انا ننفجر في صافيسة، ينجم عند شخص اخر نفس الموقف يحطه اهدى، فهمتني؟ دونك تصرفات نتاع التلميذ ديجا من عائله لعائله،
2: من وسط تختلف،
3: يختلف، وردود الافعال نتاع
2: من المستوى ايضا تختلف. مش كيما الاعدادي، كيما الثانوي،
3: مش كيما الاعدادي، مش كيما الثانوي، مش كيما الابتدائي،
2: مش كيما تلميذ متمكن ومتميز كيما تلميذ ربما في ترتيبه في مستوياته ديجا شخصيته مهتزه، معناها ردود الفعل تختلف احيانا.
4: شوف المناخ العام، انت حكيت على معطى في غايه الاهميه، واللي هو نوع من العنف المتدرج من الاعلى الى الاسفل. معناها المواطن البسيط الزوالي يخرج الصباح ديجا العنف فيه بدأ يتمارس عليه من اللي يحط ساقه في الشارع، هو يروح ديجا معصبا صغير، وأحيانا أقل كلمة ديجا يمارس عليه عنف، إذا كان مش عنف لفظي، عنف إذا مش مادي راه لفظي، وهكذا دوليك. لكن الإشكال أنه مدام نحكيه على الأقل في الفضاء التربوي، في المؤسسة التربوية ككل، لأن الصغير في الأخر مش يحمل، هو يحمل كلية لا توتاليتي، كلية هيك الإشكالات الموجودة في الوسط العائلي، في الوسط المجتمعي، في مواقع التواصل الاجتماعي. صغارنا راهو للاسف الشديد راهو ولاو مدمنين، هذه حقيقه نقولوها، راهو صغارنا مدمنين. راهو اشوف نقول لك حاجه، اخي الراب مش عنف لفظي، نحكي صحيح ولا لا؟
3: فيه
4: عنف لفظي. اخي عديد المسلسلات التونسيه اليوم اللي تتعدى كلها مش تشرع للعنف،
3: تؤسس
4: الطبع، وتطبع
2: جزء المشاهد من الحياة ومن المجتمع.
4: النماء أو ما يسمى الزيدول اللي يقدمون فيهم
2: النماذج هذوما،
4: ولا يراد لنا أن بالضبط يراد لنا أن نقتدي بهم، القدوة. أخي الصين دانيرمون، أنت قلت المرة اللي فاتت الصين نحات اللوحات الإشهارية متاع الفنانين وكذا، وحطت العلماء تريد إعادة نحت ذات
2: الإنسان. بلاخ نفتح قوس وأمر، معناها شفت احنا مثلا نحكيه على مهم، أنا نحكيه على عيد الجلال اليوم في المدرسة، نخص ربع ساعة، نصيف ساعة، نحكيه على فلسطين يوم الأرض، نحكيه على برشة مواضيع وطنية ودولية وكذا. لكن كي تصير نجاحات كبيرة الوزارة تكون غايبة تماما. الجمعة هذه عدنا ثلاثة أربعة شخصيات معناها باحثين وعلماء تونسة المرتبة الأولى ومرتبة متقدمة ونجاحات متميزة. علاش المدارس
4: يونس حامد
2: علاش المدرسة، علاش المنظومة الوزارة التربية ما تكونش حاضرة وتعطي معطيات وتوزع؟ حتى مسيرة الرجل في حد ذاتها ملهمة، لأنه مر بصعوبات مشاكل كذا وخدم مع روحه ووصل. دونك أنت هيك أشياء نجم تمررها لصغار، مش ممكن يعني ممكن.
5: ديجا عندي مثال أنا الحكاية هذه، معناتها كيفاش صغارنا شنو ما القدوات اللي ولاو ياخذوا فيها. عندي بنية سامحوني مش خارج هكا شوية بيان سور أنونيم، كلمتها امها قالت لها انت وين؟ قالت لها ما نقولكش انا وين. قالت كيفاش ما تقوليش انت وين؟ معناتها انا يلزمني نعرفك انت وين باش انا جست باش نطمن عليك. قالت لها لا انا كبرت وزيد باش تعرف انا. قالت لها كيفاش هذه معناتها ما تصيرش الحكايه. كي حكيت انا ويا البنيه قالت لي لا هذا عادي جدا. قلت لها ما يصيرش معناتها الماء. قالت لي لا عادي جدا وديجا في فلوجه هكا يعملوا الصغار. صدقني حرفيا قالت هي لي هكا.
2: انا اللوم على وزارة التربية في السياق هذا وقت اللي تطلع على النص في نفس الوقت تعطي ترخيص لتصوير عمل درامي عنيف في مؤسسة تربوية.
5: صراحة
4: وقعت فيه بوليميك.
2: لا لا إيه
4: أما للأسف
5: شفت بوليميك أو مش بوليميك تعديت.
2: شوف التأثير
4: الكارثي كارثي. انا نقول لك شوف
5: والنماذج بلي سامحني جست ان سامحني سيلانو والنماذج دجا نماذج النجاح اللي قاعدين يشوفوا فيها صغيراتنا سور لي ريزو سوسيو بيان سور. ما عادش نحكيو على صغيرات ماهيش مدمنه سور لي ريزو سوسيو
2: او تحظى بمرافقه عائليه
5: حتى ولو تحظى بمرافقه المراقبه ضعيفه جدا وبالحق ما عادش يجمو يسيطروا عليها الاولياء. معناتها ولينا نلقاو راه صغيرات تتفرج على نماذج النجاح هما نماذج نجاح في التفاهة مع التافهة جدا
3: وفاشلة دراسيا
5: حتى كورسوس أكاديميك ما عادش مطالب أنه يعمل كورسوس الويش نقرأ طونك أنا نجم نوصل كذا أو كيما فلان أو كيما فلان أو كيما فلان.
2: يعديونا معناها في مسلسلات كيفاش يبدأ يتبجح ويتباهى اللي هو ما يتقنش الفرنسي وما يتقنش اللغة الإنجليزية ويتكلم بركاكة معناها سامحوني في العبارة. والشيء هذا عادي لا مش عادي المفروض ما يجيش
4: التطبيع مع التفاهة وكل ما هو دوني في هذا المجتمع للأسف أصبح سلعة رائجة. معناها اليوم للأسف الشديد بعض القنوات التلفزيونية باش ما نلقيش باللايم على الجميع بعض القنوات التلفزيونية كأنها تضع نصب عينيها كيف نساهم في تدمير هذا المجتمع عبر تدفيه و كل منها
2: للعمل على القناة التلفزية. أنا اللوم مرة أخرى على وزارة التربية. لو وزارة التربية كي تطلع على النص يتعارض تماما مع رسالة المدرسة والمؤسسة التربوية ما نعطيش الفضاء وخليه يتصرف يمشي يخلق فضاء آخر. يعني فما الحد الأدنى من المفروض كيفاش خذا كيفاش كذا نقطة استفهام. باهي نمشي للمكالمات الهاتفية نستقبل المكالمات. ألو عسلامة مرحبا بك.
6: ألو عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
6: مستمعة من صفاقس.
2: مرحبا.
6: فرحانة اللي شاركت معاكم.
2: شكرا.
6: ولكن بربي سامحوني مع كامل احتراماتي لأرائكم أنا أنتم تحكيوا عن مسلسل أنا امرأة نصلي وعن عاملة عمرة وكذا. المسلسل صحيح المسلسلات اللي هي عدوها نورمال ما تتعداش لجيالنا سويكة لكن سامحني في الاكسبيرينس تعديت بها أنا نحسها بالعكس فيق حسها تفيق. أنا بنتي كانت في الابتدائي من الدار المدرسة من المدرسة للدار مشيت للكوليج. احنا قبل كي قرينا عند معلمين سامحني مش داخل كلام في كلام ولا عند أساتذة كان المعلم أنا قريت عند معلم طويكة لاج دي 49 ما ننساهوش لنموت كنا كان يبكي ويبكي معانا كي تبدا ما عندكش كراسه حتى كان ما عندوش كراسه ما عندوش امكانيه باش يشيل الكراسه يعطيك ورقه من عند صديقك او صديقتك تويكا الاستاذ كي تمشي له ما غير كراسه هما يمشيو بالعاني ما غير كراسه باش الاستاذ يخرجوهم الاستاذ يخرج
2: بتفاوت باش ما نعموش. فما ساده اللي مازال والتوا اللي يعطي ستيلو فما حتى ساده توا يحكيوا لي والله يعملوا كوليكت باش يخلصوا على تلميذ حاله اجتماعيه باش يقريوا هيتيد باش ياخذوا له ادوات مدرسيه. يعني الحقيقة
6: كلامك صحيح معك من احتراماتي برشا أساتذة. أنا نسكن في سنتر فيل في الساقس وبنتي
2: خليني في الحكاية عاد باش من أي
6: الحصيل عندهم أساتذة بعض الأساتذة فعلا بنتي كي قرأت في كوليج ما يهزوش الكراسة تخرجها الأستاذة. بنتي كيف خرجت وبنتي كانت كما قلت لك كانت في مدرسة ابتدائية قريبة للدار من الدار المدرسة مدرسة للدار ما عندهاش حتى اكسبيريونس ما عندها حتى شيء. كانت كي تخرجها تخرج قدام الكوليج تلقى ما شاء الله من اولاد لا اراك الله مكروه من كذا من كذا من كذا وانا ما عنديش فكرة على الدنيا هذية اش كان في الاول تعديت هكاك هكاك هكاك ونسال الاستاذ صفا مريقل القرايه مريقل بعد ما رعاني انا نبدا نخدم في خدمتي ويطلبني المدير ما يعيش ليش مثلا يقول لها ما يصيرش هذاك ما يصيرش تعمل هذا ينصحها هو الأول بعد إذا كان هو ما قدرش يلتجأ لي أنا، هو يكلمني ما وش يقول لي مثلا إيجا بنتك راهي ما دخلتش ولا ما جابتش كراستها ولا كذا، يقول لي إيجا راهي بنتك مع سمحني في العبارة مع كلاب سوق في الشارع، بنتك مع كذا. أنا نخدم وعلى أعصابي ويعلم بي ربي، معناه كيش مقفق ما بين صغاري وما بين خدمتي وما بين داري، من لحظة ما نفهم حتى شيء نهز روحي ناخذ اوتوريزاسيون بالخدمه، بورتون نورمالمون ما عنديش الحق باش ناخذ الاوتوريزاسيون هذيك، ونمشي نجري للكوليج تعرضني بنتي ديريكت نضربها، لانه اللي قاله لي المدير ماهوش مقبول ولاهم تعاداتنا ولاهم تعديلتنا.
2: وانا المدرسه شحنك المدير، انت تبنيت موقف
6: بالضبط.
2: واضح. بالضبط. تو نسمعوا ردود الافعال في الاستوديو. يعطيك الصحه، شكرا لك، مكالمة أخرى ونرجع نعلق. عسلامة.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا.
7: عسلامة. تحكوا على العنف. العنف هو بداية، تراه فهمتي، البداية هي الصحة العاطفية والصحة البدنية، هي تخلق من الرضاعة من الأم. إذا كان معك دكتورة في البلاتور
2: تفضل.
7: أي إذا معك دكتورة في البلاتور،
2: معانا الدكتورة هنا.
7: اي ماك دكتورة مرة، خطر هي هي هي هي راهو ريت العنف هذاي، راهو وقت استقالت الام على الرضاعة صغيرها، اللي هي فهمتي صحة عاطفية وصحة بدنية، فهمتي هذه اول ما تركزوا، معناها نورمال ما تركزوا على الصحة العاطفية والصحة البدنية نتاع الصغير البيبي.
2: باهي، عطوا ركزوا عليها وتسمع الدكتورة في الموضوع.
7: وبعد ينطلق إلى الحضانة وإلى الروضة ولا كذا، معناها استقلالية الأم والأب عن تربية صغارة عاطفين أني في عام 20%.
2: نجاوبوكم إن شاء الله. شكرا لك ومرحبا بك في الاستماع. مكالمة أخرى ونعطيكم، ولو أنه والله الولي يقول لك تي ما فهمش حاجة ما وفرتهاش عاطفية ومادية ونفسية، وهو بيدو ما يرضاش لصغيره باش يكون في الصورة هيك أحيان. عسلامة.
8: عسلامة سيدي، مرحبا بكم وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، أنت وكافة الفريق معكم.
2: يعيشك بارك
8: فيك وربي يحفظ صغيراتنا يا ربي الناس الكل.
2: تفضل.
8: مبروك سيدي من صفاقس. والله شو نقول لك، ممكن الموضوع برسك في صلب الموضوع ما متعرف شوية. بالنسبة للعنف نتاع صغيراتنا اللي جالس يصير، نحكي لك على وضعيتي الخاصة. معناتها العنف بدأ من العائلة، فهمت هي مالوريزمون، معناتها للأسف الشديد رزقني ربي بثلاثة صغيرات، وحيد يعيش عند أمي وزوج أخرين يعيشوا معي أنا والمدام، فهمتني. المدام معناتها تصرفاتها مش طبيعية، ما نكذبش قدام رب العالمين، مرات أحن من الحنية ومرات في طريق عقابها عقاب
2: قاسي.
8: نتصوروا مش قاسي، غادي من كلمة قاسي، كلمة قاسي شوية. صبرت صبرت صبرت، ساعات نقول لهم سيروا اشكوا المدير نتاع المدرسة. صبرت صبرت صبرت، انا ديجا تو معناتها في حالة انفصال معاها حاليا، معناها من بعد الحكايات هذيك، خاطر مارست علي انا وياهم العنف. هربوا صغيرات يعيشوا عندي، حاولت اني اخرجهم، الحمد لله يا ربي خرجتهم من الوضع اللي كانوا فيه، الا وانه نحسهم اجريسيف في بعضهم، ولو يرجعوا العنف في بعضهم، فهمتني. التجأت من كلبش عليك، صورت البنية مثلا أثار العنف وكل شيء، وشهدت على الوليد اللي تعرض للعنف، عنف رو شديد جدا، معناه ما هوش عنف عادي، معناه لفظي ولا مادي، وقاسي جدا.
2: واضح، معناها هما تعرضوا للعنف، هما بيدهم ولو يمارسوا في العنف على بعض.
8: بالضبط بالضبط. قدمت قضية، معناتها
2: موضوع آخر القضية والطلاق والمرأة،
8: أنا ما رجعوليش من شهر، معناها حتى تصور معناها عنيفة جدا.
2: ربي يحفظ لك صغيراتك خويا، يعطيك الصحة.
8: خايف منه، نحب الناس الأستاذ على حاجة برك.
2: تفضل.
8: اللي خايف منه، أنا خايف من حاجة، لو كان تولي فيها عقوبة بدنية وتزيد نهول الأمور أكثر وأكثر، يزيدوا يتعقدوا أكثر الصغار، فلهنا شناش بنعمل بالضبط. يحب تعاود ترجعهم، هما ما يحبوش يمشوا له.
2: به موضوع كنتي والمرأة، فما ربما فضاءات قانونية مع زميلي نزار، وألا فما المحكمة تنظر في الموضوع. احنا نحكيه على العنف في الوسط المدرسي. شكرا خويا وعطك صحة. مجموعة من النقاط والحالات بلا جاوبني ساعة سينور على المدير. المدير فما حشين، اولا توا من خلال الارسالية القصيرة نجم وقت أي غياب ولا أي تأخير أو بيه توصلك بالوقت اللي صغيرك غاب. هذه الأولى. الثانية المدير اللي نفهم مسؤول على صغيرك في المدرسة في الشارع برك الله فيه إذا هو أعلم.
4: شوف هو المدير في الأخر إذا كان مش مشوب منطقة أنه التلميذ ما يفقدش صفته حتى خارج قدام المؤسسة في ما يسمى محيط مؤسسة التلميذ ما يفقدش صفته كتلميذ والمدير بالتالي ولا القيم العامة. أنا أتذكر أنا كنت نخرج قدام ليسي الحي ندخل تلامذة نخرج نعدي الكياس مرات قدام بوانشون ندخل تلامذة كتبنا فما إشكالات وكذا. ما أنا في الأخر ما نفقدوش صفتنا كمديرين لكن ربما لنعيبه هو أنك تشحن البالون بمعنى أنك تقدم معطى وإحنا للأسف نتعاملوا الأولياء مش للأسف هو أنه إحنا في مخيالنا أنه المدير ورجل التعليم ما يهوج ما يقلبش مدام وقال سي حقيقة صادق معناها. ودونك شنو اللقاء هو أنها جات بشحنة غضب زيد عن النصاب وشدت هرست بنتها وهذا ديجا هو اللي غلط ياسر لأنه يعني لفات أنك تضرب صغير قدام حتى أقلانه ديجا في حد ذاته هكاية شكل من أشكال العنف النفسي عليها
2: العنف اللي ما يدوش ده
4: صحيح أحيانا شرخ شوف
2: شخصيته كاملة
4: شوف فما صغيرات اليوم ألاج والله العظيم نعرف شكون ألاج دي كارونتو سيكونتون يقول لك أنا مستحيل ننسى أني يوما ما الأستاذ الفلاني والمعلم الفلاني انا اخويا تبارك الله تو استاذ مات التو ما ينساش انه معلم مره شدوا نزلوا منا في فمه والله كما كد يقول لك نتذكره حتى كي نراه تو نتذكر لانه العنف احيانا راه قبل ما كلمه حد لانه قبل قلت لك انا مفهوم العنف
2: فما المتحرك مشروعيه مجتمعيه
4: فما مشروعيه مجتمعيه حاسبني بجلده
2: نعم
4: حاسبني بجلده اما تو الوقت تو
2: تراوش تو التلميذ ولا قبل ما نمشي للدكتوره ولا نفسيته هشه شويه معناها ولا فعلا فما حجم عنف حقيقي تيموش كان هو بريتو فما ألف تلميذ ونجم يتصرف ينجم هكا الوضعيات الصعيبة جزء من تكوين شخصيته ولا؟
3: اي صحيح هو ينجم هو التلميذ يتصرف معناته في وضعيات ماني قلت لك معناته تختلف هي ردود الافعال من تلميذ لتلميذ ومن شخصيه لشخصيه ومن تربيه لتربيه ومن اسره لاسره ولكن احنا فيصل مسعيك نحكيوا على العنف المدرسي انه هما التلامذه هما اللي قاعدين يسلط عليهم العنف
2: او يمارسوا العنف
3: احنا لازمنا كيف نطرقوا الموضوع انه التلميذ ينجم هو اليوم ولا هو احد الاطراف الفعلة في ممارسة العنف
2: في متذكرش عامين تالي في المهدية وقع معلم معناها اعتداوا عليه في الاخر الله يرحمه توفى معناها
3: برشا وقائع معناتها تكاد تكون يومية في وسط المؤسسات التربوية معناتها وهذا هذا يحيننا اليوم الى ما يسمى بنهاية النبوة. اش معناتها نهاية النبوة؟ احنا قبل شكون نقوله للمعلم
4: مثل المعلم يوفي تبجيله
3: كاد المعلم أن يكون رسولا دونك احنا ديما قبل كان عندنا التقديس لما يسمى بالمعلم
2: التقديس هي نجم يكون تحول مجتمعي قبل الأب والأولياء شكون ينجم يهز عينيه فيهم وتوا نحكيوا على قتل واعتداء بالعنف وتطاول وكذا
3: هذا هو شو مقصدك أنا دونك شفت معناته المعلم كيف فقد المكانة متاعه الرمزية مع اللي حكينا فيه في الحصة اللي فاتت سي أنور اللي هو المادة اللي هي تبدلت والمستوى المعيش متاع المعلم اللي هو نقص وكيف كيف ولا يمشي للدروس الخصوصية وكل شيء هذا يخلى التلميذ يولي يغزر للمعلم نظرة دونية. أولا ما عادش يتقبل منه حتى شيء. ثانيا ما عادش يتقبل حتى القرارات التأديبية مع أنت اللي تجي من المعلم وما عادش يغزر له على اساس اللي هو هذاك الانسان القدوه. كي نفقدوا احد القدوه شنو اللي نعملوا؟ تولي عنا ردود افعال توصل للعنف ماهوش كان اللفظي خطر هو العنف احنا درجات يبدا باللفظي ويتحول العنف المادي وهو وصل ديجا في برشا مؤسسات الى القتل
2: في في في عقارب ولا في جبس اللي صار اعتداء وهزوه للسبيطار ومن بعد توفى
3: زوز تلامذة بينات بعضهم
2: في عقارب
3: ويبدو انه التلميذ للاسف هنا باش ندخل في موضوع اخر اللي هو موضوع المخدرات بالحق شوف انت ديجا هو هذا معناته هذا التلميذ اللي ضرب التلميذ الاخر ديجا هو يتعاطى في المخدرات وهذا يرجعنا للروبورتاج اللي معناتها اللي قالوا التلميذ معناتها الروبورتاج اللي قالوا التلميذ السعيكة اللي قال لك ديجا ان العنف ما عادش كان في وسط المدرسه العنف راهو ولا ديجا خارج المدرسه على خاطر هذوما زوج تلامذة ديجا معناتها العنف صار خارج المؤسسه التعليميه وهنا بالحق انا نتسائل معناتها على على على دور الامن هنا على خاطر توا في الوضعيات هذه بالحق لازم الامن يكون لا لا لا لا شوف فيصل شوف احنا زاد ما نحملوش المؤسسه التعليميه زاده وما نحملوش المدير والعاملين في وسط المؤسسه التعليميه زاده هذا الكل معناتها المجهود انا ما فتقل لازم يكون مجهود متضافر وتشاركي لازم الكلنا احنا نخدموا بعضنا مش كان التربيه يتحط عليها هو كل شيء معناتها انت
2: هو اللي كان خرج على الاطر التربويه اكيد فما مسارات أخرى قانونية وجزائية تاخذ مجراها معنا فمش كلام
3: هيك علاش قلت لك أنا معناتها طول الإطار التربية أوكي بي يحمي لك التلميذ في وسط المؤسسة التعليمية بيه فما ساعات كما قال سي أنو اللي فما مديرين وفما عاملين تلقاهم يخرجوا قدام مؤسسة وكل شيء باش يحميه ولكن أنا ما نتصورش كان هذا كافي
2: نعم
3: اليوم اليوم دعوه كيما وزير التربيه ادعى معناتها ال 12 وزاره باش انها تتكاتف في اطار انه منع اخراج التلاميذ من وسط المؤسسات التعليميه اليوم كيف كيف يعمل دعوه للمؤسسات والوزارات الاخرى باش انها تحمي الاطفال نتاعنا معناتها امنيا بالحق من المشاكل ومن العنف اللي هو متواجد معناتها خارج اسوار المؤسسه.
2: دكتورة التعقيب اللي كنت تسمع فيه
5: نحب نجاوب أنا دجا على المستمعين دجا اللي دخلوا معنا مش نجاوب على الأم الأولى اللي قالت على بنتها اللي يمكن أثر عليها المسلسل دفاسون إيجابية إيجاب. معناتها بون أنا راني لا أنفي ذلك بالكل معناتها فما مسلسلات قاعدة تبث في التلفزة الوطنية أو في قنوات أخرى عندها صبغة من التوعوية شوية معناتها فما مشاكل يمكن ما تعرض لهاش الطفل في حد ذاته ميكي يشوفها يولي ياخذ درس منها أو حاجة كيما هكية مي أقولها ونكرر للأسف للأسف احنا نعرفوا بالباهي اللي راهو فما برامج وفما مسلسلات وفما برامج ديما نحطوا عليها قبل موان دو 18 ان تيردي موان دو 18 ولا موان دو 16 ولا موان دو 12 راهو عنده اهميه كبيره راهو الطفل في عمر 8 9 10 سنين اذا يشاهد او يتفرج على برامج فيها عنف كبير او فيها ما هوش ماهيش باش تاثر عليه ايجابيا بالعكس راهي باش تاثر خوف وانكسيتي معناتها خوف وقلق من انه يعيشها لانه هو ما يجمش يامن روحه على اللي شافه ما يجمش يقول باي انا هذه ما نجمش نتعرض لها خاطر نجم نعمل هكا وهكا أو لا ديريكتومون معناتها باش تولي تصبغ عليه تعمل عليه بروجيكسيون معناتها باش يولي يحس انه هو مقاش في مامن اذا هذا اللي يتفرج عليه صار له في مدرسته او في الليسي نتاعو او في كذا معناها هو راهو يجم يعيش احنا نحبوا بتاتا الام هذه تحب توعي بنتها وعندها ألف حق معناتها يمكن هي ما كانش عندها الوقت انها تخليها تعيش تجارب باش توعيها لأنها كانت من المدرسة إلى المنزل ربي يكون في عونها من مهم جدا نوعيهم بطريقة أخرى يمكن إيجابية أكثر أنه نخرجوهم يعملوا موسيقى يعملوا رياضة يعملوا مسرح يعملوا يتلقاوا بأطراف أخرى يتحاوروا يسمعوا هذا راه مهم جدا للتثقيف باش نعقب على المداخلة الثانية أي أنا ديجا مع كل احترامات أنا ديجا راني جبت دوبلة ما بدينا جبت وعطيت أهمية كبيرة للتربية العاطفية وعنده ألف حق يعطي الصحة في تدخله لأنه مهم جدا جدا التوازن العاطفي وقلت التعريف معناتها راهي منظومة كاملة باش أني نتعلم أني كيفاش نعرف المشاعر متاعي وكيف فيش نحط السلوك الاديكوا المناسب للمشاعر هذه باش نلقى تأمين ليلي وهذا منيش يبدأ بالرضاعة نعم نعم نعم أكبر وأول غابوغ عاطفي يكون بين الطفل والمحيط الخارجي هو علاقته بأمه في الرضاعة الرضاعة ما هيش جست وسيلة باش ناكل بها أو نتغذى لا هي وسيلة
2: متفق ولكن نسبيا معنا في عمار معين صحيح بعد الولد في عمر 16 و17 و20 يعني ولي
4: شوف فيصل
5: انا بدايه بيان سور مهم جدا
4: انا نحب ناكد على المعطى هذا لانه للاسف اللي قاعد يحصل في مجتمعنا اليوم مؤلم جدا انك ترى صغير دي لاج دو 2 عامين يزول الكليش راهو راهو كارثي نقول بكل ما في الكلمه معنى انا نقولها راهو فعلا هاك الحنين والحب متاع الأم كي تحمل صغيرها وترضعه. راهو شوف فما فرق كبير ما بين صغير يتربى في وسط عائلي في حنية وعاطفي وما بين صغير يتحط في 8-10 كيف هو يعيطوا
9: راهو
4: للأسف
2: لهم تخدم لهم تخدم والبو يخدم مش يعمل.
4: شوف اليوم القانون يعطيك حتى الستة شهور حتى التسعة شهور القانون يعطيك حتى ثلاثة شهور عندك سالير كامل ستة شهور دمي سالير وتسعة شهور ثلاثة شهور سون سالير. راهو صغيرك راهو مستقبله وراهو يا ناس يزمنا نفهمه وراهو صغير إذا ما نماش في وسط يشبع فيه عاطفيا راهو نهار آخر هكايا معرض مهيأ بسيشيكمو أن يكون غير سوي.
5: كيفاش الطالب من بعد نهار آخر أنه يحب كيفاش باش يحب
4: ما يجب باش يحب
5: وهو يعرفه أصلا
4: هو ما يعرفش بالضبط
5: او كيفاش الطالب نهار اخر بانه يتعامل
2: باعتدال
5: باتزان مع مشاعر الخوف اللي عنده. اذا هو كي خاف انت ما امنتوش كأم وما خذيتوش وما حننتش عليه. راي هذه مهمه يزن نفهمها. راهو هذا الكل راهو يصير بين الصفر والعامين. راهو يبدا ينشا عند الطفل كيفيه التعامل مع المشاعر وسخطو ضبطها.
2: هذه دعوه للاباء للامهات معناها ضحي ومدين أن الأم تبقى في الفترة هذيك ثلاثة شهور وأحيانا راهو فما إكراهات فما إكراهات
9: في الوظيفة العمومية وكي تجب تاخو
2: في الخواص من نجمش ما يعطيوش ما يعطيوش
9: ولكن في الخواص راهو ما عندوش الحق
2: يصبر عليها شهرين
9: وعلى مراجعة القوانين أصلا قوانين الأمومة معناتها
2: حماية
4: مش تحمي مجتمع كامل يا فيصل راهو مانيش
2: يا سي أنور خلينا في الواقع. الواقع نجم يعطيك شهر مثلا شهرين في الأقصى الحالات وبعد تقولوا ديمي سالير وترشنوها يقول لك شد دار
5: ما نصبرش عليه. نعطيك حل باش نعطيك حل باه انت ماك هزيتو الكريش باه غصبا عنك اوكي داكوغ باه كي تهز صغيرك في اخر النهار
2: باش تفرح بيه
5: يخليكم مش تمشي تشد الكوجينه وهو يشد التليفون والتلفزه معناتها لو مينيموم غادي
2: في بالي لا في بالي انه هي وقتها معناها هيك عاز فتره علاقه الوالدين بالصغير.
5: انا قاعده نعيش انا قاعده عندي ديكا نو
2: استثناء
5: ان شاء الله يكون استثناء ان شاء الله يكون استثناء مي بالحق راهو نرجع ونقول ما فماش ما حناش قاعدين
2: احنا صاير العكس توا معناها شبع بالعاطفة والمشاعر أحيانا لين ولا دلال ودلال ولا خلينا في العنف وفي المشاكل الأخرى. فم مكالمة هاتفية ناخذها ونرجع ونعلقوا. عسلامة.
10: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
10: وبيك أكثر عايشك. بلا سمحني أول ما نبدأ وأنا عندي ولدي عمره توفيق في سنة رابعة ابني
2: ابتدائي ثانوي
10: ابتدائي عايشك. أنا ربيت جزء يا وليد لكن تبارك الله زوز مشاو معنا في القرايه وان شاء الله نقولوا ناجحين. الولد الصغير بكون امه ولا تخدم فهمتني عنده برسك 3 سنين طول ديما نقولوا ايش اقرا ايش ولدي ما يحبش يقرا يحب كان اللعب هو اختي نقولوا احنا اجتي شويه لكن كان المقبول فهمتني ما عرفتش باش ينام ما عرفتش باش ينام انا ما يعني
2: انت متقلق انه يحبش يقرا تي شعب تلامذة تونس كل ما يحبش يقرا
10: لا لا هو بقسم في الثالث يعني الحمد لله نجحت لقيت به امه ما فهمتني في التالي هي تخدم امه ما تعبت من مش توفر تعرف انت الام تجي من الشغل نتاعها ديريكت للدار للطيب
2: للكوجينه
10: صحيح به ما عرفت انا والله ما نعرف ما هذه حاجه الاولى فهمتني انا ساعات تقريني شدي تقريني ماما اللوم تعرف ساعات بالتعب
2: كي لوم تصبر احنا في لحظه تو هكذا وكذا
10: اي باه تو باش نمشي بمرحله احنا قبل بلا سامحني كي كانوا في الثانوي يقراوا كلام قبل يا اخي ما كانتش كانت امن كانت تعس عليهم سامحني كانت قبلها باه قبل كي كان المعلم كان المعلم ان يكون رسول اليوم فقدها يظل احنا تو في وقتنا نتاعته ولا تو تمس التلميذ ولا حاجه تقوم عليك القيامه عليه يا اخي كان ما كانش قبلنا ردع ويخوفوا ما يضربوش الاستاذ تضربنا كنا تضربنا وكنا
2: انت تقبل يضربوا لك صغيرك
10: انا تو انا عمري تو 52 سنه انا معلم نهرب
2: انت ترضى يضربوا لك صغيرك تو اللي ما
10: ترضى اذا في الحق سامحني هو يخي يضربوا من الله يا اخي مش يضربوا مش يضربوا يقتلوه أبو الحاجة والمعلم مش يضرب إنسان أنت ولده ما يضربوش المعلم
2: ما وقت لك تخافوا على مشاعره ما لكن بيشتضربوا مع زملائه رأي صورة خايبة ما أنا بيشتضربوا في وسط 40 تلميذ

0: اوكي ولينا ما نضربوش ومنعنا الشين الكاثر، كان موجود الشين هذا مع كامل احتراماتي.
1: واضح، نجاوبك نجاوبك، عنده حق المقاربه نتاعو، يقول لك هاكم حفظتوا على المشاعر وفي الدلال والحنيه، ولكن في المقابل هاو يتكيف، هاو يمارس في العنف هاو كذا.
2: باه انا باش نجاوب قبل كل شيء، باه باش نجاوب على النقطه هذه خاطر مهمه جدا. راهو باللي يفهمونا يخليكم، راني انا كي باش نقول نعطي اهميه للمشاعر راهو مش معنيتها نوصل اني ندلل وما عادش فما ليميت وما عادش فما تربيه وما
1: عادش
2: بالعكس. بيان سور مثلا انا كمامون انا توا او حتى انا كاستاذه جامعيه حتى في تعاملي مع لي ستوديون نتاعي او في تعاملي مع صغاري نعطي اهميه كبيره للمشاعر. بيان سور انت علاش تقلقت، انت شبيك، انت كيفاش حسيتها، انت كيفاش شفتها، مي مع ذلك ديريكتومون باش نعطي به لي غاغي اللي يقولوا هكا وهكا. راهو ما يلزمناش اون برانسيب نعملو هكا وهكا، يمكن انت وصلت للنتيجه هذه خاطر سلوكك ما احترمش القاعده تالي تال او ما احترمش ال جو سي با حرمه شكون او احساس شكون. راهو كي نقولوا نعطيو قيمه للمشاعر مش معناتها ما عادش نربيو على القيم والقواعد وال واللي برانسيب لا سي با سا دي تو. وانا ديجا بالحق كلامك ناكدو سي فيصل انه توا فما مشكله كبيره قاعده تصير مع الاولياء. الاولياء فما وعي اللي التربيه القديمه غالطه، تربيه الضرب والعياط توسع خاطر باش نخرجوا صغيرات معقدين كيما احنا توا فينا 20 عقده تضربنا توسع. دونك لا لازمنا نصلحوا منظومه التربيه. اوكي به كيفاش ما عندهمش البديله، البديل ناقص، ناقص توعية، ناقص ديفورماسيون، منعرفش في الليسيات في المدارس نجيبوا لي بارون في الروضات نعلموهم إيش معناتها شنية التربية البديلة، كيفاش نجم أنا ربي صغير ما غير ضرب وما غير عياط من ربي على ديغاجر وعلى قواعد وعلى القيم وعلى
1: خليه
2: وعلى
1: يتفرهد، خليه يتفرهد تو يعتدل فقط
3: بيزمو يعرف لي ليميت
2: مش كافي
1: مو فماش تفرهيد مو فماش اليوم مو فماش انت ما عادش تحكي على ليميت، انت ما عطيتو شيء. اليوم فما نوادي فما أنشطة فما في وقت اللي قرينا جمعة عشية مهرجان، مهرجان في المؤسسة التربوية من النوادي من الثقافة من كذا وحركية معناها احتفالية أسبوعية
3: ومؤسسات تربوية تنتفي فيها الأنشطة الثقافية راهي مؤسسات محكومة بالموت. أنا نقولها وهذا مغفي، أنا كانوا فعلت وجسمت والدليل أن تحصلت على الجائزة الثانية وطنية في الأنشطة الثقافية لأني نؤمن.
1: أنا منحبش نعلق عليه المهرجان لأنه أحيانا المهرجان يعملوا فخر عام ويحضر الوزير ويحضر المديرين وتصور وإذاعة
3: وتلفزيون.
1: سمحني سمحني في الآخر تي فما صغارنا في أكبر مؤسسات تربوية توا في صفاقس ما فيها حد شيء، ما فماش أنشطة، ما في بالناش بالنوادي وما في بالناش لا أولياء ولا تلامذة باللي قاعد صاير. من بعد نتفاجئ نقول والله وقتاش هذا صار وقتاش كذا، لأنه صغيرك نهار كامل يتبع من يتيد لتيد من أستاذ لأستاذة كذا وكذا.
4: فيصل راهو في المؤسسات التعليمية راهو معناتها راهو تمت دعوة جميع المديرين مديري المؤسسات التعليمية باش إنه يتم تنظيم كل نهار جمعة عشية أنشطة ثقافية واجتماعية. معناتها هذا راهو قرار من السيد وزير التربية معناتها، وراهو معناتها القرار هذا بعث به للمندوبية الجهوية واللي هي بدورها بعثت مراسلات وبلاغات للمديرين، ونورمالمون راهو انطلق ديجا العمل به ابتداء من الجمعة اللي فاتت.
1: هو في السياق هذا لليوم اليوم اليوم وزارة التربية تنظم الأيام الترويجية للتوأم الرقمية بين الجهات تحت عنوان نتواصل نشارك نجدد في صفاقس بداية من 9 متاع الصباح، وحبينا نتصلوا بالسيدة أحلام باش تكون معانا، اتصلت بها مرارا وتكرارا ولكن ما أمكنش. سيدة أحلام بن علي من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية.
4: هذاك علاش لما فيصل راهو بالحق راهو لازم المديرين راهم يحترموا القرارات اللي تجيهم سرتو فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية. راهي أثبت عديد الدراسات أنه الأنشطة هذه قادرة مش أنها تنقص من العنف اللي موجود عند التلميذ. راهو تعرف انت كي يبدا تلميذ ما عندوش وين يفرغ هذيك الطاقه نتاعو، راهو تمشي تهزو انت موسيقى ولا تهزو السبور ولا تهزو المسرح، راهو هذيك فضاء باش انه هو يفرغ فيه الطاقه اللي عنده. دونك هذيك علاش بالحق دعوه الى كافه المديرين المؤسسات التعليميه باش انهم يحترموا قرارات وزاره التربيه، ومع هذا زاده ونطالب زاده المندوبيات الجهويه باش انها تتخذ الاجراءات اللازمه في المؤسسات اللي ما يتمش فيها بالحق اليوم ارساء الانشطه الثقافيه والاجتماعيه.
1: بلا على ذكر الكلام اللي تحكي

0: كيفي مهم في سفاقس. فما أستاذ موسيقى كي تشوفوا عامل لهم فعلا نعاود نستعملها مهرجان مادة الموسيقى يخرجهم من القاع ويخلق معناها آلات وكذا ويعمل إيقاع ونسق احتفالي احتفالي. وفما أساتذة أخرين متاع موسيقى يمشي والصغيرات كي يحكيوا لك أنت شنو يصير فيك الساعة متاع الموسيقى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هيك علاش لازم متابعة.
0: وفما مادة المسرح. أنا نذكر بنتي كانت تقرأ في المسرح الأعداد المسرحية والحضور والبهجة اللي تصير لها وقت اللي ماشي بشتاش تقرأ المسرح. وقتها كانت في أعدادية علي بلهوان معناها عامين حقيقة متنفس كبير وتحية ليه الأستاذ. ومن بعد فجأة الأستاذ غادر مادة التربية المسرحية ما عادش تدرس.
2: هذه كوارث. شوف تعقيبا على كلام بثينة وتأكيدا على كلامهم أنا فما حادثة تقعد جرافية في ذهني. تلميذ يجي لليسي الحي مرفوض رفض نهائي من مؤسسة أخرى باعتباره اعتداء بالعنف على رأس المؤسسة. يجيبوه العام الجاي لليسي الحي يقرأ عندي. التلميذ هكا في آخر العام يتوج على المستوى الوطني بالجائزة الثانية في العمل المسرحي. يعني احتضنته وحطيته في العمل في نادي مسرح والتلميذ وإلى يوم الناس هذا وين يعرضني. أنا بالنسبة لي له سيشل يعني
1: أنا
2: شفت
0: غيرت مسار ربما
2: كل شفت في الأخر راهو يزمنا نفهمه راهو الصغير. إحنا نعيش في عالم الصورة والصغير يحب الاستيم دي سوا الاستيم دي سوا
1: غير الذهب
2: الاعتراف بالاعتراف فهمت دونك صغيرك راهو شوف أحيانا والله العظيم ما تسوي شيء صغير أنك تضحك للصغير تبسم وتقول له عسلم ودي أسلم ودي
0: ما قال لك الابتسامة في وجه أخيك المؤمن صدق صدق فعلا
2: والله أنا دائما نقول
0: شوف
2: نقول لك بالفعل راه والله ما تنطلبوش أكثر من أنك تبتسم يا أخوي ما تكونش مكفهر في وجه الصغيرات. أنا منش شوف أنا بيرسونال مو ما نفهمش معناها نوقف أنا كإطار ولا كذا الصباح وتلم تدخلين وأنا يبدأ عبوسا قبطري كالحطية فأرى لي نفسي وجه نقبح الله وخلق فقبح من وجهه وقبح حامله
0: نتعصف ياسر على الأستاذ. أما رأوا حتى الأستاذ هو بيده جزء من المشاعر.
2: إيه مو هي خلي اسمع كلنا
0: الفصل صعب أحيانا يجري ما يخلط مخلى صغيره في الجارد هو بيده ولا في الكراش ولا صغيره من عرام مش خالص في الليتيد ولا ما
2: يعني هو ذات بشرية نعرف لكنه دوره راهو دوره مفصلي راهو دوره التربة راهو شوف
0: بالخبرة يكتسب
2: راهو في الأخر راهو شوف والله العظيم الصغير أحيانا يجي من عائلة مثقلة بالمشاكل والمشاكل راهو كي يدخل المعلم ولا الأستاذ ولا الأستاذة وتضحك في وجهه وتجي والله هيك طبطب له أي عايش ودي غو. والله أنا مرات يحكي له بعض مرتي معلمة تقول لي عندي تلميذ خيت وراقد قالت لي والله خليته بعد مشيت له أي وليدي قوم بس شبيك إذا قال لها بابا البلح سبق عاد نسر مع بابا مانيها شفته وهي حكي أحيانا
0: فما التلميذ في الإطار هذا فما التلميذ كانت عنده صعوبات في العربية بقدرة قادر أصبح مهتم بشكل غير عادي باللغة العربية مهتم يوم نهار من نهارات في القسم هكا الناس ساكتين المعلمة ندته وخدت له هذه ورقة تقرير فيك لنتيجة السلوك كذا للمدير تفاجأ على أساس مشي خدت له أقرأ الورقة الساعة قبل شوف شنو فيها شنو فيها فيها عيد ميلاد سعيد يا أنور ولا يا فيصل وألا كذا وصفقوا عليه في القسم يعني خلقت منه وبقى يحكي في الحادثة معناها لسنوات أحيانا جيس بسيطة وقت هالجانب المشاعر تحكي
2: عليه كلش أنا ندعم بالحق كليا ما قالته هنا لأنه بالفعل رحنا ذوات بشرية حساسة أحيانا والله كلمة غزرة بها هليش أكوابون بين ظفرين تحقر الصغير كنا ولا 9 شهور راهو
0: خاصه كي يكون في مستوى معين في البكالوريا في كذا في ضغط
2: كنا ولا 9 شهور في الاخر ديما نقول احنا كنا 9 شهور ما فماش علاش نتعالى على الصغير ولا بمنطقه اني انا استاذ ولا انا مدير احنا كنا هيك راهو شوف قطار الزمن يحوينا جميعا. انا اليوم 20 سنه بعد 10 سنين 30 انت اليوم 5 سنين بعد 10 راهو نهار
0: سيروره سيروره حياه.
2: والله انا امس التلميذ كان تلميذ عندي شق الكياس نسمع كان لفت سبق الله عزب وش تعمل قال لي أنا في النهاية قال بريباب بيانتو هيك هيك ما يتشلاش بالفلوس.
0: توا كنت نعمل في المقدمة، توا وصلنا للنهاية. شكرا على حضوركم، شكرا مستمعينا الكرام، شكرا للدكتور أبو ثاني أبو علاقي، شكرا للسيد أنور شلي، شكرا للسيدة هنا فخفاخة، شكرا على حضورك، شكرا لمستمعينا الكرام. في حصة حاولنا نخلق فيها شيء من المعادلة تلفت حتى انتباهي أنا معاكم ومع بقية الأولياء اللي يسمعوا فينا، أحيانا نعدلوا شوية في ممارستنا مع صغيرتنا، وربي ينجح الجميع وربي يحفظ الجميع. شكرا لكم، تحياتنا، إلى اللقاء.
1: شواغل تربوية.
3: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية. شواغل

الرابعة مساء. إذاعة صفاقس.

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يعقد مكتب مجلس النواب الشعب غدا اجتماعا وينتظر أن يتداول في مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي أوعدته الحكومة وإمكانية حالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات لتسوية الوضعية المالية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب التخفيف من أعبائها الجبائية وتعزيز أموالها الذاتية. ينظم غدا المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالية وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوم إعلامي يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور. في العالم، دانت حركة حماس بأشد العبارات إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مطالبة إياها بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وعدم المضي فيها. ذكرت شبكة سينان نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خطتان لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
5: عشرتنا ما تفش
6: وحكاياتنا.

0: 5 دقائق بعد الأربعة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبة الرياضة في كل مكان. عدد جديد من برنامج إيكو سبور ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للخمسة. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، إن شاء الله زادة كيف كيف تكونوا معنا في المتابعة والمرافقة كل نهار. إيكو سبور من الاثنين حتى للخميس، وبطبيعة كل نهار نحاول نوع على مستوى المواضيع والمحاور اللي نتناولوها في الفضاء واللقاء هذا. نجم نقول أسبوع كان حافل بالأحداث الرياضية، سواء على الصعيد الوطني وإلا على الصعيد العالمي. احنا باش نحاولوا نرجعوا على ابرز الاحداث هذه كيف العاده. ايكو سبور كل نهار خميس معاكم انس ربيعي سي حدين غربال في الاعداد والتقديم. مساء الخير سي صلاح.
1: مساء الخير انس، ومساء الخير لكل متتبعي اذاعه صفاقس. ان شاء الله كالعاده يلقاو الظل نتاعهم في برنامج ايكو سبور على ترافير كل المواضيع اللي مش نخوضوا فيها ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. نحيي انور بوجلبين في الاخراج التقني، جوهر بوسته معنا في الاخراج المرئي. البدايه سي صلاح باش تكون بعوده محمد الكوكي لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي بعد نهايه التجربه مع نبيل الكوكي. عوده محمد الكوكي تجي بعد تجربه سابقه ليه مع سي اس اس، قاد خلالها الفريق في الموسم الماضي الى انهاء السباق او الترتيب في المركز الثالث. كيفاش نقراو ربما سي صلاح قرار هيئة النادي الرياضي الصفاقسي بعودة محمد الكوكي، وإلى أي مدى تنجم تساعد معرفة محمد الكوكي السابقة لأجواء النادي ومحيطه على تسريع عملية الإصلاح ربما وعودة النادي الرياضي الصفاقسي إلى سكة الانتصارات خاصة؟
1: صحيح، محمد كان عنده تجربة مع المجموعة هذه وكان خاض فيها تقريبا عديد الجولات في السنة الفارطة، لكن كي نعملوا فيدباك صغير نشوفوا اللي يكونوا وجود طارق سالم على المجموعة كان مؤثر كبير في بقاء محمد الكوكي، لأنه في البداية كانت بداية متعثرة نسبيا ما لقاش الكيب، ما لقاش ليروبير متاحها، لكن إصرار طارق سالم على محمد خلاه في وضعية اللي يكونوا يواصل وخلى النتائج تتحسن تدريجيا لحين وصلنا اللي يكونوا ولينا ساتيسفي بالرندمون متاع الكيب، ولت معناها فريق يلعب وراء فريق ولا يفرر، رجعت له ليروبير متاعه. دونك المشروع الرياضي اللي كان مبني بين طارق ومحمد كان ناجح بشكل كبير في السنة الفارطة، سنارات المجموعة اللي يكونوا يتغير. بالنسبة لي أنا ممكن كي نقيم مباراة لعبة من التسفيق سيراني ما هيش منوعين مباراة، معناها مباراة جيدة اللي خاضها نادي الصفاقسي، لكن ما نجموش نحكيو على مستوى سيء، معناها بالحق كي نشوفو نقيمو مباراة تقريبا. مباراة نصرت كانت ممتازة، كانت ممتازة جدا بعد المباراة نتاع الشامبيونز ليغ والترشح نتاع كأس الكونفدرالية والترشح، وبعدين يمكن المباراة نتاع ساقيت دايري يمكن القلقت شوية، لكن كي نشوف المباراة نلقاو اللي يكونوا تقدم عرف فاش يفتك المباراة نتاعو، لكن على مستوى اللعب والمستوى معناها كي نشوفوا نحلوا المباراة نلقاو تقريبا تم كثافة عددية كبيرة على مستوى الدفاع بالنسبة لنادي التقدم الذي بيسقي الدير. ما خلاش الحلول للنادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي كان غاب عليه رأس حربة فعلي في المباراة هذية، كان يمكن يبدل له ستركتور نتاع المباراة نتاعو، خلى تقريبا نسبة امتلاك كرة عالية بالنسبة لنادي الصفاقسي، حاول يجري الماتش لكن على كرة من ضرب من معناها كرة رفع نتاع كرة ثابتة معناها زاوية ضربة زاوية العمري يسجل هدف ممتاز. تقريبا هذيك هي الفرصة الوحيدة اللي في المباراة، دونك ما نجموش نكونوا متجنين برشا على نبيل كوكي في المباراة هذية. منطقيا نتخيل اللي يكونوا كيبدا الواحد عنده مشروع رياضي ويكون ممتد على مدة معينة يزم يكون عنده نوع من الكياخ ومسافة في تقييمه للمباريات وتقييمه للمستوى. دونك بالنسبة لي أنا هذا نشوف فنيا رجعت محمد بالسيسيو مش تعطي البلوس للكيب، لانه ليربير نتاعو موجودين وكيف كيف زاد مش يدخل في وضعيه اللي يكونوا الناس كل طلبته، معناها تقريبا الجمهور والناس الكل طالبه رجوع محمد للفريق. لكن بالنسبه لي انا خسرت ريبير كبير اللي هو طارق سالم اللي نعتبره من الفنيين الجيدين اللي يعرف كيفاش يختار اللاعبين، وانا شفت اللي يكونوا على مستوى السليكسيون دي جوار وطريقه انتقائهم معناها ثم حرفيه كبيره بالنسبه لطارق سالم، ووفر على ذمه الاطار الفني نوعيه نتاع لاعبين ممتازه وممتازه جدا. وخليني نقول نكون واضح، راه المدير الرياضي مش بالضروره يكون معناها موافقين عليه الجمهور كامل، ولا يمكن يشوفوا حوايج اوتر، لانه هو يمشي الجانب الفني نتاعو اكثر والمشروع الرياضي اكثر. نجاح كبير بالنسبه لطارق سالم على مستوى انتقاء اللاعبين،
0: هذايا المسنه معناها مش مسناره وعنده فتره معناتها
1: كي تشوف تو معناها الكاليتي الجوار متوفره في نادي الصفاقسي راهي كاليتي تتحسب لنادي الصفاقسي. لو التوظيف يمشي بشكل المطلوب نشوفه معناها معناها ممتاز. انا شفت مثلا الاكزامبل نتاع الترايعي معناها مشروع لاعب ممتاز جدا يمكن من اللاعبين اللي يفتقدها من نادي الصفاقسي يعني كاليتي دو بيركوت معناها كيفاش يدخل في وسط الانترفال كيفاش يسيب الكوره كيفاش يعاود ياخذ الكوره معناها لاعبي ممتاز.
0: نعم.
1: شفت زاد لا فونسون دو بوينت من راس الحربه اللي يلعب تقريبا مباراه ونص لاعب ممتاز معناها لين ديفونسيف معناها الجانب الدفاعي ولا فريق نادي الصفاقسي فريق واقف صحيح بالاهداف لكن كي نشوفوا من الاهداف فيه مش اغلاط كبار.
0: نعم.
1: نتخيل اللي يكونوا اللي جاي للفريق يكون احسن من اللي تعدى وان شاء الله يكون الحظ من مع محمد كوكي في المباريات الجايه لانه ما نتخيلش ان اللي يكونوا مش تتغير حاجه كبيره لكن منطقيا الفريق يراجع كل ديتاي يلقى لي روبير نتاعو
0: على كل ويجي في وقت حساس نجم نقولوا التغيير هذايا وقدوم محمد الكوكي باعتبار انه النادي الرياضي الصفاقسي قادم على مباراه هامه جدا نهايه هذا الاسبوع. ونذكر انه وفد النادي الرياضي الصفاقسي كان وصل اليوم الصباح إلى مدينة أبيجان الإيفوارية بعد ما تأخرت البارح موعد الرحلة الجوية متاعه تأخير تجاوز الخمس ساعات وطبعا في انتظار ممثل كرة القدم التونسية مواجهة أكاديمية أمادو ديالو لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية. وأكيد يتطلع من خلال المقابلة هذه فريق النادي الصفاقسي إلى العودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مواصلة المشوار القاري والجمهور يمني النفس يعني بلقب سنة على الصعيد الإفريقي بعد غياب طويل بالنسبة للفريق.
1: شوف المطالبة بلقب معناها مش من السهل لأنه عديد البارامتر اللي يدخلوا في الوضعيات هذوما كما تحكيت أنت فريق مش يمشي باش يلعب مباراة ويلقى تأخير خمس ساعات راهو الامباكت نتاعه على على على الجانب البدني للاعبين راهو رهيب جدا. راهو يوصل اللاعب يخرج من الليتا فيزيك نتاعه كومبليتوم معناها سيرتو السفرات في افريقيا راهم عندهم وضعيات خاصه راهو مش من السهل باش فريق يسافر لافريقيا وخاصه اذا كان مع بدون طائره خاصه نادي الصفاقسي تقريبا رحله عاديه وهذا راهو يخلي اللي يكونوا معناها الضغط على المعد البدني وعلى الناس اللي تحضر تحضير نفسي وعلى على على اللاعبين راهو ضغط كبير برشا لانه الفورم سبورتيف هذه الحاله البدنيه الفضلة اللي يتمناها كل لاعب في المباراه هذه لازم تجب تضيع على الريبير نتاعها وتخلي معناها برشا تعب وبرشا سوفرونس عند اللاعب اللي صعيب كان يتجاوزها. الور الجمهور تقريبا ما يشوف كان النتائج ما يشوف كان معناها المباراه كيفاش صارت. راهو النادي الصفاقسي كما تو نحكيو على روتار دو سانكور احنا كنا قاعدوا في وضعيه غير طبيعيه خمس ساعات تشوف اللي قداش احنا حتى بسيكولوجيكمون قداش نتقلق وقداش يكون عنده امباكت دونك يلزمنا نكونوا ثم شويه رأفه على اللاعبين وعلى على على, على, على, على, على معناها الاطار لانه بالحق ما زلت نقول معاناه كبيره للسفر الافريقي. يمكن السي فتحي عنده تجربه كبيره في السفر ويعرف اللي يكونوا مش من السهل اللي يكونك تخوض مباراه خارج الميدان بتاعك في ظروفنا تعتبر خاصه اذا كان ما تنقلش على طائره خاصه مش تكون ظروف صعبة جدا.
0: على كل التوفيق ان شاء الله لي نادي الرياضي الصفاقسي في المباراة المرتقبة يوم السبت 17 أكتوبر الخمسة متاع العشية بتوقيت تونس. إن شاء الله الأمور الفنية والبدنية تمشي على أحسن ما يرام والملاعبية يكونوا جاهزين كما ينبغي لهذا الموعد المهم. خبر آخر بطبيعة عشناه في صفاقس الأسبوع هذا سلاح وهو رسميا تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان المباريات الدولية. أكيد خبر يحمل برشا دلالات إيجابية لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي وللشارع الرياضي عموما. قبل ما نعلقوا نسمع بطبيعة المساعي الحثيثة اللي قامت بها البلدية في إطار التأهيل هذا مع فرحات بريك الكاتب العام لبلدية صفاقس والمكلف بتسييرها.
2: الخبر السعيد أنه تم تأهيل ملعب الطيب الجميري. التأهيل هو الحقيقة معناتها هذا بش يكون حافز اللي احنا بش نزيده ونخدمه أكثر خاطر فما بعض الإخلالات اللي ما زالت معناتها وملاحظات هي من عند الاتحاد الأفريقي لكرة قدم مش يتم رفعها في خلال فترة قليلة هذه القادمة. عطونا مهلة هما مش نتم رفعها معناها نهائياً المؤكد أنه مقابلة الفريق الوطني التونسي ضد ليبيا تكون في ملعب طيب المهيري إن شاء الله يوم 13 نوفمبر. قبل التاريخ هذا يتم رفع جميع الإخلالات ويكون معناتها الملعب إن شاء الله زاد مؤهل للنوادي التونسية اللي هي مشاركة في المسابقات الإفريقية إن شاء الله. مهلة تقريبا شهر ونص معناتها حتى الآخر شهر نوفمبر، لكن احنا إن شاء الله بمجهوداتنا معناتها وبش نوصل في نفس النطاق اللي كنا نختم به معناتها نطاق كبير إن شاء الله بقدرة ربي قبل 25 أكتوبر 24 أكتوبر يكون الملعب معناتها جاهز 100% ورفعنا جميع الإخلالات.
0: إذن كان هذا تصريح سيد فرحات برايك كتب عام بلدية صفاقس والمكلف بتسييرها، قلت رسميا تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان المباريات الدولية أخبر هام برشا، خطوة مهمة تعيد لهذا الملعب مكانته، تفتح الأبواب من جديد إذن أمام عودة المواجهات الدولية إلى صفاقس بعد غياب طويل يعني تقريبا أكثر من 30 سنة سيسلاح، ويبقى أكيد الأمل أنه تكون الخطوات القادمة أشغال لتوصيل وسعة الملعب أو لما لا إنشاء مدينة رياضية، الحلم هذه اللي طال انتظاره في صفاقس، لكن احنا الخطوة هذه متاع تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس في حد ذاتها تعتبر خطوة إيجابية جدا، وقريب قريب إن شاء الله باش نشوف مباراة دولية لتونس يعني مباراة رسمية لتونس للمنتخب التونسي في صفاقس، هذه معناها جيل كامل ما تمتعش بها الحكاية هذه سي صلاح.
1: باش نكون واضحين وين توفرت الاعتمادات وتوفرت فر الإرادة صفاقس تكون دائما سباقة في حوايج في حاجة كيماكا. قبل كل شيء السيد الوالي السيد المندوب الجهوي للشباب والطفولة البلدية، أنا نقول لك إفور كبير مجهود كبير توج والحمد لله اللي يكونوا وقعت الملوغاسيون تاع الملعب في من الفئة الثالثة، وهذا يخلي تقريبا مباريات من نوع معين درجة معينة اللي يكونوا يصيروا في ملعب الطيب ميري. ملعب الطيب ميري من اللي تقريبا ولا الإشراف متاعه على فنيين والناس الانجنيور معنا مختصين، ولا العشب نتاعو ممتاز ارضيه معنا ممتازه جدا
0: من احسن
1: الارضيه تقريبا، اذا كان ما قلناش احسن ارضيه تو موجوده في تونس هذا دليل اللي يكونوا نعاود نقول اللي يكون الكفاءات التونسيه وين توفر لها ظروف العمل راهي تبدا، والدليل هو ملعب الطيب المهيري في الوقت الحاضر. كيف كيف وقت توفرت اراده سياسيه والمجموعه قررت نجمنا اللي يكونوا نعملوا لوملوغاسيون دي تيران، وهذا مش غريب على على تونس. الحاجه الثالثه اللي يكونوا استقطاب الفريق القومي التونسي باش يلعب في صفاقس في هدف واحد اللي يكونوا ان شاء الله نخمم نكونوا الناس كل وراء الفريق القومي اللي يكونوا ندخلوا بمايو واحد مايو الاحمر والابيض نتاع الفريق القومي اللي يكونوا بالحق نسوتوني والفريق هذايا، لانه الفريق القومي هو فريق مجموعه تاع لاعبين مجروحه شويه، فريق اللي
0: فترة صعبة
1: يمر بها مطالب الجمهور اللي يكون وراء الفريق القومي التونسي، وهذا مش غريب على جهة صفاقس مش غريب على لا تنقص الوطنية لا تنقص الانتماء، وانا متأكد اللي يكونوا بإذن الله المباراة مش تكون ممتازة ومش تكون مش الفريق القومي التونسي مش القروح وفي وضعية مرتاحة ومش يقدر ينتصر، خاصة إذا كنا قلبنا الكل على حاجة واحدة هي درابو متاع البلاد هذه.
0: إن شاء الله على كل نشوفوه الحدث هذا في أقرب وقت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ونأكد لك أنه بشي تكون تقريبا طاقة الاستيعاب متاع الملعب بالقصوى، معناتها فما ناس من توا بديت تهيئ في روحها باش
1: فما ناس غابت على الملاعب مدة كبيرة. أنا نقول لك مش تكون هي نقطة العودة للملاعب ونقطة العودة باش يكونوا وراء الفريق القومي التونسي اللي نحبوا نذكروا
0: يا قديمة، شوفوا العائلات ربما
1: حامل الدرابو حامل الدرابو متاع الجهة، وبإذن الله نشوفوا بإذن الله بلان في ملعب طيب ميري.
0: إذن ندوة صحفية أمس للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي، ندوة يعني تم تنظيمها باش يقدم حصيلة المئات النيوم الأولى منذ توليه مهامه على رأس الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم. الحقيقة برشا نقاط كانت ترقلها رضا الجدي، احنا باش نركزوا على زوز نقاط من بين النقاط مثلا مراجعة منظومة تكوين الشبان، متابعة الأكاديميات، إعداد جيل جديد من اللاعبين، تطوير تكوين المدربين، كذلك عودة مسابقات جديدة كما استئناف بطولتي كرة القدم الشاطئية وكرة القدم داخل القاعات في جانفي 2027. ونقطة هامة جدا كان ترقلها رضا الجدي مدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم سي صلاح، هي مسألة تغيير المدربين في تونس. ظاهرة الحقيقة خطيرة برشا، تفشيت معناتها في السنوات الماضية في بطولة رابطة المحترفة الأولى، ثانية في حتى بطولة الهوات، ظاهرة تتكرر مع كل موسم رياضي. وهاو نسمو شنو قال بالضبط رضا الجدي في الإطار هذايا.
3: هنا سيان فليو كي دانجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم التونس وبما فيهم أنا، خاطر المغالاة تاع هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب، وكل جمعة واحنا مردود تاع هذه الفريق باهي وقدوة طلع خايب. ناخذ مثال راهو اتونسيون اوني با بارسلونا، هنا فليكس يا اخي وقت اللي شد برشا كانت عنده نتائج، اللاعبين الاولين الى كاسيسا جول ما هز حتى شيء، قعد في التيتر. اليوم نشوفوا الفريق كومو اي ان تران دو بريي، معناتها علاش؟ خاطر سي لي جون كي زون مانتينو لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. نعرف اللي القرار مش عندي انا، عند النوادي، عند رؤساء النوادي، لكن انا باش نجم نعمل انا في الاداره الفنيه سي كو جيساي دابليكي لا لوا. البارح نقول لكم حاجه نجم نقولها لكم، نادي سباكس غير المدرب تاعو، غدوه عنده كوب دافريك، il est obligé d'avoir un entraîneur. J'ai une bombe. Je ne libère pas le nouveau entraîneur que lorsque j'ai tous les documents nécessaires pour qu'il puisse être validé. Ou c'est ce qui s'est passé. حسب القانون اللي موجود في اللوائح نتاع الفيدراسيون. Le contrat type il doit changer dans la fédération. Un engagement. إذا أنتم تعاونون عليه إعلاميا. Un engagement d'entraîneur soit être sur une année. للكلوب والنادي. نحي تتحمل مسؤوليتك عام كامل تدفعها. وانت يصير مدرب اذا غدوه لقيت بروبوزيشن اخرى وخرجت تدفع كاسكي بقيه المبلغ للنادي كله. توا غدوه اشترى هذوما انا نتاكد اللي ينقصوا.
0: إذن مسألة تغيير المدربين في البطولة التونسية كما قلت ظاهرة تتكرر مع كل موسم رياضي، وأحيانا بعد جولات قليلة من انطلاق البطولة نلقاو المدرب يتبدل بالمرة واثنين وثلاثة. يعني أكثر من سؤال سي صلاح يتطرح حول الاستقرار الفني، طريقة تسيير الأندية، مدى قدرة المدرب على العمل في ظروف تعطيه الوقت الكافي باش يطبق مشروعه. وهنا قاعدين نعيشوا فيه معناتها على أرض الواقع، معناتها نشوفوا فيه تقريبا كل جولة نسمع بمدرب يطير، مدرب تصير له مشاكل مع نادي معين، ففي بعض الأحيان حتى الفترة متاعه ما تدومش حتى ساعات ويتبدل المدرب. هذه ظاهرة خطيرة برشا.
1: صحيح، لكن عندها أسباب والأسباب متعددة. قبل كل شيء رضا الجدي أعطى إكزامبل متاع فليكس اللي في الديبار متاعه في برشلونة، لما كانت برشلونة تقبل شوية أهداف عند صعودها كان تقريبا الناس كل في عملية السب والقذف إلى هانز فليكس. توا الناس الكل تقر بمشروع هانز فليكس على مستوى الفريق،
0: وإحنا بعد باش نحكي عن
1: المشروع. نعطيك إكزامبل آخر باش نبعدوش. ساقد الدائرة بقات مع يسري بن كحلة السنة الفارطة والسنة هذه من النتائج قاعدة ماشية اللي في وقت من الأوقات كانت ثم ممكن ثم تكلك بيرتير بس في الدبي لاني عمني لأنه لا كونتينيتي أعطت
0: ثمارها
1: رجلتها. معناها أنا أقول لك راهو المشروع الرياضي راهو يطلب صبر كبير من الجماهير، من المحيطين بالنادي، ومن كل الأطراف، لأنه ضبط مشروع راهوي فيه لازم فيه بعض الهنات، لازم فيه بعض الفترات اللي يكونوا مش تمشي الأمور. اللي يفرق هو اللي يصبر، هو اللي مش يلقى رجلته.
0: نعم،
1: هو اللي يلقى نتيجة. دونك وخاصة احنا لاحظنا اللي يكونوا تاع ساعات المدرب ما في بيروش روحه، حتى مش يتنحى يلقى روحه بتليفون تنحى وجاء غيره،
0: مش حتى أكثر
1: منك ونهار لحد هذايا نهار لحد معنا للديمونش لجورجي تلقاه برخصة استثنائية ما نعرف كيفاش تصير الأمور برخصة استثنائية قاعد مدرب آخر، ثم شكون فرق ما وصلتش باش تعمل إجازة، عملت أربع خوارة رخصة استثنائية ما خلص حتى مدرب وديما رخصة استثنائية ورخصة استثنائية وديما معناها المعدل تو نتاع في كل فريق في الليغ دو ولا في أربع مدربين خمسة مدربين، هذا يراو يخلي المدرب براتيكمون معاش حكي يتكلم معاش يحكي معك معاش يخدم. وراو كي نحكيو على مدرب نحكيو على 10 مباريات راهو باش نقيمو المدرب،
0: راهو نحكيو
1: 10 مباريات على الأقل باش نبداو
0: نجمو نقيمو.
1: معناها تقريبا مش نذكرك بحاجه اخرى كرول من احسن المدربين اللي مروا على الاسفاقس
0: الهولندي
1: كرول في مباراه قفصه نتذكر عندي كتو كان يمكن يوقع الاستغناء عليه بعد مباراه قفصه تقريبا كل سيريات كل سيري روز كلها مباريات في انتصار.
0: نعم
1: نظره المدرب ونظره الفني ما يشكف كيف التقييم مش كيف كيف راهو المدرب يعرف اش معناه اصفر يعرف اش معناها الشارج يعرف اش معناها الجوار وقتاش باش يعطي راهو المشاهد او المتفرج يشوف مباراه اليوم يصبر ما يتبعش استمع يعود يشوف مباراه اخرى يحسب اللي يكونوا مشتوقع كلوناج نتاع المباريات كل مره انتصار دونك سي با كوم سا. نشوفوا زاد كيف كيف توا النجم الرياضي الساحلي مساج يوجع ساعات كي يتعدى من من من الفرق الكبرى في تونس نحبوا ينكروا توا في وضعيه صعبه من كثره زاد
0: تغيير
1: المدربين اللي ما خلاوش الفرصه لحتى حد باش يعمل جروب سوليدير. دونك هنا هذه جانب خذا جانب اخر هو التكوين وانا اشد على ايدي رضا جدي اني كنت مع المجموعه في التكوين وقع استقطاب مدربين عالميين جايين من الفيفا في نتيف منا في الفئه العمريه 2012 واللي هي تقريبا يميزيو عليها توا الفريق وقع تكوين تقريبا كل ستير كل كونسيير جنول مش يهتموا بالمراكز مراكز النخبه الجهويه في كل المناطق نتاع صفاق نتاع تونس تقريبا لا. سبعة مراكز اضافه الى من مدربين 2012 في عديد الفرق ووقع استدعائهم وقع تكوين على مدة 3 أيام فيهم جانب نظري كيفاش نقيموا الملاعب كيفاش نشوفوه كيفاش نما الكريتير اللي ناخذوهم عليه كيفاش وجانب جانب تطبيقي طريقة التدريب شنو ما طريقة اللي كون سيني كيفاش نعديهم كيف كيف وطريقة التقييم البدني كيفاش نكون عندنا محكات صح باش نعمل العمل اللي يقوموا به راهو عمل ممتاز منطقيا قادر باش يثمر بعد شويه وصبر وشويه وقت وراهو مش نتاع اليوم او غدوه ثم شكون يجي يقول له توا اش بيه 2017 جمع 2000 معناها اي دي سيت ما ترشحناش راهو الترشح مش ريبير معناها مش راهو تجم ما تترشحش لكن العمل نتاعك صحيح قاعد ماشي في الثنيه الصحيحه كيف كيف زاد الاكاديميات ثم تطيب مش محاوله كبيره باش ياطروا اكاديميات ويخليهم تقريبا الكل يولي عندهم نفس التوجه على مستوى نظرتهم للتدريب كيف كيف مشتوقه مكافاه الاكاديميات ولا الترتيب نتاعهم حسب الكريتي نتاع الفورماسيون مش يعملوها وهذايا تقريبا ثم عمليه معناها استقصاء كبيرة للأكاديميات هذوما شنو نوعية المدربين اللي دربوا فيهم شنو هما المؤهلات الفنية نتاعهم شنو هي الاستركتوراسيون نتاع الأكاديمية شنو هي لا بوبيلاسيون اللي يخدم عليها معناها شنو السنوات اللي يخدم عليها شنو نوعية الجوار اللي مد بيه من الفرق.
0: نعم.
1: دونك ثم عملية اللي يكون توجه نوع نحو تقييم العمل هذايا توحيد رؤية العمل بطريقة معينة بكونسيبت معين.
0: نعم.
1: ومد الأكاديميات ببرامج عمل باش نكونوا كلنا أليني على مستوى الأفكار وعلى مستوى كيف كيف زاد ثم عمل زاد على مستوى مراكز نوض برياضة زاد كيف كيف مش يدخلوا في البرنامج هذايا معنا اللي يشتغلوا في الابتدائي رابعة وخامسة وسادسة باش توقع على المينيموم تاع البرامج هذايا دونك ثم فكر شمولي فيه محاولة لرفع مستوى معناها القيمة الفنية والذهنية والبدنية والنفسية للاعبين في بروجي مشروع كبير صحيح مش يتطلب شوية وقت يتطلب شوية صبر يتطلب اللي يكونوا الناس يكونوا مدودين لبعضنا باش على الأقل نكونوا قراب يتطلب اللي يكون واحد يتنازل على اللي فيكي انتيريور متاعه لأنه الكرة تتحرك راهو مش اللي تعلمته أنت هو اللي لازمك تعلمه راهو الكرة تتحرك وطريقة العمل تتطور بشكل كبير دونك ثم مجهود كبير للرقي بالكونتكس هذا كيف كيف مش يحاولوا زاد يرفعوا عدد المجازين وعدد اللاعبين في فرق في الهوات باش بالشكل هذاك تكون لو ريزرفوار فوتبوليستيك معناها هذا العدد اللاعبين والعدد يكون كبير باش عمليه الانتقاء تكون على حسب محكات ممتازه ويولي عندنا على المستوى التمثيليه مش بالضروره نضطروا الناس اللي جايين من برا نوليو نعملوا اكثر على اللاعبين اللي تكونوا في تونس.
0: نعم. الناس اللي جايين من برا حكى عليهم رضا جدي في الندوه الصحفيه يعني التجارب الاحترافيه للاعبين التوانسه خارج الحدود قال انه الاغلبيه تنشط في بطولات مستواها متوسط وهو نسمع شنو قال بالضبط.
3: On a pas des joueurs qui jouent à l'échelle internationale في دي بلي كلوب دي غران كلوب اوروبيان ما في دي كرو شامبيونا عندنا جوارات يلعبوا على مستوى متوسط خارج تونس شامبيونات تاعنا كنت تحكيوا عليها دونك ترافايون افيك سكونا اي اسيون داميليوري ليكزيستو جوسكا سكو لا جينيراسيون هادي اللي نخدموا فيها ان سورا اكسيلون بوتيتر ان باتر دون دي كرون كلوب والواقع وقتها يتغير مي دير كو نوتر فوتبول اللي كاباب دو شانجي اون posant notre jeu, en faisant les différentes qualités offensives les mots joués entre les grandes nations, management, on n'a pas les moyens. T'as pas les joueurs tana, mais quand l'ahtiram l'alim, les joueurs païbien, ont un mustawa moyen, les khawlilhom de chemchir, bel azima, bel aspect collectif, bel tanzim et défaï jayid, bel intilak sari nahou l'hajma, بالذكاء التونسي نقدروا ندامروا وننافسوا ونكونوا في مستوى عالي. إذا بدينا باش نغيروا داشو كو سونز افوار لي مويان سا سي غراب هنا في مخص الهوية اللي بتحكي عليها.
0: إذا سلاح ما يخفى على حتى حد أنه مستوى عدد من اللاعبين التوانسة المحترفين خارج الحدود لا يرتقي إلى التطلعات رغم أنه الاحتراف يعني كان من المفروض باش يزيد يطور إمكانيات الملاعبية هذوما. قال رضا جدي أنه معناتها أغلبيتهم ينشطوا في بطولات مستواها متوسط، يعني ترى أنه المشكلة في محدودية الإمكانيات الفنية لبعض اللاعبين في اختيار الأندية أو البطولات اللي ماهيش قاعدة تساعد في اللاعب التونسي على التطور، يعني باستثناء بعض اللاعبين اللي تعدوا على السوابع بصراحة ما احناش قاعدين نشوفوا في معناها ملاعبية كبار وقادرين على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نحكي على المحترفين بطبيعة.
1: بكل شيء الإنسان إذا كان يحب يتطور لازم يخرج من ديجنوستيك صحيح، ديجنوستيك نتاع رضا جدي معقول برشا يقول لك اللي يكون اللاعبين التونسيين اللي ينشطوا في البطولات البرا هما نوعية البطولات هي متوسطة جدا ولا ترتقي لأن تكون قادرة باش تهز القطار نتاع الفريق القومي التونسي إلى مستوى أكبر. الانطلاق بالشكل هذا شيء يخلي اللي يكون مع بطولة على فكرة بطولة تونسية اللي فيها عديد الهنات معناها ما معناها الفرق القومي الفرق التونسية مش قاعدة تشارك في بطولات في الشامبيونز ليج، معناها كنا نفس نصف النهائي مرتين انا ما سمش فريق تونسي يكون موجود ولا في عديد المسابقات الافريقية ما عناش قاعدين نوصلوا للمربع للنصف النهائي معناها بعد على المستوى نتاعنا بشكل كبير. دونك من هنا شو يقول اللي يكونوا راهو احنا كما نجموا نعملوا نتائج في الفتره هذه كما نعملوا على لا كولكتيفيتي معناها هي الاسبري دو جروب اللي احنا حطمناه في الكوب دافريك وفي الكوب دراب معناها نحكي جمهور واعلاميين كي نبعدوا على الانتماءات نسيبوا الانتماءات ونركزوا في فريق قومي يكونوا راه خطر اللي يفرق فريق قومي هو الروح هو لونطونت هو السيربليس اللي يعطيه كل بلاعبي هو ما هوش البعد الفني للاشخاص مش البعد دونك احنا شويه ذكاء شويه تكتيك شويه ترانزيسيونس رابيد معناها هذا مالي اللعب وين اللي خلينا احنا هذا يراو احنا قضينا عليه بدينا في الفريق القومي اللي كان عندنا بقياده سامي طربسي كانت عندنا مجموعه طيبه وصلت باش ما تقبلش اهداف في باركور كبير لكن وقع القضاء عليها ما مانيش نرجع للأسباب لكن إذا كان ننطلقوا من المنطقة هذا معناها كي ناخذوا ناخب وطني ولد بلاد قادر باش يخرق من مجموعة طيبة متجانسة قريبة لبعضها على مستوى الاسبري حتى كي نجيبوا انسان من برا لازم يجي باش يزيد البلوس مش براو باش يمشي بكتافه ولا لازم يحط سقيع على الأرض ويعرف روحه ولا كل ما يتفك حاجة كان بالدم اللي يكون رانا ورا دراب ومانيش جايين نفدلكوا معناها اللي يكونوا مهما يكون اسم الانترنور لازم تكون أليني عليه راهو نعاود نقول مهما يكون اسم الانترنور لازم تكون أليني وراه معناها إذا كان وصلنا بالشكل هذا رانا قادرين باش نعملوا نتائج مرضية ما نقولوش ممتازة لكن نتائج مرضية لكن إذا كان مع تدني مستوى الفني والتكتيكي وتدني وعلى احنا الريلاسيونيل نقضيه عليه بخلق ديكلون في الفريق القومي ولا في بتجاذبات نوليو بطبيعة قضينا على روحنا ونخليه ونوصلوا للي احنا وصلنا فيه دونك التوجه واضح اللي كنا نحاولوا نرجعوا إلى الأمبيونس على مستوى الفريق القومي نحاولوا اللي يكونوا نحسنوا الجودة متاع اللاعبين اللي مش يخرجوا لبرا باش ينافسوا في بطولات ذا قيمة باش نلقاو لكاليتي متاع الجوار اللي قادر باش يعمل الفارق وانت كي تشوف حكيمي في المروك وتشوف اوناحي وتشوف معناها فريق كامل صلاح. تقريب نعم. تقريب محمد صلاح وكيف كيف معناها لاعبين يلعب في السيتي يلعب في
0: رياض محرز
1: في بي اس جي رياض محرز تلقى لاعبين اللي قادرين باش يعملوا الفرق وقت تسكر السوليسيون، لانه تقريبا كي نشوفوا الفرق نلقاو شنو، نلقاو امباكت معنا بلوك ديفونسيف تري كومباكت اللي يعمل الفرق هما كلي زيكسبلو انديفيديال اللي يعملوهم اللاعبين اللي عندهم طالون. الو احنا هذا بنفتقدوهم.
0: نعم.
1: مع طريقه التدريب نتاعنا قاسين كيف كيف نقضيو عليهم. انا مع كامل احترامي للمدربين في الليجون ما حناش باش نحطوا الفرصه للاعب باش بورس اكسبيريمي باش يلعب مع ضغط الولي اللي مع كامل احترامي مش خادعين زادا، يحب كان ولده يلعب ما يعرفش الكاليتي. ما انا عديت التجاذبات هذه تخلي اللي يكونوا الفوتبول في وضعيه يلزموا بالحق حركيه ديناميكيه اخرى باش تعطيه روح. وان شاء الله إذا كان لي جروند لي ترسيه هذوما والدياغنوستيك نتاعنا يكون صحيح، قادرين باش بالوقت قادرين باش نخرجوا من عنق الزجاجة، وقادرين باش نقدموا على الأقل معناها نوعية متاع لاعبين أحسن شوية من موجود بإذن الله. وأنا نقول لك راهو ما ثم حتى مشروع يفشل، كل مشروع قادر باش ينجح كي توفر الإرادة. الدليل الفريق القومي معناها الثاني الإيفان تروا قاعد يقدم في مستوى طيب.
0: نعم.
1: أنتونت كبيرة بين الكوتش أنيس بوجلبان والمجموعة، مجموعة قاعدة باش معناها تحس فيها دي بروجي جوار قادرين باش يعملوا حاجات ممتازة. اللي فرق اللي يكونوا السبريد نتاع الجروب كان ممتاز، باركور نتاع الألعاب المتوسطية وتوا
0: الترشيح الأفريقية
1: يعملوا في باركور ممتاز.
0: نعم.
1: ما ثمش علاش باش ما يكونش فريق قومي تونسي كيف كيف.
0: إن شاء الله يا ربي هذا اللي نرجوه. كملنا الجزء الأول سي صلاح، مازال جزء ثاني بعد شوي باش نحكيو فيه على مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعنا برشا ما حكيناش على الشامبيونز ليغ الأوروبية، تلعبت برشا مقابلات ثلاث والأربعة، باش نرجعوا على أبرز النتائج بالطبيعة، وباش نحكيو زادة كيف كيف على مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك اللي بالطبيعة منذ توليه القيادة في فريق برشلونة نجم نقولوا فرض نفسه كأبرز الأسماء التدريبية في كرة القدم الأوروبية. كل التفاصيل بعد شوية بعد ما نعمل ترتيحة مع الموسيقى في توقيت 34 دقيقة.

0: ايكوسبور.
1: ايكوسبور. إيكوسبور مازال معاكم حتى للخمسة توا الأربعة وثين وأربعين دقيقة. الجزء الثاني والأخير من حصتنا معاكم اليوم باش نخصصوا لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الجماهير بطبيعة عاشت نهار الثلاث والأربعة على إيقاع برشا مقابلات كبيرة فيها بطبيعة الفرجة فيها الأهداف. باش نرجع لأبرز النتائج. نهار الثلاث سبورتينغ لشبونة فاز على لانس 2-0. أرسنال فاز على ليل 3-0. أتلتيكو مدريد انتصر على مانشستر يونايتد 2-0. انتر ميلان انهزم أمام كلوب بروج 3-4. برشلونة فاز على غالاتا سراي 4-1. لايبزيك فاز على ايندهوفن 1-0. فيا ريال فاز على نابولي 3-1. مقابلة الأربعة ريال مدريد فاز على روما 4-3. باريس سان جيرمان فاز على مانشستر سيتي 4-2. أستون فيلا على فينرباخشا 6-0. بودو غليمت على بروسيا دورتموند فاز 1-0. فاينورد روتردام فاز على كومو 3-2. مباراة بيتيس بورتو فات 3-2 لبيتيس. وشختار الأوكراني فاز على أيك أثينا 3-1. بتبيع احنا باش نرجعوا السلاح على أبرز النتائج أبرز المواجهات خاصة اللي نعرفوا عندهم قاعدة جماهيرية عريضة في تونس. نعرفوا شارع الرياضي في تونس وفي صفاقس يتبع برشا البطولات الأوروبية يتبع برشا النوعية هذية من المقابلات. ما نعرفش نعلقوا على بعض المواجهات على بعض النتائج. أتلتيكو مدريد فاز على مانشستر يونايتد 2-0. والفريق الإنجليزي واجه صعوبات كبيرة برشا سيسلاح في التعامل مع التحولات الهجومية لفريق أتلتيكو. نعرفش نتيجة كيفاش تراها لمصلحة الفريق الإسباني.
2: قبل كل شيء نجب نخرج بملاحظات عامة. عدد الأهداف المقبولة والمدفوعة كبيرة برشا.
1: كبير.
2: معناها على مستوى الشامبيونز ليج. دليل اللي يكونوا هيك الكثافة العددية ما عطتناش نقص الأهداف. بالعكس عطتنا بعد عدد أهداف أكثر. خاصة مع الفرق اللي عندها كثافة تعرف كيفاش تفك الكرة وتعرف تمر للهجمة بسرعة. خليت الفريق البوسير بروندر الادفيرسير في وضعيات وقت هو اون ديزيكليبر وقت وقعت في هجمه وتسجيل اهداف عدد اهداف كبير. دونك هذه الملاحظه الكبيره. نفس الشيء ينطبق على اتلتيكو. اتلتيكو فريق على مستوى تكتيك كبير ثم ايكيب كي ساكروش معناها كي تشد صحيح سو البلون ديفونسيف معناها دي باغارور ايكيب كلها تقريبا في لي دويال. وهذا ما نستغربوش من نوعيه المدرب اللي عنده. معناها فريق يعرف يفتك الكره ويعرف يمر بسرعه للهجمه السريعه ويسجل اهداف. دونك يطيح لك البلوك نتاعو يقعد التالي ويقدر باش يفك لك الكره وحتى كي تحط المسافات راهو تحط له المساحات قادر باش يستغلها.
1: نعم.
2: هذا بالنسبه تقريبا المثل بتاع الاتليتيكو اللي تقريبا المانشستر ما كانتش في التوب نيفو نتاعها باش نكونوا واضحين. ما كانتش في احلى حالاتها.
1: نعم.
2: لكن الاتليتيكو من الفرق اللي على مستوى الشامبيونز ليج يعرف يفتك المباريات نتاعو ويعرف يخرج بالنتائج نتاعو. ونتيجه 2-0 راهي ماهيش بعيده برشا على الاتليتيكو اللي منطقيا ولا من الفرق نتاع ربع نهائي ديما تقريبا ثم النهائي ولا الادوار المتقدمه.
1: نعم.
2: مع سيرتو مع المدرب نتاعو سيموني اللي على فكره صبروا عليه مده طويله واللي قاعد تقريبا هو نفسه يكرر نفسه في الفريق واللي قاعد يقدم في نتائج ممتازة.
1: برشلونة فاز على غالاتا سراي 4-1. يعني رغم تقدم الفريق التركي في النتيجة لكن برشلونة أظهر القدرة على استعادة السيطرة. رفع من نسق اللعب في الشوط الثاني خاصة واستحقاق كبير لامين يامال في التمريرات الحاسمة. نجم نقوله اللعب هذه قيمة ثابتة في المنظومة الهجومية لفريق برشلونة.
2: بل كل شيء راهو هانز فليك محظوظ جدا عندما يتعامل بمجموعة لاعبين في قيمة لاعبي برشلونة لأنهم تقريبا من خيرة اللاعبين على المستوى كسب الكرة امتلاك الكرة لعب في الليزانترفال في الان كونتر ان معنا تقريبا نحكيه على برشلونة نحكيه على إسبانيا وفريق الإسباني هو تقريبا هو اللي رفع كأس العالم الأخيرة وبأريحية كبيرة. خلينا نقول معنا ممكن المباراة الأخيرة فيها شوية كورشاج بقية المباراة تقريبا برشلونة إسبانيا كانت معنا في وضعية مرتاحة. أضف إلى ذلك اللي كنا عند اللاعبين اللي قادرين باش يدش فريق الفريق. على فكرة الشوط الأول كان فيه تكافؤ كبير على مستوى الفرص على مستوى مستوى المحاولات وكانت البادرة من فريق جالاتا سراي لسجل الهدف الأول بطريقة ممتازة، كرة مرور على الجهة اليسرى ثم كرة تقريبا على مستوى ضربة الجزاء وتسديد كرة في المكان نتاعها، كان تقريبا افتتاح النتيجة. قعدت برشلونة تقريبا حتى الآخر شوط هذاك باش رجعت بهدف تعادل، لكن في تقريبا الشوط الثاني كانت معنا برشلونة كانت في التوب نيفو نتاعها، كانت في مستوى ممتاز تقريبا من 10-15 دقيقة الأولى وقع الانتهاء من المباراة، أهداف متتالية، محاولات جادة وجددة على فكرة، حتى رغم المحاولات الدفاعية ورغم تصديات الحارس مرمى إلا أنه معناها موجة كبيرة من الهجومات المتتالية. صحيح. لفريق برشلونة خلى من الصعب جدا الوقوف قدام الهجمة هذه، الهجمات هذوما، وخلى اللي يكون برشلونة يفتك المباراة. نعود نقول اللي يكون فريق ممتاز سيرتو لي بلون على مستوى افتكاك الكرة، على مستوى المرور الهجمة السريعة، على مستوى خلق الفارق خاصة على الأروقة، رأس حربة يجي يسجل ديرولير ودي بيفو يسجلوا في أي لحظة، معناها فريق متكامل جدا. من الصعب اللعب ضد برشلونة خاصة كي تكون في التوب نيفو نتاعها. ساعات ثم أوقات يمكن ما تكونش ممتازة، مثلا نعطيك اكزامبل المباراة اللي جاية تو برشلونة بعد الشامبيونز ليج، هذه مباراة لازم تخسرها برشلونة، لأنه علاش؟ لأنه يوقع شوية بويزمون، تعرف أنت مباراة هذو مباراة توب لازم تبقى شوية رلاشمون بعد المباراة هذيك، من الطبيعي البقى بارسارة وبرشلونة إذا كان في التوب نيفو نتاعها صعيب كانت تتصل عليها.
1: نعم، نتعديو المباراة ريال مدريد روما 4-3 للريال،
2: بعد 3-1 للروما،
1: يعني نجم نقولوا
2: بداية مباراة ممتازة جدا روما،
1: استغل معني اللحظات الحاسمة كما ينبغي ريال مدريد، كما قلت أنت يعني كان متأخر 3-1 من بعد سجل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة، هنا معني ربما تأثير التغييرات والفاعلية الهجومية هي اللي كانت
2: والله ما نجيش نقول، لكن لا بيرسيفيرونس الكاركتير نتاع المجموعة، تعرف اللي يكون الإنسان يجي يقبل أهداف، لكن الفريق القوي هو اللي يعرف يرجع، معناها أنت في الدقيقة تقريبا 82 برشلونة ريال مدريد خسر 3-1 وبعد بدأت الأهداف، معناها تقريبا في 8 دقائق و7 دقائق يسجل 3 أهداف، 3 أهداف على فكرة ممتازين. نعم. أندريك كان عنده فاعلية كبيرة في إعطاء نفس جديد عنده دخوله مع المجموعة، كيف معناها المدافعين شاركوا بشكل كبير في تسجيل خاصة الهدف الأخير الهدف الرابع، معناها مع لاعب كان يلعب في روما ماشي نكونوا واضحين، معناها اللي سجل الهدف الرابع، دونك دليل على فكرة

0: عمل فارق. تخيل اللي يكون كان نجم الساحل يسجل هدف يسجل الثاني والثالث.
1: نعم
0: فهمني ولا دونك ثم حظ ثم كرة تحب ما تحبش ثم حضور ذهني ثم معناها استغلال الفترات اللي تكون انت عامل ان با دافونس لي فاز بوزيتيف نتاع ليكيب.
1: نعم
0: وريال مدريد في الفتره هذيك تقريبا في العشر دقائق كما عرف الشيخ يخرج من المباراه وقدم مباراه ممتازه جدا.
1: نعم لكن زاد كيف كيف نتيجه 4-3 دليل على انه ثم ثغرات دفاعيه عند زوز فرق سي سلاح معناتها
0: كل الفرق اللي تقدم برشا وتصنع برشا لعب اوتوماتيكما مش تحط فضائيات في الدار نتاعها وراو ليكيب الفريق اللي يبدا حامل الكره يكون ايطالي على الفريق على الـ على الـ على ليكيب. دونك اي انترسبسيون اي عمليه افتتاك كره على مستوى وسط الميدان ولا المرور للهجمه السريعه يولي سهل وهذا اللي عملته روما خلاتها في وضعيات معناها سجلت اهداف. زاد كيف راهو ما نجموش نقصوا من القيمه نتاع نتاع روما اللي قدمت مباراه ممتازة جدا.
1: نعم.
0: خلتنا رجعت لنا الروح نتاع ليزيكيب ايطاليان من الفرق الايطاليه معناها مباراة فيها برشا نديه. صحيح هي خسرت لكن بالنسبه لي انا معناها مباراة ممتازة جدا للروما يمكن من احسن المباريات اللي لعبتها في السنتين اللي فاتت.
1: نعم نحب نختم اليوم ايكوسبور بالحديث عن المدرب الالماني هانز فليك اللي منذ توليه قياده برشلونه فرض نفسه كاحد ابرز الاسماء التدريبيه في كره القدم الاوروبيه. شخصيه قويه اسلوب هجومي قدره على اعاده الفريق الى اجواء المنافسه الألقاب. فليك ما يرهنش كان على أسماء النجوم، يعتمد على الضغط العالي، سرعة في التحول من الدفاع للهجوم، يعطي الثقة للمواهب الشابة، ديما المحاولات لإعادة برشلونة للهوية الكروية القائمة على الاستحواذ واللعب الجماعي. باش نعطيكم بعض الأرقام والإنجازات بالنسبة للمدرب هذا، 10 انتصارات في أول 10 مباريات من موسم 2026-2027 في مختلف المسابقات حسب معناها معطيات انشرها النادي وكذلك الصحافة الرياضية. زوز ألقاب متتالية في الدوري الإسباني خلال موسم 2024-2025 وكذلك 2025-2026 مع تتويجه بأفضل مدرب في الليغا للموسم الثاني على التوالي. كذلك انتصارات تاريخية على ريال مدريد حيث حقق برشلونة تحت قيادته 6 انتصارات في أول 7 مواجهات كلاسيكو. يعني نجم نقوله المدرب هذايا يواصل كتابة التاريخ مع برشلونة وخاصة الانطلاقة المثالية لفريق برشلونة هذا الموسم. اتأكد انه المشروع الرياضي لهذا المدرب قاعد يمشي في الطريق والاتجاه الصحيح. سي سلاح
0: صحيح قبل كل شيء هانز فليك ما صنعتوش برشلونة. هانز فليك راهو لا معناها من المدربين اللي عنده حنكة كبيرة ووجوده مثلا في الدوري الألماني كان عنده امباكت كبير على مستوى النتائج. مروره على برشلونة كانت في البداية متعثرة قليلا خاصة لكم برشلونة كان يقبل شوية أهداف على المستوى الدفاعي لأنه عملية الضغط العالي هذه خلقت شوية مشاكل في وقت من الأوقات لكن تو وقع استئناف الشيء هذا وقع العمل على تفادي الأخطاء هذه وتو نشوف في برشلونة فريق متكامل جدا. ونعود نقول اللي كونوا نوعية اللاعبين الموجودين في برشلونة يعتبر من أحسن اللاعبين الموجودين في العالم والدليل اللي كونوا إسبانيا توجت بكأس العالم السنة الفارطة وتقريبا الشرنير الكبيرة متاع الفريق الإسباني هي موجودة برشلونة. في برشلونة.
1: نعم.
0: على عكس ريال مدريد اللي تقريبا أغلب اللاعبين متاعه هما معنا جاي من عديد الفرق ما هنا الفرق بين زوز الفرق. دونك علو الكعب نتاع الفريق نتاع برشلونه ما هو جاي من فراغ. تقول لي راهو يعمل على الشباب لانه الشباب نتاع فريق برشلونه زاد كيف متالقين جدا كسوا في الدوري المحلي والا في الشامبيونز ليج نتاع الايفان والدليل معناها تشوف مباريات ممتازه جدا. فريق برشلونه من النوع اللي فريق دائما يحمل صاحب مشروع على مستوى الشباب والناشئين والدليل اللي كونك انت يامال راهو ابن التكوين نتاع برشلونه وعديد اللاعبين تو مش سمعوا بهم تو جايين اللي يكون كيف كيف من مركز مدرسة التكوين نتاع برشلونة اللي بالحق معناها اللي ريبير نتاع التكوين ممتازين جدا يصبروا برشا على الملاعب يعطيوا برشا حرية للعب يركزوا معاه يستقطبوا أحسن اللاعبين الموجودين في العالم وعندهم أحسن المكونين تقريبا في على مستوى الليجان. ومن نتذكر مرة مدرب على مستوى الليجان جانا حتى هنا لتونس ان خلينا نقول لك معناها كنت تشوف كاش يخمم تقول احنا قداش بعد خاصة على مستوى حرية اللاعب طريقة تعامله بالكرة يحكي على المسافة اللي اخوان اللاعب والولي ما لازموش لا يحضر للتدريب ولا يحضر حتى المباراة ما دام ما يحضرهمش باش

0: الجوار يبدا على مسؤوليه المدرب اللي سولا ديريكسيون دون سول بيرسون اللي هو المدرب اللي درش اللي يكونوا اللاعب واللي يحس المدرب نتاعو يقول عليه هو الولي نتاعو في وسط الملعب دونك هو سوتيان كبير اللي هو معناها نقول لك ان بروفيلوتر هانز فليك مدرب محنك جدا مدرب يعرف شو يعمل
1: القوة متاعه تكمن في الفلسفة التكتيكية متاعه وإلا في قدرته على خلق المنافسة
0: أول حاجة عنده قوة توظيف كبيرة اثنين اللي يكونوا يحب امتلاك الكرة ويحب اللي يكون العمل اللي يكون جماعي على مستوى افتكاك الكرة الكرة عندك فوزيت اون اتاك كرة ضدك فوزيت اون ديفونس مثلا حتى لاعب معفي من القيام بالوضعيات بالدور الدفاعي بالكل معناها الديناميكية الحركية الموجودة في وسط الفريق اللي تحس اللي يكونوا لامين يامال تجم تلقاها في وسط الميدان تجم تلقاها على الرواق معناها ما عندوش اشكاليه يغيب لاعب تلقى نفس الشيء ما يتعدى معناها هو يخدم منطقه اللي يكونوا عنده لوجيك انتيرن تاع الفريق لازم تكون موجوده دونك الضوابط هذوما الكل يخلي اللي يكونوا نوعيه المدربين هذوما معناها مدربين متميزين
1: نعم.
0: عندهم فلسفه خاصه صحيح ومع هذا زاد كيف كيف التعيين فيهم اللي يكونوا نوعيه اللاعبين الموجودين في برشلونه نوعيه متميزه جدا ويخلي اللي يكونوا اي مدرب منطقيا قادر باش يحط الفلسفه نتاعو على الملعب لانه ما يتوفر له صعيب كان يتوفر لحد غيره.
1: شكرا لك سي سلاح كيف العاده ديما مبدع معنا في مختلف القراءات وتدخلاتك الفنيه ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم مع مواضيع جديده ومحاور جديده في ايكو سبور
0: ان شاء الله وان شاء الله نلقاو الناس الكل ورا فريق قومي تونسي كالعاده لانه بالحق احنا محتاجين اللي كونا ندخلوا شويه بهجه للبيوت التونسيه ونبداو برواحنا ان شاء الله نكونوا ورا الفريق قومي تونسي في بقيه المباريات هذه خاصه مع ليبيا مش تكون لونطام مع ليبيا
1: نعم.
0: ان شاء الله يبدا بانتصار وترجع الروح لكره القدم التونسيه
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سي سلاح. شكرا انور بوجلبن في الاخراج التقني جوار بوسته في الاخراج المرئي اونسر بايكت معكم في الاعداد والتقديم الى اللقاء

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت معتمدية قرقنة عن تأجيل التدخل المعلن عنه من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المبرمج لمساء اليوم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه. أعلن البريد التونسي عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقة الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بداية من اليوم. تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا، ويقترح كذلك مشروع القانون آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على احداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرة جام في 2027 إلى غاية 31 من ديسمبر 2030. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية ل 2027 الذي أودعته الحكومة وإمكانية حالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. في العالم، أعلن الجيش الإيراني رصد ناقلة نفط مخالفة كانت قد اشتعلت فيها النيران داخل المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قصف مقر العمليات الحربية التابع للسعودية في عدن يأتي ضمن معادلة ضرب التحشيدات أينما كانت. أعلن من جهتها المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن سقوط 17 قتيلا إثر 20 هجوما للحوثيين على مطار في الرياض. ختم هذا المواد الإخبارية، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك انك تتجاوز الاحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعه مسمومه. انا نقول لك انت غلط على طول، راك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.

في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: افخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

صباحكم أهلا وسهلا، مساء نور، مساء الفل لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا فينا لقية ذي. نسلموا عليكم وين ما يوصلكم صوتنا، تابعوا فينا على البوند فيم ولا على النت عتروى بوراديوسفاكس.ان. إن شاء الله كل عام انتم حيين بخير التوينسة الكل، وحنا نحتفلوا اليوم بمرور 63 سنة على عيد الجلاء، تاريخ جلاء آخر جندي، آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية، هالأرض الطيبة، هالأرض المعطاء، إن شاء الله ربي يبارك فيها. تحية لكل الناس اللي تخدم بهمة وبضمير وبصدق، تحية ليهم سواء بالفكر أو بالساعد، وإن شاء الله تونس القادم خير، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وولاد بلادنا وبنيت بلادنا. تحياتي للناس اللي تابع فينا، تحياتي زادة للفريق اللي أمن هذا اللقاء، وإحنا اليوم نحتفلوا بعيد الجلاء وقت اللي أغلب الناس مرتاحة. نحن اليوم سعداء برشا إن نصافحكم وانتم في دياركم، إن ننسوكم ونكونوا إن شاء الله قراب منكم ونفرهدوا عليكم. الفريق الكل يحييكم، في الإخراج الفني أنور بوجلبين، في الإخراج التلفزي المرئي معنا جوهر بوستة، تحياتنا ليه، ومعكم أسامة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. نقولكم أهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بألف خير.

0: تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة مساء الخير تونس ومساء الخيرات لنساء بلادي نساء ونصف ما شاء الله عليهم. كل مرأة تونسية المجدية الناشطة والشاطرة واللي تمتاز بالحرف والصناعات التقليدية وبرشا حاجات مزيانة. نحب نرحب بهم ونرحب برئيسة الجمعية اللي ديما ما شاء الله عليها في كل مرة تتحفنا بأنشطة جديدة بمعارض جديدة. شيراز الجزيري رئيسة جمعية النهوض بالمرأة الريفية، أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل شيراز.
1: عايشك، مساء الخير ومساء الخير مستمعينا، كيف كيف. نشكركم على الاستضافة هذه اللي تخلينا احنا نقدمه وكل مرة عنا جديد والحمد لله. المعرض هذا معرض تلمة الحباب بدأ عنده نهارين، نهار الثلاث فندق أحد الدين صفاقس. نحب نشكر سي وليد الطبيب اللي هو أتحنى الفرصة كالعادة في الفندق وكافة الإطارات اللي غاديك كيف كيف. احنا متواجدين ان شاء الله حتى نهار الاحد من 9 حتى للخمسة العشية، كان نهار الاحد من 9 حتى للساعتين. كما قد تشوف ما شاء الله عليهم الحرفيات اللي معايا كلهم هكا امل وتفاؤل
0: وحيويه، هكا
1: عندهم امل وغدو حي
0: وامل وما شاء الله عليهم هكا منورين في الاستوديو.
1: مالا بطبيعه الحال لازمنا نجيبوا الناس اللي هي ما شاء الله عليها تعطيك شحنة وتعطيك حاجة القدام، معناتها نساء تعمل عليهم محليها المرأة تعمل عليها وش هيك؟
0: والله محليها، والله ما شاء الله. شوف المرأة ديما ما شاء الله معناتها سند لأسرتها لعائلتها، وزيدة معناها تحسها رمز للعطاء اللي لا ينضب، ديما تعطي برشا من روحها لين ساعات تكفر
1: تنسى لين تنسى
0: لين تنسى أنا ساعات
1: بس لما تبي ما يخليهمش ينساو، خاطر ولينا تخنى في برشا حاجات جدد. معناتها احنا ديجا قبل المعرض اي معرض نخدموه نتلاقاو نعملوا قهوة الناس كليك مع بعضنا نصلحوا من روح. احنا ديجا تو عملنا قبل ما ندخلوا لهنا زاد كيف كيف باش نجم نحضرهم نفسانيا باش كي يجيو ويجي يدخلوا كيكا متاهلين وهكا وعاملين عاطين الثقه في رواحهم
0: او يجيونا للاستوديو شيراز
1: وعندهم الثقه في رواحهم.
0: لا ما شاء الله عليهم مدامهم يعملوا في معارض ويعرضوا في منتوجات متميزه اكيد ويمشيوا الولايات اخرى ويجوبوا، اكيد هما عندهم برشا ثقه في رواحهم وناجحين ان شاء الله ومتالقين. نحب نرحب بهم شيراز ومن بعد نرجع لك نحكيوا على المعرض اللي كما قلت انطلقت فعاليته من 13 اكتوبر مازالت متواصله، عندهم الفرصه الناس كل باش يزوروه حتى 18 اكتوبر بفندق الحديدين. نحب نرحب بنوره، نوره يا نوره نديوها لك غنية فريد، نوره ابو جلبين الويتي، اهلا وسهلا تقربنا من الميكرو يا نوره، رحبوا بيك عسلامة. مرحبا
2: بكم انتم زيدة اللي استضفتونا وعطيتونا الفرصة باش نعرفوا بحرفتنا ونعرفوا بمنتوجاتنا.
0: زيد اقرب من الميكرو باش يسمعوا صوتك بالواضح ويعرفوا شنو هي الحرفة اللي انت تتميز بها وكل التفاصيل. باه
2: عايشك مدام ريم، انا فرحانة برشا اللي موجودة في ذات صفاقس، انكم فرحانة اللي انتم عطيتونا وكل عادة وتحتونا الفرصة باش نعرفوا بحرف نتاعنا باش نعرفوا بمنتوجاتنا. انا بديتي انا نخدم في حرفتي هي الحلويات التقليديه، نخدم الحلو، هي حلو ديري.
0: معناها انت تعلمت الصنعه قريت عليها ولا خذيتها اب عن جد من الوالد؟
2: انا ورث
0: بالوراثه ولا كيفاش كانت؟
2: صحيت انا وصفتي موروثه من عند امي ونخدم، بديت نعاون ماما معناتها معاها، وبعد كي وليت نخدم وحدي هكا بشويه بشويه نخدم حاجه لداري، قبل لقيت روحي لنا وصفتي هي وصفتي ديالي
0: ناجحه
2: ناجحه
0: قلت علاش لا،
2: وصفات مضبوطه ما نزيد لا نقص عليهم كيما تقولي ماما نطبقهم، زدت عليهم الشغف الحب الاتقان، عجبتني الخدمه نتاعي عجبتني، انا اقتنعت بها قبل اقتنعت بها، امنت بروحي امنت بمهاراتي، قلت علاش ما نصيرش نبيع. اول ما بديت في الوسط العائلي الحق
0: عاميش بديت
2: عندي ثلاث سنين عامين هكاكا عامين نص ثلاث سنين، امنت بمهاراتي قلت علاش ما نكملش المهاره اللي عندي اللي انا اكتشفتها كان بعد ما اكتشفتهاش من قبل، قلت علاش ما نمشيش نتعلم ونعمل دي فورماسيون، زدت طورت من نفسي حسنت من مستوايا تعلمت ومازلت نتعلم حلو ان شاء الله يعجبكم، انا متاكده اليوم مش يعجبكم، اما انا نقول ديما نحب ديما الاحسن، ديما نطور من نفسي.
0: ما شاء الله عليك يا نور، يعطيك الصحه على هالروح السمحه، نحييك وان شاء الله المزيد من النجاح. انت مازلتي تسمى في بدايه المشوار،
2: عايشة.
0: ان شاء الله مزيد من النجاح. راهو انت تعبر انه المهاره راهي ماهيش مربوطه بعمر، هي راهي نجمو في اي وقت نكتشفوا هالغرام اللي فينا ونواصلوا عليه ان شاء الله. طيب باش نرفعوا الاذان ثم نعود مع بعضنا لمواصله المشوار. تقبل الله صلاه الجميع.
3: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاه الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرة دايما.
3: مساء الخير تونس.
4: مساء الخير تونس.

0: قبل الله صلاة الجميع من جديد نحييكم الناس كله، نحيي ضيوفي اللي منوريني في الاستوديو. نرجع النورة بجلبين الويتي، يعطيك الصحة نورتنا.
1: عايشك. أنا حبيت نضيف إضافة صغيرة، حبيت نقول لك أنا راني متخرجة من عام 2004 من مدرسة العليا للتجارة بصفاقس،
0: واخترت الحرفة واخترت الحرفة الصنعة صنعة اليدين.
1: حبيت من يخوش عقلية الضحية ونستنى حتى نخدم.
0: برافو.
1: حبيت نعمل حرفة ونعتمد على نفسي وننطلق. صحيح على الأول تليت بصغاري، كرست حياتي للداري والصغاري، كبرتهم قراوا انطلقوا، وأنا قلت نعمل حاجة نشغل بها نفسي ونشغل هي تشغل بها نفسك، تملى بها فراغك، تخرج من الروتين، وزيد ما فيها بيسكي واحد يكون عنده مورد رزق.
0: برافو، يعطيك الصحة.
1: يعيشك
0: نورة، ما شاء الله عليك. هاي المرأة التونسية ما شاء الله عليها، معناها ما تقفش، ما عنديش، معناها فمش حاجة تقول من جمهيش ولا من وصلش ولا من ننجحش، رغم اللي من خريجي الجامعات.
1: جميل.
0: انت اخترت انك تمارس الحرفة.
1: أيوة، انا ادعو اي ام واي اب خلاف القراية رام يشجعوا صغارها مع الحرف، رام تنتظرش انه تكون الدولة مش توفر لك عمل وتستنى، اعمل حرفة،
0: ما تبقاش تستنى،
1: ما تكتفش، لازمك تخدم،
0: عاجز
1: ديما. الحرفة هي الأساس، ولا خاصة في وقتنا تومروني جي مش تولي الحرفة، فما برشا مهن مش ينقرضوا، مش ينقرض بالذكاء الاصطناعي، مش تنقرض برشا مهن، دوك الحرفة مش تلقى

0: هي بشرة تحاول انها تحتويها وتوفر لها الفرصة وتعملها برشا معارض. تحيتي ليها شيراز. نحب نرحب زيدا بولي ولي بن عيد. اهلا وسهلا يا ولي، تقرب لنا من الميكرو.
1: عسلامة مدام ريم، عسلامة الكل مستمعين اذاعة صفاقس، مرحبا بكم. انا ولي بن عيد، مختصة حرفية مختصة في المواد، صناعة المواد الغذائية، من بينهم الهريسة والسلطة المشوية والهروس. خدمتي
0: بكل حاجات البنينة
1: البنينة المحرحرة
0: اللي زيدوها في كل شيء. هنا واحدة مني سك الهروس في كل حاجة تقريبا، في كل شيء، في الصوص، في كل شيء.
1: خدمتي أصلا بديت من غرام، أمنت بروحي وثقت وأعطيت فرصة لروحي باش ندخل للدومين هذية. عملت فورماسيونات وقيت الحق متاع ربي، الانتوراج فاميليال عاوني برشا وكان مأمن 100% اللي أنا باش نوصل، والحمد لله أني تويك عارضة من العارضين المزيانين متاع فندق الحدادين اللي ترأسه مدام شيراز.
0: أول مرة تعرض ولا كانت عندك معارض أخرى؟
1: أول مرة نعم.
0: أول مرة تجربة، كيفش توا كيفش ترى فيها كتجربة جديدة التجربة. بالنسبة لي لك عندك نهارين من اللي انطلقت.
1: أي على المحليها التجربة، باب من أبواب التجارة هكا يتحلك، تعرف عبيد تكومنيكي معاهم، تدخل تفهم المخ نتاع المواطن التونسي
0: شو يحب وش
1: ما يحب،
0: هيك التواصل معناها في المباشر عنده،
1: وتثبت روحك نكهته. وتعمل اصحاب محليهم
0: وتتعرف على زميلات في المجال
1: لا
0: تاخذوا هكا من بعضكم برشا افكار هكا وتديروا
1: خبرات بعضنا ونستشير بعضنا.
0: وانت قديش عندك في المجال؟
1: ثلاثة سنين.
0: كيف كيف انت ونورة؟ عندكم ثلاثة سنين.
1: بديت على الأول بالهروس، من بعد حبوها
0: كل مرة تضيف حاجة.
1: نتصور
0: أكيد مازلت مش تزيد تصنع، مش
1: أكيد
0: تضيف.
1: أكيد عندي برشا جديد إن شاء الله أكيد عندي برشا جديد، وإن شاء الله مش أول معرض، إن شاء الله فما معارض أخرين إن شاء الله ندخلوا فيها
0: تتتالى المعارض إن شاء الله. هذه البداية وما زال
1: أكيد
0: إن شاء الله ربي يوفقك يعطيك الصحة.
1: يعيشك.
0: كيف كيف زيدا، رحب تقربنا من الميكرو. آمنة حش طيب، أهلا وسهلا يا آمنة.
2: يعيشك مدام ريم، دونك مرحبا بالجميع. نشكركم على الاستضافة هذه الحلوة من عندك مدام ريم ومن عند مدام شيراز. نحييها من المنبر متاعي ونشكرها على الوقفة متاعها معنا. مدام شيراز نعرفها تو من 2019، ما شاء الله عليها، ديما من حسن إلى أحسن، وديما تكبر في الجروب متاعها وتشجع البنات. أنا منهم، أنا نشوف أول معرض عملته في حياتي عملته مع مدام شيراز في 2019 في فندق
1: الحدادين.
2: فوالا دونك خلنا قبل هذا الكل خلنا نعرفك أنا بروحي. أنا آمنة حش طيب، من مواليد 93، أنا خريجة زيدة من الجامعة.
0: بوزار متصور؟
2: لا أقرب شوية من إزي
0: الحدس.
2: أي من إزي.
0: أيوة
2: يعيشك. وفوق هذا الكل أنا عملت بليزير دانفورماسيون، دونك حتى مدام شيراز تومو من المنبر نتاعنا هذه مش تتفاجأ أنا شنو عندي دي ديبلوم. دونك أنا خريجة من الفاكولتي وعاملة فورماسيون في الماركتينغ ديجيتال وفي الكونتابيليتي، وبخلاف هذا الكل عاملة زوز حرفيات عاملة حرفية في الباتسيري فرونسيس، معناتها المرطبات الحديثة. دونك نصنع لي جاتو سواغي في الهوت جام. والحاجة الثانية اللي أنا تو قاعدة نخدم بها هي الحرف المزخرفة،
0: الأكسسوار.
2: نصنع الأكسسوار. البداية متاعي كانت بالعنبر، دونك نصنع بالعنبر اللي فيه الريحة،
0: الريحة بنينة وتعبر على أصالة هكا محليها. الحاجة اللي بالعنبر ديما عندها نكهة خاصة
2: ديما والعمرها تموت. نصنع الصباح، نصنع البورتوكلي، نصنع الكولي،
0: البروش،
2: كل شيء،
0: الكولي، كل شيء الأكسسوار.
2: هذا العنبر، هذه حاجة من الحواج نجمع نصنعه بالجوهر، حتى الجوهر برشا هما الماتير متنوعة، معناتها المواد مختلفة والفكر مختلف. دونك كل واحد والفن متاعه والصبغة متاعه والبصمة متاعه في حاجته. وقعدت مع هذه الحرفية هذية من 2019 عندها كسبع سنوات في المجال هذية، وزدت كبرت المشروع، دخلت حواجات معناتها امبورتي والكل، خطر للأسف في تونس الحاجة الحرفية في الأكسسوار ما هيش أكثر حاجة تحسها تخرج.

0: نحكي لك من صفاقس. دونك انا حسيت المنتوج نتاعي خارج صفاقس يخرج اكثر في الساحل. عملت معناتها دخلنا في عملنا معناتها معارض خارج صفاقس نحكي, وحتى من بدايه ولايه صفاقس دونك حتى مشيت مشينا الولايه المحرس, مش ولايه هي هي تبعت
1: معتمدية
0: المحرس. لقيت المنتوجه خرج يحبوا هيك الحوايج الجماعه في فرنسا اللي يحبوا
1: كالي بوست, خاصه مواطنينا بالخارج معناتها يحبوا الحاجه التقليديه
0: هيك الخمسه تاعنا
1: اكيد.
0: فاطمه الفازيت هذو ما يحبوهم برشا فهمت.
1: يعطيك الصحة. يعني انت تو عندك 7 سنين في الزخرف هذيا في الفن هذيا.
0: وعلى فكرة انا اونتر معناتها اونتر
1: قداش من معرض؟
0: برشا معارض ما شاء الله. يتعديوش طيب الحمد لله. ولينا نشاركوا في المعارض الكبار, ومعارض اكثر حاجة تخدمنا هي المعارض الاون بلانير اللي انك تتعرف على العباد اكثر وتشوف اسمعني راهو المواطن يختلف. نشوفوا الطبقة العادية ونشوفوا الهودقة فهمتي, وكنا في الاخر سواس دونك نبيعوا لهذا ونبيعوا لهذا. ونحاول ان لاحظت حاجه في السوق نتاع تونس يحبوا الحاجه المش غاليه, الحاجه اللي في المتناول متناول الناس كل صدقني معناتها اللي لابس عليه ومش لابس عليه يلوج على الجوده ويلوج على السوم الرمزي. ان شاء الله ربي يوفق الجميع ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه عيشك مدام ان شاء الله ربي يوفقك ويوفقكم جميعا. نرجع لك شيراز نختم معاك, ما زلت لنا تقريبا 3 دقائق او اقل نزيدو نحكيو على المعرض.
2: باهي انا نحب نشكرهم الساعه مدام ريم, زاد نحب نشكر مدام امنه خاطر هي ديجا عندها وليد ديكابي
0: عندي كابيوي. دونك انا ما قلتلكش اللي انا بديت الحاجه نتاعي
1: ربي يحفظو ربي
0: جاتني كديبريسيون ما قبلتش على الاول, مازلت صغيره وقتها الاج دو 23. حاولت اني كان معناتها نشغل روحي بحاجه, بديت بالجاتوات. انا ديجا عندي غرام في الكوجينه من لي جاتو نصنع كالحوايج مغرومه بالاكسسوار الكل. دونك في نفس الوقت عملتهم للامانه, وبعديك مشيت عملت فورماسيون, وبعد الفورماسيون ديبلوم تاعي اللي خديته مشيت وين مدام شيراز خديت لنا الدبلوم تاعنا الحرفيه اي فوالا الكفاءه السنسيه الكلمه جوست خديت الكفاءه المهنيه الاولى والثانيه. ومن الكفاءه المهنيه بدينا الانطلاقه كيما قلت لك اول معرض مع مدام شيراز كو
1: ربي يصحى يداوم العشرة. ما شاء الله عليك يا امنه معناها انت مضاف خلقت قوه ما شاء الله عليك.
2: وعلى فكره مره من مضاف تعمل قوه
1: ما شاء الله عليهم هم كلهم بالحق كيف قال شاعرنا صغير ولد احمد النساء وبلادي نساء ونصف بالحق كلهم مضاف خلقوا قوه من البطالة خلقت حرفة ومهنة تعيش منها من معناها مضاف خلقت قوة ما شاء الله عليكم كلكم هكا تتقدوا أمل وعطاء وإن شاء الله ربي يعطيكم وربي
0: يوفقكم. أنا كنت نعيش البرة في السعودية نحب نقول لك لمحة على المرأة التونسية
1: بسرعة أقل من دقيقة.
0: احنا نتصنف في تونس المرأة التونسية من أقوى ومن اقوى الشخصيات في العالم.
1: المرأة الحديدية
0: المرأة الكادحة
1: الصنديدة
0: صبورة
1: التونسية والصنديدة
0: تعرف فرد مستوى هي والرجل وبل اكثر خاطر هي تقوم بمهنة الرجل ومهنة المرأة في نفس الوقت سواس
1: نسندوا بعضنا ونخدموا بلادنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي
2: يقويكم. نحب نشكرهم عطاو فيا الثقه وهما جدد وعندي مازال عندي شكون جديد ما نجمش نجيبه خاطر اليوم على حسب البلايص اللي عندنا. نحب نقول اللي يسمعوا فيا بالنسبه للخياني اللي كلمونا يحبوا يرسموا صغيراتهم في لي فورماسيون في الخياطه في الفصاله في الحلاقه والتجميل في الاكسسوارات تغليف القفه تغليف الصالونات اي حاجه فورماسيون احنا راه موجودين. ارقامنا موجوده على الصفحات نتاعنا 44 694 094 والا 92 841 042. مشكورين الناس الكل اللي كان. نشكرك مدام
1: يعطيكم الصحه ان شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا لكم ان شاء الله موافقين.
3: السادسة مساء إذاعة صفاقس

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار، معتمدية قرقنة تعلن تأجيل تدخل السوناد المبرمج اليوم إلى موعد لاحق بسبب عطب فجئي بالمحطة الرئيسية. إحداث فرق عمل فنية جهوية على مستوى كافة ولايات الجمهورية المنتجة للزيتون لمقاومة مرض سل الزيتون. عجز في ميزانية الدولة بأكثر من 14 مليار دينار، وإجراءات جديدة بمشروع قانون المالية من بينها خط تمويل ب 100 مليون دينار لصغار الفلاحين وإدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسات التربوية. في عناوين أخبار العالم، تقرير حقوقي يكشف حالة إطلاق نار على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال. والحوثيون يقصفون القصر الرئاسي بعدن بخمسة صواريخ، والتحالف يعلن تدمير عشرات الأهداف. إلى تفاصيل الأخبار، نشير في البداية إلى أن تونس احتفلت اليوم بالذكرى 63 لعيد الجلاء، وهو اليوم الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية وتحديدا من قاعدة بنزرت العسكرية سنة 1963. وعلى هامش إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، استمع رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال جولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة بنزرت إلى مشاغل المواطنين، بعد أن أشرف صباح اليوم على موكب رسمي تولى خلاله تحية العلم واستعرض تشكيلة شرفية من الجيش الوطني. تعلم معتمدية قرقنة كافة المواطنين أنه تقرر تأجيل تدخل المعلن عنه من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد والمبرمج اليوم على الساعة 8 إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه مسبقا. ويأتي هذا التأجيل نتيجة عطب فجئي بالمحطة الرئيسية، حيث تتواصل حاليا أشغال التدخل لإصلاح العطب مع الحرص على استكمال الإصلاح خلال ساعات، وسيتم إعلام المواطنين بالموعد الجديد للتدخل. في شأن اجتماعي، أعلن البريد التونسي اليوم عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقة الاجتماعية الكارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة بمختلف مناطق البلاد. وفي المجال الجبائي، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. في شأن فلاحي، تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط في المياه التونسية بشهر إضافي إلى غاية 15 من نوفمبر القادم، وذلك بمقتضى مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 14 من أكتوبر الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة فترة إضافية لنمو الأخطبوط بما يساهم في المحافظة على المخزون الطبيعي وضمان استدامة مصائده في المياه التونسية. نبقى في المجال الفلاحي، حيث أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في بلاغ لها بأنه على إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، تابعت المصالح المركزية والجهوية بالوزارة الوضع الميداني لتطبيق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسة الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. كما تم وفق ذات البلاغ إحداث فرق عمل فنية جهوية على مستوى كافة ولايات الجمهورية المنتجة للزيتون متخصصة في الاستكشاف والتقصي المبكر لوضع خطط تدخل استباقية وتلافيا لأي انتشار محتمل للمرض. ودعت الوزارة كافة الفلاحين والمهنيين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد من الإرشادات والتوضيحات. في موضوع آخر، بلغ حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة نحو 68.895 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 8.37% وفق أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وبلغ إجمالي المداخيل المرخص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة 54.280 مليار دينار، ما يفرز عجزا في الميزانية بقيمة بأكثر من 14 مليار دينار وفق أحكام المشروع الذي تحصل مجلس نواب الشعب على نسخة منه اليوم. ويبرز انطلاقا من المعطيات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة اعتماد كبير على المداخيل الجبائية في تعبئة موارد الدولة. مشروع قانون المالية للسنة القادمة تضمن مقترحات ومقتضيات جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للهيكلة المالية للشركة التونسية للسكر ودعم توازنها الاقتصادي، وذلك عبر تسوية ديونها المتراكمة وتسهيل عملية الاكتتاب للترفيع في رأس مالها. كما تضمن مشروع القانون إجراء جديدا يهدف إلى دعم إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في المؤسسات التربوية. كما كشف مشروع قانون المالية عن إجراءات جديدة لفائدة منظومة زيت الزيتون، من بينها خط تمويل بمئة مليون دينار لصغار الفلاحين. كما ورد في الفصل 16 من مشروع ميزانية الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ قدره 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الطلبة ومتكوني مراكز التكوين المهني المتخرجين من حاملي صفة الطالب أو المتكون المبادر، وذلك لتمويل إحداث مشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية خلال مدة محددة بين جانفي 2027 وديسمبر 2028. كما أقر مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ قدره 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، وذلك في الفصل 20 منها. كما يقر الفصل 21 دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي الشركات الأهلية عبر خط تمويل بمبلغ قدره 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض دون فائدة ودون ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية. مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيكون غدا محور اجتماع بمجلس نواب الشعب مع إمكانية إحالته إلى اللجان المعنية لدراسته. نيابيا أيضا تعقد غدا لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما. ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. نواصل تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، كشفت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان عن تلقيهما 22 إفادة على الأقل من أسرى ومعتقلين معظمهم فلسطينيون بشأن إطلاق حراس سجون الاحتلال النار عليهم، ما سبب لهم إصابة خطيرة. أدانت حركة حماس بأشد العبارات إقدام حكومة كولومبيا على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مطالبة إياها بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وعدم المضي فيه. قتل اليوم 4 أشخاص في هجوم للحوثيين استهدف قصر الرئاسي في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة. وأعلن من ناحيته المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية عن سقوط 17 قتيلا إثر 20 هجوما للحوثيين على مطار الرياض. وعلى خلفية توتر الأجواء في المنطقة، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية المقرر عقدها يوم 24 من أكتوبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض. أعلن الجيش الإيراني رصد ناقلة نفط مخالفة كانت قد اشتعلت فيها النيران داخل المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز. وأخيرا ذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية. نقطة نهاية النشرة. وفيما يلي تذكير بأبرز العناوين: معتمدية قرقنة تعلن تأجيل تدخل السناد المبرمج اليوم إلى موعد لاحق بسبب عطب فجئي بالمحطة الرئيسية. إحداث فرق عمل فنية جهوية على مستوى كافة ولايات الجمهورية المنتجة للزيتون لمقاومة مرض سل الزيتون. عجز في ميزانية الدولة بأكثر من 14 مليار دينار وإجراءات جديدة بمشروع قانون المالية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثامنة بإذن الله مع أجمل تحياتنا وللطهري وفاطمة الزلوزي. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع أنس الرباعي. متابعة طيبة.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: عشرتنا ما تفاش
7: وحكايتنا

0: مساء الخير، مرحبا بكم في سبور نيوز. النادي الرياضي الصفاقسي موجود الان في ابيجان ويجري حاليا في حصه تدريبيه تندرج في اطار المرحله الاخيره من تحضيرات الفريق قبل خوض مباراته المرتقبه ضد اكاديميه امادو ديالو لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. المباراه تدور يوم السبت 17 اكتوبر الخمسه متاع العشيه بتوقيت تونس. في نفس المسابقه ترجي الجرجيسي يدخل بدايه من اليوم في تربص مغلق في مدينه صفاقس. ونذكروا أنه اليوم انطلقت عملية بيع تذاكر لجماهير كرة القدم في صفاقس. الأسعار تتراوح بين 15 30 50 دينار. نذكر غدوة في شبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس من 9 متاع الصباح وحتى للستة متاع العشية باش تكون موجودة التذاكر. كذلك يوم المباراة 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق المباراة في شبابيك قاعة الرايد البجاوي بصفاقس. ونذكر أنه ترجي جرجيس يستضيف ريال باماكو والمال في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم السبت انطلاقا من الساعة 3:30 بعد الظهر. ديما مع المسابقات الافريقيه، فريق الترجي الرياضي التونسي باش يتحول نهار السبت لليبيا لملاقات مضيفه نادي السويح الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. المباراه تدور نهار لحد 18 اكتوبر في ملعب مستراتا انطلاقا من 6 متاع العشيه بتوقيت تونس. في نفس المسابقه دوري ابطال افريقيا وفد النادي الافريقي كان وصل الى الكونغو الديمقراطيه تحديدا الى مدينه لوبومباتشي استعدادا لمواجهه تيبي مازامبي نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر. في كرة القدم على الصعيد الوطني باش تدور نهار السبت لحد والخميس 29 اكتوبر مواجهة الجولة السادسة ذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. السبت 17 اكتوبر لقاء وحيد يجمع بين أمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي ببنغردين. لحد 18 اكتوبر مستقبل مرسى يستضيف نجم المتلوي نادي حملم في واجهة شبيبة العمران. الاتحاد المونستير يلعب مع تقدم ساقية الدير. الأولمبي البيجي يلاقي النجم الساحلي. ونهار الخميس 29 اكتوبر المقابلات المتأخرة النادي الإفريقي يستضيف النادي البنزرتي. النادي الصفاقسي يلعب مع الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي واجه الترجي الجرجيسي. في رياضات القاعات الموعد يكون نهار السبت مع منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد تحديدا الجولة السابعة في قاعة بني خيار. بعث بني خيار يواجه النجم الساحلي. سبورتينغ المقنين يستضيف الترجي الرياضي التونسي في قاعة الحمامات. لقاء جمعية الحمامات مع مكارم المهدية. قاعة منزل تميم تحتضن لقاء الاتحاد التميمي منزه الرياضي. في جمال نادي كرة اليد بجمال يستضيف نسرة بولبا. وفي قاعة الجرجاني بداية من الساعة 1 بعد الظهر ودون حضور جمهور لقاء النادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت. في كرة السلة الدور يومي السبت 17 ولحد 18 أكتوبر مقابلات الجولة السابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. نعطيكم البرنامج نهار السبت في قاعة حمام سوسة 3 نجم الساحل الاتحاد الأنصار. في قاعة توفيق بوهيمة في رادس لقاء نجم الراتسي الاتحاد المونستيري. في قاعة جرومبيلي مباراة الديلي الرياضي بجرومبيلي مع شبيبة المنازة. في قاعة بيرشالو في نابل في الخمسة الملعب النابلي يواجه شبيبة القيروان. في قاعة حمام سوسة في الستة لقاء نادي حمام سوسة مع نجم حلق الواد. ونهار الحد في قاعة الجرجاني انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر لقاء النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. كرة القدم خارج تونس في الدوري الأوروبي حاليا قاعدة تدور مجموعة من المقابلات انطلقت 6 غير ربع. ليون يلعب مع كريستال بالاس. سالزبورغ مع ميلان. في 8 متاع الليل بنفيكا مع سيلتيك. في 8 أيضا سيلتا فيغو مع جوفنتس. دينامو زغرب يواجه أندرلاخت. هوفنهايم مع بيشكتاش. وأولمبيك مارسي يواجه أولمبياكوس. في أخبارنا الرياضية المتفرقة غياب الجناح الدولي البرازيلي ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة المتصدر وحامل اللقب ضمن دوري الإسباني لكرة القدم. وذلك بعد إيقافه 4 مباريات على إثر طرده بسبب شد شعر أحد لاعبي فياريال يوم السبت الماضي. وأكدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه اللاعب البرازيلي سيعاقب بالإيقاف لأربع مباريات من بينها مواجهة برشلونة المبرمجة في 25 أكتوبر. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قرر تأجيل نهائية بطولة العالم 2026 لهذه الفئة واللي كانت مقررة في جدة بين 16 و 25 أكتوبر الجاري بسبب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية. ختام سبور نيوز، أجمل تحيات أنور بوجلبان في الإخراج التقني، جوهر بوستة في الإخراج المرئي، أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. بعد قليل ريم بن جويرة تعود. إلى مساء الخير تونس، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: مساء الخير تونس.
4: مساء الخير تونس.

0: 200 دقيقة بعد الستة متاع العشية من جديد. نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعتنا من مساء الخير تونس ومساء الخيرات والمسرات، نقولوها للأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. كيف العادة ديما يجينا ويجيب معاه جديد جديد في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الحقيقة اللي ماشي هكا بشكل سريع وساعات هكا مقلق شوية. حسيلو طوي هو يزيد يحكينا على كل ما هو جديد اللي جينا بيعطينا أستيس تفيدنا وتفيد مستمعينا. أهلا وسهلا، مرحبا بك أحمد، مساء النور، مساء الخيرات.
1: مرحبا بك مدام ريم ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يا عيشك الله يخليك، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. ونحن اليوم نحتفلوا بعيد الجلاء، نحييو التوينسة الكل اللي تابعوا فينا ونبدأوا معاهم مع جديد التكنولوجيا.
1: أكيد، دونك جديد التكنولوجيا مدام ريم اللي باش نبداو به، دونك يجينا من فرنسا، وين خلال الأسبوع دونك المنقضي ما بين الأسبوع اللي فات، آخر الأسبوع اللي فات والأسبوع هذا، صارت حادثة غريبة. دونك الحادثة هذه هي أنه فما مجموعة من القراصنة ما زالت الحقيقة الهويات متاحهم ما زالوا ما حدوهاش إلى حد الآن. شنو عملوا القراصنة هذو؟ ما قاموا باستهداف دي مغازان، دونك دي مغازان كبار موجودين في فرنسا. المغازات هذه تعتمد دونك في التبريد متاحة أو في التكنولوجيا اللي تعتمدها في التبريد، دونك تعتمد على سوفتوير دونك وإلا على مش تطبيقات مي على برامج اللي قديمة نوعا ما، دونك فيها برشا ثغرات. دونك اللي عملوه المخترقين هذوما هي انهم دخلوا دونك للأنظمة متاع المغازات هذه وقاموا بتغيير درجة الحرارة متاع الثلاجات هذه اللي من المفروض انها تحافظ دونك على برودة الأكل، واحيانا دونك حتى كي تبدأ الحم ولا حاجة دونك يلزم يكون متجمد، وقاموا بتغيير درجة الحرارة لخمسين درجة مئوية. دونك كان الفريجو مثلا في الصفر ولا في المهندس ولا في السانك ولا في الديس
0: أصبح يشتعل نارا كل شيء نفسد معناتها المنتوجات.
1: دونك تبدلت التمبيراتور الخمسين درجة مئوية. دونك اللي صار لهنا انه مأكولات بقيمة عشرات او يمكن حتى مئات ملايين معناها اليوروات الكل دونك حشاكم الطيشت في الزبلة، خاطر ما عادش صالحة للاستهلاك الادمي. دونك برشا مغازات هبطوا دونك فيديوهات للسلع اللي فزدت لهم من لحوم من ياغورت من حليب، دونك من المنتجات هذه الكل اللي يلزمها تحفظ في درجة حرارة معينة. هذا دونك مدام ريم درس جديد يعطينا ويزيد يأكد لنا أكثر انه حتى ولو دونك معناها التقنيات اللي انت تستعمل فيها كانت آمنة نوعا ما في وقت ما، فإنك يلزمك ديما تحاول تطور منها وديما تعمل دي ميزاجور وديما تحاول إنك تحافظ على هذيك السلامة متاعك والسلامة المعلوماتية، لأنه تقريبا مدام ريم دونك السلامة المعلوماتية ولات في كل شيء. وكنا زادة كيف كيف الأسبوع اللي فات يمكن هو خبر طريف يضحك شوية، فما شخص اكتشف إنه ماكينة القهوة، دونك ماكينة القهوة شنو هي ريال موحد شيء، اكتشف انه فما شخص اخترق ماكينة القهوة الموجودة في دربوه معنا في دربوهم، وفما شكون بيرات الماكينة متاع القهوة
0: مازالش حاجة اخرى معنا يعني حتى ماشين في الدار نولينا نخافوا عليها يعني.
1: بيانسور اي ماكينة دونك مدام ريم فيها معناها فيها سوفتوير راهي قابلة للاختراق مهما كانت، دونك مهما كانت الماكينة دونك راهي فما ديما احتمال الاختراق متاحة. ويمكن لهنا كما قلت لك مع التطور التكنولوجي اللي قاعدين نشوفه فيه يمكن فما حاجات ما كانتش تجي لبالنا قبل، دونك توا ولات تجي لبالنا ولينا نشوفوها ونراو كيفاش دونك الحاجات هذه الناس ولات تخترق فيها. ومعناها الحقيقة كما قلت لك دونك حاجة اللي هي تخوف شوية نوعا ما، ما إن شاء الله ربي يسترنا معناها وكاوك
0: ربي يستر على خاطر إذا الاختراق نجم يشمل كل شيء معناها كل شيء اللي نجم يخترقوه بنوك على أمن دول على متجمش
1: نمشي معك أكثر من هكا. ريت احنا توا معناها التكنولوجيا اللي ماشيين فيها ماشيين أصلا حتى لصناعة الأعضاء البشرية، دونك فما مخاوف من اختراق الأعضاء اللي بيشتم صناعته. يعني تخيل أنت إنسان عنده عضو في الجسد متاعه فتم الاختراق نتاعو بيراتاو معناها.
0: يولي ماتش هو اللي متحكم معناها في الجسد.
1: اكيد اي حاجه كيما قلت لك اي حاجه دونك عنده او ساعات حتى ما عندهش اتصال بالانترنت وفيها سوفتوير راهي قادرين معناها القراصنه قادرين يخترقوها سيارات ثلاجات حواسيب هواتف ذكيه ما نعرفش انا غاز اي حاجه اي حاجه دونك موجوده ذكيه وتشتغل دونك هذاك علاش راهو ساعات مش باهي انه ندخلوا دونك هالليزارتيكل الذكيه هذوما الكل حياتنا فرد مره خاطر زاده يجيبوا تسهيلات ويجيبوا حاجات دونك تسهل علينا حياتنا ما زاده كيف كيف راهو يجيبوا بالمخاطر نتاعهم.
0: واضح يا احمد لازم ساعة نتحليه بالأخلاق والقيم باش نجمو نستثمروه الذكاء الاصطناعي في الاتجاه الصحيح. إذا اختلت القيم مش يختل كل شيء.
1: هو شوف لهنا مدام ريم في كتكمل لكلامك وفي الخبر الثاني متاعنا دونك شركة أنثروبيك اللي عندها نموذج الذكاء الاصطناعي كلود بدأت تحذر في المستخدمين متاعها من انهم يحكيوا دونك مع نموذج الذكاء الاصطناعي نتاعها طريقة مش باهية يعني بلغتنا احنا ما تبخسوش ما تحكيش معها بمانير ما هيش باهية. وقالت الشركة انها في مرحلة دونك قادمة اي شخص بش يقلل من احترام النموذج نتاع الذكاء الاصطناعي فانه نموذج الذكاء الاصطناعي بش يقوم بانهاء المحادثة على خاطر رأي النماذج هذه مدام ريم يمكن العباد ما زالت ماهيش مستوعبة ما راهي قاعدة دونك شيئا فشيئا معناها تدخل معانا في حياتنا يعني في وقت من الأوقات راه كيما احنا ساعة تلقاك دس فازل صاحبك ما ينساها لك شو يقعد يستنى باش يرجعها لك. انا نتخيل الحقيقة وجهة نظر متاعي البسيطة انه في الاشهر او السنوات القليلة القادمة حتى مع الذكاء الاصطناعي زادة كيف كيف نجمتوا لي نفس الحاجة.
0: لازم ناخذوا الاحتياطات.
1: أكيد بيانسي
0: ردوا بالنا في كل تصرفاتنا. بها أحمد شنو باش نفيدوهم زيدا إلى جانب كل ما هو جديد في التكنولوجيا اليوم شنو اخترت لهم؟
1: أكيد دونك مدام ريم احنا كنا حكينا تقريب من أسبوعين أو ثلاثة على أداة دونك من جوجل تعاون المستمعين متاعنا باش يعرفوا الصور اللي يبدأ حد خذاهم دونك من سيت آخر وإلا من بلاتفورم أخرى وبعثهم لهم. الأسبوع هذا دونك منصة اللي اسمها جوجل سينس اي دي هذه تعاون الاشخاص باش يعرفوا انه المحتوى اللي قاعدين يشوفوا فيه سواء تصويره سواء صوت سواء فيديو ولا اي حاجه هو محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي. يعني كيف تبدا شاكك في تصويره ولا فيديو انت قاعد تشوف فيها تمشي تهزها للاداه هذه اللي اسمها جوجل سينس اي دي سينس تكتب اس اي جريج ان تي اتش اي دي تعطيها دونك المحتوى هذا وهي تقوم بالكشف على المحتوى وتقول لك هل المحتوى اللي انت قاعد تشوف فيه حقيقي او محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي.
0: خاطر ولا التمييز صعيب
1: ولا شيء في في في بعض الحالات مدام ريم ولا
0: صعيب صحيح على الاول كنا نجم نميزه في البدايه كنا نجم نميزه كان فما هكا بعض الحاجات اللي تبين وتوضح توا الحقيقه ولا صعب التمييز.
1: دونك هذاك علاش الأداة هذه جوجل سينس اي دي دونك تنجم تعاون المستمعين متاعنا انهم يعرفوا هل المحتوى اللي قاعدين يشوفوا فيه هو محتوى حقيقي او محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم يعطيك الصحة احمد شكرا ليك تحياتي ليك الاستاذ احمد بن عطية استاذ وخبير في السلامة المعلوماتية نشكرك برشا نتلقاو ان شاء الله الاسبوع القادم. تحياتي زيدة الال بوشعالة الكل نحب نسلم عليهم العائلة الكريمة نحب نحييهم خاصة سي محمد بوشعالة اللي حب يهدي غنية هي وخيتي الأيمن غزيل الخويت والعزيز والغالين عليه برشا علي أبو شعالة هدي أبو شعالة لبنى أبو شعالة يقول لهم ربي خليكم لي خويتي العزيز والغالين ويفضلكم الأولاد وربي دوم عشتكم محليكم ربي يحفظكم وربي يسعدكم العائلة الكل. سي محمد أبو شعالة هو وخيته لبنى وهدى وعليا اللي سلم عليهم برشا واللي يهدي لهم اغنيه هي وخيتي

0: الناس الكل جرب شبيك خويف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
2: يا خويف.
1: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: مرحبا بكم في

منصة رقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها.

0: خلينا نفهمه
1: وش معناتها الفقاعة الاقتصادية economic bubble. علاش يشريوا الناس ساعات حاجات بأسعار يعرفوا اللي هي مبالغ فيها؟ به هذايا جنون الأسعار اللي باش نحكيو فيها. تخيل يا سيدي قطعة أرض كان سعرها قبل سنوات 50 مليون ولا 80 مليون، فيسع ولات 120 مليون، فيسع ولات 200 مليون، تك تطلع ولي سومها 300 مليون. والغريب انه الناس مازالوا يشريوها، زعما على خاطرهم يحتاجوا الارض هذه؟ لا، خاطرهم يعتقدوا ان السعر باش يواصل ارتفاع. وفي المرحله هذه يبدا الاقتصاديين هذوك يطرحوا سؤال مهم جدا، زعما احنا قدام نمو طبيعي ولا قدام فقاعه اقتصاديه؟ الفقاعة الاقتصادية يا جماعة هي ارتفاع كبير ومستمر في أسعار أصل أو سلعة أو سوق معينة إلى مستويات تفوق قيمتها الحقيقية بشكل واضح، مدفوع بالتوقعات والمضاربة أكثر من العوامل الاقتصادية الأساسية. بمعنى بسيط، الناس يشريوا خاطر الأسعار ترتفع، والأسعار ترتفع على خاطر الناس يشريوا. شفتوا كيفاش الحلقة هذه؟ بالدرجة، الناس تشري خطر السعر طالع والسعر يطلع خطر الناس تشري. هذيك هي تبدأ الفقاعة كما هكا، وعادة راهي تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى فرصة حقيقية، يبدأ يظهر قطاع جديد ولا فرصة واعدة كما العقار، التكنولوجيا، الذهب، الأسهم، ويبداوك المستثمرين عادي يبدأ يشيروا على بعضه. بعد تمر بمرحلة ثانية، ارتفاع الأسعار، تبدأك الأسعار ترتفع بشكل منطقي نسبيا ويبدأ الاهتمام بالسوق. ومن بعد تولي توصل المرحلة الثالثة اللي هو هذا الحماس الجماعي، يوليوا الناس الكل يتحثوا عن نفس الاستثمار. تسمع عبارة مثلا، اسمع راهو مازلت تغلى، اللي ما يشريش اليوم راهو باش تفوت الفرصة هذه، يا جماعة راهي هذه فرصة العمر يلا نشريو. من بعد توصل للمرحلة الرابعة اللي هي المضاربة، لهنا يبدأوا برشا من الناس يشريو مش للاستفادة من الأصل نفسه بل لإعادة بيعه بسعر أعلى. ومن بعد يا سيدي توصل للمرحلة الخامسة والأخيرة اللي هي مرحلة الانفجار، وفي لحظة معينة يا جماعة يتوقف عاد المشترين الجدد وتبدأ عمليات البيع وتنهار الأسعار بسرعة، ولهنا أوب تنفجر الفقاعة. غنعطيك مثال بسيط باش تفهم. تخيل يا سيدي دار قيمتها ب 200 مليون، أما بسبب المضاربة تولي تتباع ب 350 مليون، بعد 450، بعد 600 مليون. في مرحلة ما يكتشف السوق أنه السعر ما عادش ولا منطقي صراحة، وتبدأ الأسعار في الهبوط. هذيك هو به. وعليش يشاركوا الناس في الفقاعة؟ خطر الإنسان يتأثر باللي راه حوله، فما اللي في كونتاجيون قولوا له، ولا اللي في بابيون. وقت اللي يرى الناس الكل تربح يولي يشعر بالخوف من ضياع الفرصة، ويبدأ يعتقد أنه الصعود باش يستمر، ويبدأ يقلل من تقدير المخاطر. ريتو فما زاد عامل نفسي كبير ياسر. الفقاعات راهي ماهيش اقتصادية فقط، هي نفسية زادة، تعتمد على التفاؤل المفرط والطمع ننسيوهش، والتقليد زادة عاملة نحب نقلدو غيرنا، وزاد الخوف من تفويت الفرصة. وفم يا سيدي فقاعات مشهورة جدا في التاريخ كما فقاعة التوليب، هذه صارت في نيدرلاند خلال القرن 17. وصلت أسعار بعض أنواع زهور التوليب لمستويات خيالية قبل ما تنهار فجأة. زاد فقاعة الانترنت في أواخر التسعينات، ارتفعت أسهم شركات الانترنت بشكل هائل، بعد انهارت أسعار بارشة منها بعد سنة 2000. وفما فقاعة العقارات اللي ساهمت في الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وقت اللي ارتفعت أسعار العقارات والقروض العقارية بشكل غير مستدام قبل الانهيار. بيه تقولي انت هالكل ارتفاع في الأسعار فقاعة؟ ردوا بالكم لا، وهذه نقطة مهمة جدا. راه قد ترتفع الأسعار لأسباب حقيقية كما زيادة الطلب، نقص العرض، نمو الأرباح، تحسن الاقتصاد. الفقاعة تظهر كان وقت اللي يصبح الارتفاع منفصل عن الواقع الاقتصادي يا جماعة. به كيفاش تقولي انت اللي لاحظوا علامات الفقاعة؟ ما فماش وصفة سحرية، أما توجد مؤشرات. شنو المؤشرات؟ ارتفاع سريع جدا للأسعار، دخول أعداد كبيرة جدا من المستثمرين الجدد، انتشار التفاؤل المفرط، ضعف الاهتمام بالقيمة الحقيقية، وقت اللي زاد فما الاعتماد على الاقتراض لشراء الأصول. وشنو اللي يصير بعد انفجار الفقاعة؟ عادة تنخفض الأسعار بقوة، يخسر المستثمرين جزء من أموالهم، تتراجع الثقة ويتباطأ النشاط الاقتصادي. في تونس كما العادة كما بقية الدول نجم تظهر النقاشات حول ما إذا كانت بعض الأصول أو القطاعات تشهد ارتفاعات مبررة أو مبالغ فيها، لكن تحديد وجود فقاعة بشكل مؤكد راه ما يكونش سهل إلا بعد مرور بعض من الوقت. يا جماعة، أصعب شيء أثناء الفقاعة راه مش رؤية الأسعار ترتفع، أصعب شيء هو معرفة وقتاش تولي الأسعار هذية غير منطقية، خاطر الناس الكل تقريبا يكونوا مقتنعين أنه الارتفاع سيستمر. أهم شيء يا جماعة نراه كل أصل عنده قيمة حقيقية مرتبطة بما ينتجه ولا بما يحقه من منافع، وقت اللي يبتعد السعر برشا على القيمة هذه يا جماعة راه تزداد المخاطر. في الأسواق مش كل ما يرتفع باش يواصل ارتفاع، وأحيانا يكون أخطر وقت للاستثمار هو اللحظة اللي يبدو فيها الجميع مقتنعين بأنه الخسارة ولات مستحيلة.
0: خلينا نفهم.
2: حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.
2: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كم

0: 11 دقيقة بعد 7 مساء، تحياتي لكم مستمعينا الكل، مرحبا بكم معنا في مواصلة المشوار من مناوعة مساء الخير تونس اللي بديت معكم 5:30 وما زلنا متواصلين حتى 8:30 متاع الليل. نحب نرحب بضيفتي مشكورة الدكتورة مديحة الفريخة المسدي، رئيسة الجمعية التونسية للصحة الإنجابية فرع صفاقس وأستاذة جامعية في اختصاص الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي لهادي شاكر. باش نحكيو الحقيقة على زوز تظاهرات، باش نحكيو على تظاهرة تخص غدوة إن شاء الله 16 أكتوبر، باش تكون فما يوم تحسيسي، إلى جانب زادة كيف كيف يوم الاثنين القادم 19 أكتوبر باش يكون كذلك تظاهرة أخرى. ناخذ التفاصيل. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتورة، مساء النور.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك دكتورة مديحة.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة صفاقس.
0: مرحبا دكتورة. نبدأ الساعة بتظاهرة غدوة الحي إن شاء الله 16 أكتوبر، تعطينا فكرة.
1: غدوة عنا أمسية، احنا اخترنا زوز مناسبات، هو توا في إطار الأكتوبر الوردي عملنا برشة تظاهرات على الأكتوبر الوردي، ولباتي كل تعرف الأكتوبر الوردي هو التقصي المبكر لسرطان الثدي. وعندنا كيف كيف يوم 18 أكتوبر هو اليوم العالمي، نقول المينوبوز، ما نحبش نقول سن اليأس، احنا نحبو نعطيه نظرة
0: سن الأمل، نقوله
1: نظرة تتقلية للسن ذاع، خاطر هو السن وين المرأة مش تعيش حياة جديدة، حرية جديدة وعطاء جديد. نحبو أن النظرة تتبدل للسن ذاع. هو كل عام نحتفلوا باليوم العالمي يوم 18 أكتوبر. 18 أكتوبر السنة يجي يوم أحد، اخترنا باش يكونوا يوم جمعة أمسية تحسيسية في أحد نزل مدينة صفاقس بداية من الساعة الثالثة. مش نحكيه فيه على السن اليأس، على المينوبوز، الفترة الجديدة للمرأة تختير من سن معينة مش تمر بها، كيفاش تتحضر لها نفسيا جسديا، تحافظ على أنوثتها، تحافظ على صحتها، وتتمتع بياناتر، تتمتع بظروف طيبة صحية ونفسية وجسدية. وكيف كيف عنا الأكتوبر الوردي، ما نحبوش نتعديه ومن غير ما نحكيه على التقصي المبكر لسرطان الثدي. الأمسية هذه هي أمسية تحسيسية، مش يكونوا فيها بعض المحاضرات الطبية المبسطة اللي مش تفسر الموضوعين اللي قلنا عليهم بطريقة مبسطة جدا تفهمها النساء بصفة
0: واضحة ومبسطة.
1: ايوه، والاستضافة موجهة للنساء اللي يحسوا بروحهم معنيين بالأمر، وذولي مثلا مش امرأة مايش معنية بالموضوعين هذوما. مرحبا بيكم، نشكروا العبيت اللي مشت اللي عملت على نجاح ان شاء الله وعلى برمجة هذه التظاهرة. هي أمسية ان شاء الله مش تكون خطرة منها قبل، وكانت ناجحة جدا وقعت بال كبير من النساء، وخرجوا نساء بعد ما كانوا عندهم تساؤلات وحتى بعض ال ديبريسيون، معني بعض التشاؤم إذا قلوا عند بعض النساء، فهموا رواحهم
0: اللي كان عندهم قلق
1: يعني فهموا الحقيقة اللي لازمها نتعايشوا معها واللي لازمها نستغلوها لصالحنا. كيف كيف عنا دكتورة مختصة مش تفسرنا تقصي المبكر لسرطان الثدي، وقتاش نغلقوا، وقتاش نجموا، مش يلزمنا نعملوا من سن معينة، مش نطرقوا العديد المحاور. هذا بالنسبة ليوم الجمعة 16 أكتوبر بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال في أحد نزل مدينة صفاقس. مرحبا بكم.
0: نعم، هذه بالنسبة للغدوة. بالنسبة لنهار الاثنين،
1: بالنسبة ليوم الاثنين هي عيادات مجانية تقصي لسرطان الثدي. معنا خلية من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، معنا جمعية قابلات الجنوب مشكورين، اللي هما ياسر يتعاملوا معنا واللي هما نشيطات برشا، مش يكون يوم الاثنين 19 اكتوبر 2026 بمستشفى بالبهو السفلي لمستشفى الحبيب بورقيبة، مش يلقاو بعض السفريات معناتها بعض لي بروشور اللي مش ياخذوهم، اطباء يعطيو يجاوبوا على الاسئله، قابلات يفحصوا، وحتى اللي يلقاو يلزمها بعض الصور بالصداء اللي هو ماموغرافي راهو مش يكون عندنا بعض المواعيد اللي مشكور قسم التصوير بمستشفى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة مثل ما تعنا بالمواعيد هذية، وثم النساء مش يتمتعوا بالصور هذو مجانية. نذكر مجموعي قابل الجنوب خاصة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالسقس.
0: نعم، شكرا لكم دكتورة، تحياتي لكم على هالأنشطة بمناسبة أكتوبر الوردي.
1: شكرا. هو العديد من الأنشطة في الجمعية نتاعنا، أنا خصيت بالذكر النشاطين هذو ما خطر واحد اليوم واحد غدوة إن شاء الله،
0: لأنهم في الأيام القليلة القادمة.
1: ما احنا كنا عملنا بعض الأنشطة في إطار الأكتوبر الوردي، وما زلنا نعمله حتى إن شاء الله يكمل أكتوبر الوردي، والأنشطة نتاعنا ما تقفش حتى خارج الأكتوبر. نشاطاتنا كسوة تحسيسية وإلا اجتماعية وإلا علمية، ربي قدرنا ونكونوا في المستوى.
0: نعم، يعطيكم الصحة، كل التوفيق لكم إن شاء الله من خلال هذه الأيام التحسيسية ومن خلال هذه العيادات الخارجية المجانية. شكرا لكم على كل هذه الأنشطة لفائدة صحة الناس، وتحياتي لك دكتورة مديحة الفريخة المسدي، رئيسة الجمعية التونسية للصحة الإنجابية فراس فيقس، وأستاذة جامعية في اختصاص الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي الهادي شكر. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل. هذه صنديدة نهديوها للصنديدة اللي بحذينا في الاستوديو اللي منورتنا واللي هي عن فوج الكشافة, فوج الحدائق, وقايدة ما شاء الله عليها متميزة, نوال بوعزيز قايدة كشفية عن فوج الحدائق. مرحبا بيك نوال, تقبلنا من الميكرو.
1: عايشك اختريم, يعطيك الصحة على الاستضافة هذه. تحية ليك وتحية لكل عاملين بذاعة صفاقس. القايدة نويل بوعزيز عن فوج الحدائق الكشافة التونسية جيت صفاقس.
0: مرحبا بك نويل, نورتنا برشا. ما جيتش وحدك, انت جيت انت وزوجك سي عبد اللطيف زرلي اللي هو قائد زيدا قائد فوج الحدائق. اهلا وسهلا, مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا بك القائد عبد اللطيف زرلي قائد فوج الحدائق الكشافة التونسية بجيت صفاقس.
0: نعم, هو راهو رشحك مدام مدام نويل, رشحك باش انك انت تتكلم باسم المجموعة باسم الفوج باعتبارك انك من المؤسسين الناس اللي اسست للفوج هذية واللي انت بديت معاهم المشوار 20 سنة, احتفلت بمرور 20 سنة على تأسيس فوج الحدائق, مشوار طويل من العمل من التضحية من المثابرة.
1: صحيح, عند 20 سنة نحتفل سنة بمرور 20 سنة على تأسيس الفوج. فوجنا تأسس يوم 6/6/2006 من مؤسسي الفوج القائد عبد اللطيف الزرلي, صحبة ثلة من القادة كما القائد عبد علي بن فرحات والقائد محمد علي بن رمضان, القائد زيدة محمود العيادي, وزيدة كان عندنا دور كبير للسيد حبيب عمارة اللي هو مدير المدرسة الاعدادية 15 أكتوبر. بالحق كان عنده دور كبير برشا في تأسيس الفوج هذية, والفوج هذية أول ما تأسس بالمدرسة متاعه كان اسمه الفوج حي الحدائق بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر. كنت أنا ذاك شهدة على هذا التأسيس هذا الفوج, ومن هذا المنبر نحب نتوجه تحية لكل مديرين مدرسة الإعدادية 15 أكتوبر والسادة والسيدات مديري المدرسة الابتدائية أحمد تليلي, خاطر احنا بعد المدرسة بعد ما تأسس الفوج نتاعنا في المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر خرج تفرع في المنطقة كاملة وشمل المدرسة الابتدائية أحمد تليلي ومدارس خاصة تعاملت مع الأخرى في المنطقة هذه كما فوجنا. نحب نوجه لهم تحية المديرية المدرس المدارس هذه.
0: نعم, اللي انتم في كل مرة تقوموا بتكريم مديري مؤسسات تربوية يعطيكم الصحة, تأبتوا على هذا على هذه السنة اللي تقوموا بها من خلال عملكم فوج الحدائق. انا فقط حبيت نحط المستمعين في الإطار, سي عبد اللطيف الزرلي ونوال بوعزيز هما زوجين.
1: اي
0: ربي يسعدكم ربي يهنيكم. الحقيقة هو انت قلت شهدة على تأسيس الفوج وشهدة زيدة على بداية تأسيس علاقة زوجية أثمرت فتاتين ربي يبارك فيهم رحمة ورؤى. الحقيقة سي عبد اللطيف حب من خلال هاللقاء اللي احنا اليوم نحتفل مرور 20 سنة على تأسيس هذه هالفوج هذية الناشط فوج الحدائق, حب زيدة من خلال اللقاء يكرم المرأة التونسية, يكرم زوجته اللي يعتبرها رمز للنضال وللتضحية في مشوارك كزوجة وكيف كيف زيدة تضحيات كبيرة قدمتها في العمل الكشفي. سي عبد اللطيف خلي لك المجال.
2: شكرا لك, شكرا لك. يعني
0: إذا في الكواليس راهو إذا الكل في الكواليس.
2: شكرا لك أخت ريم. بالحق القائدة نوال كانت يعني من يعني العناصر المجتهدة داخل الفوج واللي شهدت على تأسيس الفوج يعني, والقائدة الوحيدة اللي ما انفصلتش عن الفوج, بقات يعني
0: بقات في نشاط دائم,
2: يعني في نشاط دائم. يعني علاقتنا يعني زوجية عمرها 16 سنة واربع سنين ما قبل الزواج نجي 20 سنة 20 سنة في الفوج.
0: شاء الله بطول عمركم. معناه انتم تعرفتوا على بعضكم في الكشافة.
2: الكشافة وقت اللي انا
0: الكشافة
2: في فوج مركز دمق وبعد اسسنا فوج الحدائق.
0: اي
2: والحمد لله يا ربي يعني بالحق يعني كانت القايدة يعني الناشطة القايدة المثابرة تسحق كل الشكر والتقدير, هي وكافة القيادات يعني اللي نشطة تقبل في الفوج والناشطة حاليا في الفوج. يعني كيف كيف يعني كانت الزوجة يعني الصالحة والزوجة يعني الخلوقة ونجاح سر نجاح العائلة هي الزوجة الصالحة. ريت يعني مهما الراجل كانت عنده ممكن يعني عادات سيئة، لكن ينجم يعني ينجم كما يقولوها ربي يهديه ويرجع للثنية. على قد ما تكون الزوجة الصالحة راهي الذرية بإذن الله تطلع صالحة، والحمد لله يا ربي أنا نعم علي يعني بالزوجة الصالحة، ونعم علي كيف كيف بالقائدة الصالحة، رفقة العديد من القائدات يعني الصالحات، العديد من القادة الصالحين، يعني يعطيهم الصحة كل القيادات. لكن اليوم يعني تكريم الإلهية في شخصها يعني بصفتها جوزة، بصفتها يعني وفقت بين الحياة الزوجية والحياة الكشفية وتربية يعني
0: نعرف قديش كل حياة هي تستحق برشا تضحيات
2: بطبيعة الحال، وأخص
0: العمل الكشفي هو فيه برشا برشا عطاء وبرشا تضحيات، إلى جانب زيادة أنك تكون داخل أسرتك كزوجة كأم كيف كيف زيادة برشا تضحيات وبرشا عطاءات.
2: يعني فوجنا تأسست سنة 2006 يعني وشهد العديد من المحطات يعني الاجتماعية، سواء من حملات تحسيسية، سواء من حملات توعوية في مجال البيئة، في مجال المرور، في مجال الصحة، كيف كيف وقفنا يعني وقفة رجل واحد في جائحة كورونا أسبوعيا يعني نقوم بتعقيم المدارس الإعدادية والابتدائية، في مكاتب تلقيح كان المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر مكتب تلقيح كنا يعني رفقة يعني العديد من القيادات في المركز هذاك،
0: قمت بعمل جبار في فترة
2: الحمد لله ربي، ونحن لا ننتظر ولا جزاء ولا شكورة، بل بالعكس هذا يعني إيمانا منا بروح التطوع، والحمد لله احنا يعني دائبين يعني على هذا العمل التطوعي، وشرف لنا انتمائنا كيف كيف الكشفية. بالمرة أنا جيت حبيت يعني شكرت القايدة نوال اللي هي في نفس الوقت زوجتي، القايدة اللي قعدت معايا 20 سنة في الفوج، يعني تعتبر رفيقة دربي
0: رفيقة الدربين.
2: رفيقة الدربين. وكذلك عندنا يعني أربع قادة اللي هما منذ الصغر إلى يومنا هذا، يعني منه اللي هما مرحلة أشبال إلى أن أصبحوا قادة مازالوا كيف كيف متواجدين وما وصلوش 20 سنة، لكن منذ صغرهم إلى أن أصبحوا قادة. عندنا القائد محمد مالك نخيلي، القائد فرح عبد الكافي، القائد محمد علي مليك، والقائد علاء الدين عبد الملك، هذوما كانوا يعني أشبال وزهرات وكانوا كشافين ناشطين في الفوج، إلى أن يعني ما شاء الله يعني أثمرت يعني عمل 20 سنة. عندنا توك أربع قادة متحصلين يعني على دراسات يعني في درجة مرموقة ما شاء الله ربي يحفظهم. وبطبيعة الحال تحية نوجهها لكل يعني القادة والقائدات، لمديرين المدارس اللي تعبوا معنا وفتحونا يعني أبواب المدرسة، 20 سنة من العمل يعني تربينا وتعلمنا منهم في الصغر وتعاملنا معهم في الكبر، والحمد لله يا ربي يعني كنا من الناس اللي ينصونوا سمعة يعني المنظمة التربوية ونحافظوا على حرمتها. اليوم وبالأمس والغد وفي المستقبل كامل إن شاء الله سنحافظ يعني على يعني حرمة المؤسسة التربوية، لأنه هذيك هي شريكنا الفعالي. وبطبيعة الحال الكشافة التونسية هي في اتفاقية تعاون وشراكة بين الكشافة التونسية ووزارة التربية.
0: نعم، يعطيكم الصحة. عديد من المحطات كانت في مسيرة الفوج الحدائق من خلالكم انتوما ومن خلال القادة، قمتوا برشا أعمال الحقيقة وبرشا أنشطة إنسانية اجتماعية خدمة للوطن، خدمة لأبناء الوطن. يعطيك الصحة. شو أدخل لنا
1: عيش، يعطيكم الصحة على
0: قايدة نويل.
1: عيشك أختريم، يعطيك الصحة على الاستضافة هذه، ونحب نشكر برشا قايدي عبد اللطيف وزوجي على اللفتة هذه وعلى التكريم هذه، مشكور برشا.
0: كنت متوقع أنه يتم تكريمك لأنه ذي الكل نسقناه في الكواليس. الحقيقة أنا وسي عبد اللطيف اللي قال لي بالحق بالكلمة هذه، قال لي وراء كل راجل ناجح فما امرأة مضحية، امرأة عظيمة، وزوجتي راهي امرأة عظيمة برشا.
1: بارك الله فيه، يعطيك الصحة، حتى هو زوج عظيم جدا، يعطيك الصحة.
2: العفو. واجب يعني كيف كيف حبيت نقول لك قمنا باحتفالاتنا بالعشرينية الفوج، يعني نظم العديد من الأنشطة بالاشتراك يعني مع مكونات المجتمع المدني، الهلال الأحمر، لما جمعية لما تسفاقس المركز، عملنا حملة تحسيسية حول التعريف بالمنصة الرقمية للتبرع بالدم مع جمعية تونس السلامة المرورية، آخرها يعني هي احتفالنا كان بداية انطلاق احتفالاتنا بذكرى 20 سنة عن انبعاث الفوج، كان بحملة تحسيسية حول السلامة المرورية يوم 6 جوان 2026، واختتمت يعني احتفالاتنا بالندوة السنوية للفوج، من خلالها تم فيها تكريم يعني مديري المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر على امتداد يعني المديري للدولة على المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر على امتداد 20 سنة، وكيف كيف المدرسة الابتدائية أحمد التليلي المديرين للدولة على امتداد 20 سنة كيف كيف يعني تعامل يعني دعوناهم، قادة الجهات، قادة الأفاضل، قادة الجهات الكشافة التونسية اللي الدولة كيف كيف على الفوج على امتداد 20 سنة يعني ناديناهم وكرمناهم بوسام يعني العشرينية، يعني ندينا كيف كيف السادة العمد، زملائنا قادة الأفواج، العديد من الأنشطة اللي كانت يعني تحت شرف السيد معتمد صفاقس المدينة مشكور ومشكورين يعني على حضورهم وعلى دعمهم، وإن شاء الله ربي يوفقنا، وهذه ما هي إلا ثمرة يعني عطاء يعني مجموعة كاملة. صحيح أنا يعني نترأسها، عندنا قائد علي بن فرحات نتوجه له بتحية شكر اللي هو قائدنا وكان استلم علي دورة يعني نيابية قاد فيها الفوج، والحمد لله يا ربي وأثمرت يعني أكلها يعني وثمرها من خلال يعني وجود قادة ما شاء الله يعني توفوجوا يعد يعني 31 قائد، ثقتي فيهم كما ثقتي يعني في نفسي.
0: يعطيكم الصحة، نورتونا برشا بالحضور،
1: نور أبو،
0: نخلي الكلمة ليك مدام نويل القائدة نويل بوعسيس.
1: يعطيك الصحة على الاستضافة هذه، حلوة برشا بالحق، مفاجأة باهية برشا، ما كنتش نتوقعها يعني جملة التكريم هذه. يعطيه الصحة هو عبد اللطيف على اللفتة الحلوة هذه،
0: ويعطيه هي لمسة التقدير، وهكا كي تكون معناها المرأة تعطي خاطر وتعطي وما تحسبش، عادة مع عائلتها مع حتى مع خدمتها مع نشاطها الكشفي مع، أما معناها كيف تلقى هكا التقدير ولا الاعتراف هكا بالجميل حاجة زيدها دفع.
1: لا صحيح، هو كان ديما مساندني في كل شيء يعني بالحق، يعني يوجهني يساندني، عرفت معناتها نكملوا بعضنا، فهمت، والحمد لله يعني فهمت، الحمد لله
0: الحمد لله، ربي يداوم عشتكم الطيبة.
1: عيشك عيشك بارك الله فيك،
0: إن شاء الله كل التوفيق، مزيد من العطاءات زيدا في العمل الكشفي.
1: يعطيك الصحة، عيشك
2: إن شاء الله بإذن الله. احنا مازال يعني نشاط انشطتنا يعني متواصله، يعني يوم الاحد عندنا نشاط يعني احتفالا بعيد الجلاء بفضاء معرض صفاقس الدولي ان شاء الله مش يكون، ثم العديد يعني من المحطات يعني في الانشطه الكشفيه سواء في المدرسه الاعداديه 15 اكتوبر والمدرسه الابتدائيه احمد التليلي. مرحبا بالجميع، احنا يعني نعملوا صغيراتنا مش كيما صغيراتنا، والحمد لله كنت أب ناجح لأني عشت الأبوة قبل ما نكون أب، يعني مع صغيرات الناس عملت صغيرات الناس اعتبارا بهم، وبالفعل توكيه الحمد لله يا ربي.
0: العمل الكشفي قديش هكا ربما يفيد وينفع في الحياة العملية في الحياة الأسرية، في أنكم تأسوا عائلة، في أنكم تربيوا أبناء وأجيال، معناها العمل الكشفي أكيد عنده قيمته والمبادئ اللي تخدموا عليها
2: أكيد جدا، هو عنده مردود إيجابي وجد إيجابي على الشخص وعلى المجموعة بصفة عامة، يعني من خلال التواصل الإدماج داخل المجموعة، الاعتماد على النفس، الانضباط، نحترم الصغير ونوقر الكبير، للمحسن أحسنت، الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف، يعني الكشافة تعفيها يعني مبادئ الحركة الكشفية، صراحة، تضحية، إخلاص، والقوي يحمي الضعيف. يعني احنا نهارت اللي قلنا احنا صغار عمري 10 سنين قلت اعيد من ابذل جهدي للقيام بواجبي نحو الله ونحو الوطن، وان اساعد الناس وأعمل بقانون الأشبال وأسعى لإسعاد غيري. هذيك كلمة أسعى لإسعاد غيري يعني قعدت في أنفسنا وراحتنا وساعدتنا وقت حتى نخرج المخيم ونشوف الصغيرات يعني متفرهدين واكلين شاربين عايمين متفرهدين ونكونوا احنا كيف كيف يعني سعداء جدا. وهذيك هي سعادتنا. كل من يحب يلتحق بينا بالفوج مرحبا به، ينجم يتواصل معنا بالمدرسة الابتدائية أحمد التليلي أو على رقم الهاتف 98 650 646. نشاطنا كل يوم أحد يعني ذات يعني طابع تربوي هادف كشفي، يتعلم من خلاله يعني الطفل المسؤولية والاعتماد على النفس والاندماج داخل المجموعة. وفضل الكشفية كبير وكبير جدا سواء في حياتي الشخصية أو في حياتي الزوجية أو في حياتي المهنية. الفضل لله قبل كل شيء، ولعائلتي الثانية والموسعة هي العائلة الكشفية والحمد لله.
0: نعم، يعطيكم الصحة، إن شاء الله بطول عمركم. 20 سنة مرت واحتفلتوا بمرور 20 سنة على تأسيس فوج الحدائق، إن شاء الله مزيد من العطاء ومزيد من النجاح. العمل الكشفي شنو أضاف لك نويل وانت قايدة ما شاء الله، وانت بديت من البداية معاهم منذ تأسيس منذ 2006، توا 20 سنة مرت، شنو ربما أضاف لك، شنو أفيدك، شنو بخليف انك تعرفت على سي عبد اللطيف في النشاط الكشفي؟
1: بالحق كما قال القائد عبد اللطيف، يعني الكشافة علمتنا الأمومة قبل
0: على بكري
1: على بكري صحيح، كيفاش نتحمل المسؤولية،
0: التزام، مسؤولية، عطاء،
1: اي معناتها
0: برشا قيم، معناها
1: برشا
0: اسعاد الاخر،
1: تعلمتنا برشا حاجات يعني حتى كيفاش هكا تتعامل مع الصغيرات وهكا تلقى روحك يعني حاضره لوقت الامومه، يعني كيفاش تتعامل مع الصغيرات. والحمد لله ربي وفقنا
0: ننصحهم الفتيات المقبلات على الزواج، ننصحهم بأنهم ينشطوا نشاط كشفي راهو باش يفيدهم برشا، باش يعلمهم روح المسؤولية، لأنه للأسف معناتها اليوم في مجتمعاتنا نلاحظوا أنه أنه ما فماش إحساس بالمسؤولية كيف ما يلزم، أنه ربما ساعة ساعة الزوجين هما مازالوا في بداية حياتهم، خاصة توا الفئة الصغيرة توا اللي مازالوا يتزوجوا، تحسهم ما مش فاهمين شو معناتها مسؤولية، شو معناتها التزام، شو معناتها تربية أبناء، أمانة على عاتقهم، مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء وتربية الأجيال. دونك العمل الكشفي راهو يحسسهم ويفهمهم شو معناتها مسؤولية وشو معناتها التزام وشو معناتها عطاء، تضحية، روح التضحية اللي لازم تتحلى بها الأم والأب، معناها خاطر برشا تضحية في تربية الأبناء.
2: أكيد أكيد جدا، هو سر نجاح العائلة ديما في بعض الأحيان كيف كيف يعني نرجع يعني للرجل ونقول الرجل الناجح واللي يحب يعيش سعيدة مع زوجته اللي ما يرضاهاش يصير على أخته من رجل أخته ما يصيروش هو على مرته. نعم. يكون هنا يعني بإذن الله يعني ناجح. ونرجع يعني بعد إذنك يعني للاحتفالاتنا بالعشينية إن شاء الله مش يكون يوم 31 أكتوبر عندنا يعني محطة تكريم يعني القيادات الناشطة بالفوج، ويعني تحت يعني تحت يعني إشراف عائلاتهم على شرف عائلاتهم. كيف كيف خطر حتى عائلات القادة يزمنا نعترفوا لهم يعني بالجميل، كما أنا نعترف بجميل زوجتي اللي هي كيف كيف صبر علي خطر أنا نشط أكثر منها، نهار كل من بلاصة لبلاصة، يعني ثم نوع من التقصير على المستوى العائلي هزه هي لحمل التقصير هذاك. فكيف كيف يعني الأولياء متاع القادة نحب نقربوا الإطار لنا يشوفوا هما شنو ثمرة نجاح، يعني اللي هو يقول له ولده يقول له أنا خارج مش يمشي يعني ننشط في الكشافة. هذا كيف كيف حبينا يعني يكون لمسة وفاء لكل يعني العائلات متاع القادة متاعنا، إن شاء الله مش تكون يوم 31 أكتوبر بدار الكشافة صفاقس إن شاء الله.
0: نعم، كل التوفيق لكم في مختلف الأنشطة اللي تقوموا بها، يعطيكم الصحة، كل السعادة زيدة لكم والعشرة الطيبة. شكرا لك القائد عبد اللطيف الزرلي قائد فوج الحدائق، تحياتي لك وشكرا لكم إن شاء الله بطول عمركم. كيف كيف زيدة شكرا لك نوال قائدة نوال بوعزيز،
2: شكرا لك. في الختام حبيت نتقدم لك بوسام العشرينية، إن شاء الله كل عام أنت حية بخير
0: يعيشك. شكرا
2: وشرف لنا انه لنا يعني احنا كيف نكرمك انت لو كلمنا اذاعه صفاقس بتمامها وكمالها يعني انك انت جزء لا يتجزا يعني عن اذاعه صفاقس.
0: اكيد اذاعه صفاقس هي المناره الاعلاميه لضمن الناس الكل وتجمعنا.
2: اكيد جدا سعداء جدا بانتمائنا لاذاعه صفاقس وباستماعنا لاذاعه صفاقس. وكل الانشطه نتاعنا يعني معظم الانشطه نتاعنا كانت بتغطيه من اذاعه صفاقس. تحيه من المنبر هذايا ثلاثة أسامي اللي توكل لنا نستحضرهم: الأخ مهدي قاسم، الأخ أحمد حش طيب، والأخت أنس الرباعي.
0: تحياتنا اليوم، تحياتنا لكل الزملاء،
2: العديد من الأخوة والأخوات. ربي إن شاء الله يوفقكم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. وإحنا بيكم اتطورنا وتقدمنا وصل صوتنا يعني للأولياء.
0: هذا واجبنا راهو أكيد. مديمكم تنشطوا، مديمكم تقدموا للوطن وللجهة. احنا أكيد من واجبنا أن نغطي ونكونوا حاضرين ونوصلوا صوتكم. شكرا لك.
2: العفو. يلا
0: برشا يعيشك. هذه أكيد هو الإذاعة صفاقس الكل. هذه الغنية نهديها لنوالة، نهديها لزوجتك اليوم اللي زيدة قمت بتكريمها. إن شاء الله بطول عمركم. إن شاء الله بطول عمركم. شكرا لكم وتحيتي لكم، وإن شاء الله كل التوفيق في مشواركم كأزواج كزوجين، وزيدة في مشواركم في فوج الحدائق، مشواركم الكشفي، مزيد من العطاء ومزيد من النجاح. شكرا لكم.
1: بارك الله فيك. عيشك.

0: الخير تونس.
1: السلام عليكم من جديد، نحييكم ناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة مساء الخير تونس. نحب نستقبل ضيفي منورني برشا بالتليفون، الإعلامي القدير والكاتب والمبدع رياض يعيش، باش يكون عنده حفل توقيع كتاب جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذنا أستاذ رياض. مرحبا.
2: هاي شكرين، أعطيك الصحة. شكرا لك، تحية ليك ولكل الأصدقاء والزملاء بإذاعة السقف الحبيبة.
1: يعيشك الله يخليك. كتاب جديد وأصدار جديد وحفل توقيع، هو الساعة رقم قديش الأصدار؟
2: رقم 3 بعد كتاب أشرق قبلهم اللي كانت البداية مع الكتابة.
1: نعم.
2: بعد رحلة الميكروفون هذه رحلة أخرى مع القلم.
1: فما ما تمنحه يعود إليك.
2: صحيح، ثم ما تمنحه يعود إليك. والآن كتاب وقعت في حب نفسي.
1: وقعت في حب نفسي، العنوان مستفز. وقعت في حب نفسي،
2: هو الكتاب يبدأ من العنوان، يعني العنوان وكأنه بوابة أو نافذة تفتح للقارئ للمتقبل من أجل أنه يلقى مادة إن شاء الله تكون دسمة ومقنعة. طبعا العنوان وتخدم خدمة كما في الإذاعة، كيف تخدم ويجاوب على مجموعة من الأسئلة. مهم جدا أنك تستفزك الاستفزاز الحلو للقارئ من أجل أنه يقتني الكتاب ويكتشف ماذا يريد أن يقول الكاتب بدءا من العنوان. عنوان وقعت في حب نفسي، كل واحد كيفاش يقرأه، ولكن رغم أنه في بعض الأحيان خفنا شوية من العنوان، فما شكون يمكن يفهم أنه سيرة ذاتية، أنه الكاتب يحكي على نفسه. لا، الكاتب مش يحكي على نفسه، في بعض المحطات حكاية.

0: ولكن هو يحكي على محبة الذات الناضجة. لما الإنسان يكون ناضج يحب ذاته بإمكانه أنه يحب الآخرين باتزان ويعطي نعم. لنفسه أولا ثم يعطي إلى الآخرين نعم. وهذا هو الحب الذي
1: هنا هو المفتاح لأنه ما نجموش نحب الآخرين إذا ما نعرفوش نحب ذواتنا.
0: طبعا طبعا هناك بيت داخلي فينا والبيت الداخلي هذا يلزم غذاء الغذاء هذا ما يعطيه كان ما كان صاحب البيت يعني أنت ولا أنا والمستمعين اللي يسمعونا الآن هما إحنا يلزمنا نغذيو الجسد متاعنا روحنا قلبنا وفكرنا ولما نتغذى ونكونوا نحبوا ذواتنا في رحلة الوصول إلى الشخصية المتكاملة المتوازنة بإمكان الإنسان أن يتألق أنه يقدر نفسه أنه ينجح أنه يكون راضي أنه يكون سعيد. فالداخل العالم الداخلي مهم جدا أنك تحب نفسك من الداخل وقتها ستخرج إلى العالم الخارجي بكثير من الإقناع تصبح إنسان محبوب ويمكن أن تبث المحبة تجاه المحيط اللي يكون حولك.
1: نعم وقعت في حب نفسي إن شاء الله باش يكون التوقيع هذا الكتاب وهذا الإصدار الجديد يوم السبت 17 أكتوبر على الساعة 3 مساء بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
0: نعم هناك فقرات متعددة مش باش يكون حفل كله كلام فما برشا فقرات فما نادي لمسات فنية أعد العديد من المفاجآت كيف كيف في مداخلتي إدارة دكتورة سهيرة شاتشوب كيف كيف فما بعض التدخلات الغنائية ومفاجآت بالنسبة للحضور لأنه يعني المؤمن أنه حتى حفل التوقيع يجب يكون فيه تنشيط فيه إضافة نحكيه على الكتاب ومهم أنه نعرفه بالكتاب ولكن أيضا مهم أنه نخليه اللي يحضروا مرتاحين يعني تعرف المشاعر مهمة ياسر لما الإنسان يحضر في نشاط ثقافي فاللي نوعد به الأصدقاء المستمعين والقراء أنه الحفل مش يكون خفيف فيه الكثير من الفقرات المتنوعة وفيه مراوحة بين الكلمة والموسيقى والفن والصورة إلى غير ذلك ما حبش نكشف كل شيء ولكن كما قلت أنت ريم أنه الموعد إن شاء الله نهار السبت 17 أكتوبر بالمكتبة الجهوية بصفاقس على الساعة 3 مساء إن شاء الله تكونوا موجودين.
1: الدعوة موجهة للجميع كونوا حاضرين واستمتعوا باللقاء هذية اللي فيه هكا روح سمحة إلى جانب أنه بش يكون فما إصدار جديد وقعت في حب نفسي للكاتب القدير رياض يعيش. فرصة ليكم باش تستمتعوا. شكرا ليك أستاذنا شكرا ليك زميلنا تحياتي ليك إن شاء الله كل التوفيق كل النجاح ومزيد من العطاءات. شكرا وإلى اللقاء.
2: الثامنة ليلا إذاعة صفاقس.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مصالحها المركزية والجهوية تتابع انكثب الوضع الميداني بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية أثر تسجيل حالات إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الانتاج، مؤكدة أن متابعتها تهدف إلى تطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسات الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. أعلن البريد التونسي عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقة الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بداية من اليوم. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا اجتماعا وينتظر أن يتداول في مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي أودعته الحكومة وإمكانية حالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. تقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2027 الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينار إلى 80 دينار، ويقترح المشروع كذلك آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على أحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى غاية 31 من ديسمبر 2030. في العالم، كشفت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان اليوم عن تلقيهما 22 إفادة على الأقل من أسرى ومعتقلين معظمهم فلسطينيون بشأن إطلاق حراس سجون صهيونية النار عليهم بما سبب لهم إصابات خطيرة. أكد المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن سقوط 17 قتيلا إثر 20 هجوما للحوثيين على مطار في الرياض. أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تأجيل القمة الخليجية الأوروبية المقرر عقدها يوم 24 من أكتوبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض بسبب التوتر في المنطقة. ختام هذا المعهد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، كيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: عشرتنا ما توفاش،
1: وحكايتنا

0: افخر بيك. مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس. منى وعدنا اللي بديت معاكم من 5:30 متاع العشية تقريبا وصلنا لنهاية مشوارنا. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على التفاعل. الأصدقاء الكل اللي تفاعلوا معنا مشكورين، تحياتي لكم الناس كل. إن شاء الله ديما العشرة طيبة ما بيناتنا وما بين إذاعة صفاقس وما بين مستمعيها. كنتوا تابعتوا معنا جمعية النهوض بالمرأة الريفية واللي معرضها معرض لمة الأحباب بفندق الحدادين مازال متواصل حتى 18 أكتوبر. فرصة باش تشوفوا منتوجات متميزة، منتوجات فيلم تناول، تشوفوا الحرفيات قديش هكا يصنعوا في حاجات مزيانة وتنجم تفيدكم وتنفعكم وتروق لكم. زيدا كيف زيد كان حاضر معنا الأستاذ أحمد بن عطية، أستاذ وخبير في السلامة المعلوماتية، عطنا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وكل ما هو يفيدنا زيدا كيف العادة أستيس تفيد مستمعينا. أيضا كانت حاضرة معنا الدكتورة مديحة الفريخة المسدي، حكينا على تظاهرات منها تظاهرة غدوة تحسيسية تم المرأة والتقصي لسرطان الثدي، عفى الله الجميع وربي يشفي كل المرضى، وتظاهرة كيف زادا عيادات مجانية خارجية بالمستشفى إن شاء الله باش تكون الاثنين القادم. كذلك كانوا حاضرين معنا ثنائي الكشفي القادة والزوجين سي عبد اللطيف الزرلي ونوال بوعزيز اللي هما احتفلوا مؤخرا بمرور 20 سنة على تأسيس فوج الحدائق، هالنشاط الكشفي اللي جمعهم واللي واصلوا على الدرب، درب العطاء ودرب التواصل والنجاح. إن شاء الله كل التوفيق للكشافة التونسية اللي ديما كانت فاعلة وديما كانت تقدم كل ما هو يفيد المجتمع وتفيد البلاد. وفوج الحدائق بالتحديد اليوم كانوا حاضرين معنا واحتفلنا معهم مرور 20 سنة على تأسيسه. كيف زيدا كانت حاضرة معنا زيدا مستمعينا وأوفينا، وكان حاضر معنا أيضا الإعلامي القدير والكاتب رياضي عيش اللي بيش يكون عنده لقاء معكم في المكتبة الجهوية، توقيع كتاب جديد وإصدار جديد إن شاء الله تكتشفوه تستمتعوا به السبت القادم في 3 متاع العشية بالمكتبة الجهوية بيسفيقس. هكا وصلنا نهاية المشوار. أجمل تحيات فيصل المرزوق، أنور بوجلبين في الهندسة الصوتية، كذلك تحيات جوهر بوستة كان أمن معنا بداية اللقاء، وكذلك تحيات أسامة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ريم بن جويرة تحييكم نسكل، عبير إن شاء الله باش تكون معاكم في المنوعة في السهرية إن شاء الله تستمتعوا معها وتكملوا معها المشوار. قلكم أنا ريم بن جويرة في الأعداد وقت تقديم، إن شاء الله سهرة طيبة رائقة وممتعة مع برامج إذاعة صفاقس. إلى اللقاء.

0: شفير وعبير شقرون.
1: Toi, à la petite fille que tu es.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.

0: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت معتمدية قرقنة بأنه تقرر تأجيل التدخل المعلن عنه عن طرف الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بقرقنة والذي كان مبرمجا اليوم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه مسبقا. يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 غدا محور اجتماع بمجلس نواب الشعب مع إمكانية حالته إلى اللجان المعنية لدراسته. حلت تونس في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية سيشيل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول إفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا لمخرجات إحصائية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. في العالم، نقلت سي بي اس عن مصادر قولها أن البيت الأبيض يعد خطة لاستخدام سلاح يطلق عليه اسم أم القنابل ضد إيران. في اليمن، قتل 5 أشخاص وأصيب 16 آخرون في الهجوم الحوثي على المجمع الرئاسي بمعشيق في عدن. إلى ذلك، قالت محافظة مأرب اليمنية أن الحوثيين استهدفوا الأحياء السكنية في مدينة مأرب ب 16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم موافقة الدول الأعضاء على ضخ 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ لخفض أسعار الوقود المرتفعة. وقالت الوكالة بعد اجتماع في باريس اليوم أنه سيتم إعطاء الأولوية لضخ إمدادات الديزل. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.
5: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في المنوعه 9:05. مرحبا بكم في المنوعه، معكم عبير شقرون فيصل المرزوقي في تعويض زميلتي ألفة زميت. ان شاء الله ترجع لكم الاسبوع القادم نفس المكان نفس الزمان. دونك مرحبا بكم في حصه اليوم 15 اكتوبر 2026، مجموعه من الضيوف ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا كلهم بالهاتف. دونك اول ضيف معنا سيد محمد المي، عضو هيئه مدير ومكلف بالبرنامج الثقافي للمعرض الوطني للكتاب التونسي، والمهرجان في دورته الخامسة اللي بش ينطلق يوم 23 أكتوبر ويتواصل لغاية غرة نوفمبر تحت شعار جميل اقرأ الحياة تشرق. ضيفنا الثاني بش يكون الشاعر وكيف كيف زد المدير الفني الفضاء وطن الثقافي، لكن اليوم باش نستضيفو كمدير لمهرجان هام برشا كنت زرته أنا منذ سنوات، اللي هو مهرجان القربوز ببني خديش. بعدها إن شاء الله باش يكون حاضر معنا مدير مهرجان تياتر سيركوي بسليانة، دونك الفستيفال هذا اللي نظمه مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة، الدورة السادسة من 19-22 أكتوبر القادم. وباش نختتموا اللقاء مع المسرحي عبد الواحد المبروك مدير ملتقى الجنوب للمسرح، هذه الدورة الثانية أنا كنت عاملة والحاضرة في الدورة نجم نقول الأولى الدورة التأسيسية. باش نحكي مع مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر حول الدورة هذه اللي كانت انطلقت يوم 3 أكتوبر والاختتام بعد يومين يوم 17 أكتوبر. دونك باش نحكي على المهرجان هذايا سيروا، هل وصل للأهداف متاعو بالطبيعة 18 نهار، ما هوش حاجة سهلة. كيف كيف باش نختتم وزيدك ينكفين الوقت ببعض الحوارات المسجلة نرجع بها بالطبيعة على أهم الأعمال المسرحية والسينمائية الدولية العربية والتونسية. دونك البداية باش تكون مع الموسيقى، وكما قلت لكم أول ضيف معنا باش يكون السيد محمد مي، عضو هيئة مديرة ومكلف بالبرنامج الثقافي للمعرض الوطني للكتاب التونسي.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. بطبيعة يتلموا الحبايب ديما في المنوعة حتى نص الليل، معكم عبير شخلون فيصل المرزوقي. غدويك على الحي الجمعة، دونك اصدار جديد موسيقي احدث المقطوعات الموسيقية للفنان وعازف العود التونسي زياد المهدي. عنوين المعزوفة هذا بيس مارش، احنا نقولوا مرشة البي، دونك المرشة هذا والا بيس مارش هي اخر اصدارات الفنان. فما إيقاع نجم نقوله دقيق، ومن نغمات الأولى للمعزوفة هذية دونك فما تمهيد بالبيانو، وبعدين بطبيعة تتشكل نجم نقوله النسق حسب نسق تساعدي. الفنان التونسي زياد المهدي صاحبه في المعزوفة هذية عازف البيانو الأمريكي المقيم في تونس كالشافة، اللي سبقنا وقمنا معه بحوار وقت كان في تظاهرة في دار الثقافة فندق الحديدين. دونك الالبوم هذا بعنوان سماء تونس، وفيه تعاون مع الباك بيت اديشنز بتبيعه للفنان العالمي ظافر يوسف. ان شاء الله الاسبوع القادم نسمعوا لكم ويكون حاضر معنا هذا الفنان. نذكروا انه باش يكون مشارك في مهرجان العود يوم 21 اكتوبر بقاعه المبدعين الشبين بمدينه الثقافه. نحن نواصلوا مع الموسيقى وبعد شوي ان شاء الله نبداو استقبال اول ضيوفنا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:56 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى نصل الليل في المنوعة مع برشا قرون وفيصل المرزوقي حسب تاريخ 15 أكتوبر 2026، نصف شهر تفصلنا بالطبيعة على شهر المهرجانات. وقت نقول نوفمبر ديسمبر معند أهم المهرجانات بالطبيعة المسرحية والسينمائية وغيرها. وسعيدة جدا أني ننتقل مع أول ضيف من ضيوفنا المدنين الجميلة لبني خديجة العزيزة. تو نسألوا عاد صديقنا الجميل الشاعر وكيف كيف زد المدير الفني الفضاء وتنا الثقافي، لكن اليوم نستضيفوه بصفته مدير مهرجان القربوز ببني خديجة. أهلا وسهلا ومرحبا بك شاعرنا الجميل جلال حمودي. مرحبا
1: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس. فقط توضيح بسيط، مدير المهرجان هو الأستاذ عادل العسكري، وأنا جلال حمودي المنسق الإعلامي ومدير البرمجة في مهرجان الغربوز.
0: مرحبا مدير البرمجة في مهرجان الغربوز بني خديجة. النطق صحيح شنو؟ غربوز غربوز
1: الغربوز
0: الاخرى باللاتينيه معناتها غربوز. اي غربوز للناس اللي ما يعرفوش، انا عرفت الغربوز خاطر مشيت لبني خديجة وعندي فكره معناتها. اما شنو الغربوز بالضبط للناس اللي ما تعرفش الكلمه هذه؟
1: هو بالعربيه الفصحى التين المجفف.
0: احنا نقولوا له كرموس الشايح.
1: في الكرموس الشايح نعم، هو لهنا في بني خديجة دونك معروفين بالغربوز والكلمه اصيله المنطقه ديجا. وثم برنامج كبير في تسجيل الغربوز في اللاوسي اي اصل المنشأ بني خديجة.
0: أو فيصل يصلح لي يقول لي نقولوا له شريحه صحيح ولا كرموس شايح، اما احنا في سويق سوقرقنا نقولوا له شريحه. ما فما اما مناطق اخرى وفما شكون يقولوا في بقايا معينه كرموس شايح، اما الاشهر شريحه والغربوز بطبيعه في الجنوب. ولا بني خديجة كها وتقول الغربوز
1: في الجنوب
0: بصفة عامة. دونك للناس هكا الغربوز راهو معناتها الشريحة عندنا نحن في نقولوا صفاقس والساحل وبرشا مناطق. باهي قل لي دونك الدورة هذه هي الدورة السادسة هكا ولا التاسعة؟
1: التاسعة.
0: وقتاش باش تنطلق بالضبط؟
1: تنطلق يوم 26 وتوفى يوم
0: 31 أكتوبر. قل لي أهم الفقرات متاع الدورة التاسعة للمهرجان الغربوز ببني خديجة.
1: دونك مهرجان الغربوز بني خديجة هو نشاط من أنشطة جمعية صيانة القصور المحافظة على التراث، ويرتكز على 4 فقرات كبرى، فقرة قارة و3 فقرات متغيرة. الفقرة القارة وهي فقرة المعرض، المعرض الفلاحي، معرض الصناعات التقليدية والمعرض التجاري، ليستمر من مصباح حتى الليل، دونك هذه فقرة قارة. والفقرات المتغيرة عندنا فقرة صباحية موجهة للطفل وهي ورشات تكوينية موجهة للطفل كما قلت بدعم وبشراكة مع دار ثقافة بني خديجة والمكتبة العمومية بني خديجة. كيف دونك في العشية صغيرات بعد ما يتكونوا صباح ويتعبوا دونك يلزمهم شوية عروض تنشيطية باش ترجع فيهم الروح ويرجعوا بأكثر نشاط وحيوية للأنشطة من الغدوة. دونك عندنا عروض العشية تنشيطية موجهة للطفل. في الليل الفقرة الثالثة كيف اللي قلت الثلاث فقرات متغيرة، دونك تنتهي كل يوم بفقرة ليلية اللي هي فقرة السهرات الليلية، ويحيوها العديد من الفنانين على غرار الشاب عماد، الشاب فيصل، عادل ود القبسية. وهذه السنة ثمت تغيير بسيط، لأول مرة نقوم بعرض مسرحي موجه للطفل والعائلة. دونك برمجنا عرض خيال جميل لصديقنا محمد لخوس. هذا العرض عمل برشا عروض وعمل سيكسية كبير في تونس خاصة في الصيفية وفي المهرجانات الصيفية اللي تعدد. دونك قررنا أن نحيد شوي على السنوات اللي فاتت ونعمل عرض موجه للطفل والعائلة حتى يتفردوا صغيراتنا ويستمتعوا بعرض جميل كما عرض خيال جميل. دونك هضم 4 فقرات اللي في مهرجان الغربوز تيلة 5 أيام.
0: سينو تمنى على أحوال البرنامج في فضاء وطن الثقافي ببني خديجة.
1: في فضاء وطن الثقافي كالعادة دونك ثم عروض مسرحية موجهة للطفل موجودة ضمن فعاليات مهرجان الغربوز. كيف كيف بعد المهرجان قاعدين نحضروا الملتقى عبد المجيد بن عمر لمسرح الهواة اللي بش يكون بشراكة مع دار ثقافة وبش يكون في ديسمبر إن شاء الله. دونك فضاء وطن كما تعرفيه حواله باهية وينشط ويتحرك ولا باس.
0: لا باس. دونك وقت يقرب إن شاء الله موعد المهرجان تكون بحذينا حاضر سواء بالهاتف ولا هوني في استوديو تأنسنا وتشرفنا. نخلي لك كلمة الختام جلال حمودي.
1: دونك مهرجان الغربوز بابن خديش من 26 حتى 31 أكتوبر. المهرجان منكم وإليكم ولكم ومرحبا بكم.
0: شكرا لك المكلف بالعليم بطبيعة والمكلف بالبرمجة في مهرجان الغربوز بابن خديش بمدنين. فرصة له وزيدة في العطلة مشي وزوروا ابن خديش وزوروا مدنين والجنوب، فما برشا مناطق بالحق معناتها مهمة جدا للزيارة والاستمتاع. 39 دقيقة نحن نمشي مع الموسيقى وراجعين.
2: حكايتنا اليوم باش تمس الناس الكل، للأم للباب للخول الصغير اللي تبيع الحصير. الحكاية باش تولي

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. القلب يريد 24 عطر 24 بارفان للفنان محمد علي كمون. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجه اذاعه صفيق سفيم. مواصل معكم المشوار في المنوعه، موعد بالطبيعه الجمعه الجايه ان شاء الله ترجع لكم الفه زميت في هذا الموعد، وانا ان شاء الله زاد تلقوني في اغورا الفنون نهار الاثنين القادم. سعيده جدا باستقبال ضيفنا السيد محمد مي، عضو هيئة مديرة ومكلف بالبرنامج الثقافي للمعرض الوطني للكتاب التونسي. هذه الدورة الخامسة اللي باش تنطلق قريبا إن شاء الله يوم 23 أكتوبر، تتواصل لغاية غرة نوفمبر تحت شعار اقرأ الحياة تشرق. مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ محمد مي على موجة إذاعة صفاقس.
1: زميلتي العزيزة وشكرا على هذه الاستضافة، وتحية إلى صفاقس وكافة أهالي صفاقس ومستمعي إذاعتنا العتيدة بصفاقس.
0: أكيد باش نحكيو على البرنامج الثقافي لهذا السالون، لكن في البداية حبيت نسألك، معناتها ننطلقوا بالسؤال نجم نقولوا الافتتاحي، أهم المعايير اللي اعتمدتوها كسالون في اختيار بتبيع مختلف الفقرات والأنشطة الثقافية للسالون، من لقاءات، من ندوات، من تكريمات، بتبيع بشكل يعكس الانتاج والتنوع الفكري والأدبي والثقافي التونسي.
1: هو مش نكون واضحين، معناها المعرض الوطني للكتاب التونسي يختلف اختلاف جذري على معرض تونس الدولي للكتاب. معرض تونس الدولي للكتاب هو دولي كما اسمه، منفتح على المغرب العربي، على البلدان العربية، على العالم الكل، فهمت؟ معناها أي دول من الصين، من اليابان، من بنتي، فهمت؟ بينما هذا اسمه المعرض الوطني للكتاب التونسي. نجيب مثلا ما تلقاش فيه نجيب محفوظ، ما تلقاش حسين عبد القدوس، فهمت؟ على ورغم انه معناها مدرجين في البرامج المدرسيه وكذا، هذا تلقى فيه الا الكتاب التونسي للكاتب التونسي في بمختلف تجليات. هذا اولا. ثانيا المعرض هذا هو مازال فتي، معناها مازال في الدوره الخامسه نتاعه، وهو ديجا متعسق، معناها عملنا الدوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه وبعد بقينا عامين مش عملنا الدورة الخامسة. بالتالي معناها توا فهمتي، معناها الوزارة معناها كأنه شافت بدات تفيق بأهمية المعرض هذا، خاطر تعطي فرصة للناشر التونسي مش يروج الكتاب التونسي، لأنه الكتاب التونسي معناها فهمتي يلقى لاقي عدة صعوبات، لاقي عدة صعوبات، مش قاعد لاقي رواج كما ينبغي في ظل عجز المقدرة الشرائية نتاع المواطن، في ظل غياب ثقافة المطالعة. العباد تلقاه عنده في دار ودار بيت نوم وبيت صالة وبيت فطور وما تلقاش عنده مكتبة. ما سماش مواطن تونسي خفف بيجي فهمتي من الشهرية نتاعه مش يشري كتاب تونسي. يعني نحي وزارة الثقافة اللي قاعدة تشري مثلا في المجاميع الشهرية مثلا، ما سماش شكون يمشي للمكتبة التجارية مش يشري مجموعة شهرية نتاع شهر تونسي.
0: ما عنديش بالحق ثقافة نتاع القراءة ناقصة برشا في تونس،
1: ناقصة برشا، ضعيفة برشا. وبالتالي الوزارة لهنا توجد في فرص، توجد في فرص لترويج الكتاب التونسي ولكي يشاع الكتاب التونسي. من هنا كان ضرورة المعرض ده، هو ضرورة ملحة جدا، معناها مشكورة وزارة الثقافة أنها حلت الباب لأنه الكتاب التونسي يلقى متنفس، يلقى فضاء. خاطر الكتاب كيفاش الكتاب ما يكفيش، معناها كيفاش نروجوله، كيفاش الكتاب نخليه يوصل للمالي، كيفاش تتيح له برشا فرص. كتاب ما يكفيش انك معناها فهمتي تعطيه الناشر ويقول لك هاني سحبت 500 ولا 1000 نسخه ولا كذا، لا، هو شكون باش يبيعهم؟ شكون باش يشريهم؟ شكون باش يقراهم؟ انت يلزمك توجد له فرص متعدده، مش وزاره الثقافه برك باش تشتري لجنه الشرائيات، لا، يلزمك تعمل له حفلات توقيع، يلزمك تعمل له المعارض، يلزمك تخرجه لبرا، يلزمك تسوق، ويلزمك، وهذا هو المطلوب. والوزاره قائمه بمجهود في حقيقه الامر، توكي نشوفوا تونس في المجهود اللي تقوم به للكتاب، عديد الدول الاخرى ما تقومش به، الدول الغنيه والدول اللي فهمتي لاباس عليها وكذا، ولذلك نحن نسمن مثل هذا المعرض ونعتبره فرصه هامه ونشكر وزاره الثقافه. بالنسبه للبرمجه الثقافيه، اولا الساعه من وقع ادراج اسمائهم هم الذين لم يقع ادراجهم في المعرض الدولي للكتاب، مش نعطيهم في اكثر فرصه للعباد. يعني مش واحد حضر في معرض تونس الدولي للكتاب يزيد يحضر في المعرض الوطني للكتاب، اللي حضر وكان اي واحد شارك في معرض تونس الدولي للكتاب يخلي براسه في المعرض الوطني للكتاب لكتاب اخرين من شعراء من قصصين من روايات. اثنين خرجنا على البرمجة مش الكلاسيكي، مش المعرض فيه كان الشعر والقصه والروايه والنقد الادبي، لا المره هذه سما الفتاح على الفن التشكيلي مثلا في علاقه بالكتاب، الموسيقى في علاقه بالكتاب، المسرح في علاقه بالكتاب، السينما في علاقه بالكتاب، كل مختلف الوان الفن والوان الفنون معناها مشينا لها، مش نجيبوا الكتاب نتاعها مثلا، مش يجي الفاضل الجعايبي وتوفيق الجبالي وحمادي المزي مش كمسرحيين، لا ككتاب كتبوا كتب على المسرح. فانت مش نعمل اليوم على الاقتباس في السينما الادابتاسيون، مش نجيبوا الجمعيه التونسيه للنهوض بالنقد السينمائي الى تي سي سي، ومش نجيبوا مخرجين ونجيبوا كتاب سيناريو ونحكيوا على الاقتباس نتاع السينما من الادب التونسي. شنو من الروايات ولا من الاقاصيص التونسيه شنو اقتبسوا وكيفاش الاقتباس، وهل السينما قائمه بواجبها في علاقه بالادب التونسي ولا مش قائمه بواجبها. الفن التشكيلي، الفنانين التشكيليين اللي عملوا كتب، نجيبوا حمد بنيدم ونجيبوا الهاشمي مرزوق اللي عمل التماثيل نتاع بورقيبه في مختلف مدن الجمهوريه التونسيه، مش نجيبوا الهاشمي مرزوق خرج كتاب على التجربه نتاعو مثلا، مش يحكي لنا فهمتي تجربته مع الكتاب. علي الزنايدي الفنان التشكيلي تجربته مع الكتاب، مش يجيب شوفالي فهمتي كذا ويبدا يرسم وطوال فهمتي وقواش ولا فهمتي ولا اكريليك ولا غيرها، مش عامل لنا لا احنا مش نجيبوه لهنا، مش يحكي على تجربته مع الكتاب. شنو دور الكتاب في علاقه بالفن التشكيلي؟ الموسيقى في علاقه بالفن التشكيلي، فتحي زغندة، بوثينا الغريبي، احمد الحمروني، مش نجيبوهم هذوما كان في اخر الروسي، كان كتبوا على كتب على الموسيقى وبالتالي معناها انفتاح. اثنين هذا الجانب الاول، الجانب الثاني جانب الطفل، يعني اثنان معرض هذا يتميز كونه عطاه مساحه كبيره للطفل. اولا ساحه المسارح في مدينه الثقافه اللي هي كبيره برشا، عملنا فيها خيمه كبيره على قد ساحه المسارح، وهذيك مش تكونك الخيمه هذيك للناشرين اللي عندهم كتب نتاع اطفال، بالتالي اي واحد يجي مش يمشي لكتب الاطفال، يمشي لساحه المسارح يلقى جنه الاطفال هناك، فهمتني؟ من كتب بمحامل مختلفه، وقدامه اللي هي قاعه المبدعين الشبان، هذيك مش تكون بمثابه الورشات الاطفال، عروض سينمائيه، عروض مسرحيه، كتابه، رقص، موسيقى، يعني مش تكون معناها برنامج مكثف، بالتعاون مع وزاره التربيه مشكوره اللي سنة مش تعمل رحلات بخطر المعرض يتزامن مع العطلة المدرسية، وبالتالي وزارة التربية كل يوم مش توفر لنا زوز حافلات فهمتي، وتجيب بهم مختلف التلامذة من الابتدائي حتى للتعليم الثانوي، مش يجيبوهم فهمتي، ولي زيارة المعرض التونسي التونسي كتاب. واحنا في المقابل اي تلميذ مش يجي مش يلقى بونو فيه لمجة، عنده الحق في لمجة وعنده الحق في الدخول للسينما وعنده الحق في اقتناء كتاب. اي تلميذ مش يجي في الرحلات هذية مش ياخذ هالبنوات هذية، يمشي يشري بها كتاب ويمشي ياخذ لمجة ويدخل العرض السينمائي. بالتالي معناها عملنا برامج متنوعة جدا للأطفال، مش تكون معناها سنة دورة استثنائية. الكتب اللي حاجته بكتاب الأطفال يدخل لساحة المسارح، الكتاب الثقافي كله مش يكون وحده لبرا فهمتي كذا، مش ما يبداش هكا التشويش نتاع الصغار فهمتي، ونعملوا حفلات توقيع، يبدا الكاتب مثلا قاعد يعمل في حفل توقيع ولا يحكي يقدم في كتابه، والصغار ماشيين جايين، ويبدا جناح مثلا بحذا واحد بحذا جناح نتاع صغار، ثم فوضى ولا كذا، لا خرجناهم الكل في ساحه المسارح وعملنا خيمه كبيره، خيمه عملاقه مش على قد ساحه المسارح الكل الخيمه، وفيها كل الكتب نتاع الاطفال.
0: جيد.
1: بالتالي معناها مش يكون
0: تجربة كاملة معرضة للأطفال.
1: نعم. نعم. وعندنا حاجة أخرى، عندنا عروض سينمائية، عندنا عروض مسرحية، السنة في المعرض نتاع الكتاب، عندنا لقاءات مع الكتاب، حفلات توقيع، عندنا تكريم الولاية الضيف السنة، احنا الدورة الثالثة عملنا صفاق في الولاية الضيف، المرة هذه النابل هي الولاية الضيف، نابل بمختلف ولاياتها فهمتي معتمديتها كلها. مش نكرموا المؤرخ الكبير توفيق البشروش، ولد محمد البشروش اللي هو يعتبر فهمتي من أهم المؤرخين في الجامعة التونسية، واللي أشهر كتاب عنده ربيع العربان هذا معروف، وهو يشكل تيار في داخل أساس التاريخ، لأنه هو يعتبر معناها المدرسة اليمينية في التاريخ. احنا أغلب أساس التاريخ متاعنا يساريين
0: أو تقدميين أغلبهم،
1: في توفيق البشروش شيخة تكريم تكريم رؤوف جارة الفنان التشكيلي مش نكرمه مش نعمله، وتكريم صادق شرف أبو وجدان. هذا الشعر راجل كبير ما يعرفوش برشا الشباب جدد وكذا، وكلاسيكي هو ويكتب العمودي ومكثار، يعني تقريبا يمكن عنده 100 كتاب ولا 150 كتاب حاجه من النوع هذا. هذا كان ما تكرموش وزاره الثقافه شكون باش يكرمه؟ فهمت؟ وهذا كان عنده سلسله اسمها الاخلاء وعملها منذ الثمانينات، وهذا فهمت معناها عنده دور برشا وفضل برشا على برشا ناس، خرج لهم جميعهم الاولى، وبالتالي يستحق تكريم ابو وجدان، خاطر وزارة الثقافة يلزمها تكرم ناس كيما هذوما، ناس خدموا الكتاب بالإمكانيات المتاحة نتاعو، راهو مش بالضرورة مش يكون نجم تقييمات تختلف حول صادق شرف، ولكن احنا نعتبره صادق شرف انسان خدم الكتاب وقدم منذ عام من عام 79 وهو الأخلاء اللي موجودة، وخرجت فهمتي للعديد. يوسف رزوق أول ما نشر نشر في الأخلاء، مولدي فروج، البشير المشرقي، عبد الله مالك القاسمي، عبد الرؤوف بوفتح، هو صدق شرف، جلول عزونه، هذه ثم اسماء كلها مرت من الاخلاء، فهمت البدايه نتاعها. توا انا كي نتكلم تظهر كان حكايه تافهه حكايه فارغه، لكن لازم نرجع للثمانينات مش نشوفوا شنو معناها نشر الكتاب. فك الوقت هذاك وقت اللي معناها ما كانتش فهمت متاحه
0: الوقت اصعب،
1: كان ثم الدار التونسيه للنشر ولا السيدي، وهو خرج وحده فهمت مشى وقع على القطاع الخاص وعمل المغامره بتاع النشر وينشر الشعراء مغمورين معناها مبتدئين في الوقت ذاك في بدايه الثمانينات وكذا، ما كانش عندهم حظوظ كبيره فهمت، وهو وفر لهم. بالتالي لابد من تكريم هذا الرجل. السنه ولايه نابل مش ثم مكتبه كبيره مش نشوفوا شنو هي انتاج هذه ولايه نابل، شكون هم ادباء ولايه نابل الجامعيين نتاعهم، من حمادي صمود، رشيد الغزي، محمد الهادي الغزي، اسمه معناها معناها عديد الاسماء، عديد الاسماء الروائيين، حسن بن عثمان، حسنين بن عمو، معناها ولايه ثريه ومتنوعه يعني فيها فهمت عديد الكتاب اللي مش نجيبوهم مش نجيبو لهم مكتوباتهم. ثم حفلات توقيع انا ادعو من خلال هذا المنبر الى ضروره زياره المعرض الوطني للكتاب التونسي، يستغلوا الاولياء الفرصه هذه ويجيبوا اولادهم مرحبا بهم، مش يلقاو ما يسرهم في المعرض الوطني للكتاب التونسي، مش يلقاو عديد المفاجآت في هذا المعرض، ودعوة إلى كافة أولياء والمثقفين لمواكبة هذه الدورة الاستثنائية من معرض الوطني للكتاب التونسي.
0: أكيد.

0: ثواني ما يكفوش ولا ساعات عنوان طويل ما ينجمش يكمل واحد يقرا عنوان طويل.
1: يعني نجموا شباب من خلال المنصات وكل حبوهم في الكتاب سي محمد؟
0: مفروض مفروض يجي واحنا مفروض اجي نقول لك الدعوه راهي مفتوحه ومجانيه الدخول مش كيما معرفه دول الكتاب بالفلوس تقول هذا الدخول مجاني وثم فهمت القهاوي ثم المطاعم وثم وخطر مدينه الثقافه بريسك معناها في وسط البلاد معناها شنيا قداش تبعد على شارع ابو كيبه 300 متر يعني كل شيء متوفر فهمتي احنا ندعو فهمتي للمواكبه ندعو الشباب الكوهو للاطفال الاولياء خاطر يلزم العباد تجي وتواكب وتشوف حتى يدخلوا ويخرجوا حتى الثقافه البصريه راهي مهمه راهي
1: اكيد
0: حتى كان ما يشريش حتى اما اكيد مش يشري حاجه مش يتورط ويشري كتاب
1: اي بيه
0: التوريطين توا عندنا روائيين عرب وعندنا ولاو ياخذوا في جوائز عربيه ولاو ياخذوا في جوائز دوليه معناها ولاو عندنا اسماء مهمه عندنا دراسات وعندنا بحوث وعندنا ترجمه خلال جوائز على المستوى العربي والمستوى العالمي بالتالي ما نحقروش رواحنا راهو فهمتي احنا الثقافه التونسيه راهي ثقافه فهمتي يعتدوا بها وفي الخليج وفي الدول العربية وفي الدول حتى الأجنبية فهمت في الدول الغربية والدول الأوروبية عندنا أسماء محترمة وعندنا أسماء معناها فهمت جديرة بالاحترام وكذا وهك تشوف احنا توا تسمع جايزة الملك فيصل خذها تونسي جايزة العويس خذها تونسي جايزة الباطين خذها تونسي جايزة قطر خذها تونسي يعني هذا عديد معناها خذينا برشا جوائز فهمت معناها كاتوانسة فهمت
1: في فقط نقصنا يزمنا نزيد نوزع وننشر ثقافة القراءة ومحليش شعاركم اقرأ الحياة وتشرق شعار معناتها جاذب جدا باش نختم معك سي محمد مي معناتها انت صحفي وباحث وكاتب شنو هي حلمتك معناتها شنو اللي تحبوا يتغير في علاقة المواطن والمواطنة التونسية بالكتاب
0: والله نحلم انه المحطه نتاع الكار فيها مكتبه محطه التران فيها مكتبه السبيطار فيه مكتبه كل الفضاءات فين تمشي فين تمشي تلقى فهمتني العباد تقعد في القهاوي يشد كتاب فهمتني معناها راهو انا نتمنى الكتاب يغزو جميع الفضاءات يعني المقر نتاع الاذاعه مثلا فيه مكتبه ما يجيش المذيع فهمتي ما فهمت كيفاش مقر التلفزه فيه مكتبه كل الفضاءات ما سميش فضاء
1: احنا اذا صفاقس فيها مكتبه محترمه وكبيره زيدا
0: وين انا نديكم عده مؤلفات
1: منذ الستينات اي علاش ليه مرحبا
0: نوعد على الهواء انا نهديكم فهمتي معناها سلسله منتدى الفكر التنميه التونسي كل فيها 38 كتاب هديه مني لكم
1: شكرا ليك مباشرة. شكرا ليك شكرا ليك الاستاذ محمد مي الصحافي والكاتب والباحث وعضو هيئه مديره ومكلف بالبرنامج الثقافي للمعرض الوطني للكتاب التونسي شكرا زيدا صديقنا طارق الزهري على تنسيق هذا اللقاء 9:56 دقيقه نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا بس معينا نرجع لكم في المناوعة بتبيعها بعد أخبار العاشرة متاع الليل.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها: إحداث فرق عمل فنية جهوية بالولايات المنتجة للزيتون لمقاومة مرض سل الزيتون. مشروع قانون المالية 2027 يكشف عن الترفيع في ميزانية الدولة بنسبة 8.37% لتبلغ نحو 68 مليار دينار فاصلة 895. تونس في المرتبة الثانية أفريقيا بعد السيشيل ضمن قائمة الدول الأفريقية الأقل فقرا. في العالم، الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوافقون على ضخ 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ لخفض أسعار الوقود المرتفعة. نستهل ونشر بشأن الوطني، فقد أحيت تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهو اليوم الذي يخلد ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية وتحديدا من قاعدة بنزرت العسكرية عام 1963. وعلى هامش إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، استمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم خلال جولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة بنزرت، استمع إلى مشاغل عدد من المواطنين بعد أن أشرف صباح اليوم على موكب رسمي تولى خلاله تحية العلم واستعرض تشكيلة شرفية من الجيش الوطني. في بقية شأن الوطنية، أفادت وزارة الفلاحة في بلاغ بأن المصالح المركزية والجهوية بالوزارة قامت على أثر تسجيل حالات إصابة بمرض السل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، قامت بمتابعة الوضع الميداني لتطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وضمان الوقاية على مستوى غراسات الزيتون السليمة بالمنطقة نفسها أو بالمناطق المجاورة. كما تم إحداث فرق عمل فنية جهوية متخصصة في الاستكشاف والتقصي المبكر على مستوى ولايات الجمهورية المنتجة للزيتون كافة لوضع خطط تدخل استباقية وتلافيا لأي انتشار محتمل للمرض. هذا ودعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمهنيين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد من الإرشادات أو التوضيحات. حلت تونس في المرتبة الثانية أفريقيا خلف جمهورية سيشيل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول أفريقية الأقل فقرا، وذلك بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة أو المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. في أشأن نيابي، يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 غدا محور اجتماع بمجلس نواب الشعب مع إمكانية إحالته إلى اللجان المعنية وذلك لدراسته. ووفق أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد بلغ حجم ميزانية الدولة نحو 68 مليار دينار فاصلة 895 مقابل 63 مليار دينار فاصلة 575 مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بارتفاع بنسبة 8.37%. وبلغ إجمالي المداخيل المرخص للدولة في استخلاصها لفائدة الخزينة 54 مليار دينار فاصل 280، ما يفرز عجزا في الميزانية بقيمة 14 مليار دينار فاصل 615. ويبرز انطلاقا من المعطيات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية للسنة القادمة اعتماد كبير على المداخيل الجبائية في تعبئة موارد الدولة، إذ قدرت هذه المداخيل بنحو 49 مليار دينار فاصلة 6 مقابل مداخيل غير جبائية بقيمة 4 مليار دينار فاصل 330 وهبات خارجية بقيمة 350 مليون دينار. نيابيا أيضا تعقد غدا لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهية العمرانية جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. أعلن البريد التونسي اليوم عن انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفائدة أصحاب البطاقة الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك والموزعة بمختلف مناطق البلاد. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن غدا هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. إلى أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، حذر القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم أمام اجتماع مجلس الأمن عبر الفيديو بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، حذر من مخاطر العودة إلى الحرب وأكد أن مخاطرها أكبر من أي وقت مضى، مشددا على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل. في علاقة بالحرب الإيرانية الأمريكية، نقلت سي بي اس عن مصادر قولها إن البيت الأبيض يعد خططا لاستخدام سلاح يطلق عليه اسم أم القنابل ضد إيران. في اليمن قتل 5 أشخاص وأصيب 16 آخرون في الهجوم الحوثي على المجمع الرئاسي بمعشيق في عدن. إلى ذلك قالت محافظة مأرب اليمنية، قالت إن الحوثيين استهدفوا الأحياء السكنية في المدينة 16 صاروخا باليستيا ومقذوفات أخرى. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم وافقة الدول الأعضاء على ضخ 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ لخفض أسعار الوقود المرتفعة. وقالت الوكالة بعد اجتماع في باريس اليوم إنه سيتم إعطاء الأولوية لضخ إمدادات الديزل. قال مستشار للرئيس التركي اليوم، قال أن البلاد ستجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد مبكر مما كان متوقعا، وهي خطوة من شأنها أن تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من اجتياز حدود دستورية والترشح مرة أخرى للرئاسة. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. إحداث فرق عمل فنية جهوية بالولايات المنتجة للزيتون لمقاومة مرض سل الزيتون. مشروع قانون المالية 2027 يكشف عن الترفيع في ميزانية الدولة بنسبة 8.37%. تونس في المرتبة الثانية أفريقيا بعد جمهورية السيشيل ضمن قائمة الدول الأفريقية الأقل فقرا. في العالم، الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوافقون على ضخ 100 مليون برميل من النفط من مخزونات الطوارئ لخفض أسعار الوقود المرتفعة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

أنا

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 10:26 مرحبا بكم في المنى واخ مساء اكتوبر 2026، معكم عبير شقرون فيصل المرزوقي حتى نص الليل. اليوم انتظمت الندوه الصحفيه للدوره الثالثه للصالون الوطني للفنون التشكيليه، والافتتاح الرسمي باش يكون بعد يومين بتاريخ السبت 17 اكتوبر 2026. فيلم جديد كذلك وعرض اول الفيلم الوثائقي بورقيبة دي جول بغات فيغا بيسيرت أو بورقيبة دي جول المواجهة للمخرجة ألفا شقرون، كما قلت لكم التاريخ نهار السبت 10:30 متاع الصباح بقاعة أفريكا. دونك فيلم مهم إن شاء الله في قادم الأيام بعد ما نتفرجوا فيه بالطبيعة نحكي مع ألفا شقرون على هذا الفيلم. سينو بعد شوية إن شاء الله باش نسمع برشا موزيكا، وبعدها باش نواصلوا مع ضيوفنا مدير مركز الفنون الدرامية والروك حيا بيسلينا الأستاذ محمد صالح الفلاح، باش ناخذوا باش يحكينا على تظاهرة هامة جدا سبق وحكينا عليها في الدورات الماضية اللي هو تظاهرة سيركوي تياتر. دونك جولة مسرحية في جهة سلينا الكل، وبعدها زادة باش استقبلوا مدير ملتقى مسرح الجنوب، ملتقى الجنوب للمسرح عفوا. دونك عملوا كانت الدوره التاسيسيه سنه الدوره الثانيه، باش يكون حاضر معنا الاستاذ عبد الواحد المبروك اللي هو مدير مركز الفنون الدراميه والروك حيا بتوزر، باش نحكيوا على هذا المهرجان اللي كان انطلق نهار 3 اكتوبر مازال متواصل والاختتام بعد يومين. دونك مهرجان يمتد تقريبا على 18 يوم، مهرجان ولد كبير وقاعد يكبر بشويه بشويه. 10:28 نمشيو مع الموسيقى وراجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه تصفيق سفيم، مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى النص الليل في برنامج المناوعه بيرجع قرون فيصل المرزوقي. وسعيد جدا باستقبال ضيفنا الثالث في مناوعتنا الليله اللي هو الفنان المسرحي المخرج ومدير مركز الفنون الدراميه والركحيه بالسليان. باش نحكيوا على تظاهره باش تنطلق قريبا من 19 ل 22 اكتوبر اللي هي سيركويت تياتر في دورتها السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد صلاح فلاح على موجات إذاعة صفاقس.
1: أهلا غدير، شنو أحوالك؟ تحية إلى مستمعي إذاعة صفاقس.
0: دونك احنا نرحبوا بيك وبطبيعة نكونوا سعداء جدا انه كل عام نحكي شوية ونحتفيوا معاكم حتى لو كان مش بالحضور، لكن نعرفوا بتظاهرة هذية الهامة اللي يستقبلوها اهل سليانة بطبيعة والمنطقة المجاورة الكل كل عام. دونك حابين ناخذوا معاك فكرة على اهم فقرات التظاهرة هذية، الرهين الثقافي بطبيعة اللي منذ ستة دورات رهنتوا عليه باش تحققوا من خلال العروض وخاصة الورشات اللي تتنقل بين معتمدية سليانة الكل.
1: شكرا على الدعوة. مهرجان سيركوي تياتر في دورة السادسة اللي ينطلق يوم 19 أكتوبر ويكون الاختتام يوم 22 أكتوبر. يعني مهرجان هذا هو بطبيعته تأكيد الفكرة المركزية، يعني حق الأطفال في كل الجهات في المادة الثقافية والفنية وخاصة المادة المسرحية أنها تصلها. يعني مهرجان بالأساس هو موجه للأطفال أو التلامذة في المدارس الريفية في ولاية سليانة. المرة هذه نمشي المعتمديات سليانة الجنوبية وسليانة الشمالية وقعفور. يعني عنا 8 مدارس باش نزورهم. تقريبا كل مدرسة عندها عرض مسرحي بالأساس وأيضا عرض موسيقي أو عرض تنشيطي وجملة من الورشات التكوينية في الألعاب الدرامية أو في بالأساس أيضا في فن العرائس اللي هو تأمين معانا أثناء المركز الوطني لفن العرائس اللي باش يعمل لنا جملة من الورشات أيضا. المهرجان هذا هو بالشراكة يعني مع كالعادة يعني مندوبية الجهوية الشؤون الثقافية، مندوبية التربية، دار الثقافة بسليانة والمكتبة المتنقلة 1 و2 بسليانة. يعني أهم العروض اللي هي موجودة تقريبا اللي هي تتماشى مع الفضاءات المفتوحة أو الفضاءات المغايرة، لأن يعني العروض تقريبا في الصحات. عنا عرض تيجيني تحت حفظ خليفة، عنا طاهر رضواني بمسرحيته الغول، عنا يسرى القصباوي باب
0: الحكايات،
1: باب الحكايات يعني هم يعني تقريبا عنا العرض الافتتاحي الموسيقي اللي هو متاع سيني
0: دربز.
1: عنا جملة من العروض الأخرى التنشيطية يعني كما ياغو مجموعة ياغو، أيضا عنا سامي بالطيب، عنا زاد الابتكار المسرحي بقعفوت، ثم عنا عرض موسيقي آخر اللي هو لآمنة بن عيسى، عنا عرض موسيقي تنشيطي، عرض موسيقي تنشيطي أيضا بعنوان عودة عازف المزمار. جملة من العروض المسرحية الأخرى اللي هي يقع الاختتام بتاعها بعرض مسرحية الكبوت لمسرح الوطني للفنون والعرائس إخراج أمير العيون. وجملة من الورشات اللي هي تقريبا كل مدرسة فيها بمعادل 2 ورشات تأمين جملة من الأساتذة المسرحيين، خير المشاركة متاع المركز الوطني لفن العرائس مع ندوة مفتوحة يعني هوريزونتال اللي هي تتعلق بالأساس بالبيئة والهيكولوجيا والجمال.
0: دونك عندنا ورشات الرسك للموسيقى، الصوت والإلقاء، الكتابات الإبداعية، التعبير الجسماني، اللعب الدرامي، فنون العرائس بطبيعة إلى جانب الحوارات الثقافية. هام جدا اللي تحكي فيه معناتها وخاصة التكوين ونجم نقولوا أهمية الورشات والعروض المسرحية اللي تساهم في بناء شخصية الأطفال وتنمية قدراتهم على التعبير. حبيت معناتها نسألك شنو الفرق معناتها بين دورة ودورة كمركز فنون درامية وروك حيا بسليانة؟ معناتها نعرف اللي فما برشا صعوبات، أما شنو تحديكم في كل دورة؟
1: أولا التحدي الأساسي بالنسبة للمراكز الفنون الدرامية هو استمرارية التظاهرات أو المهرجانات هذه، كيفاش تبقى تنجم تكون موجودة وعايشة، وأيضا كيفاش تطويرها من عام لعام، من خلال يعني بالأساس من خلال فهم أولا التلميذ وانتظاراته، وأيضا فهم الفضاءات في حد ذاته، كيفاش أنت بيدك تولي اختيارك للعروض يتماشى مع الفضاء الخارجي اللي هو فضاء مغاير للعلبة الإطارية، يعني هذا اللي هو بيدو يطرح عليك مسائل جمالية أخرى، يعني يعني انتظارات التلميذ نجم تكون مختلفة، فش نجم تكون مربوطة بالبيئة متاعه، فش نجم البيئة والطبيعة اللي يعيش فيها هو تكون هي بيدها تخلي جملة من التساؤلات عند المخرجين. يعني أنا حتى في يعني اختيارنا العروض نحكيه مع المخرجين على الأقل اليوم عندهم يبدو فرحانين بالتجربة، لأنهم مش يزوروا فضاءات أخرى وأطفال يعني معمرهم ما تفرجوا في عرض مسرحي، اليوم بيدهم بعد في التقبل وفي التفاعل يطرح جملة من الأسئلة في العمل متاعه. هل العمل متاعه يتصير في علب ضيقة وما يخممش في التلميذ وفي انتظاراته وفي طريقة التقبل متاعه، ولا هو بيدو يعني يخليه يتسائل في طريقة العمل وفي طريقة المنجز في حد ذاته، يعني المنجز في الأخر هو الطفل يختلف من جهة لجهة، يعني الثقافة المسرحية ولا الموسيقية ما هيش هي متساوية ولا عند الناس الكل، يعني هو بيدو يكون العرض متاعه مفتوح وغير. بالنسبة لي احنا بيدو التحدي يعني هو من دورة لدورة احنا الحق دائما نخموا أن المهرجان بشكل بالأساس يمكن الحلم أنه ما عادش يكون مجرد مهرجان يعني في مناسبة، ويمشي كيفاش تكون فما إقامات فيه مثلا يعني المدرسة باش تمشي لها باش تقدم لها زوج عروض، كيفاش لازم يكون يعني ليلة سابقة للأهالي وغيره، يعني يكون نوع من الاحتفال الحقيقي اللي هو ينجم يخلي أثر آخر غير عند التلميذ فقط، حتى عند الأولياء متاعه يكون نوع من خلق منطق الحفل والتظاهر في الجهة في حد ذاتها.
0: أكيد اللي هو أصل المسرح معناته هو الاحتفال والاحتفاء معناته والطقوس هذه
1: غير احنا يعني في المهرجين كيفاش يكون هو ختيمة عمل على مدار السنة، ما يكونش هو مهرجان وتمشي على روحك، يكون هو نتيجة عمل على كامل السلام من خلال التكوين والورشات اللي تكون موجهة للأطفال هذوكم من خلال يعني بالحق رزنامة واضحة، سواء رزنامة يعني اللي هو يلزمها رؤية أخرى تكون مشتركة بين وزارة بين على الأقل زوج مؤسسات، يعني مؤسسة ثقافية
0: الشؤون الثقافية والتربية،
1: يعني يكون فما برنامج بشي فما يولي فما أثر آخر، يعني أثر ويكون فما تكوين حقيقي، ولا حتى للمعلمين في حد ذاتهم فما معلمين هم بيدهم عندهم الرغبة أنهم يأسسوا نوادي
0: مسرح
1: في المدارس الريفية هم يعملوا في نوادي وبعد يشاركوا في المسابقة الوطنية اللي تعملها وزارة التربية في المؤسسات نتاعها، كيفاش يكون فما تكوين هم يطلبوا التكوين هذاك، أما هل أنت قادر باش تعمل تكوين على مدار سنة ولا جيش تعملهم جملة من التربصات بالمجهود اللي عندك فقط؟ أنا يظهر لي اليوم المدرسة في حاجة حقيقة إلى تدخل حقيقي على مدار السنة، يكون يولي فما برنامج تكوين دائم بس المادة المسرحية يبقى عندها أثر حقيقي.
0: هم جدا تحكيت على الأثر، هو أثر معناتها تربوي وفني وإنساني، وإن شاء الله معناتها كما قلت أنت تكون مستمرة معناتها ويكون مشروع كامل في هذه المدارس الريفية، وماذا بينا زادة منعرفش تكون فما آلية القياس هذا الأثر زادة الإنساني والتربوي على التلاميذ وكما قلت أنت على الأسرة التربوية. كان عندك مضيف سينو خلي لك كلمة الختام صلاح الفالح.
1: شكرا لك عبير ساعة دائما على المتابعة وعلى دعم كل ما هو فعل ثقافي في الجهات اللي هو بيدو يشجع الناس اللي يخدموا, أيضا هو كشف لحقيقة الممارسة للمهنة المسرحية ولا المهنة الفنية في الأماكن كما هكيك اللي هي باش تكون فما جدوى وراها يلزم تكون فما أرضية حقيقية متاع عمل اللي هي التأسيس, ما يلزم خدمة مع الأطفال بالأساس, يلزم يكون خدمة في المدارس وفي المعاهد, يعني باش من بعد لازم أنت تضمن أنك تخلق جمهور, غير أنك تخلق جمهور تخلق مواطنين حقيقيين من خلال أنك الفن خاطر يدافع على القيم الجيدة فيش تربي الأطفال
0: لدى
1: بالفنون.
0: شكرا لك صلاح الفلاح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسلمينا اللي نظمت الظاهرة هذه سيركوي تياتر من 19 ل 22 أكتوبر, هذه الدورة السادسة بالشراكة بتبيع مع إدارة الفنون الركحية, المندوبية الجهوية للتربية بسلمينا, المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسلمينا, المكتبة المتناقلة بسلمينا, دار الثقافة بسلمينا, وإدارة الموسيقى والرقص. وبتبيع تحية لكل أهالي سلينا والكل زد المدارس الابتدائية بسلينا. شكرا صلاح الفلاح على هذه المقاومة, على هذا النضال الثقافي الفني, وإن شاء الله موافقين في دورتكم السادسة. شكرا لك. نحن مواصلين المشوار بتبيعة, ونحب زد نوجه شكر كبير برشا لزميلتي أميني بولعريس اللي نسقت هذا اللقاء. شكرا زد الفيصل على اختيارات الموسيقية الجميلة. 10:49 دقيقة نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: التونسية الهادية والمزيانة. كان يعيش طفل اسمه خالد، عمر تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

بيان مساء الفل والياسمين في المنوعة، معكم عبير شقرون فيصل المرزوقي حتى نصل للمهرجان الدولي للعود. بتبيع دورة جديدة تحتفي بسحر الأوتار في قلب تونس العاصمة، هذه الدورة الرابعة اللي باش تنطلق غدوة كالحي 16 أكتوبر حتى 24 أكتوبر 2026، باش توزع بتبيع بين أروقة المعالم التاريخية والفضاءات الثقافية العريقة في مدينة تونس. نجم نقول العروض متنوعة، وبش تكون ما بين النادي الثقافي طاهر الحداد، دار الأسرة، مدينة الثقافة، الشتي الإقليمي، قصر النجمة، الزهرة، بسيدي بوسعيد. المهرجان بتبيعة يركز على مكينة العود، والمهرجان زده هو يعتبر منصة دولية مرموقة تحتفي بآلة العود اللي يجمع بين أصالة التراث الموسيقي والتجريب المعاصر، ويشاركوا في الدورة هذه مجموعة من كبار العازفين الموسيقيين من تونس، تركيا، فلسطين. إن شاء الله في أجور الفنون هاتفين الجاي نحكي أكثر حول تفاصيل البرنامج هذا، الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للعود بمدينة تونس. لحديش وخمسة دقائق بعد شوية إن شاء الله بشيكون حاضرة معانا مدير مركز الفنون الدرامية والروك حياة بتونس، زر المخرج المسرحي عبد الواحد المبروك، باش نحكيو على ملتقى الجنوب للمسرح الذي يقام في دورته الثانية بتبيعة في مدينة تونس. الانطلاق كان نهار 3 أكتوبر ومازال متواصل بتبيعة، والاختتام مش يكون بعد يومين. أكثر تفاصيل بتبيعة بعد النغم هذي أنوشكا، أنوشة تغني فريد الأطرش إياك من حبي.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجه اذاعه تصفيق سيفيم. تحيه كبيره برشا بالطبيعه الفيصل المرزوقي وسامع بيبسي وعبير شقلون. ان شاء الله نواصل معكم المشوار في المنوعه حتى النص الليله. من بكري نتذكر نقول ما يزيميش نغلط ونقول اقول الفنون. دونك تحيه زدل زميلتي الفا زميل ان شاء الله ترجع لكم الاسبوع القادم في المنوعه كل نهار تخميس من التسعه النص الليل. مش نخليكم توا مع فنانه, هي فنانه وممثله لبنانيه صوت أوبيرالي, مغنية وممثلة مميزة ليلى أخسين اللي هي مسرحية كيف كيف وجمعة الفنون وشغفها هذية بالغناء وبالعزف والموسيقى وبطبيعة هي عازفة في الكونسيرفتوار الوطني اللبناني ثم انتقلت إلى المسرح. نسمعها في الحوار هذية وقت زارتنا التونس في أيام قرطاج المسرحية 2025. هذية ليلى أخسين وراجعين.
1: أنا ليال خسين ممثلة مغنية لبنانية. أنا درس سينما ومسرح ودرس موسيقى بالمعهد الوطني اللبناني, مغنية بروفيسيونال وممثلة كمان وشغلة كذا مسرحية مع سامر. الشغلة مسرحية اسمها هلع وينعاد علينا وفراديسكو وبتنام بالليل. كنت أنا الميوزيكال دايركتر. كان الشغل كتير لذيذ وكتير سلس مع سامر لأنه نحنا شغلين كتير سوا من قبل, مش أول عمل, ونحنا كمان أصدقاء خارج نطاق الشغل فمنفهم مع بعض. وهو بيعرف أنا كيف أشتغل, وهو وقتها كتب هيدا الدور قال لي أنا كتبته لإليك لأنه حابب أنه أنت تلعب هيدا الدور, دور ياسمين بالمسرحية. وكتير بيصير في نقاشات ومناخد ومنعطي كتير مع بعض, بيسمعنا بياخد أفكارنا ونحن كمان إذا في شيء عنا أسئلة منسأل. فكان في مجال لتطوير النص والشخصيات, يعني كان في مجال للحوار, ما كان بس أنه شو أنا كاتب بتكون تعمله. أنا بالنسبة لإلي ما كان كتير صعب أنه ألعب هيدا الدور وأنه حضر له. كان المشوار مع الشخصية بطيء وعم يتطور شوي شوي. كنت عم جرب أنه أقربها مني لأنه ياسمين تشبهني شوي, مانا كتير بعيدة عني, بس الكونديسيون يلي عم تلعب فيهم مانا ريال. فأنت بدك تشغل الإيماجيناسيون تبعيك تشوفي أنه كيف معقول أتصرف أنا بهذا المكان. والحلو بدور ياسمين أنه هي جسدها شبابة يعني صغيرة, بس هي بالعمر كبيرة بالعمر مانا صبية. فكان هيدا الكونتراست كتير حلو وكتير كنت عم بتسلى أنا وعم نجرب أخلقه وأنا وعم بلعب هيدا الكونتراديكسيون. هو سامر نقى أنه تكون التام تبع الموسيقى الأيتيز لأنه كل الشخصيات بهيدا المسرحية انتقلوا على هيدا المطرح بالأيتيز. نقى أغاني معينة نشغله كجوك بوكس ميوزيكال. وجويس خوري الميوزيكال دايركتور كانت عم تشتغل معنا على الموسيقى على الفوكال كوتشينج لكل شخص كيف لازم يأدي شخصيته بالأغاني, كيف لازم يستعمل صوته, كيف صار في دمج بين الأغاني كلهم مع بعض تيعملوا هيدا السيرية كلها من الأول للآخر. أنا أول مرة بجي على تونس وأول مرة بشارك بهيدا المهرجان وكتير مبسوطة أنه عم بكتشف الجمهور المسرح التونسي. وتفاجأت أنه كتير بيحضروا مسرح وبيجوا بلهفة على المسرح تيشوفوا, وحتى تفاعلهم على نحن كنا عم نحس بالتفاعل on stage, كانوا كتير عم يتفاعلوا. وبعد المسرحية كانوا عم يجوا كتير يحكوا معنا بلهفة وبفرح, وحتى بالنقاش بجلسة الكريتيك كان في مداخلات كتير حلوة وكتير غنية يعني بالأفكار. ما كانوا بس أنه عم يجوا يقولوا لنا كتير حلوين كتير حبينا, لا كانوا عم يعرفوا تحديدا شو يقولوا شو حبوا, ليش هيد الشغلة مش هيد الشغلة. أنا شخصيا عم حضر مسرحية لإلي يلي هي أدابتاسيون للي ميزيرابل, بدي أعرضها بلبنان على مسرح مونو بشهر فيفريه. هي كمان ميوزيكل بس أنا وجوليان عم نلعب شخصين, اسمها لا ميزيرابل. ومعنا
0: نفس العمر
1: ومعنا بيانيست أنتوني. في خلط بين الطريقة الكلاسيكية وفي أشياء جديدة، يعني أنا زايدة أغاني من تأليفي على المسرحية من ألحان جاد عبيد كمان زميلنا، وفي ألحان أنا محافظة عليها من المسرحية الأساسية كرمال نخلي الطابع الانترناسيونال بالمسرحية لأنه هي كتير معروفة، وأنا كنت حب ألعب على هيدا النقطة أنه تكون في هيدا الطابع الانترناسيونال مش بس لبناني مش بس فرنسي، لأنه فعلا هو فيكتور إيغو كتاباته عالمية بتلمس كل الناس، فكنت حب أنه حافظ على هيدا الشيء. والشغل كتير يعني طريقة الإخراج وطريقة الكتابة مش مثل ما معودين نحضر لميزيرابل، أنتيم أكتر، ما نفوت على خصوصية الشخصية أكتر، لأنه أنا نقيت فانتين كشخصية تنحكي عنها هي فقط مش الشخصيات كلها الباقية. أنا بكوني مغنية عطول عندي مشاريع وعندي أفكار بهيدا الفيلد كمان، عم جرب حضر كمان أشياء موسيقية هلأ قريبا، والمخرجين اللي اشتغلت معهم عطول بجربوا مسرحيا أكتر شيء، بجربوا أنه يستفيدوا من التالنت تبعي بس بطريقة منطقية، يعني أنا بقدر المخرج اللي بيستفيد من الصوت بس بطريقة منطقية مش أنه جاي هيك تلزيق بس لأنه أنا بغني. مثلا أنا مؤخرا قبل من بعد باراديسكو اشتغلت مسرحية جغني دونس كومانيو مع المخرج وجدي معوض بباريس، غنيت بالمسرحية، في عندي مسرحين بغني فيهم، في مقطع أنا لحنته ارتجلته، ومقطع تاني كان اللحن موجود وزدنا عليه كلام، فكتير حبيت انه كيف استعمل صوتي بهيدي الطريقة. كان عندي مونولوج بس فضل انه بدل ما نعمل مونولوج شلنا المونولوج وعملنا غنية صغيرة كتير بسيطة، فهيك عم بتصير.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه صفاق سفي مواصل معكم المشوار حتى نص الليل في المنوعه. مرحبا بكم زيد على الفيم www.radiotunisienne.tv/صفاق على الباج اوفيسيال على الفيسبوك. سعيده اني نختم حصتنا الليله مع المسرحي عبد الواحد المبروك اللي هو مدير مركز الفنون الدراميه والركحيه بتوزر ومدير ملتقى الجنوب للمسرح عمني، وكانت دوره تاسيسيه دوره اولى وسنه دوره ثانيه اللي كانت انطلقت نهار 3 اكتوبر وما زالت تتواصل بتبيع حتى اليوم 17 اكتوبر. مساء الفل والياسمين عبد الواحد مبروك على موجات اذاعه صفاقس.
1: مساء الورد عبير، مساء مسرح، مساء الفن، مساء الابداع ليك ولكل مستمعينك، وشكرا على هذه الاستضافه لاذاعتنا اذاعه صفاقس.
0: دونك تقريبا بعد يومين يتم اختتام الدورة الثانية الملتقى الجنوب للمسرح. خلنا نرجع شوية في ريكاب، شنو عندكم في الدورة الثانية، كيفاش كانت الأجواءكم زيادة أجواء الدورة الثانية، خاطر نحن حضرنا للدورة التأسيسية وكانت أجواء رائعة، لكن السنة المدة طويلة ما شاء الله تقريبا 18 نهار هكاك، لكن صدقني ربي منعش نحسب الباين.
1: لا هي 15 يوم اي، و 15 يوم على خاطر جمهور توزر والجريد بصفه عامه متعطش للفن المسرحي، متعطش للفنون بصفه عامه، فحبيناه ياخذ جرعه باهيه من المسرح يتفرج في عدد الانواع في عدد الاشكال والاصناف المسرحيه، وليس المسرح فقط بل كذلك العروض الموسيقيه والعروض الكليغرافيه واللقاءات مفتوحة في ورشات في الشارع، إضافة إلى ورشات تكوينية وركشوب اللي أشرف عليها الفنان المبدع خالد بوزيد. معناها حبينا تكون نسق تصاعدي لهذه العروض، للبرمجة اللي هي برمجة فنية بالأساس باعتبارها تجمع الفنون، وباعتبار لنا مشروعية ولنا الحق لأننا نحن في المسرح، وبالتالي المسرح له المشروعية التي يضم برشة فنون التي تفرعت عن المسرح أساسا تاريخيا، ولكنها في نفس الوقت هي تنضوي تحت راية المسرح. فالجسد موجود في المسرح، النغم باللحن الميلودي كذلك، الشاعر باعتبار أن في كل لقاء وكل سهرة نفتتح صار بقصيدة بشاعر يلقي بعض من قصائده، وهم كثر. نحن نعرف أن جريد فيه برشة شعراء، لذلك أردنا أن الشعر يكون في مفتتح كل سهرة.
0: رهانات الملتقى هذا اللي هو ملتقى الجنوب للمسرح، معناتها إبراز الخصوصية والهوية متاع المسرح التونسي بعيدا عن مركزية المشهد بطبيعة، نجم نقول الثقافي اللي متمركز في تونس العاصمة، فما رهان آخر زيدا تعملوا عليه، معناتها اكتشاف المواهب، خلق فضائيات زيدا للحوار بين التجارب المسرحية المختلفة في تونس.
1: طبعا في الحال داخل الجمهورية في الجهات ما عندناش نفس الضخم في تونس العاصمة، وهذا نفهموه طبيعي، لكن من حق الجمهور في الجهات والداخل أنها يكتشف أصناف جديدة وأنواع جديدة من الفرجة اللي لم تسمح لها الظروف باش يشوفها. مثلا اليوم برك كان لنا حوار مع العمل الكوريغرافي عبث مع طارق بوزيد حول ما معنى الكوريغرافيا وكيف يكون العرض الكوريغرافي إلى آخره، وخاصة حوار مع الطلبة. فجمهورنا تقريبا جمهور شباب الأغلبية يطلع على أصناف وأشكال أخرى، وهذا حابين عليه وحابين نخدم عليه على أساس أن هذا الجمهور المتميز يشوف ويكتشف عديد الفنون أولا، ثم لنا لقاءات قادمة قلت ربي مع هذا الجمهور في الحي الجامعي في توزر حتى يعبروا على آرائهم، ما أعجبهم وما لم يعجبهم، ما أقنعهم وما لم يقنع إلى آخره، ونحب نتواصلوا معناها مع مع الشباب وهذا دور مراكز ودور ثقافة بصفة عامة والفضاءات التي تنتج ثقافة رهانات عديدة معنا بصراحة هنالك رهانات عديدة حاولنا أن نحققها ونعمل عليها أو أولا من امتداد المدة فنحن عن عروض أساسا مسرح الموجه للطفل والعائلة وفضاء خاص وفضاء منتزه البركة بتوزر ولنا عروض كذلك من قطاع الهواية وخصصنا لها فضاء في مقر جمعية مسرح الجديد بتوزر باعتبار جمعية هاوية والعروض المحترفة كانت ديما تبدأ في 8 متاع الليل في متحف دار الشريط هذا الفضاء الثقافي المتميز بخصوصيته ومعمار هذا الفضاء ننطلق شعرا نواصل أما مسرح ولا موسيقى ولا كوليغراف كوليغرافي عموما عرينا
0: ثم نقاشيت انت عملي ولا حكيت لنا زيدا حكيت لنا على الفضائيات المغايرة وإحنا حضرنا عروض زيدا مختلفة معناتها فما الفضائيات المغلقة والفضائيات الأخرى تفرجنا في معناتها عروض في الواحة وفما تفاعل كبير برشا من الجمهور فما شكل كما نقولوا حاجز بين الجمهور بين العروض وبين الفن اللي يتلقاه وغادي
1: بطبيعة الحال لأنها توزر منطقة جديدة بصفة عامة أولا نظرا لطيبة المواطن الموجود لهنايا يرحب بالضيف وهذه خاصية وفي نفس الوقت هو قابل أنه يتفرج في فنون أخرى ويقبل عليها وينجم يتفاعل معها ومثال على ذلك أن قدمنا ورشة مع الفنان بركسيونيست المعروف جدا ابراهيم بهنون وكانت ورشه مع كل عازفين ايقاع 50 عازف ايقاع من توزر ورشه مفتوحه لملاء ان ورشه هي للتمارين اساسا والوصول الى ايجاد ايقاع معين ولكن في الشارع بل تكون في الشارع بعضها
0: هي البرش كما قلت انت مع عروض مسرحيه فما موسيقى فما الشعر ما فماش الحواجز كذلك بين مختلف الفنون
1: هي مش معركه هما في تكامل اساسا باعتبار ان المسرح والمسرح ينفتح او يعمل نقاط التقاء و معناها ينجموا يكونوا مع بعضهم وهيك نطرحوا عدة أنواع من الفرجة حتى المسرح في حد ذاته أو أن نختاروا عدة أشكال من الفرجة عدة أنواع باعتبار أنه ليس هناك مسرح بل هناك مسارح وليس هناك جمهور واحد بل هناك جماهير
0: أنت عاملين الوقت سألتك معناتها قلت لي ملتقى الجنوب للمسرح ما هويش مجال التظاهرة معناتها أنت رؤيتك بتبيع أنت والقائمين على التظاهرة أوليد المشروع الثقافي هذية قلت أنه نحب يكون ممتد معناتها في الأثر متاعه نحب المهرجان هذا يكون يعني يترك أثر في المشهد المسرحي التونسي في مشهد معناتها المهرجانية المسرحية التونسية
1: بطبيعة الحال لأنها نحاول أن نقدم على النوع وليس على الكم هذا أولا ثانيا أنها مش قليلة عدد معناها كاش نجمو باش نجمو نضيفو نوعية أخرى ثراء آخر للمشهد الثقافي وليس عدد فقط معناها كما هو الحال على عدة مهرجانات أخرى حاولنا أن تكون لنا خصوصية انطلاقا من خصوصية المنطقة من خصوصية الجهة من تراث الجهة ثم هذا التفاعل نجم يكون فمثلا هذه السنة تفاعلنا مع ذكرى وفاة رقم 92 للشاعر تونس أبو القاسم الشابي نظمنا حفل في ربوة أبو القاسم الشابي اللي هي الربوة أين كان يكتب شعرا وكانت يوم 9 أكتوبر وهو تاريخ ذكرى وفاة أبو القاسم الشابي وكانت سهرة سيمفونية مع الأوركستر السيمفوني لكارتاج بقيادة حافظ مخني وكانت هناك مداخلة رشيقة جدا في الافتتاح من الفنانة المتميزة لبنى نعمان وغنت من قصائد أبو القاسم الشابي بشكل أكابيلا وإضافة المامبينج على الربوة الكبيرة جمالية مهمة جدا. هذا معناها الإنصات للفضاءات الموجودة في توزر، لجمال الفضاءات الموجودة في توزر، وكيف يمكن أن نذهب إلى أماكن أخرى لنقدم مشروع يختلف، وهو مشروع يضيف، لا نقول يختلف بل يضيف للمشهد الثقافي.
0: الحقيقة عبد الواحد مبروك، مشكور أنت وفريقك بتبيعة والمركز أنكم تنشطوا، أنكم تنظموا تظاهرة معتها ممتدة في الزمن على 15 يوم في ظل صعوبة معناتها وضع مراكز الفنون الدرامية والروك حية. برافو بالحق، معناتها نعرفوا أنه فما برشا مراكز حابسة، معناتها فما بعض المراكز تقاوم كما نقولها وصلت للعظم معناتها المقاومة.
1: بتبقى الحال، شوفي ديما الواحد تواق للعمل. هي القضية معناها كيف نذهب بعيدا ما أمكننا ذلك، على أساس أنها الواحد يوفر كل جهده باش ينجم يبرمج وينجح ما وينفذ الساعة قبل ما ينجح ينفذ ما برمجه، وبعد تلي تكون في مستوى الانتظارات أو تفوق ساعات حتى الانتظارات، كالحفلة اللي حكيت عليها حضرها جمهور غفير جدا، باعتبار أن مثلا الأوركستر سيمفونيك حافظ مقني استضاف 74 عازف سيرسان، كانت حاجة جرانديوز كبيرة، ولكن في نفس الوقت موسيقى رائعة وفي علاقة بشعر أبو القاسم الشابي، في علاقة بروح شعر أبو القاسم الشابي، وهناك مزج وصل للمتقبل والجمهور، وأقبل عليه برشا ناس من جمهور توزر للأسف ما حضروش، عبروا عن أعجابهم بما وقعوا وكانوا يتمنوا أن يكونوا حاضرين معنا، فنجم نلبوا احنا انتظارات كما كان في المستوى أول، كذلك النجم حتى نقدموا طبق فني متميز معناها مراكز فنون درامية وروحية لها من التطلعات، من الواجب أن تقدم عديد الأشكال من الفرجة المختلفة، وهذا ثراء للثقافة التونسية وامتداد لهذا الثراء أساسا. كذلك قدمنا وركشوب في شكل ورشات تكوينية مع الفنان خالد بوزيد في ببعدها النظري ببعدها التطبيقي. ذهبنا إلى مدرسة إعدادية موجودة في توزر، وهي مدرسة إعدادية فيها أكثر نسبة علم للأسف في الولاية الكل، حاولنا أن نذهب معناها في نقاش مع المربين على أساس أن المسرح هو وسيلة هامة وهامة جدا، أن من خلالها النجم وقوم السلوك هذايا، والنجم نتحدث ونقف لعدة أفات تهدد الشباب والمراهقين خاصة في هذه الفترة. ثم زدنا ذهبنا للمدارس الابتدائية، قدموا أطفال مثلا نم النفطة عروض في معتمدة الجيش، هذا المزج وهذا التعارف وهذا الذهاب إلى الآخر مهم جدا، خروج من فضاء إلى فضاء آخر معناها هذا الكل يخلي حراك نوعي، والحراك النوعي اللي نحبه يثمر نتائج. مثلا هذه الورشة احنا الآن بصدد إعداد كورمتراج إن شاء الله ينجم يفيد على مستوى التناول، على مستوى الورشة، على مستوى الورشات نظريا وتطبيقيا، باعتبار الجو دراماتيك معناه اللعب الدرامي هو من أهم الأهداف النجم حقه منها، من أهم الوسائل النجم حقه منها عديد الأهداف خاصة مع الناشئة ومع الشباب، والنجم نقوله راو ما فماش كان النمط الموسيقي هذايا، راو هناك أنماط موسيقية، ما فماش كان المسرح هذايا بعديد النوع من المسارح، راو ثم انفتاح عن الأشكال الفنية الأخرى، ولك حرية الاختيار، تحب هذا تحب هذا تحب هذا، وانت حر مفيد هتعرف الساعة اللي ثم أشكال أخرى وبعد تلي عمل ربي.
0: قبل ما نختم معك عمني في الدورة التأسيسية موضوع الندوة، الندوة الفكرية بطبيعة، سؤال الهوية والغيرية والذاتية في المسرح التونسي. منعرفش كان هو نغمل ممكن تفهم باش تكون ندوة لكن تأجلت على ما فهمت.
1: نعم صحيح صحيح صحيح، باعتبارنا احنا أسسنا ندوة الأولى وحبنا ندوة ثانية تكون، لكن هنا لك معاقات مادية بالأساس معنا هذا حقيقة. وفي نفس الوقت حبيناها تاخذ اكثر حظ الندوه، فنركزوا عليها اكثر مش في فاست مهرجان نكون وحدها نفرضها بانتاج معناها اي معناها بكتاب معين نفرضوهم بعد حتى يستمر ونوجد حاجه هامه باعتبار نعمل ندوه ولكن ما نوثقهاش ما نراهاش بيه على مستوى النقاش، لكن تزيد تكون خير وقت لنا نوثقها وتكون مترسخة أكثر وأكثر.
0: التاريخ تقريبا بش يكون سنة ولا عام جي؟
1: ان شاء الله في ديسمبر.
0: نخلي لك كلمه الختام،
1: وانا ونستدعيك من تو
0: شكرا
1: ديسمبر قطاب تكونوا بحذانا
0: ان شاء الله. علاش لي ان شاء الله مرحبا ونفرحوا برشا بطبيعه المواكبه كل انشطه المركز الفنون الدراميه ورك حياه بتوسر. شكرا لك المخرج المسرحي عبد الواحد مبروك ومدير مركز الفنون الدراميه ورك حياه بتوسر ومدير ملتقى الجنوب للمسرح اللي باش يختتم فعاليته بتبيع يوم 17 اكتوبر القادم ل 11:52 دقيقه. هكا تقريبا وصلنا لنهايه موعدنا، نتقابل معكم ان شاء الله انا غدوه في العشوائيه بتبيع في المواكبه الثقافيه في بانوراما الجمعه من 4 ل 6 ونهار الاثنين ان شاء الله في برنامجنا اغورا الفنون من 9 ل 10 متاع ليت. سبحان الله خير الناس الكل في امان الله. هذا النغم تاع ختام الحصه.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت الوكالة الفنية للنقل البري بأنه سيتم في إطار أشغال الصيانة الدورية وتحديث أنظمتها المعلوماتية التوقف الوقتي عن إسداء خدماتها عن بعد المتوفرة عبر موقعها الرسمي على الشبكة، وذلك بداية من يوم السبت 17 من أكتوبر على الساعة 3 بعد الزوال إلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر على الساعة 3 بعد الزوال. يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 اليوم محور اجتماع بمجلس نواب الشعب مع إمكانية حالته إلى اللجان المعنية لدراسته. حلت تونس في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية السيشيل وفق مؤشر الفقر العالمي متعددي الأبعاد الخاص بالعشر دول الإفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا لمخرجات إحصائية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أدانت تونس استمرار الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني داعية إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بما يساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وفق ما أكده المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة نبيل عمر. في العالم أصيب عدد من الفلسطينيين ليلة الخميس بجروح جراء عمليات قصف وغارات شنها الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة من قطاع غزة. فجرت القوات الصهيونية ثكنات عسكرية مهجورة قرب قرية على سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الغربي جنوبي سوريا. أعلنت وزارة الإعلام اليمنية أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير، بينما قتل اثنان من المرافقين جراء هجوم للحوثيين استهدف قصر معاشي قرياسي في العاصمة المؤقتة عدن بخمسة صواريخ. أعلنت وكالة الطاقة الدولية موافقة الدول الأعضاء على ضخ 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ لخفض أسعار الوقود المرتفعة، وقالت الوكالة أنه سيتم إعطاء الأولوية لضخ إمدادات الديزل. اجتاحت سيول جارفة مدينة اسطنبول التركية ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين فضلا عن أضرار بالغة لحقت بمئات المنازل والمحال التجارية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.

0: تألم على قد الشوق اللي
1: على موجات إذاعة سبوتس تستمعون لأحلى الأغاني الطربية.

يوسف.